مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نسلط الضوء على المجتمع التونسي والدولي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. اليوم موضوع مهم، اليوم يرافقنا فيه أستاذ التاريخ، ولكن هذه المقاربة أو ما يسمى أنثروبولوجيا التاريخ، جغرافيا ثقافية. نشوفهم بعد مع ضيفنا شنية المقاربة أو الباراديغم المعتمد في كتابه، كتاب جديد، كتاب مهم، يحكي على كيف تتشكل صورة الآخرة وكيف تبنى ثقافيا اجتماعيا تاريخيا صورة الآخر. كتاب مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914، وهي آخر إصدارات الأستاذ عادل النفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وأفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. تو بعد شوية ناخذ فاصل وبعد ندخل لماذا اختيار أولا هذا الباراديغم أو هذه المقاربة. وأنت أستاذ في التاريخ، غالبا الكتابات التاريخية معروفة، ولكن هذه المرة قراءة كيف يبنى الآخر أو كيف تتشكل صورة الآخر من خلال رحلات الاستكشاف، أدب الرحلات وغيرها من مراحل التاريخية اللي ذكرتها أنت في كتابك، ثم بعد بأكثر تفاصيل. وربما باش نتعصف عليك شوي، نحب نركز على الجانب التونسي. أنت حكيت برشا محاور وأبواب في كتابك على تونس والمجتمع التونسي. فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا مرحبا، مواصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم مع الأستاذ أستاذ التاريخ بقسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة تونس، الأستاذ عادل النفسي. باش نحكيه على آخر إصداراته، وهو كتاب مرايا متناظرة، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. بالطبيعة كي نحكيه على التاريخ ولا يتابعوا فينا يقولون غالبا ما تستضيفوا أنثروبولوجيين أو اللي يشتغلوا في الفلسفة أو في علم الاجتماع، ما علاقة ذلك بهذا الكتاب اللي يحكي على التاريخ أو الجغرافيا الثقافية؟ يعني ما هي المقاربة المتبعة في هذا الكتاب؟
1: شكرا مرة أخرى سي إيهاب على الاهتمام بكتابنا الأخير. مثل ما تفضلت، هو عنوانه من الرحلة مرايا المتناظرة، من الرحلة للاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. الكتاب هو صدر منذ بضعة أسابيع وصدر في بيروت عن دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وفي إطار أنه فاز بجائزة ابن بطوطة الأدب الجغرافي في الصادرة في أبوظبي عن مركز ارتياد الأفاق، وهذا يمثل بالنسبة لنا شرف شخصي وأيضا شرف للجامعة التونسية والتونس عموما. يعني نلقى تونس ممثلة في هذه الجائزة، 64 مشارك، وتمكن كتابنا من الفوز بالمرتبة الأولى.
0: ممتاز.
1: والمرتبة الأولى في التحقيق زاد من تونس، نوجه له تحية، الأستاذ محمد الزاهي أيضا تحقيق مخطوط. الكتاب 320 صفحة،
0: 9 فصول أو أبواب،
1: 9 أبواب نعم. وقدم له هذا الكتاب أستاذي سي لطفي عيسى بنص طريف، وسمه من الاكتشاف إلى استكشاف سورة الآخر بين التواصل والقطيع.
0: تنجيهم بعد شوية تفاصيل شنو كتب اللي هو حكي على الكتاب، معناها تقديم الكتاب.
1: الكتاب مثل ما تفضلت قد يدو للوهلة الأولى لبعض المتابعين، أنه ما علاقة المواضيع المبحوثة في هذا الكتاب من نوع سورة الآخر، الجغرافيا الثقافية، هذه المباحث يعني تطرح ربما بصفة مشابهة في الصيغة أو في المعاني في تخصصات أخرى متناهجة مع علم التاريخ، مثل ما تفضلت الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع أو الفلسفة وغير ذلك. طبعا يعني في منذ عقود هناك تجديد في المباحث والبراديغم في الجامعة التونسية حقيقة، يعني هناك قراءات مجددة، هناك أطاريح بصيغة أخرى تواكب الحراك الذي يحدث في المباحث العلوم الإنسانية بصفة عامة في الجامعات، وخاصة الجامعات الغربية بما فيها الجامعات الأنجلو ساكسونية، وهذا يعطينا أفاق أرحب لاستيعاب عديد القضايا التاريخية التي كنا نظن أنها تم منها محسومة أو حسمت، ولكن بتغيير إذن المناهج والبراديغم إذن تصبح لنا رؤية أخرى، وأيضا بتنويع المصادر. فالمؤرخ لم يعد أقول جيد المؤرخ لم يعد ذلك الباحث الذي تكبله الأرشيفات والمدونات المعروفة.
0: يعني تقصد فما آليات بحث جديدة، فما مقاربات جديدة.
1: نعم.
0: ونحكي توا حتى على الاي اي، معناه ينجم يستكشف ويرجع لك للتاريخ ويعاود يجسد لك أحداث وأشياء وصور اللي ربما ما كانتش متاحة قبل سنوات.
1: صحيح. إذن في المباحث الجديدة الموجودة في الجامعة التونسية، وأنا كنت تكونت بندين أستاذي الجليل نحترمه اللي يتبع ياسر أيضا في قلت المباحث الغربية، وهو بوابة أو التجسير ما يقع في العالم الغربي، هو الذي نبهني منذ 2010 إلى مباحث الجغرافيا الثقافية. وكلما سافرت إلى الخارج وقدمت مداخلة في هذا الجانب، لو قد وجدت الترحاب والاهتمام من زملائنا وأصدقائنا في الجامعات، خاصة المغربية أو اللبنانية. إذن قلت المؤرخ هو مدعو قبل كل شيء.
0: قبل ما نحكي على المؤرخ، وحكيت أنت على تقريبا مسيرتك الأكاديمية وشكون تأثرت، خلينا نذكر اللي تابع فينا شكون ضيفنا اليوم، اللي هو الأستاذ عادل نفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي المتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. تدور محاور اهتماماته البحثية حول الصورة الثقافية المتبادلة بين الشعوب والثقافات في الفترتين الحديثة والمعاصرة وسياقات إنتاجها، حتى في كتابك هذا باش تحكي زادة أيضا على سياقة إنتاج هذه الصورة، وأنت من خلال مسيرتك مهتم جدا بكيف تبنى وتتشكل الصورة من خلال الآخر. من أبرز الكتابات المجتمع والجغرافيا الثقافية، وماذا بينا من بعد تفسرنا شنية الجغرافيا الثقافية اللي تبعوا فينا لبلاد المغارب، حفريات في أدب الرحلة اللي هو مبحثك زادة حتى في التاريخ، رغم اللي نحكيه على أدب الرحلة أنت حفريات أنثروبولوجية، ومن بعد زادة لو كان تسلطنا الضوء على المبحث هذا، حفريات في أدب الرحلة في الهوية والتدين والثقافة، والجغرافيا الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر في متخيل الرحالة العرب، كتاب مرايا متناظرة بين ضفتي المتوسط والحائز على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي دورة 25-26، يعني توتو اللي كنت تحكي عليه انت، ايضا له عدد من المساهمات في مؤلفات جماعيه ومنها ادب الرحله، جدليه الانا والاخر في عالم متغير، التاريخ وادب الرحله، مساءله الانتماء من منظور المباحث التاريخيه التونسيه، وعدد من المقالات المنشوره ومنها نظام الحكم الفرنسي من منظور رواد النهضه العربيه الطهطاوي والشدياق وخير الدين نماذج، وعديد من الكتب والمقالات البحثية وغيرها والمحكمة في مجلات محكمة. وأيضا أستاذنا وضيفنا عادل النفاتي شارك في عديد الندوات الدولية وحكم عديد المقالات والمؤلفات في تونس والخارج، هذا بملخص سيرتك الذاتية.
1: يعطيك الصحة، شكرا.
0: إذن الجغرافيا الثقافية والمبحث هذا.
1: الجغرافيا الثقافية يعني هو من المباحث قد تبدو جديدة على المجتمع التونسي، لكن هي قديمة موجودة منذ حتى الثمانينات القرن الماضي، ظهرت في الجامعات الأنجلية.

0: ماضي في الجامعات الفرنسية وبعد يعني صدور نتائج المؤرخ الفرنسي المعروف هو برودين. إذن وكأن الجغرافيا هنا علم الجغرافيا يقدم الحلول إلى علم التاريخ كي يخرج من زاوية ضيقة ويفعل الإنسان في الزمن. وهذا ما يعطينا إلى دراسات مكررة لا تعطينا الإضافة. فنحن الفاعل الأساسي هو الإنسان، وطالما الإنسان هو الفاعل الأساسي وهو موضوع العلوم الإنسانية فبالتالي فندرسه إذن في الزمن وندرسه في المجال، أي بمعنى الجغرافيا الثقافية تهتم بفعل الإنسان أو تطور فعل الإنسان. هناك المبحث الزمني تطور فعل الإنسان في المجال، ما هي منتجاته الثقافية عبر العصور. وهذا شنو يعطينا؟ يعطينا نقفز على الحواجز الإجرائية، التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. يعني أنت عندما تكون بحوثك في التاريخ الثقافي وتتم بالجغرافيا الثقافية فأنت في حاجة إلى الاطلاع على فعل الإنسان في الفترة القديمة، في الفترة الوسيطة، وفي الفترة الحديثة. فإذن هذا امتداد. فالجغرافيا الثقافية تعطينا يعني تكسير هذه الحواجز، تعطينا بحوث جديدة ولها القدرة على فهم فعل الإنسان بصفة مباشرة. لا يبقى المؤرخ في ذلك الركن، وظيفته الأساسية هو تصحيح الأخبار من عدمها. فيصبح إذن شغله الشاغل هو مثل الفيلسوف، مثل عالم الاجتماع، مثل الأنثروبولوجي. وظيفته الأساسية ليس أن يبقى في عزلة عن إنسان الراهن ويدرس إنسان الماضي، بل هو يحاول أن يفهم إنسان الحاضر بمنجزاته وبما توصل إليه منتجات ثقافية بصفة عامة عبر الأزمنة.
1: ممتاز. الإنسان الحاضر، الفرد الفاعل في المجتمع وفي التاريخ، يعني مقاربة تفاعلية أكثر من مقاربة الوثائق، وكأنه الإنسان خارج هذا الفعل. هذا مفهوم، وهذا اللي حبيت تتعمق فيه وتحكي عليه كثيرا في مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط. وكانت فما مسألة مهمة ومحورية في كتابك الكل، هي صورة الآخر، كيف تتشكل وتبنى اجتماعيا صورة الآخر. صورة الآخر بين التواصل والقطيعة، مفهوم الصورة الذهنية وآليات تشكيلها على الأقل من خلال المقدمة أو الفصول الموجودة في الكتاب، هذه تتكرر المصطلحات والمفاهيم هذه، معاني الصورة والتمثلات التي وضعها الأوروبيون عن غيرهم من إفريقيا إلى أمريكا الإسبانية، الاستطلاع والتمثيل ورسم الصورة، هذه كلها مفاهيم رأوا موجودة من خلال هذا الكتاب. تعارض التمثلات العاكسة لصورة الآخر بين ضفتي المتوسط، الاشتغال على صورة الآخر من خلال الاستكشاف ومن خلال الاكتشاف ومن خلال الرحلات والنص. يعني لماذا الاهتمام بصورة الآخر؟ نعرف كثيرا خاصة في الرسم الاستشراق الآخر، هذا الآخر خاصة نحن العرب والشرق وشمال أفريقيا وأفريقيا، ووجد أيضا الآخر وأهمية الاشتغال على الآخر، خلينا نقوله في الأفلام الهوليودية في فترة ما، الاتحاد السوفيتي والاشتغال على الآخر وشيطنة الآخر. لكن هذا المدخل اللي حكيت عليه أنت تقريبا لأول مرة نشوفه في تونس، إذا كان من انشغالت أنت صحح لي.
0: صورة الآخر، يعني بإيماني أنه المؤرخ يجب أن يلاحق راهنه، أن يتابع راهنه. يعني احنا منذ سنوات نحن نلاحظ ماذا يقع في الشأن الدولي.
1: يعني وهي في الشأن الدولي راه العركة نتاع صورة، راه كيف نرى الآخر.
0: هذا هو
1: وغزة هي معنى
0: محور. يعني يعني تتبع في المتابعة الإعلامية بسيط الإعلام الغربي، يعني أمور مؤسفة ومحزنة. يعني نهرت اللي يموتون أكثر أقل من 200 فلسطيني، فننتظروا قلنا تو ثماش ما الامور تحسن شويه. لكن كي نشوفوا في الضفه الشماليه في اوكرانيا ما نحبوش القتل حتى واحد في على وجه البسيطه، كيموت شخص ولا زوز تقلب الدنيا وعقوبات دوليه والعالم كل يقف.
1: صحيح.
0: هذين نتبعوا فيه تقريبا نفس المشهد هذا متكرر يعني اكثر من نصف قرن. نفس الشيء حتى في افريقيا جنوب الصحراء، يعني أوبئة أو أمراض، حقل تجارب متاع أدوية ومتاع الأفارقة اللي يستحقوا المساعدة وخارج المساعدات الدولية، مساعدات ظرفية. فيعني هي شعوب مهددة بالإبادة. إذن هذه خلينا الإنسان يفكر يبحث ما هي أسس هذه الصورة. ذاك ما دفعني في النبشي والحفري في بدايات تشكل الصور

0: ثقافيا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لماذا المتوسط؟ فالمتوسط له من الأهمية في العالم. في الكتابات القرن 19 وكتابات القرن 18 مثلا، ناخذ الطهطاوي، يسمي المتوسط يسميه هو بحر يتوسط الدنيا القديمة، على اعتبار أن العالم كان ينظر إليه في ثلاثة قارات، إفريقيا وأوروبا وآسيا، يعني توسط هذه، وهو بحر نابض بالحياة منذ القدم، نلقاه تتشكل من حوله ثقافات مختلفة. اللي من بعد الأوروبيين أبارتير دو 15 16 سيكل ولاو يسميو ابتكروا مصطلح الغرب والشرق.
1: عصر النهضة معنا بداية من عصر النهضة.
0: نعم، خاصة يعني بعد القضاء على الحضور السياسي الإسلامي في الأندلس، بدأ يتشكل مفهوم الشرق والغرب، وكلها مفهوم الشرق والغرب صاحبه جهاز من المفاهيم والصور الجاهزة والمتناقضة. بمعنى الشرق
1: جاهزة
0: جاهزة، نعم بطبيعة الحال هي جاهزة،
1: اللي عملها الغرب
0: عملها
1: باش نفتح قوس. انت حكيت على أوكرانيا وغزة وأفريقيا جنوب الصحراء، أنا بالتلاعي على أهم النقاط في الكتاب هذايا، وحكينا على غزة وأوكرانيا خاطر يتبعوا فينا في بنا نحكيه في التاريخ، وما فيش فاهمين للتاريخ هذاك راهو قاعد يتعاود ويزمك تفهمه باش تفهم الحاضر نتاعك. اللي أول جملة بديت فيها أنت يجب أن نلاحق الرهن نتاعنا.
0: طبعا
1: تقريبا الصورة، هل تعتقد وأنت باحث هل تغيرت صورة الغرب للشعوب الأخرى مقارنة باش اللي شفتوها؟
0: الصورة الذهنية التي سؤال تحته منذ حين، أنت ما معنى الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية هي مزيج بين معطيات قد تبدو متصلة بالواقع، ولكن فيها أحكام، تمثلات، قراءات وجدانية، أيديولوجية تتفاعل مع الواقع وتلبس بهذا لتعطينا تصور معين، أحيانا حتى تم لها بغلاف علمي لتخدم أيديولوجية السياسي، فيوظف تلك الصورة لتحقيق مآربه، وهذا صار مع التاريخ الاستعماري والتوسع أوروبا لغير ذلك. الصورة من ميزاتها أن لها قدرة على الثبات والتواصل عبر العصور. لماذا؟ لأن عندما تبنى الصورة تصبح في محض الحقيقة العلمية ويتم توريثها بنفس الشاكلة. أما مجالات التغير أو حدود التغير يكون بصفة بسيطة، بصفة بطيئة غير مواكبة. أعطيك مثال، صورة الغرب عن الشرق بدأت التغير. تقول لك ما هو دليلك؟ أقول لك منذ سنتين الحراك في الجامعات الأوروبية والأمريكية مناصرة لقضية غزة. أليس هذا يندرج في استيعاب القراءة ما بعد الكولونيالية والتي ظهرت كباراديغم في نظرة البوست كولونيول الستيود بوست كولونيال وين ظهر؟
1: أمريكا اللاتينية،
0: قبل أمريكا اللاتينية عفوا، في الجامعات الهندية،
1: الجامعات الهندية
0: وجنوب آسيوية وإيران، وإذا ظهرت قراءات تعتمد على تفكيك الخطاب. فضمن مضامين الكتاب هناك دعوة إلى تفكيك الخطاب. قد يكون صاحب الخطاب أوروبي غربي أو يمتد إلى العصور القديمة الفلاسفة الإغريق، كما يكون أيضا طالما الكتاب هو مرأي متناظر قد يكون بنية فكرية مصدرها عربي إسلامي أيضا. لابد
1: ما ترى زاد في بداية التغيير اللي تحكي عليه أنت في تشكل أو بناء الصورة الغرب للشرق، زاد مرة هذه في حرب ضد غزة، الحرب الإبادة، اللي الإعلام لعب دور، لأن ولينا نشوفوا إبادة على المباشر، معناه
0: طبعا
1: تأثير مباشر
0: طبعا
1: اللي ما صارش قبل في الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
0: من يحرك الإعلام هو رأس المال، والإعلام هو تجارة، وهو يعني الإعلام هو انفستيسمون بالفرنسية، يعني استثمار. وبالتالي يجب أن الإعلام مثل المعرفة، المعرفة في العلوم الإنسانية، أن توجه الرأي العام إلى ما يريده الساعي للتواصل والاستعمار. وهذا ما حدث في القرن 19 مع الأنتروبولوجيا الأحيائية. الأنتروبولوجيا الأحيائية عندما ظهرت في القرن 19 بررت العمل الاستعماري وتحدثت عن هرمية بين البشر، فهناك الشعوب الراق وهناك الشعوب الدنيا، ووظيفة الشعوب الراقية هي أن تأخذ بيد الشعوب الدنيا. لكن هل أنصتنا إلى خطابات
1: فيه تاو ترامب؟ يا أخي ترامب فاش قاعد يقول تاو تقريبا
0: نعم يعني أكثر من ذلك. عندما يتحدث عن الأدوجة الدينية أن نتنياهو هو رجل مبارك، فهذا مقبول منه. أن عندما هناك أطراف أخرى في الشرق أو في العالم الإسلامي يستعملوا الأيديولوجيا الدينية، أنتم متخلفون تعبشون للعصور الوسطى. إذن يعني كيف هذه المقارنة؟
1: خلي اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا، علاش فتحنا القوس؟ لانه صحيح احنا نحكيه على كتاب تاريخ مرايا متناظره من الرحله الى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط، لكن بصدد التفكيك كيف تتشكل هذه الصوره وكيف تشكلت باش نعرف الان الراهن الحديث
0: فعلا
1: كيف نتعامل مع هذه الصوره المسبقه التي للغرب. على انت حكيت على المتوسط،
0: أي.
1: حتى في المتوسط فما اختلافات كبيره بين جنوب طبعا. وشمال المتوسط
0: طبعا
1: مرايا، وهذا موجود في كتابك.
0: نعم مرايا متناظره، يعني كيف نظر الغرب الى الشرق، أو كيف الضفة الشمالية منذ الفترة القديمة، الفلسفة الإغريقية إلى الشرق، ثم في عصر النهضة الأوروبية، ثم الفلسفة الأنوار الأوروبية، وأيضا كيف نظر الشرق وكيف كون صورته حول أوروبا في أزمنة معينة، ما يسمى في زمن الاندفاعية الإسلامية، بمعنى يعني زمن تطور المباحث العلوم والجغرافيا في العصر الدولة العباسية، ثم كيف تم استيعاب تلك القراءة في القرن 19 ما يسمى بالنهضة العربية، عندما ازدهر دب الرحلة وتم تسيير حوالي أكثر من 30 نص رحلي من جنوب المتوسط نحو الشمال بغاية سؤال طرحته بكري بغاية الاستكشاف، وليس بغاية الاكتشاف، بغاية الاستكشاف. بمعنى ما معنى الاستكشاف؟
1: ما معنى؟
0: يعني تحيين الصورة المتوارثة عن أوروبا، هل هي نفس الصورة التي كتبها ابن فضلان في القرن 11 أو من قبل كتبها المسعودي أم أمور أخرى؟ طبعا هي أمور أخرى، لأن العرب في حينها، إذا هناك احتلال الجزائر، قبلها حملة نابليون، قبلها يعني هزائم الجيوش المغربية أكثر عدد أمام القوات الإسبانية، إذن هنا الخطر داهم، وطالما الخطر داهم فهناك أمر ضروري لابد من تغيير وجهة الارتحال. العرب قديم العرب كانوا يرتحلون من جميع منطقة العالم الإسلامي، ما هو المركز الجاذب؟ هو بلاد الحجاز للحج، وبالتالي ما هو موجود في طريق الحج فهو يستحق الاهتمام، ما هو خارج طريق الحج لا يستحق الاهتمام، وبالتالي كانت أوروبا شبه مغيبة عن أدب الرحلة وعن جغرافية أو ما يسمى بأدب المسالك والممالك. القرن 19 إذن النخب العربية انتبهت أن هناك أمر ما يجب الانتباه إليه إلى أوروبا، لكن كيف سنصيغ صورة أوروبا؟ هل بالمنظور
1: أنت وصلنا كيف للعرب في القرن 19 سوف يصيغون صورة أوروبا، لكن لو كان نرجع قبل أوروبا كيف شكلت صورتها على الشعوب الأخرى من
0: نعم.
1: بداية
0: الصورة
1: خاطر يظهر المراحل أو الحقب التاريخية والصورة قاعدة تتغير
0: طبعا
1: هذا موجود في الكتاب متاعك.
0: هو الرسم صورة عن الآخر، ما الآخر ما هو الآخر؟ هو المختلف الذي يختلف عن صورة الذات في اللغة أولا، العادات، السلوكات، التدين، النظرة إلى المستقبل غير ذلك. فكل ثقافات الشعوب مهوسة، أقول مهوسة برسم صورة عن المختلف، والحديث عن الآخر هو لإثبات الذات، لولا وجود الآخر لما كنت أنا
1: موجود.
0: نعم وبالتالي يجب أن تكون هذه الذات في مرتبة عليا مقارنة بالآخر المختلف. أين نجد هذه المباحث؟ نجدها في الفلسفة الإغريقية. من المعلوم أن أثينا والمدن الإغريقية الأخرى كانت يعني في زمن ازدهارها وما يسمى بالزمن الكلاسيكي، خاصة في القرنين الرابع والخامس والرابع قبل الميلاد. إذن أثينا إذن كانت نقطة معرفية مهمة في المتوسط، وبالتالي كان هناك انشغال، الفلاسفة كانوا وجدوا أنفسهم يحاولون الإجابة لسؤال من هو الآخر. أرسطو في كتاباته اهتم بصورة الآخر وأعطى تعريف، قال الآخر هو من لا يتكلم اللغة الإغريقية، والإغريق هم أكثر الشعوب حكمة في المتوسط. إذن سئل ما هي الحكمة؟ قال الحكمة ظهرت في الشرق، يعني يقصد في آسيا، ثم مالت إلى الغرب إلى أوروبا، ثم قدمت وكان إذن واستقرت في مدينة أثينا. وماذا عن باقي الشعوب الأخرى؟ الشعوب خاصة في إفريقيا، قال أن إفريقيا هي تعيش في الظلام الحالك، يعني لا زالوا في الظلام الحالك، وبالتالي يعني إفريقيا خارج اهتمامات. إيرودوت الجغرافي والمؤرخ
1: وتواصلت يعني إفريقيا طبعاً. خارج الاهتمامات حتى في مراحل متقدمة
0: طبعاً
1: من التاريخ
0: طبعاً طبعاً يعني الصورة التي رسمت عن الشعوب الإفريقية لو ترجع لكتاب التواريخ لإيرودوت تجد صورة بين الظفرين مقززة عن الأفارقة، يعني هم شعوب يعيشون في مرحلة لم يبلغوا مرحلة الأدمية بعد، هم مرحلة الحيوانية. ولماذا في مرحلة الحيوانية؟ قال هي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء منطقة جدباء قاحلة شهدت تعايش غريب بين الإنسان والحيوان، يجتمعون حول مصادر الماء النادرة، ووقع تزاوج بين الكائنين الإنساني والحيوان، وأنتج حيوانات، يعني أنتج كائنات لا هي إنسانية ولا هي آدمية، لا ليس لها قدرة على التفكير، ليس لها قدرة على الاعتقاد، وتمثل العالم المجرد. الشغل الشاغل للأفارقة منذ القدم حسب كتابات إيرودوت يعني هو البحث عن السبيل إلى تلبية نزواته وحاجاته اليومية بكل الطرق وبكل الأشكال. لم ينجح في إنتاج نواميس، في إنتاج ثقافة، في إنتاج أعراف إلى غير ذلك. يعني هذه الصورة. وحتى عن
1: ثم تحدث أنت أيضا أمريكا اللاتينية. نعم. والإسبان عندما اكتشفوا أمريكا هو تقريبا نفس السيناريو
0: مثل ما رسم لفريق جنوب الصحراء رسم لأمريكا اللاتينية. تقولي إيه، ماذا تحدثوا عن مصر وقرطاج؟ لم يستطيعوا أن يدحضوا في مكانة مصر وقرطاج. هو درس في مصر في الإسكندرية، لا يمكن أن ينعطى الحضارة الفرعونية بأمور كذا. ونفس الشيء أرسطو الذي مجد الدستور قرطاج، لا يمكن أن يتحدث
1: بقرطاج في إفريقيا
0: طبعا. لا، هناك
1: يعني استثناء. هذا تناقض،
0: هناك استثناء قال باستثناء قرطاج ومصر، فبقية إفريقيا لا تستحق، لا يوجد فيها ما يستحق أن يكون بعلاقة بالإنتاج الثقافي للإنسانية.
1: أرسطو هذا،
0: أرسطو نعم. وإيرودوت نفس الشيء. وحتى بعد في جغرافيين في أوروبا فترة الوسيط مش معروفين كما ميلا ولا كما إتيكوس دي إسغي، نفسهم أظن الكل عطاولة تقريب نفس الأفكار. نقدر نستنوا حتى يكش القرن 16. شو وقع القرن 16؟
1: ثم بعد ذلك القرن 19 اللي العرب انتبهوا إلى هذه المسألة
0: في القرن 16،
1: معناها كأن بحث عكسي.
0: نعم،
1: معناها لمدة زمنية طويلة هما قاعدين الغرب بين ظفرين يحبوا يعرفونا شكون احنا، امريكا اللاتينية، افريقيا، او صحيح. شعوب العالم الثالث، او كيما تحب تسميه. قرن 19 احنا انتبهنا اللي احنا زاد يلزمنا نعرفوا كيف ينظر الغرب لنا. طب انا القرن 16،
0: القرن 16 نقطة محورية هو ما يسبب النهضة الأوروبية اللي بدأت كما تعرف سيادتك في المدن الإيطالية. اذا كيف عرفوا ان ما ورثوه من معارف جغرافية وما بني أنه بين ظفرين يعني مجانب للصواب، لما أقول وأثبت بطلانه، وهي صورة معطوبة عن الأفارقة وسكان بلاد المغارب. الذي صحح لهم الصورة هو الحسن الوزان الفاسي، هو جغرافي ودبلوماسي عربي من أصول مغربية، لكنه ولد في الأندلس ثم قام بسفرته 9 سفرات في إفريقيا، وتم أسره بجوار جزيرة جربة في 1518 وقدم هدية إلى البابا ليون العاشر. وعندما اكتشف أن هذا الرجل له دراية بإفريقيا وفي عصر النهضة الإيطالية في روما، طلب منه أن يكتب كتابا عن إفريقيا لقاءنا لحريته. فكتب كتاب وصف إفريقيا وتحدث فيه عن كامل إفريقيا. عندها انتبه الأوروبيون أن ما دون عن الجغرافيا وعن الإنسان الإفريقي يجب إعادة النظر فيه. ثم تم اعتماد كتاب وصف إفريقيا في من طرف أساس الأوروبيين. بعد ذلك إذن تم توجيه الرحلات الاستكشافية الجديدة عبر جامعة الجغرافية نحو إفريقيا لتحديد إذن أقسام إفريقيا وطبيعة السكان وغير ذلك. بدأت الصورة تتغير شيئا فشيئا تزامنا مع تراجع الكنيسة، وتعرف الكنيسة يعني تصنف العالم إلى صنفين، المؤمنون وغير أو الأتباع وغير المؤمنين، ثم يدخل الرأس المال.
1: أنت سمحني في الفهرس في كتابك حكيت على حسن الحسن الوزان الفاسي، وصف إفريقيا للحسن الوزان الفاسي، قراءة مجددة لإفريقيا، فيها وصف إفريقيا من حسن الوزان إلى ليون الإفريقي. ثانيا المشاهد الطبيعية والبشرية والثقافية، هذه من كتابك بتباع أحد الفصول في وصف إفريقيا. إفريقيا أرض الخصب والخيرات، سكان إفريقيا من أقدم سكان المعمورة، المشهد الثقافي في وصف إفريقيا. وفي خاتمة هذا الفصل بعد الفصل الثاني عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرناطية. هذه تنبع بعد قلت من الأول متعصف عليك شوية، نحب نعرف كيفاش العيون الغرناطية شافت مدينة خاصة تونس وفاس. وسنة القرن العرب انتبهوا إلى هذه المسألة قبيلة قلت لنا شوية القرن 19.
0: القرن 19 نعم. يعني إذن أصبح النخب السياسية والاقتصادية والعلمية تنبهت أن الخطر أصبح محدقا بهذه الكيانات بالعالم، بالممالك أو المخازن في الضفة الجنوبية المتوسطة، يعني في العالم العربي. إذن هنا ضرورة من إعادة اكتشاف هذا الآخر الذي ظهر بالمدافع وبالطباع يعني بالقوة العسكرية وبالمعرفة بالطباع. نابليون كيبشيل
1: لو احنا معناها احنا العرب ولينا نحبوا نعرفوا الاخر
0: طبعا
1: بعد حقب طويلة هو ما حبوا يكتشفون
0: ايه نحبوا نعرفوا شو هو الاخر. يعني هناك اصبح سؤال من هو هذا الاخر المختلف؟ هل هو ما زال في مرتبة ذلك الكافر الذي لم يقدم شيء للحضارة الانسانية والكونية؟ لا، الصورة مخالفة. هذا الاخر اذا حل بقلت بقوة المدافع وبالمطبعة وبالعلماء. نابليون في حملته على على على مصر اذا هزم مع اتباع يعني المعرفة والعلماء في جل اختصاصات 200 عالم والمدافع. اذا تبين للنخب العربية أن الصورة المألوفة والقديمة هي صورة وجب مراجعتها والتدقيق في تفاصيلها. يعني عندما تقرأ كتب أنا اشتغلت على 10 رحلات عربية، هم الرحلات العربية في القرن 19 نحو أوروبا حوالي 32 رحلة، اطلعت على معظمها وخاصة على 10 مصادر مغربية تونسية مصرية لبنانية. هذه الكتابات إذن تحدثت عن كان شغله الشاغل هو التفكير في من هو في من هو الآخر بالنسبة للعرب، يعني من هي أوروبا المعاصرة القوية. وتم التثبت في جميع تفاصيل الحياة، الاقتصاد، الفكر، تاريخهم، عاداتهم، تقاليدهم، ثقافتهم، ارتدادهم للمسارح، مكانة المرأة عندهم، يعني كل مجالات الحياة، وسائل النقل، علاقتهم بالكنيسة، كل تم تدارس جميع التفاصيل في رغبة تقريب هذه الصورة إلى القراء العرب حتى تبينوا من هي أوروبا. يعني ما عاشت الصورة الضبابية حول ذلك كمثل ما قلت، ماذا وردت أن الصورة ما ذكرها ابن فضلين من قبل أو المسعودي من قبل صورة أصبحت يجب
1: تغييرها،
0: تحيينها،
1: تحديثها وتحيينها. لكن اللي فهمته من كلامك مرايا متناظرة في الكتاب هذا، خلينا نذكره يتبعوا فينا، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتواصل الأستاذ عادل النفاتي، أنه في نهاية الأمر سوء الفهم، سوء فهم هذه الصورة هو سوء فهم متبادل.
0: طبعا
1: الغرب شكل صورة وبنى صورة حسب تمثلاته هو لإفريقيا والآخرين شعوب أمريكا اللاتينية وغيرها من الشعوب، وحتى نحن في ربما أمريكا اللاتينية والعرب والمشرق أيضا شكل صورة للغرب ربما تكون مغاير على الواقع. يعني السوء فهم متبادل في سياقات معينة.
0: العرب عندما بنوا صورة في الفترة الوسيطة أيام الدولة العباسية حول جوانب من من من, من ثقافة أوروبا، لأن أوروبا لم تنتج في ذلك إلى ذلك الوقت باستثناء الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية، لم تنتج ثقافات كبرى مساهمة في ما يسمى بالإبداع الإنسان الكوني. يعني كان العرب اهتمامهم ببلاد فارس، بالهند، بالصين، بنوا صورتهم حتى على الصين وعلى الهند، لكن سمي يمكن نسميه بالآخر القريب. لم تكن صورة بنفس الـ الـ الـ بنفس الدناءة أو بنفس التصور السلبي مثل ما كان بالنسبة لي حول أوروبا.
1: فقط الدناءة أرى توصيف للتاريخ، مع توصيف علمي، معنى مش
0: طبعاً يعني صورة الدنيا.
1: هاي مش سبة ولا ثلبة.
0: لا لا لا.
1: فقط شتابه فينا.
0: يعني صورة الدنيا كشعوب دنيا. بعكس قلت الصين والهند. بالنسبة للأوروبي عندما بدأ يؤسس صورة على شعوب إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، المقصد هو استعماري توسعي بدون شك، يعني هذا مما لا شك فيه.
1: وفهم علماء الاجتماع مشاوا للمناطق هذه واشتغلوا على الشعوب المحلية من أجل الأعداد للدراسات للاستعمار.
0: كل تقريب التخصص الفلاسفة علماء الاجتماع الأنتروبولوجيا والتاريخ الأوروبيون صاغوا هذه الصورة، شكلوا هذه الصورة، لهم يد في هذه الصورة الذهنية التي قلت لها قدرة على الثبات بطبيعة الحال لتحضير المشروع الاستعماري في القرن 19.
1: ممتاز. طبعا نجيو للفصل عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرنتي. والله أثرت انتباهي قلت في الفترة العباسية، لأنه احنا حتى كنا قرأوا في تاريخ الفترة العباسية ما جيش البانة أساسا أنه في الفترة العباسية كما قلت أنت فما أفراد وفاعلين قاعدين يفكروا في الآخر. احنا خاطر في بين الفترة العباسية العباسيين فقط، معناه فك المحيط الجغرافي الضيق.
0: هو أدب المسالك والممالك. أدب المسالك هو أدب في الجغرافيا لمعرفة الطرق والتقسيمات السياسية والشعوب التي تعيش داخل مجال العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية والمجاورة لها طبعا. وهناك مراسلات وهناك وفود. ابن فضلان هو عندما ذهب إلى شرق أوروبا إلى الشمالية هو موفد من الخليفة العباسي. إذن يعني هناك المسلمون لم يكن معزولين عن العالم المجاور لهم، كان هناك متابعة.
1: لكن ربما منعرفش الدراسات، ربما الإعلام ما يسلطش الضوء على الآخر وقت في الفترات هذيك، تسلط الضوء على الدولة الأموية، الدولة العباسية، الإمبراطورية. فهمت شنو هو التسليط على الآخر؟ معرفة الآخر في الدراسات الأكاديمية والإعلام ما تجيش، ما فماش حكا حاجة عميقة على الأقل اللي نشوف فيه إعلاميا.
0: هو المعلومة متى انكفأ العرب عن أنفسهم عن ذواتهم؟ انكفأوا، أي لم يعد منشغلين بمجريات الأحداث خارج عالمهم بعد نهاية الحروب الصليبية. وهو سؤال محوري، المسلمون نجحوا في طرد الصليبيين من أو المسيحيين أو الأوروبيين من القدس ومن الشرق، ولكن بعد ذلك إذن دخلوا في مسار عكسي، مرحلة الانكفاء، بعكس الأوروبيين الذين عملوا على الاستفادة من القراءات والتفاهة المثقفة والاستفادة من الجغرافيا العربية وبنوا على ذلك لتطويرها. وهذيك نقاهم بعد سمحني ماركو بولو نقاو كريستوف كولومب.
1: ماركو بولو كريستوف كولومب، ما زلت لنا 7 دقائق في باش نحكيه على جوانب من الثقافة المادية لمدينة فاس وتونس اللي هي في موجودة في كتابك، عرض تاريخي للمدينتين، زخم عمراني لمدينتين عظيمتين، طعام أهل فاس وتونس ولباسهم اشتغلت عليه أيضا، لباس أهل فاس وتونس، طعام أهل فاس وتونس، مجتمعات المغارب في تمثلات مرمول كربخال. دونك اشتغلت انت حتى على الماكلة ولباسهم
0: طبعا هذا ما كتبه حسن الوزن الفاسي ومن بعده مرمول كربخال في القرن 16. يعني المتوسط في ذلك الوقت يعيش في صدام بين المسلمين والمسيحيين، بين العالم الإيبيري من جهة في الغرب والدولة العثمانية أو حتى قبل العثمانيين الحفصيين في تونس والوطاسيين ومن بعدهم الصعديين في المغرب. إذن كان هناك اهتمام أوروبي وخاصة إيبيري يعني إسباني وبرتغالي أو حتى في إيطاليا، ماذا يقع في شمال إفريقيا يعني ما يسمى ببلاد المغارب في الكتابات الأوروبية لبغباغي ببلاد البربر، حتى الترجمة يقولوا بلاد البربر وهي أو بلاد المغارب. إذن ماذا يقع هناك؟ وكأن حسن الوزير الفاسي ومرمول كربخال هذونا، شكون هذونا؟ الحسن الوزير الفاسي عرفته منذ حين وقدم كتب كتابه في روما 1526 انتهى من الكتاب. مرمول كربخال هو ضابط إسباني جاء في حمل شارلوكا على مدينة تونس 1535 معروفة، وابن بدينار سماها خطرة الأربعة. يعني عندما قامت الإسبان دخلوا إلى تونس ودخلوا جمع الزيتونة وتلك يعني الوقائع المعروفة حول إذن حرق الكتب إلى غير ذلك وأخذوا عدد كبير من التوانسة كأسرى. إذن مرمول كربخال قدم، هو ضابط في الجيش الشارلوكان، قدم إلى تونس وفي كتابه إذن إفريقيا سيتحدث عن مدينتين كبرتين هي
1: فاس وتونس.
0: فاس وتونس يعني كبرى المدن في جنوب المتوسط، عن فاس في المغرب تضاهيها مدينة تونس، يعني هناك تقريب يشتبهان في عديد الخصائص كما تو نجم نحكي مثل باريس لندن. إذن نتجه لتونس، فإحنا كمؤرخين ما عندناش كتابات تتحدث على مدينة تونس في القرن 16. إحنا نعرف الأرشيفات التونسية بدأت يعني في بداية القرن 17، ما عندناش يعني أرشيفات تتحدث على مدينة تونس في الفترة ذيك. وآخر الكتابات كتاب الدولتين للزركشي في نهاية القرن 15، يعني بداية القرن 16 ما عندناش على تونس. إذن فقدم صورة واضحة في جميع
1: طعام اللباس
0: في أولا ساعة العمارة الأسواق الحمامات لباس الجند لباس عامة الناس الأطعمة الاحتفالات المعمار المواجن لتخزين الماء في الدور في المنازل. لماذا؟ لأن تونس إلى اليوم تعاني من شح الماء، وبالتالي منذ القدم إذن قاموا ببناء المواجن ويكون سقف المنزل أعطى اتجاه، يكون إذن هناك ميلان بعكس أسقف منازل في فاس. فاس هناك نهر فاس كبير وإذن منطقة ثرية وهناك مياه غير ذلك. بعدين تونس تعاني من قديم زمان من شح المياه، وتحدث على وظيفة بالدرجة سموه القرباجي يجيب الماء، وهناك أبار وحدثت مواقع هذه الأبار خارج أسوار مدينة تونس، وكيف أن هذا السقاط يبيعون الماء، الصوفية، الحضرة، الدراويش، كل هذا
1: يعني تقريبا فما خارطة موجودة على فاس ومدينة تونس.
0: استعادة نمط الحياة وحياة مدينة تونس في بداية القرن السادس عشر، ولعلمك أغلب الكتابات اللي كتبت من بعد يحكيوا على أزمة مدينة تونس وما وقع في مدينة تونس. هو تحدث وهو شاهد عيان وقدم إلى تونس، وقلت شارك في حملة يعني اسمه شارلوكان، ولكن تحدث وكان حدث الأزمة في نصف الأول القرن السادس عشر، لم تصل مدينة تونس، الناس يعيشون بشكل طبيعي من حيث الغذاء ومن حيث نمط العيش.
1: سؤال أخير، يعني ما هي الأهمية لاستعادة أو التفكير أو البحث أو التفتيش أو التمحيص في هذه الجوانب الثقافية من مدينة فاس وتونس الآن؟
0: هو القراءة الأولية لهذا الكاتب برمول كربخال أو من قبل حسن الوزن الفاسي هو تقديم صورة حول الحياة اليومية لمدينتين عريقتين طبعا، وهذا يخلينا أيضا احنا كسكان مدينة هذه مدينة تونس نعتز بالانتماء لهذه المدينة وندرك جيدا أن يعني كان فيها انتظام وحياة يومية أقل من فوضى ما ربما نعيشه اليوم. كان هناك يعني تفاعل، هناك انسجام، وهناك يعني المهتمين بشأن المدينة نجحوا في استيعاب تناقضات المدينة، وهذا معناها يخلي الأمور تكون في الوقت الحالي كما كانت قبلت نجم تكون أفضل من ما هو موجود.
1: وما هي الآليات اللي خلت فما انسجام؟ ما هي الآليات وقتها في القرن تو نحكيو احنا القرن السادس عشر، ما هي الآليات اللي خلت هالتناسق هالانتظام وللآن غير موجودة؟
0: أمري الأمر الأول هو التسامح، فمعروف تاريخيا تونس عندها قدرة والتونسي عنده قدرة على استيعاب المختلف. ففي مدينة تونس كان يعيش المسلم واليهودي والنصراني، وبالتالي وكانت إذن هناك علاقة انفتاح مدينة تونس على المتوسط والتجارة، وتعرف التجارة تخلي يعني سكان المدينة يعني تأتيهم ثقافات متنوعة وتعطينا قدرة على قبول المختلف. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية ربما هو الانضباط إلى مؤسسات كانت تنظم حياة الناس، فالانضباط للمؤسسات والقوانين والأعراف ربما يخفف من حدة الفوضى التي قد نجدها بين الحين والآخر. هذا حسب رأيي الخاص.
1: حسب رأيك وما تقريبا معناه حابين تقول بصفة غير مباشرة انه هل العنصرين هذوما الان ربما ما عادش برشا متجذرين في المجتمع التونسي، والكتاب بيستحق اكثر من ساعة، كتاب ثري، كتاب عميق، قراءة ومقاربة وباراديغم مختلف على الكتابات التاريخية الكلاسيكية. الأستاذ عادل نفاتي باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات حول كتاب الذكر، مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492 1914.
0: بارك الله فيك. أولا نشكرك على هذه الدعوة، ولقيت يعني فصحى للحديث بأكثر رياحية.
1: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
7: الفنون الوجيزة
6: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
8: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من حلقة جماليات، حيث نتناول سؤال النحت الفني المعاصر في علاقته بتجربة تشكيلية، وهي تجربة الفنان النحات محرز اللوز الذي ظلت مسيرته متواصلة في الإنتاج الفني والإبداع والمشاركات وملتقيات النحت بتونس وخارجها على المستوى الدولي، ولم ينقطع منذ انطلاقته تقريبا في السنوات 2000، أي منذ ما يفوق 24 سنة من الإبداع. يحضر معنا اليوم ليتحدث عن سيرته الذاتية، ليعرفنا بنفسه أولا، ثم لنتناول معه بعض الأسئلة حول الهواجس ربما التي جعلته ينحو هذا المنحى المخصوص، وهو النحت على مادة الرخام. سعداء بالاستماع إليك على موجات إذاعة تونس الثقافية سيد محرز، مرحبا بك.
3: مرحبا أختي أحلام، شكرا شكرا أختي وزميلتي أنا دكتور أحلام بوصندل على كل هذا الكلام الجميل وكل هذا المجهود التي تقومين به، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك وبمستمعي إذاعة تونس الثقافية، وخصوصا برنامجكم الجميل هذا المتميز جماليات أسئلة في الفنون البصرية. معكم محرز بن محمد اللوز، أنا نحات وفنان تونسي حاصل على الدكتوراه في علوم الفنون وممارساتها. رحلتي مع الفن بدأت منذ السنوات الأولى، يعني كنت شغوفا بهذا الفن النحتي وبهذا التشكيل، وكان هذا يعني دافعا والحمد لله لمواصلة البحث والتجريب في هذا المجال. تلقيت تكوينا أكاديميا مكثفا، أقول ذلك، في الفنون الجميلة على أيدي أساتذتي الأفاضل في النحت، سي عبد العزيز كريد، نقول له عارفي أنا سي عبد العزيز، وسي عمر كريم، سي رشيد الفخفاخ، سي عبد الحميد الحجام اللي بالمناسبة أترحم عليه وربي يرزقه الجنة ويصبرنا الناس الكل، لأنه نحبوه برشا سي عبد الحميد حقا. تأسفت ولكن هذه تلك هي الحياة، الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر نحن الكل. بالنسبة للرسم، سي خليفة شلتو تقريت عند سي الهادي اللبان، سي الفاتح بن عامر في السنة الأولى في صفاقس، يعني هذا كل في الرسم، والعديد من الأساتذة الأفاضل، نجم نقول حتى سي سمير التريكي لأنه قريت عنده في السنة الثانية تكنيك ديكسبليسيون، وبعد في الماجستير السنة الأولى عملت معه يعني بحث جميل. الكل مغير ما نذكر باش ما ننساش، لأنه بسم الله ما شاء الله اللي قراوني واللي يعرفوني، ومن بعد واللي زملائي كل ما عندهم عليا فضل كبير نشكرهم بالحق، وعلى يعني على كل ما قاموا به. هذا يا أحلام مكنني من التعمق في تقنية النحت والرسم، لأنه تبارك الله أعلام سواء يعني درست عندهم ولا دخلت في الحصص اللي قريوا فيها، وصولا إلى مرحلة التدريس الجامعي حيث عملت كمساعد متعاقد أولا بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم منتدبا بالمعهد العالي للفنون الحرف بالقيروان، وبعدها يعني انتقلت إلى صفاقس للمعهد العالي للفنون الحرف بصفاقس، ومنه إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث واصلوا مسيرتي الأكاديمية والفنية متعاونا مع وزارة التعليم الإماراتية، وحاصلا الحمد لله على الإقامة الذهبية في دبي بصفة مبدع منذ سنة 2021. خلال مسيرتي تشرفت بالحصول على العديد من الجوائز، من أبرزها الجائزة الكبرى لمدينة تونس سنة 2008. شاركت في العديد من اللجان والأنشطة الاستشارية سواء يعني في تونس أو خارجها، أشرفت على العديد من الأنشطة ومن المشاريع، وذلك إيمانا مني بأهمية تبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشهد الفني في بلادي وحتى في العالم العربي. على مستوى التجربة الفنية أقمت معارض شخصية، شاركت العديد من المعارض الجماعية الوطنية والدولية منذ سنة 1998، كما كانت لي مشاركات في سمبوزيومات النحت الدولية منذ عام 2008 في دول مثل الصين الشعبية، كندا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان. ولدي منحوتات معروضة في الساحات العامة والحدائق والمتاحف في تونس وخارجها. إحدى المحطات الفارقة في مسيرتي أحلام لابد أن أذكرها كانت إقامتي في مدينة كرارة الإيطالية، ممكن هذا يؤكد شغفي، تأكيد شغفي بمادة الرخام، صيف 2006 حيث عملت في ورشة استتواريا مارمي اللي هي معروفة جدا في كرارة، أصحاب يعني أصحاب الكواري متاع استتواريا اللي هو استتواريو اللي هو الرخام، نوعية الرخام اللي معروف عليه إيطاليا ومتسمى عليه يعني الأعمال النحتية الرخامية. تعرفت على تقنيات النحت التقليدية التي اعتمدها النحاتون القدامى، اطلعت على الورشات العالمية في بيترا سانتا، فلورنس، يعني زرت العديد من الأماكن في إيطاليا، شفت فيها العديد من الأشياء. إلى جانب الممارسة الفنية كنت دائما حريصا على تنظيم المعارض، الندوات، السمبوزيومات الفنية منذ عام 2006، مساهما في إثراء المشهد الفني وإيجاد فضاءات للحوار بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وحاولت بكل ما أملك يعني أن أصل لهذا الهدف. رحلتي في عالم النحت ليست مجرد راهي ممارسة تقنية، بل هي بحث مستمر عن التوازن بين الموروث الفني والتجديد. نحكي على تونس اللي هي حضارة قديمة جدا ومتأثرين احنا بكل الحضارات التي مرت علينا، ونحن من افريقيا ومعروف يعني على محرز اللوز انه يعني في الأستاذية اشتغلت على القناع الافريقي واخذ يعني منحة في أعمالي الفنية، أني يعني الريفرنس معروفة متاعي متاع الشغل يعني متاع الاشتغال في الأعمال الفنية، وهذا الحمد لله يعني كان له أثر كبير عندما خرجت من تونس يعني من 2008، وكانت أعمالي لطالما يعني تأخذ يعني صبغة إفريقية عربية تونسية يعني قرطاجية مثل ما تريدين، فهمت؟ وهذا يعني أنا حاولت يعني أن أسعى يعني عن بحثت عن يعني بطريقة مستمرة عن التوازن بين الموروث الفني مثل ما قلت لك والتجديد، بين الصلابة والأنسيابية. الصلابة بما أنني اشتغلت في طروحتي على الرخام من صلابة المادة إلى تحدي تعبيرية الهش، يعني كيف يمكن لجمالية الأنسيابية وجمالية الليونة أن تسعى إلى إيصال هذا يعني هذا التحدي للمادة بين الشكل والمضمون، كيف يمكن للنحات أن يوصل مضمونا في تفكيره بشكل ما، ولإيصال رؤية فنية تحمل بصمتي الخاصة، ستايل بين قوسين، وتواكب تطورات الفن المعاصر. كانت لي تجربة أخيرة في الفترة هذه في هنا في وورلد تريد سنتر في دبي، عمل يعني من الأكريليك الشفاف وفي يعني إضاءة غير مباشرة. كانت لي نفس التجربة مع الأستاذ سمير التريكي الله يبارك فيه في سنة 2002-2003 في الماجستير السنة الأولى، اشتغلت على باب الخضرة كمثال معماري وانطلقت منه بتركيبة يعني بنائية، واشتغلت على يعني على وقتها على الفن على البنائية الروسية وجاك ديريدا الكاتب الفرنسي وأشياء مثل هذه، يعني الديكونستركتيفيزم روس والديكونستركسيون. عودت سبحان الله يعني بعد أكثر من 20 سنة جاتني فرصة لنقدم عمل يعني وقع عرضه اختياره وعرضه في يعني في وورد ارت دبي، في وورد تريد سنتر، في مكان جميل جدا والحمد لله. وهذا يعني هذا اخر يعني بدينا من البدايه الى اخر عمل وقع عرضه لي في دبي في يعني شهر 3 2025 الحمد لله.
2: شكرا لك سيد محرز على هذا التقديم الشافي والضافي حقيقة، وعلى هذا الاعتراف بالأساتذة الذين تمدرست عليهم بطبيعة الحال أسماء عديدة ومتعددة في مجال النحت الفني الذي نخوض الحوار حوله اليوم. ومجال النحت كما يعلم الجميع له كباره كما يراد أن يقال، منهم الأستاذ عبد العزيز قريد، الأستاذ عبد الحميد الحجام الذي نتولى بالمناسبة الترحم عليه، وهو فقيد معناها الساحة الثقافية الذي وفته المنية منذ أيام. إذن كل التعازي إلى عائلة الفقيد، وهو قيدوم النحت التونسي واختصاصه أنه ينحت على معناها الخشب، وهو قيدوم معناها من الذين اشتغلوا على الميدالية الفضية، على البرونز، على عديد المواد والخامات، والتي كانت معناها مرجعا من المراجع في مجال النحت الفني. نبدأ بالسؤال الأول سيد محرز، في محاولة للتطلع إلى أهم ما تفيد به تجربتك الإبداعية في مجال فن النحت، وهو تحديدا النحت على الرخام، ذلك أنك دأبت منذ سنوات وأصريت على تأكيد انحيازك إلى هذه المادة، لو تحاول في هذا الإطار أن تقدم لنا بعض ربما محاور البحث الفني لتجربتك الإبداعية ووجهة نظرك ربما حول معنى النحت والخاصيات التي يتميز بها الأسلوب الفني، خاصة فيما نشاهده من أعمالك الفنية في الساحة.
3: أعطيك الصحة أحلام، وهذا يعني واجبنا أن نعترف بكل من درس هنا وبكل من كان لهم فضل علينا. وسعد الحميد الحجام الله يرحمه كان لنا الشرف أن احنا كرمناه في ملتقى النحت ببلدية فاقس في 2022، والحمد لله يعني كنت يعني في زيارة مع الوفد الأجنبي إلى بيته وإلى يعني ورشته. حقا يعني رجل الله يرحمه يعني خلى كان الشيء الطيب عند اللي يعرفه الكل. لازم يعني واحد ما دامنا نحكي على النحت لازم نحكي عليه ونقوله بالحق، خلى برشا حوايج كبيره وحوايج اللي تخلينا احنا نفتخر به ونفتخر بالموروث الكبير اللي خلاهنا الله يرحمه وينعمه مره اخرى. شكرا اختي احلام. فيما يخص المهارات الابداعيه التي يجب ان يتحلى بها النحات، فإلى جانب الإتقان التقني في تطويع المواد، أرى أن النحات يجب أن يكون لديه قدرة على التفكير النقدي والتحليلي، ليس فقط فهم الشكل والمادة، ولكن في القدرة على نقل الأفكار إلى واقع ملموس. يتطلب النحت إلماما بالعديد من التخصصات مثل الهندسة، الفيزياء، وفهم حركة الفراغ والكتلة، لكن الأهم في كل هذا هو القدرة على الابتكار والتجديد، لأن النحات لا يقتصر على مجرد تحويل الحجر أو المعدن إلى شكل جديد، بل يخلق لغة فنية تلامس المشاعر وتطرح أسئلة فلسفية ومعنوية. هنالك مهارة أخرى أساسية هي القدرة على خلق التوازن بين الشكل والمحتوى، بما أننا نتحدث عن النحت والمواد. بمعنى آخر يجب أن يكون لدى النحات رؤية متكاملة، حيث لا تكفي الفكرة الفنية الجيدة إذ لم تكن قادرا على ترجمتها بشكل تقني وفعال على المادة التي تعمل بها. بالإضافة إلى ذلك يحتاج النحات إلى إحساس عميق بالمساحة، بما يعني فهم تكامل العناصر المختلفة داخل العمل الفني النحتي الواحد، بحيث تكون كل قطعة من الرخام جزءا من تجربة بصرية حية. أما بالنسبة للإشكاليات الفنية التي أنجزتها في مجال النحت على الرخام فهي تمثل دائما محاولة لفهم العالم من خلال التفاعل بين الشكل والمادة، أعمال تنتقل بين التجريد والرمزية، حيث أسعى لتحويل الرخام بتلك القوة والصلابة إلى تجسيد للإنسيابية بكل تعقيداتها بين ثبات الحركة ورمزية الرمز. المنحوتات التي أنجزتها لم تقتصر على التفاعل مع السياق المعماري، بل كانت إعادة تفسير ثقافي ورمزي، كما في منحوتة محول البحيرة التي تمثل تفاعلا بين الصلابة والمرونة، بين الفكرة والمادة، حيث يتحول الرخام إلى رمز للخيال الذي يحيي الواقع الجامد وموضوعها سر السلام كان، وفيها رمز السلام الأبدي مثل ما أسميتها بحديقة النحت العالمية بشانكشون الصينية. هذا العمل يعتبر علامة فارقة في حياتي الفنية، وهو أول عمل قمت بإنجازه بعد عودتي من كرارة الإيطالية، حيث طلب مني المشاركة بعمل فني لجائزة السلطان قابوس سنة 2007، وقد جهزته بفكرة السلام ومعانيه العميقة، وربطته بالإسلام من خلال 5 نتوءات في مركز الاهتمام مع الخنجر العربي الذي يرمز للشهامة والقوة في نفس الوقت. كانت تركيبة تستدعي للدوران، وكل وجه يوحي بالآخر، وهذا ما يعرف عن أعمال محرز اللوز بطريقة أو بأخرى. بعد تجهيزه للتصدير وإيداعي في قصر سعيد يوم يعني سنتها، بلغني أنه وقع تأجيل المسابقة وبعدها الاقتصار على الخليجيين لأسباب لوجستية، ولكن والحمد لله كتب أن يعرض هذا العمل سنة 2008 في المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، وتحصلت آنذاك من خلاله على الجائزة الكبرى لمدينة تونس، والتي تمثل قيمة فنية كبيرة في الدولة. يومها سعدت كثيرا. بعدها تقدمت بهذا العمل لمناظرة بالملفات لسمبوزيوم شانكشون الصينية سنة

0: لهذا اليوم متواصل معهم. وبالنسبة للعمل النحتي الموجود في مفترق البحيرة، فهو تكبير للنسخة المصغرة التي فزت بها في الجائزة الكبرى لمدينة تونس. وهنا أريد أن أشكر بلدية تونس والسيدة سعاد المهبولي الفنانة الرائعة التي كانت سندا لي في هذه التجربة، بالرغم من تواجدي آنذاك خارج حدود الوطن ونزولي خصيصا للاتفاق وبداية العمل على المنحوتة. هذه أول مرة أخص فيها حكاية عملي سر السلام يا أحلام، ولك السبق أختي الغالية في هذا والمعذرة على الإطالة في هذا السياق. في سياق آخر في سؤالك، تتماشى هذه الإشكاليات بشكل وثيق مع مسيرتي الشخصية كفنان، حيث تعبيرات النحت التي واصل تطويرها تواكب تطوراتي الفكرية والفنية. رغبت في تطويع مادة الرخام رغم صلابتها لأنها تمثل تحديا حقيقيا، وأصريت على جعلها مادة حية تتمتع بالقدرة على التعبير عن الليونة المرونة الفكرية. بما نحن نتحدث عن التناظرات، وكل ذلك من خلال العمل الدؤوب على تحويل الجمود إلى الحركة والثقل إلى الخفة، إلى ممكن خفة بصرية وحتى خفة فيزيائية. إن عملي على منحوتة محول البحيرة يمثل هذا التحول، حيث يصبح الرخام في شكله المتناغم رمزا للانتقال من الثبات إلى الحركة، من التجريد إلى التفاعل مع الطبيعة والإنسان. بالتالي فإن هذه الأعمال تجسد إصراري على جعل الرخام مادة مرنة، على الرغم من كونه من أقوى المواد التي يعرفها النحات. وهذا يعكس فلسفتي الفنية التي تتأمل الحياة وتحاول استخراج جمالها من خلال مفردات تتحدى القيود.
1: شكرا لك سيد محرز على كل ما قدمت وعلى هذه معناها اللمحة حول الإشكاليات التي تطرح في علاقتك بمادة الرخام وفي علاقتك بالمهارة التي توظف تقنيا لتطويع هذه المادة. أستسمحك في فاصل ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
1: في محاولة تعريف النحت على الرخام، يعتبر النحت على الرخام من الفنون التقليدية التي تعتمد وسائل وأساليب الحذف عبر التحفير، وهي تقنية نحتية تتطلب مهارة عالية لدى النحات وتستوجب إتقانا لمبادئ الرسم الثلاثي الأبعاد ودراية بعلم المنظور وعلوم الحفر والهندسة وغيرها من الإمكانيات التي تضمن للفنان النتائج المرجوة. ويمثل تلميع مادة الرخام أحد تقنيات الجودة في إخراج قطعة النحت الرخامي، التي عادة ما ترجع إلى اختيارات الفنان الجمالية والمتولدة من أهداف مرسومة يضعها هذا الأخير لتمكنه من تلميع السطوح والمساحات التي يراد جعلها ملساء ومشرقة. وفي العصر الحديث لا يزال النحت الرخامي يحتل مكانة بارزة في مجال الفنون والهندسة المعمارية، ولكنه شهد تطورا كبيرا بفضل تقنيات الصقل المستحدثة وأدوات المتقدمة، مما جعل خلق الأشكال وحذق التفاصيل تبدو بفضل حداثة تقنيات القص والصقل ورسم الحدود وغيرها أكثر حرفية وجودة. ولم يعد استخدام الرخام مقتصرا على إنجاز المنحوتات المعدة للعرض مستقلة فحسب، بل اندمج في أسلوبه مع مجال التصميم والعمارة ليدخل في مجال تزويق واجهات المباني ويطأ مجال الديكور الداخلي والخارجي لفن العمارة. كل هذا لا ينفي أن اعتماد النحت الفني على مادة الرخام في إنجاز النحت يبقى مجال اختصاص واختيارات الفنانين في هذه المادة والمتعلقة باختيارات جمالية إضافية إلى ميزة المادة الموسومة بمقاومتها الظروف المناخية وتأثيرات العوامل الزمنية. أما بخصوص النحت الفني المعاصر، يتميز النحت الفني في الفترة المعاصرة بتنوع أساليبه وتطورها المستمر، حيث يطمح النحات في تناوله الإبداعي إلى تجديد مستمر.

0: برا لوسائلي وإلى تغيير مستويات النظر في المواضيع الإبداعية والتصورات الجمالية التي يضع لهذا الصنف في محاولة منه لا للقطع مع فكرة ديمومة وخلود الأثر النحتي، بل برغبة جادة في القطع مع التقاليد الكلاسيكية التي وسمت مواضيع النحات ووسائله، وبمبادرة واعية لاستكشاف أشكال ومواد جديدة وأطروحات فكرية تتلائم معها. ففيما يا ترى تتمثل أهم خصائص النحت المعاصر؟ يعيش الإبداع التشكيلي في الفترة الراهنة تغيرات في كل المجالات، ومن ذلك يشهد تاريخ النحت الفني شأنه شأن سائر مجالات الإبداع الأخرى أزمات تغير الأسلوب الإبداعي وتطوره. ذلك أننا نذكر أنه من بين خصوصيات التجديد في هذا الأسلوب، أي فن التجسيم والتجسيد، أنه صار يتميز بتنوع المواد التي يستعملها النحات. فكانت أولى القطائع التي سجلها تاريخ الفن في هذا المجال هي نزوع هذا الصنف الإبداعي إلى تغيير مواد الإنجاز التقليدية وتعويضها بمواد مستجدة مثل المعادن، الزجاج، المواد البلاستيكية، الأقمشة، الضوء، المواد الاستعمالية، أي المواد الهجينة التي تتقابل في مفهومها مع قداسة المواد التقليدية التي كانت تتداخل بدورها مع فكرة تحديد القيمة الرفيعة لمفهوم الفن. فتنوعت التقنيات الإبداعية في مجال النحت، وسجل اختيار المواد تداخلا جمع بين أصناف مختلفة، منها فن التجميع والتركيب، وفن القولبة، وفن إعادة توظيف الأشياء والمواد الاستعمالية. وتمادى هذا التداخل في صياغ الجمع المستجد نحو إرادة القطع مع المألوف، إلى حد بلوغ مرحلة دمج النحت مع فنون أخرى وانصهارها معها جنبا إلى جنب مثل الرسم والفيديو وفن الأداء. غدا بحث النحاتين على أهمية المفهوم والفكرة سبيلا للبحث عن التجديد، وصارت الغلبة إلى أهمية البعد الجمالي. فتناول النحت الفنية مواضيع فلسفية، اجتماعية، بيئية أو حتى سياسية. وفي موقع آخر سعى النحاتين إلى خلق منحوتات فنية ترنو إلى التفاعل مع الفضاء، وتبحث عن استثارة ردود فعل المشاهدين، حتى صرنا نتحدث عن أعمال نحتية فضائية تندرج تحت طائلة التقنيات الرقمية. ثم استمر مسار النحت المعاصر في التطور، حيث أصبح يدمج التكنولوجيا الرقمية والوسائط المتعددة، مما دفع إلى الاعتراف بأن نظام الإبداع النحتي بات يعيد التفكير في حدود العرض الفني وفي محاولة التكيف مواضيعه مع القضايا المجتمعية والبيئية، وجعل الفضاء والجمهور عنصرين أساسيين في تكون العمل الفني.
1: جماليات
2: جماليات.
0: نعود مجددا للحديث معك سيد محرز حول تجربتك الفنية، وحول الأسئلة التي تطرح والإشكاليات التي تقدم من خلال المنجز النحتي، الذي دعني أقول معناها تميز بإنجاز مجسمات ضخمة مخصصة للفضاءات العامة. وهذه خاصية، معناها من خاصيات النحت أنه يقع تهيئته لصالح الفضاءات العامة. وكنت تذكر منذ قليل بأنك بخصوص معناها مجسم المفترق البحيرة، قمت بتكبير مجسم نموذج، أي مجسم صغير لفائدة هذا الفضاء العام. إذن لو تحاول معناها من خلال ما قمت به أن تقدم ربما للمستمعين المراحل التي يمر بها العمل النحتي من البداية إلى النهاية. وهنا في إشارة إلى التقنيات ربما التي يقع اعتمادها، معايير التكبير والمراحل التي يمر بها تنصيب النحت، وكيف يقع اختيار معناها كل هذا، خاصة وأنك متمرس وعالم بأهم هذه الخصوصيات.
3: شكرا مرة أخرى على هذا السؤال يعني الهام، والذي في يعني في صميم عمل النحات، بما أنه يعني سيظهر عمله في أحسن حلة، لأن المعلوم المعروف أنه حتى يعني في عندما يتفق النحات مع البلدية والجهة الداعمة للعمل يقع تناقش يعني نقاش في العديد من المسائل، منها المكان، لأنه عادة ما يكون المكان يعني سواء كان دائريا أو في حديقة أو في أي مكان، لابد للعمل أن يتماشى مع هذا يعني مع هذا المكان، ومع حتى يعني ممكن ما يحول حوله مثلا من بنايات، من يمكن أن يكون يعني في مكان مغلق، مكان ممكن يعني ما فيش العديد يعني من الطرق، مثلا فيه طريق واحد هو يجي في على الحدود، يعني هذه الأشياء كلها لابد من دراستها. فالمراحل ممكن أنا نعتبر أمرها 6 مراحل، إذا نحكيه من أول الفكرة الأولى يعني والمفهوم إلى تنصيب العمل ويعني تركه للمشاهد بصفة سريعة. يعني نحكي على الفكرة الأولية يعني والتصميم، إذا عندك فكرة، لديك فكرة يمكن أن تكون مبدئية، ولكن لابد من رسومات خطية، زيسكيس الكروكي، ممكن المكاتسكيس أنا نستعملها كثير لأنه هي كثير، لأنها تعطي شكل ثلاثي الأبعاد مباشرة. اختيار المواد، يمكن العمل هذا يمكن أن يكون بالرخام وبالبرونز بالحديد بأي يعني بالريزين بأي مادة من المواد، فهو بطبيعة التركيب وبطبيعة الشكل. بعد الإنجاز يعني في الورشة عندك كيفية النحت، يعني سواء على الرخام بطريقة النحت المباشر والمراحل الذي يعني يعرفها الأخصائيون، اللي هي يعني من الرسم على القطعة إلى كشط الكبير إلى استخراج التفاصيل الكبيرة بعد الدقيقة، وبعد إلى صقل المادة مباشرة، بعد يعني إلى التلميع، المرحلة يعني الرابعة اللي هي مرحلة التلميع ووجود بعض التفاصيل التي يعني تعطي الضوء والعمق يعني للعمل، بعض النسيج ممكن في بعض الأماكن، يعني كل نحات وكل عمل لديه بعض يعني الخاصيات التي يتميز بها. ثم يعني المرحلة الخامسة التنصيب وتثبيت العمل في مكانه، هي لابد من اختيار وجه إذا عندك أو وجوه يعني وجه من الوجوه للعمل الفني، اختياره بالمكان الصحيح، المكان الذي فيه يعني الذهاب ممكن أكثر الناس تجي من مكان ذا، لأنه في الأخير سيكون مباشرة في الطريق العام سيارات، هنالك مارة، هذا يعني لأنه هنالك أسس يعني هندسية لازم الإنسان يعرف في النحات، لأنه احنا هذه من الأشياء اللي تمرسنا عليها حتى طريقة يعني حمل العمل الفني وإيصاله للمكان الذي ستثبت فيه. بعض الأشياء كما قلت لك بالوقت وبالتجربة تصبح الإنسان يتعرف عليها. أخيرا العرض، يعني العرض الأخير يعني بعد التفاعل الجمهور، بعد الافتتاح بين قوسين، هذا عندي أنا مهم جدا، لأنه إعادة خلق للعمل يعني في ذهن المشاهد، مش تشوف رياكسيون يعني بعض من ماذا سيقول العامة، هل ستأتيك بعض الردود الفاعل، هل تأتي خاصة الآن ولينا في عصر التواصل الاجتماعي والأشياء السهلة التي يمكن كل إنسان يعرف أنه الفنان أو النحات الفلاني أنجز هذا العمل، رغم اللي احنا نعمله يعني ممكن نكتبه فلان الفلاني، بس ولكن يعني بعض الأشياء التي لابد أن نتأكد منها هي كيف تلقى الجمهور هذا العمل، ومن ذلك ومن هذا التلقي يبني النحات عمله في المستقبل.
0: شكرا. إذن السيد محرز، واضح هذا التعداد المراحل التي يتقيد بها الحاد في إنجاز أعماله. إذن لو نحاول أن نستخلص شيئا مما أفدت به سننتهي إلى أن أعمالك متعددة كانت على مدى الرخام، ولديك بعض الأعمال الأخرى التي انتقلت إلى استعمال مادة البرونز، وأن معناها من كل هذا إنجاز الرخامي يستوجب مهارة أولا، ثم يستوجب هندسة للفضاء حتى يتمكن أولا النحات من أن يقدم عمله أو أن يضع له تصورا داخل الفضاء، وعادة يكون الفضاء العام بالنسبة للمنحوتات كبيرة الحجم أو لنقل على هذه الكتل الرخامية. لو تحدثنا سيد محرز قليلا عن الإشكال الذي بات واضحا، أنك تتعامل مع الرخام بليونة، ومثلت هذه تقريبا قضية معناها من قضايا الاشتغال الفني في تجربة محرز اللوز. لكن دعنا نقول سيد محرز أن الأسلوب الجمالي الذي تقدم به هذه الأعمال الفنية التي عهدناها حقيقة، معناها خليني نقولها بصراحة أن محرز اللوز يشتغل على الرخام، هل يمكن معناها اعتبار ربما الخصوصية في اشتغالك على الرخام أنك تعتمد مواضيع في علاقة بالإنسيابية؟ كيفاش؟ ربما لأننا حين نقول موضوع الأمومة، موضوع الأمومة يحيل العامة إلى كل ما هو في علاقة بالمواضيع القريبة من قلب الإنسان، المواضيع الرقيقة، الأسلوب الذي تتعامل به ربما الأم في الحياة اليومية يكون محددا لأعمال محرز اللوز باعتماده تقنية إنسيابية في التعبير، تقنيات مرنة، وكأن الأسلوب الغنائي يطغى على هذه المنحوتات وعلى كيفاش نقولوا لي بلوك دو مارب، على هذه الأحجام الصلبة.
3: صحيح صحيح أختي أحلام، وشكرا على سؤال، على هذا السؤال العميق الذي يفتح بابا للتأمل حول العلاقة بين المادة والمعنى في عملي الفني. بالفعل أسلوبي الجمالي في النحت على الرخام يعتمد على التواءات وتثنيات تخلق إنسيابية تعبيرية، وهو ما يعتبر عندي يعني في أعمالي أحد العناصر المميزة. هذه الحركة في الشكل تمثل الحياة بكل ما فيها من تدفق وتغير. في كثير من الأحيان أتعامل مع المواضيع الإنسانية مثل ما قلتي أنت، مثل الأمومة، التواصل بين الأجيال، الحرية، السلام، في محاولة لتقديم شكل غنائي ومرن في النحت الذي يحمل رسالة تعبيرية في هذه القيم الإنسانية العامة. أما بالنسبة لمادة الرخام فهي في الواقع مادة تتناقض تماما مع هذه المرونة مثل ما قلتي، التي أحرص على إبرازها بما أنني أتحدى تعبيرية الهش، بما أقول يعني من صلابة المادة إلى تحدي تعبيرية الهش. فالرخام معروف بصلابته وثباته، كما يتميز بكونه مادة خالدة منذ العصور، يعني منذ أقدم العصور عثر على أعمال بمادة الرخام، وهو ما يضفي عليه صفة الديمومة التي لا تخضع للتغيرات التي تؤثر على مواد أخرى. هذه المفارقة بين المرونة في التعبير الفني وصلابة المادة تخلق توترا جماليا في العمل النحتي، وتؤكد على العمق الرمزي الذي أسعى إليه. أرى أن الرغبة في تخليد القيم الإنسانية مثلما تحدثنا عن هذه كلها تعتبر قيم إنسانية من خلال الرخام، تعكس إيماني بأن القيم، هذه القيم الإنسانية الخالدة، تستحق أن تكون محمية وثابتة عبر الزمن. فالرخام باعتباره مادة خالدة يصبح الوعاء المثالي مثل ما نقول لحفظ هذه القيم، مثل الأمومة، الرحمة، التضامن، أو التفاهم بين الأجيال. هي القيم هي قيم لا تتغير ولا تمحي، وكذلك الرخام يعكس ديمومة البقاء التي تضفي على هذه القيم بعدا أبديا. وتحمل في طياتها رسالة فلسفية مفادها أن القيم الإنسانية هي التي ستظل حية حتى وإن تغيرت الظروف أو التحديات. أما عن الأسلوب الغنائي كما قلت في عملي النحتي، فهو يتيح لي خلق تفاعل عاطفي مع المشاهد، وهذا يتيح للعمل النحتي أن يكون قريبا من روح الإنسان، على الرغم من أن الرخام مادة باردة وصلبة، إلا أني يعني أنا كنحات أسعى لخلق توازن حيوي في الشكل من خلال الحركة، الالتواءات، التثنيات، التصميم التي تثير مشاعر المرونة والليونة. فكما نرى في المجسمات كل انحناءات تعبر عن مشاركة الوجود البشري في حركة الحياة، وكل عاطفة تتخلل المادة الجامدة، مما يحول الرخام إلى لغة مرنة تنبض بالحياة. إذن يعني في نهاية هذا يعني السياق السؤال، وهذا السياق المهم جدا يعني في انسيابية الأعمال الفنية و يعني علاقة المادة الصلبة بالهشاشة وبالليونة، الرخام بالنسبة لي ليس فقط مادة صلبة، بل هو إطار للتعبير عن قيم إنسانية متجددة، مع محاولة المستمرة لتقديمها في شكل يمكن أن يحاكي الروح الإنسانية ويساهم في تخليد هذه القيم عبر العصور. وأنا مثل أي نحات في يعني سواء في تونس أو في العالم، نتعلم كلما شاركنا أو اشتغلنا على أعمال نحتية، نتعلم من أخطائنا، نتعلم من معنا في نفس المكان، وهذه سيرورة يعني تجربة النحات.
0: أكيد سيرورة تجربة النحات هذه معناها بصراحة لب الموضوع. ودعنا هنا نقف مع محرز، هذا الفنان الذي تميز بالشغف بحبه للرخام، ومن ذلك أنه لم ينقطع كما ذكرت في بداية الحصة عن ممارسة هذا الاختصاص، والذي كان اختصاص الدراسة، لأن محرز اللوز هو صديق الدراسة، وكنا سنة 2002 2003 2004 عشنا معناها فترة دراسة متميزة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، الذي كنا تخرجنا منه في اختصاصات متعددة. هنا ربما أشير إلى نشاط محرز اللوز سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، رغم الإقامة خارج البلاد التونسية، فإن الأستاذ محرز اللوز قام ببعث عديد الملتقيات في النحت الفني، وخاصة في مجال صياغة تصور بأكمله، لأن ملتقيات النحت الفني ليست بالملتقيات الهينة، وهي ملتقيات تتطلب معناها كثير من الإحكام والتنظيم اللوجستي، وخاصة إذا ما كانت في اختصاص فن الرخام. فن الرخام ذلك الفن الذي يعتمد الكتل الصلبة، الحجارة، تحويل هذه الحجارة من مادة عذراء إلى مادة متشكلة، هو ربما ما يقدم بعدا دلاليا، بعدا جماليا، وبعدا رمزيا للمخرجات التي تكون عادة منحوتات وهي مهيئة للفضاء العام. ذلك أن الرخام يتميز بديمومته داخل الزمن وداخل الفكرة. وصلة موسيقية ثم نعود.

0: نعود إليكم مستمعينا مجددا بعد هذا النغم الذي كنا استمعنا إليه للسيدة فيروز لنواصل الحديث مع الفنان محرز. دعنا هنا ربما نستمع إلى السيد محرز اللوذ ليحدثنا حول العلاقة بعلاقته الخاصة ببعث الملتقيات في فن الرخام في تونس خاصة.
1: شكرا أختي أحلام. بالحق واحد رجع الأيام الدراسة من أنا 98-99 كنت في صفاقس العام الأول وبعد انتقلت لتونس العاصمة من 99-2000 حتى 2002 سنة الأستاذية ومن بعد الماجستير ومن بعد الدكتوراه والحمد لله. صحيح بالنسبة لي راهو يعني طالما كانت المشاركة في الملتقيات الدولية هي جزء يعني اساسيا بالنسبه لي من استراتيجيتي يعني لتطوير تجربتي الفنيه في مجال النحت على مر السنوات، ساهمت والحمد لله في تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات التي تهدف الى تعزيز التواصل بين الفنانين والنحاتين من مختلف انحاء العالم وتوفير بيئه حواريه تعزز من التنوع الثقافي وتسمح بتبادل التجارب الفنيه، لانه هذه هي من الاشياء المهمه والاهداف الرئيسيه لهذه الملتقيات. من بين ابرز الملتقيات العالميه قبل يعني التي شاركت فيها يمكنني ان اذكر الملتقيات التي اقيمت في الصين الشعبيه في مرتين يعني سنه 2008 و2011، كندا مع تجربه النحت المضغوط مع علي المرزوقي وناظم الشايب، في ايطاليا في يعني في بينال كرارا يوم كنت مثل ما قلت لك في 2006، تركيا، الامارات العربيه المتحده، البحرين في مرتين واخر يعني هذه شهر في فبراير الاخير كنت يعني في البحرين شاركت في ملتقى يعني في ما يسمى بسمبوزيوم الخليج يعني الثالث، وكنت يعني قدمت ورشة عملية في يعني محاضرة في سياق كأنه يعني تجربة عملية في نفس الوقت، وقمت بإنجاز عمل نحتي صغير الحمد لله يعني هذا في 4 أيام كنت في يعني في شهر فيفري هذا الفارط. سلطنة عمان اللي تربطني بها علاقة طيبة مع النحات علي الجابري وكل الأصدقاء في فن سوحار، حيث كانت يعني تلك الفرص كلها يعني بمثابة منصات رائعة اعتبرتها أنا يعني للالتقاء مع الفنانين من خلفيات متعددة ومتنوعة واكتشاف يعني أساليب وتقنيات نحتية مختلفة. على سبيل المثال في ملتقى يعني النحت في الصين حيث قمت بالتفاعل مع نحاتين من ثقافات متنوعة، عندما يعني تجد نفسك سواء كان في 2008 أو 2011 مع أكثر من 200 يعني نحات من كل قارات العالم وثقافاته، هنا أؤكد أن التجربة الصينية الرائدة في جميع يعني في جمع كل هذه البلدان بلدان العالم يعني في الحديقة العالمية للنحت بشانكشون التي أصبحت الآن يعني منذ 2012 على ما أتذكر مزارا سياحيا وثقافيا عالميا بعد إتمام كل الأعمال النحتية الممثلة من جميع بلدان العالم، وقد وقع فتح السبل الدبلوماسية يعني في هذا السياق مع عبر استدعاء فنانين من بلدان لم تكن تربطهم يعني علاقات دبلوماسية مع الصين. وهنا نرى كيف يعني للثقافة والفن والنحت بصفة خاصة بديمومته أن يكون ذا أهداف دبلوماسية وسياسية مع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. في سياق محلي مثل ما قلت أنت أحلام مشكورة، كنت والحمد لله صاحب مبادرة أول ملتقى دولي للنحت على الحجارة الرخامية سنة 2013 بقرطاج، وقتها كنت عضوا في الهيئة المديرة لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وقتها مكلف بالفروع والعلاقات الخارجية، وقد نظم هذا الأخير يعني اتحاد الفنانين التشكيليين هذه الدورة الأولى تحت إشراف وزارة الثقافة، وتم التنسيق في ذلك مع الخزاف محمد الحشيشة ومركز يعني الفن يعني الخزف متاع سيدي قاسم جليزي، وكانت تجربة مهمة جدا حيث وقع دعوة نحاتين من العالم ذوي خبرة على عالية ومساعدين من المعاهد العليا للفنون الجميلة، كانت من تونس من نابل وقتها ومن سوسة، وكان التلاقح والاستفادة من خبرات النحاتين للطلبة أنا ذاك مساعدين وتكونت مجموعة مهمة من الناحتين الذين شقوا الطريق إلى العالمية مثل محمد بوعزيز النحات، سيف الدين حماد. وقد فتحت هذه التجربة الشاهية، أنا نعتبرها، أمام الفنانين والمنظمين، وبدأت النهضة النحتية بين قوسين، يعني أن صح التعبير، من خلال الملتقيات الدولية للنحت بالجهات التونسية، شفنا في القصرين، في الحمامات، بنزرت، صفاقس، وأنتجت العديد من التجارب النحتية الشابة التي بدورها أصبحت تنظم في الملتقيات الوطنية والدولية. بالنسبة للإفادة التي يتحصل عليها الفنان يعني في هذه الملتقيات، فالإجابة بسيطة جدا أختي أحلام، لأن التجربة الإبداعية في الملتقيات النحتية تمنح الفنان بعدا أوسع وممكن أو أفقا أعمق، فبجانب الاستفادة التقنية اللي هي حاجة يعني بديهية من تعلم أساليب جديدة والاطلاع على المواد والتقنيات الحديثة، هنالك أيضا شيء مهم هو إثراء ثقافي وفكري، عندما تتعرف على ثقافات وفنانين آخرين من حضارات أخرى ومن ثقافات، مهمة ومهمة جدا الحكاية، مما يساهم هذا في تطوير يعني أفكار جديدة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي في المشاريع المستقبلية للنحات. كما أن المشاركة في هذه الملتقيات تتيح فرصة الاطلاع يعني على مختلف المدارس الفنية العالمية، من خلال التعرف على الفروق والاختلافات في رؤية، بالنسبة لي برؤية الفن، رؤية فنية وممارسة بين مختلف الحضارات، لأن تصبح نتحدث يعني عن الكونية الآن. بالنسبة لمساهماتي في هذه الملتقيات الدولية، كانت لها أيضا أهمية خاصة في التفاعل مع جمهور واسع والتعرف على أساليب التسويق الفني وتقديم الأعمال الفنية العالمية، وهو ما يعزز مكانة الفنان في الساحة الفنية الدولية ويزيد من فرص العرض والتوزيع والشراء. ولعل تجربتي في الإمارات العربية المتحدة طيلة هذه 6 سنوات لخير دليل على أن سوق الفن واسع ويعتبر اقتصادا قائما بذاته، ويمثل نسبة من الناتج القومي للبلدان المتقدمة. فالحراك الموجود هنا يؤكد نظرية العولمة، ولا بد من الانفتاح على الخارج وتسهيل عرض وبيع الأعمال الفنية داخل وخارج الوطن، لتكون الدورة المالية الثقافية، بالنسبة لي تسمى الدورة المالية الثقافية، منتجة وتساهم في اقتصاد الوطن من العملة الصعبة، علاوة على تشجيع النحاتين على إنجاز أعمالهم المكلفة عبر آليات واستراتيجيات وطنية في الجهات، وبذلك يكون النحات منتجا ومساهما في الحركة الفنية الثقافية والاقتصادية، لأنه لابد من تشجيع الفنان. بالمجمل كانت هذه المشاركات مفيدة بشكل غير مباشر، حيث ساهمت في تعزيز شبكتي الفنية وجعلتني أكثر قدرة على التواصل مع فنانين آخرين ومؤسسات فنية عالمية، مما انعكس بشكل إيجابي على تطور مسيرتي الفنية الشخصية. والحمد لله يعني كنت ولا زلت أعطي كل المعلومات لكل من يريدها مني، وأعرضها على صفحتي يعني الرسمية في الفيسبوك وفي الانستغرام، لهذا عرفت بهذا الشيء، وسأواصل إن شاء الله كل هذا العطاء في سواء في رغم يعني رغم بالحق مش نقول لك يعني على مضض أقولها أني لم ألقى التشجيع اللازم، سواء يعني في ملف بلدية صفاقس الذي لازلت والآن أتخبط فيه يعني بديون مالية كبيرة، عندما تجد نفسك أمام أشياء يعني إدارية مقيتة تجعل من النحات يعني من الفنان النحات إنسانا عرضة يعني للاتهامات، ممكن بين قوسين جزافا، ويعرفون من يعرف محرز اللوز في هذا الملف يعرف جيدا أنني قمت بكل ما في وسعي لإنجاح هذه التظاهرة التي تعتبر الأولى من نوعها في تونس مثل ما قلت على الأول، لأنها ضمت في نفس الوقت يعني ندوة ومعرض ويعني وورشة حية.
0: أحسنت سيد محرز، مهم كل ما أفدتنا به اليوم حول هذه المشاركات وهذا الملتقى الذي قمت ببعثه في اختصاص النحت، خاصة وأن النحت الفني يبقى مجالا محتشما في الاشتغال عليه، دعني أقولها صراحة، لأن هذا الاحتشام يتأتى ربما من الكلفة الباهظة للعمل النحتي. العمل النحتي ليس عملا ينجز بسهولة أو بمعناها دون مادة، بل هو مشروع يتطلب الكثير من التمويل، وهذا ربما دور الفنان ونضاله تجاه الاختصاص الذي يختاره. دعني إذن أقول أن الإشكال اليوم سيد محرز تحدد خاصة في الحديث حول بعض الانشغالات الخاصة بك وبمنجزك الفني، وكيف تطوع هذه المادة الإبداعية وهي تحديدا الرخام إضافة إلى مواد أخرى، ثم تناول أيضا الحديث عن الأسلوب الفني الذي تتطلبه المنحوتة وكيفية تركيزها والتقنيات التي تتطلبها، إضافة إلى القاعدة، وهنا ربما الفنان ينصب نفسه مهندسا فضائيا ومعماريا تجاه هذه المنحوتة، واختيار اتجاهاتها واختيار معناها المادة التي تنجز منها والموقع الذي ستعرض فيه، إضافة إلى اختيار جمالي في علاقة بالمتفرج، لأن كأننا الفنان هنا أو النحات ينصب نفسه منصب المتفرج حتى تتم عملية اختيار الموقع الجيد للعمل النحتي، وكل هذا سيساهم بطبيعة الحال في تنمية الوعي بهذا الأسلوب الفني النحت، لأن المسألة ليست هينة وتتطلب نضالا واستمرارا في البذل والعطاء. هكذا نصل معكم مستمعين ومستمعات برنامج جماليات إلى نهاية حصة اليوم التي أثثها الزميل والتشكيلي محرز اللوز في اختصاص النحت، وكنا عرجنا على كل ما يهم مجال مساهمته في هذا التوجه. نستودعكم إلى حين لقاء جديد، ودمتم أجمل مستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
6: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. رفيقتي كالعادة أنا حنان جنان الإعلامية والناقدة الصديقة دلال الغربي. مرحبا دلال.
7: مساء الخير حنان، مساء الخير بضيفنا العزيز اليوم، ونخلو له مفاجأة مش نعلنوا عليه. مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي كتابات من العالم.
6: أين سيحط بنا الرحال هذا الأسبوع يا ترى؟ هذا ما سنعرفه بعد أن تقرأ علينا دلال الفقرة التي اختارتها مدخلا لحلقة اليوم.
7: إنني مريض نصف حي يكافح من أجل أن يتمتع بهذا النصف كما يتمتع كل إنسان بحياته كاملة. دفعني لأكتب هذا الكلام. جرح سببته الحقنة اليومية هذا الصباح، وأعتقد أنه ما زال ينزف إلى الآن. لو قلت لإنسان ما إنني أتألم منه لاعتبره شيئا يشبه النقطة الطريفة ويرددها على هذا الأساس متسائلا، كيف يستطيع إنسان أن يجرح نفسه؟ لا شك أنها تجربة طريفة، أو أنه من أحسن الاحتمالات سوف يقول إنه يتألم ويغير الموضوع. أما بالنسبة لي فهي تعني وشوف تبقى تعني كل يوم أنني أريق جزءا من احتمالي وإنسانيتي وسعادتي من أجل أن أعيش. وإنه لثمن باهظ حتما أن يشتري إنسان حياته يوميا بالألم. والنقطة، إنه لثمن باهظ بلا شك أن يشتري حياته اليومية بموت يومي. إذن غسان كنفاني، يوميات 14 جانفي 1960.
6: شكرا على هذه القراءة وعلى هذا الاختيار المتميز كالعادة. إذن أنت وشيتي بموضوع الحلقة اليوم. سنأخذكم أعزائي المستمعين في جولة في عالم اليوميات. اليوميات ليس تلصصا منا على اليوميات الخاصة لكتابها الذين اختاروا الاحتفاظ بها بين دفتي مذكرة أو دفتر أو حاسوب، وحرصوا على إخفائها في خزائن يحكمون إغلاقها. وفي الحقيقة من منا لم يفعل ذلك دلال، خاصة في فترة مرورنا بالطفولة إلى الشباب، يعني مرحلة المراهقة اللي فيها أسرار وفيها أسئلة وفيها البحث عن الذات. نحن لن ندخل في هذه الأسرار، وإنما سنتصفح معا يوميات منشورة، يوميات أراد لها كتابها أن تكون بين ظفرين، نافذة مشرعة على الداخل. وهذا الوصف هو للكاتب الألماني صاحب جائزة نوبل للأداب إلياس كانيتي. هو قال إنها نافذة مشرعة على الداخل، يعني هناك يبدو تناقض في الوصف، لأنه تعودنا على النوافذ تكون مشرعة ومطلة على الخارج. لكن في هذا التناقض الظاهري تكمن خصوصية هذا النوع من الأدب، أدب اليوميات. وإشكاليتنا التي سنحاول الإجابة عنها هي التالية: كيف يمكن أن تتحول الحياة اليومية أو الداخلية للكاتب إلى أدب؟ وللغوص في هذا الموضوع يشرفنا في الأستوديو الأستاذ شوقي البرنوسي الذي قبل دعوتنا مشكورا لنتصفح يومياته ويوميات غيره من الكتاب العالميين. شوقي البرنوسي هو روائي وشاعر ومترجم وصحفي، وهو أيضا مهندس ومدرب في الكهرباء والأدواتية والتحكم. ينشط في المجتمع المدني في مجالات مختلفة بين الأدب والشعر ونوادي السينما. من أعماله الغزيرة نذكر مثلا في الرواية لا أحلام في اليد اليسرى، رواية مأزق تشايكوفسكي وهي حائزة على جائزة الكومار للاكتشاف سنة 2019، في الشعر كسرت المرآة بأجنحتي، وفي الترجمة هنا برشا أعمال أستاذ شوقي، لكن أنا اخترت عمل بعينه وهو بذلة الغوص والفراشة للكاتب الفرنسي جون دومينيك بوبي، لأنه يدخل في باب المذكرات. وأخيرا ومبروك نباركولك، صدر لك في باب في أدب اليوميات موسيقى رأس الفيل وهي حائزة على جائزة ابن بطوطة لأدب اليوميات لسنة 2021. مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا.
8: مرحبا أستاذ حنان، مرحبا أستاذ دلال.
7: عشكرا.
8: أولا فرحان سعيد جدا أنه موجود وجودي في هذا البرنامج. مش ندخل في موضوع يعني مباشرة أنه
7: اليوميات،
8: اليوميات هو في الحقيقة اليوميات اللي مش نحكوا عليها اليوم هي يوميات قمت بها في الهند، يعني تجربة يعني
7: ربما ترفع أستاذ شوقي أنك من الهندسة إلى الأدب،
6: خليني
7: ربما المجال الهندسة ذهبت إلى كتابة هذه اليوميات.
8: هو في الحقيقة أنا كمهندس بالنسبة لي الأدب بصفة عامة، الشعر أو الرواية هي نوع من الهروب من الواقع الحساباتي، الواقع
6: البارد
8: جدا، نوع من المأكفات الجديدة.
7: ولكن حاليا في اليوميات أنت تحسب زمن كذلك، لم تهرب من الحساب.
8: لا طبعا طبعا لا حساب الزمن،
7: لا الفضلك
8: لا حساب الزمن هذيك، لأنه المدة اللي قضيتها بعد نشوفه في اليوميات. ولكن بالنسبة لي الأدب بصفة عامة هو نوع من هروب،
7: نعم،
8: ونوع من اكتشاف الذات في مجال آخر،
7: نعم.
8: وبطبيعة الحال العالم الضيق نعيشه لازمه عالم أوسع، لعالم الأدب. هذا لماذا نكتب الكتابة؟ بتبع الكتابة هي هوايتي من الصغر. وفي الحقيقة ممكن باش نحكي يومياتي الآن، لأنه يوم في وقت من الأوقات كنت زعما باش نتوجه أدب، ولكن أستاذة عربية عطتني اثنين وقتها في كرهت الأدب، يعني كرهت من وقتها تقريبا انقطعت نسبيا عن الأدب، ورجعت من بعد ما كملت
7: حاليا هو قال عطت لي اثنين وانا قعدت نتذكر عطيت اثنين ولا لا، مشيش عليك خرجي لي تلميذ يحكي.
6: انا سري العكس، انا خذيت مره اثنين في الرياضيات فتوجهت من الرياضيات الى الاداب وكنت نحب الرياضيات. على كل حال هو قوس ونمر، هو فصل تعسف في الاداب والعلوم، يعني كنا نعرف اللي العلماء قبل كانوا فلاسفه وكانوا اطباء وكانوا ادباء وكانوا شعراء. نستسمحكم اني نعديو اغنيه تعجبني برشا لطفي بوشناقي للوينك، ثم نعود للغوص في ادب اليوميات.

0: تتعب.
1: إذا عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية، وموضوعنا اليوم كما أشرنا إلى ذلك هو أدب اليوميات، ولا يمكن أن نتحدث عن اليوميات دون أن نذكر فيليب لوجون وكتابه السيرة الذاتية في فرنسا الذي نشر سنة 1971. في هذا الكتاب وضع فيليب لوجون أسس، إن صح التعبير، أدب اليوميات، عرفه بأنه سلسلة آثار مؤرخة، يعني أنه أكد على عنصر التأريخ وأهميته في تعريف اليوميات. اليوميات تكون آنية، بمعنى أن الكاتب يكتب الحاضر بعين الحاضر، هناك تتابع حتى لو توقف الكاتب لفترة محددة من الزمن. وهذا ربما ما يميز أدب اليوميات عن مفاهيم مجاورة له تدخل كلها في أدب البوح أو أدب الاعتراف. نذكر مثلا السيرة الذاتية، المذكرات، الشهادات اللي فيها كتابة الماضي بعين الحاضر، إن صح التعبير دلال.
2: نعم، إذن فن اليوميات حاليا هو فن الذات والعالم، هو هذا الفن الذي يكتب هشاشة الإنسان، هذا الفن الذي يكتب كذلك وحدة الإنسان. فيليب لوجون حنان يعرف اليوميات بأنها سلسلة من الآثار التي تتسم بالتاريخ والتتابع الآني، ولعل هذا ما يميزها على كتابة المذكرات. يعني لا يمكن حديث على اليوميات إلا متى توفرت سلسلة من الأرقام تعكس التواريخ الأيام، وإلا تحولت إلى جنس آخر من الكتابة كالمذكرات والسيرة الذاتية.
3: هو هنا مش نوضح، يمكن مثلا في هناك خلط كبير في العالم العربي بين اليوميات والمذكرات.
1: نعم،
3: وأولها مثلا يمكن آخرها يمكن خير الذهبي من دمشق لحيفا، اللي هي كتاب، نقول كتاب تحصل على جائزة
1: ابن بطوطة
3: أدب الرحلة سنة 2019 2020 ولا بعده، ما نعرفش. خير الذهبي هو مكتوب يوميات، مكتوبة يوميات، سلسلة يوميات عربية، ولكنها من غير تواريخ،
2: يعني حسب الميثاق الأدبي.
3: المذكرات هي مذكرات، ماهيش يوميات. ما أنا مش نناقش قيمتها الأدبية،
1: لا يعني تصنيفها
3: ماهيش يوميات.
1: ذكرتني في توفيق الحكيم ويوميات نائب الأرياف اللي هي ماهيش يوميات،
3: يصنفوها
1: يوميات.
2: ويعني مثل في السيرة الذاتية سي شوقي، هناك الكتابة مع في تقنية الاسترجاع، أنك تسترجع الماضي. في اليوميات أنت في صراع مع المستقبل، لأنك تنتظر في أشياء وتكتب أشياء.
3: ولكن في اليوميات أيضا يمكنك أن تسترجع الماضي أيضا.
2: نعم.
3: يعني يمكن،
2: نعم،
3: يمكن حدث في الحاضر، حدث صار يعني وقع لك اليوم مثلا،
1: يذكرك بشيء
3: بحدث ما ذاك يدخل في أما تكتب. لكن هناك يلزم تاريخ، ثم التاريخ، حتى جملة أو حتى فقرة، حتى خط، يعني كتب هو يوميات، هو
2: نعم.
3: أثر، أي أثر مخطوط وعليه التاريخ يوميات.
2: إذا نعم. ولعل سؤال حنان، لماذا نكتب اليوميات؟
1: نعم.
2: لماذا نكتب اليوميات ولا نكتب الرواية أو لا نكتب السيرة الذاتية أو لا نكتب الاعترافات؟ إذا طرح جان بول سارتر في كتابه ما الأدب السؤال عن جدوى الكتابة، ومن هذه الأسئلة ما الكتابة؟ لماذا نكتب ولمن نكتب في اليوميات؟
3: هو مش لمن نكتب. هي اليوميات مرتبطة بحادثة معينة أو وضعية معينة. مثلا نعم. أنا نكون من اليوميات اللي تعجبني ياسر، يوميات سري الموت لمحمد خير الدين. محمد خير الدين هو كاتب مغربي يكتب باللغة الفرنسية، تعرض لسرطان
2: في الفك نتاعو.
3: وعلاش
2: شوقي برشا اللي كتبوا على اليوميات حول المرض،
3: كيف طبعا يعني هو منكم هي يوميات صغيره، ولكن لانه يعني في اليوميات هذيك استعرض علاقته في العلم الادب المغربي، يعني استرجع كيف تعرض للسرطان، لانه السرطان تعرض بسبب خطا طبي، لانه مشى طبيب اسنان، طبيب اسنان كسر له فكه وولت الجراثيم تتراكم في الفك. يعني يحكي تجربته مع انتظار الموت نعم. لذلك وسماها يوميات سير الموت، تكون من اليوميات اللي يعني يوميات اللي أثرت فيها كثيرا. يعني حاجة الهروب هو هروب من الموت بالكتاب،
1: نعم.
3: بطريقة ما، ومقاومة الألم أو شيء من هذا القبيل. هناك يوميات ولكن

0: يعطيها يوسف، يوصل لحرف معين، يوصل لحرف معين كان يرمش،
1: يعني
0: وكان يكتب
1: اتفقوا
0: جنب.
1: على
0: ايوه كان مشلول تماما، وبالبغوص
1: نعم.
0: وفراشه اللي جون دومينيك بوبي،
1: اي
0: ويمكن زاد كيف كيف من الاعمال التي كتبت بصفه يوميه والتي اثرت فيها كثيرا،
1: نعم.
0: ولذلك ترجمتها يمكن انا من الاشياء اللي نتشرف بها يعني، حتى في
1: ولذلك أنا تعمدت ذكرها
0: التاريخ الادبي.
1: فعلا. وانت تحكي استاذ شوقي، انا تذكرت تحكي على المرض واليوميات، تذكرت كافكا اللي كتب يومياته على امتداد 13 عاما كامله، من 1910 الى 1923. وانا باش نحكي شويه عليها وساربط مع سؤالي دلال استاذ شوقي، اهميه اليوميات، ناخذ مثال كافكا، أهميتها تأتي على مستويين، الشخصي والتاريخي إن صح التعبير. الشخصي طبعا هي كانت مدخلا لكي يفهم الدارسون والباحثون أكثر أدب كافكا وشخصية كافكا. هو تحدث عن أشياء كثيرة، علاقته بوالده، علاقته مع المرض، مثلا كتب المرض هو محاوري الوحيد الآن، تحدث عن فلسفته حول الكتابة، حول الحب، حول الزواج، حتى أنه قدم لي نصوص أصبحت بعد ذلك أعمالا مثل رواية المحاكمة. والجانب التاريخي والمهم في يوميات كافكا هو الفترة، لأنه حكى على الحرب العالمية الأولى اللي كانت من 1914 حتى 1918، وتداعيات هذه الحرب عليه هو شخصيا وحتى على مستوى العالم. الكلنا نعرفوا اللي من أثار الحرب العالمية الأولى أزمة 29 اللي هي بيدها كانت سبب في الحرب العالمية الثانية، حتى كان سبب غير مباشر. يقول كافكا، يقول كنت أريد أن أعيش حياة هادئة، لكن العاصفة في داخلي لم تتركني، كل ما أكتبه هو محاولة للتخلص من خوفي. ونجي لسؤالي لهنا، هل أهمية اليوميات تأتي من محتواها أو من كاتبها؟ يعني لو لم يكن كافكا هو من كتب هذا، هل كانت تأخذ كل هذه الأهمية؟
0: لا، أظن أن هي اليوميات في قيمتها الأدبية تكمن في طريقة كتابتها والأحداث اللي يعني لو البوح، طريقة البوح ولا الأخبار اللي يقولها الكاتب. لأنه ممكن كاتب كبير ومعروف وقتها، كافكا على فكرة ما كانش معروف
1: فعلا
0: يعني، لكن يوميته عرفت بعد ما وفاته. يعني هنا القيمة الأدبية قيمة البوح وقيمة الكتابة هي في حد ذاتها قيمة اليوميات. مثلا أنا مش نكمل لك على الكلام، مثلا الكتاب اللاتومأنينة لفرناندو بيسوا الكاتب البرتغالي العظيم،
1: نعم. نعم
0: هي
1: طبعا.
0: يوميات، يعني يوميات كتبها على مدى سنين طويلة. وكتاب اللاتومأنينة من يعني كتاب من روائع العالم الأدبي والأدب. يعني هنا المقدرة، ولا مش نجيب على سؤالك، القيمة الفنية ماهيش في الكاتب في حد ذاتها، في الكتابة.
1: نعم.
0: يعني في الكتابة الأدبية اللي موجودة،
2: وما تحمله
0: من معنى، ما تحمله من رمزية، ما تحمله من مواضيع، ما تحمله من أسرار أيضا، لأنه يعني فما أسرار تكشف. ومثلا لما ممكن نحكوا على اليوميات، مثلا
2: لذلك هناك يعني من أحرق يومياته،
0: فما حتى اللي كتبها هناك، فما رواية، فما يوميات امرأة مجهولة في برلين،
1: أي.
0: يوميات امرأة مجهولة، يعني ما يعني
1: لم تكتب،
0: كتبت سر تكتب اليوميات باسمها، لم تنشر اليوميات باسمها أول الأمر، لكنها كشفت ماذا؟ كشفت فظاعات الحرب العالمية الثانية، خاصة عملية اغتصاب الألمانيات من طرف الجيش السوفيتي.
2: ولذلك هو الفن اليوميات حنين كما تفضل أستاذنا، هو فن خطير بما فيه يعني من هذا البوح وهذا التعري أمام النص،
0: تعري أمام الآخر. روس ليس سهلا أنه مش تعطي أسرارك للآخر.
2: نعم، للآخر وتكشف.
0: لأن مثلا الجورنال انتيم، وشو اليوميات؟
1: هذا هو
0: في الفرنسية الحميمية، هو
2: الحميمية
0: هو قدرة الكاتب أنه يكشف الحميمية، لأنه في العالم العربي لأنه هذا الجنس غير دارج في العالم العربي،
1: نرجعوا له
0: لأنه ما صعيب على الكاتب أنه يكشف حميميته ويكشف فعلا أسراره، فهمتوا؟ هذه
1: نرجعوا له هذا في العالم العربي.
2: نعم.
1: دليل.
2: إذن كما قلت يعني هذا فن اليوميات هو فن خطير، لأن الكاتب يتعرى بكل حميمية، وأن يكشف تفاصيله الأخرى أمام الآخر المتلقي في كافة أنحاء العالم. ولذلك حنا نجد نوعين من كتاب اليوميات، هناك من كرس أستاذ شوقي حياته يحاول كتابة اليوميات، ولكن هناك من كتب اليوميات كحال طارق مثلا عاش

0: مثلا في الكوفيد، في ظهرت يوميات في أدب في يوميات الكوفيد، يعني هناك حال أو في الحرب، أو هذا لم يكرس حياته كاملة لكتابة اليوميات، وإنما كان ظرفا طارئا كما
1: طبعا
0: حسون المصباحي. حسون المصباحي
1: لنعرف حتى فما رسام، هو فما رسام ايطالي اظن لورينزو دوتي عامل يوميات، هو رسام مختص في الطبيعه ناتوراليست يعني، عمل يومياته في الكوفيد، في يومي في، ولكن اليوميات هذه فيها يوميات قصيره، فما كما الشذره يعني كل
0: شذرات
1: شذرات، ولكن مع الشذره فما رسم يعني رسم معين في اللي
0: نعم
1: في
2: فريدا
1: اليوم
2: كويلو اعتقد كتبت بهذه الطريقه.
1: في ذا كارلو في كتب يومياتها
0: نعم، وتستحوذ اليوميات على مجالات اخرى حنانه، ومش في الكتابه فقط.
2: نعم.
0: نجد من هناك من يمتهن الرسم او المسرح او الروايه، قد ذكر كمال الريحي في مقال طويل عريض هذه انواع اليوميات. حين نتحدث عن اليوميات نتحدث عن النص المكتوب فقط،
2: وهو كتب اليوميات
1: هو كتب واحد صفر القتيل،
0: واحد صفر القتيل جميل جدا في الجزائر،
1: وتحصد على جائزته بالبطوله
0: الدوليه لليوميات، نوجه له تحيه
1: كمان طبعا. يعني اني من زاد من ارب من اليوميات اللي استلمت، مش استلمت منها، ولكن اليوميات اللي
2: وجريئه جدا
1: حفزتني باش نكتب يومياتي في الهند وقت يعني 2018. لانه قبلها انا قبل ما ممكن ندخل انا قبل هناك تحضير كما الاونترينمون يعني كما التدريب، انا تدربت على اليوميات من خلال كنت نكتب في المطارات. كنت من 2017 سافرت الكثير من الدول، برشا دول من بينها يعني سلوفينيا مالتا، كنت في المطارات نكتب من يومياتي، نكتب يومياتي وتدربت.
0: ولماذا الهند يعني يوميات موسيقى رأس الفيل، لماذا الهند هي التي دفعتك لكتابة هذه اليوميات؟
1: هو في الحقيقة مش هو مش
2: لنشرها ربما
1: مش سر باش نخفيه، هو يوميات رأس الفيل هي يوميتي الثانية، لانه عندي يوميات في لشبونه، هي يوميات لشبونه اسمها ينبت في لشبونه، اول مره اقول يوميات كتبتها في لشبونه، لكن لم استطع انه
2: ننشرها.
0: لماذا؟
2: ذاتية أو موضوعية؟
1: ما نعرفش
0: ربما لحميمية الكتابة، ربما
1: لا، وفيها برشا فيها أسرار يعني، علاقاتي مع مترجم تونسي عبد الجليل العربي صديقي، مع علي مصباح وجدته في البرتغال، وكثير أصدقائي خليتها كمل ممكن ننشرها ما تبدرش يعني، ممكن عم
0: يعني حنان سؤال هنا، كيف تقيم إذا أستاذ شوقي كتابة اليوميات في العالم العربي؟ في العالم العربي استناد إلى طبيعة الذات العربية التي تحكمها العديد من الطابوات، وأهمها الطابو الديني والأخلاقي وإلى غير ذلك. إذا إلى أي مدى تنجح كتابة اليوميات، أو إلى الصدق في كتابة اليوميات بالنسبة للكاتب العربي مقارنة بالكاتب؟
1: هو أول ديما التحفظ، هو العقلية مع عقلية متحفظة هي اللي تخلي اليوميات مش منتشرة أو في العالم العربي. هذا اولا طبيعه الكاتب، اصلا طبيعه الكاتب بكل النرجسيه نتاع الكاتب العربي، وما ينجمش يفشي اسراره للاخرين
2: او لحظه ضعفه
1: هذه الايجو، انا راه الايجو تعرف يعني احنا هو الكاتب عاده حتى تقول له مثلا والله نصك هذاك فيه كان تصلحه واحد في
2: لا يقبل
1: ساعات، انت ساعات فما زملائك
2: تخسرهم
1: يعني تقول له مثلا صلح في الصفحه هذيك عندك كذا كذا،
2: صحيح
1: كليجو هذاك فما ذلك يوميه
2: فعلا
1: يكتب يوميه مازلت. ولكن شو بتاثر، انا نرى انه فما حركه اليوميات العربيه، اولا جايزه ابن بطوطه، اولا هي
0: حفزت
1: اولا، ثانيا بقراءتنا الادب العالمي وكثير من الاعمال اللي هي اثرت في الادب العربي، بدات اليوميات عنده قيمته.
0: تفضل.
2: انا على ذكر الحريه والوطن العربي ودلال وشوقي، تفضلت وقارنت بين الكتاب الغربيين والكتاب في العالم العربي بين الجراه وما بين احنا عندنا فكره ديما المستور والكتمان. انا باش نمشي اكثر في المقارنه، اليوميات بين الرجل والمراه، وانا امراه ونكتب. لما نلقاو كاتبه امريكيه كما انا هي سنين تكتب يومياتها، وهي معروفه اللي هي في الادب اللي تكتب فيه جريئه جدا، لا اعتقد ان هناك امراه عربيه تتجرأ على كتابه ذلك حتى لو عاشت ما عاشت. ونذكر مثلا زيد الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف اللي كتبت مذكراتها على 5 مجلدات دليل من 1915 إلى 1941، وكانت مهمة جدا لأنها أولا تحدثت عن تجربتها الخاصة جدا مع الكتابة، مع فكرها كامرأة، ثم وصلت الأحداث الحرب العالمية الثانية ونعرف كيف أنهت حياتها، يعني هي في النهاية انتحرت. قالت في آخر يومياتها: كيف للكتابة أن تستمر بينما العالم يحترق؟ وهذا هو سؤالي، ليس سهلا على امرأة عربية أن تكتب يومياتها بصدق.
1: أنا بصدق يعني صعب، ما يوميات عربية، يوميات امرأة عربية قليل، وأنا ما أسمع يعني أنا في قراءاتي ما قريتش يوميات امرأة عربية الحقيقة.
2: فما رسائل بين غاد
1: رسائل هو رسالة مش
0: بالضرورة
1: حميتك حميتك لو تعطي أثارك، يعني يعني مش تحكي مع الآخر، أنت مش تعبر له على إعجابك ولا مش. أنا بالنسبة لي بقراءاتي ما لقيتش، ممكن هذا نرجع للعقل العربي متحفظ. ما ننساوش جدا، ما ننساوش في علم اليوميات أنه اليوميات التي فضحت النظام النازي هي يوميات أن فرانك، اللي هي طفلة شابة في 12 العمر عمرها، كتبت فهي في قبو، هي متخبية من النازيين في هولندا. هي ألمانية أساسا، ولكن نقلوا لهولندا بسبب النازيين، لكن النازيين احتلوا هولندا. وكشفت تلك ذلك الرعب الذي يكتنف في تلك العائلة اللي هي محبوسة في قبو، ولا في نعم. في قبو في العمل تاع ولدها، في شركة ولدها، والناس يجيبونها في الأكل وكذا، ومعهم عائلة أخرى، ومعهم يعني عائلة أخرى، كيفاش الناس هذو كل يعني في قبو خايفين من نظام النازي اللي يقتلهم، يعني هذه
2: لكنها امرأة، نرجع امرأة غربية، لأنه احنا مرة هكا في جلسة مع مجموعة من الصديقات الكاتبات، حتى قلنا أحيانا نلقاو كاتبات تونسيات ولا حتى عربيات يكتبن نوع من المذكرات، حتى لا أقول يوميات، فتجد نوع من التحفظ حتى على قصص حب عشناها. أنا مرة كاتبة قالت: أنا مثلا لما أكتب أتذكر أني أستاذة وهناك تلاميذ. كاتبة أخرى قالت: أتذكر أن لي زوج وأن لي أبناء. وهذا في الحقيقة اعتبروا أنه سيف مسلط على الكاتب بنفسه وعلى المبدع. ولذلك يمكن فما المشكل هذا، امرأة تكتب، امرأة عربية تكتب اليوميات.
0: اي هو محنة، هي الكتابة في حد ذاتها محنة، هكذا شرح
1: هي محنة رابعة، محنة متعب في انا رواه.
0: نعم. نعم.
1: ولكن بالنسبة لي انا، أن لازم تكتب، يلزم المرأة العربية تكتب يومياتها، مش رغم من جانب الفيمينيزم، من جانب بدافع لا، خطر لانه هو طريقة تعبير كشف، وممكن يكشف، ممكن يحل برشا وضعيات.
2: فعلاً.
1: أنا امرأة مثلاً تحكي لك مثلاً على تعنيف زوجها مثلاً، يومية تعنيف زوجها، كم من امرأة تقدر تحكي على تعنيف زوجها، تحكي على أشياء أخرى، يعني ذاك الكشف ذاك يمكننا باش نعالجه الأشياء ذيك، هو الفضح يمكننا باش نعالجه المشاكل هذيك.
0: أستاذي، في ونحن نقرأ موسيقى رأس الفيل، لاحظت أن لاحظت هذا التماس أو الانسجام أو التداخل والتقاطع بين أكثر من صورة ومن شخص، وانفتحت على من اليوميات، انفتحت على التاريخي وعلى السياسي وعلى الثقافي، إما المحلية أو العالمية. إذن كيف من يكتب اليوميات كيف يعني يجد هذا التوازن بين الداخل، بين هذه الحميمية، وأنت بارع في الانزياح،
2: يعني أشار إلى ذلك فعلا،
0: وأشرت في العديد من المواقع في الرواية في هذه اليومية. عفوا،
1: له في الحقيقة رواية رأس الفيل هي جت في حدث معين، أنه يعني تم قبولي في دراسة في
0: أشرت إلى ذلك
1: في التدريب في الهند، في اختصاصي يعني اختصاصي الأدواتية والتحكم. نعم. يعني القيس
2: فضائل الهندسة هذه على الأدب، لو كنت أجيب لما ذهبت إلى الهند يعني كل هذه المدة للأمانة.
1: لا لا يعني. لا، هو برنامج مفتوح للناس كله، فيه كثير، هو برنامج الليتيك ولا انترناشونال تكنيكال ايكونوميكال
2: كوبريشن، سأشارك فيه حتى أكتب يومي، أكون أول امرأة تونسية تكتب يومي.
1: من المشكلة فما عدا مشكلة. هو برنامج هذا يعني تقدم فيه دوسيي والملف وتقبل الملف نتاعك، كي تمشي تقول والله قبلت الهند، يعني الهند تلك التجربة ما تعرف منها حتى شيء،
2: بلد العجائب،
1: بلد العجائب ما تعرف منها حتى شيء، بعض الفيديوهات يمكن على بعض أشطة وثائقية، وتمشي المجال تمشي تكتشف أنه تكتشف بلاد عجيبة، ناس عجيبة، ثقافة أخرى، خاصة ثقافة الدينية متاعها، لأن يعني نحن تعودنا على إله الواحد وتعدل تعدل الآلة. تلك ثقافة
0: الثراء
1: الثقافي. أولا ساعة من قررت باش نكتب يومياتي من قبل ما نمشي، من بديتها، انا بديت اي من قبل ما بديت، من قبل ما بديتها بالتلقيح، تلقيح من
0: ملاريا
1: مع الملاريا وكذا، بديتها من وقت تكتب يومياتي، لانه في الوقت في الوقت هذاك بديت نتحضر للتجربه، بديت نقرا التجربه،
2: استشرفت انه باش تكون يعني تجربه مختلفه،
0: يعني استشرفت باش تكون تجربه مختلفه.
1: ومن من وقت اللي بديت كل مره
0: يعني استاذ شوقي، لماذا لم تذهب الى الروايه وانت مارست كتابه الروايه؟ لماذا ذهبت الى اليوميات بالتحديد؟
1: لا اليوميات خذت اليوميات، تعرفوا انه فيها التخيل وفيها الخيال وانا في الوضع ذاك، الوضع مش الوضع الوضعي اللي انا فيها،
0: يعني تحب كاينك هناك
2: حبيت تخلص من
0: كتابات زاد برقيه، لان الروايه فيها نفس طويل.
1: لا حتى هو حتى طريقه كتابه الروايه نكتب بنفس برقيه، دي صفحه نص، نحاول اقصى ما استطيع ان نكون مكثف في في اليوميات. انا خليتها خليت تجربه تعيش، نعيش التجربه وحدها، يعني تعيش التجربه في الهند في البلد ذاك.
2: نعم.
1: ونعيش باللحظة بلحظة يوم. نعم. بيوم. ولأنه أيضا اليوميات كانت ملاذ، لأنه رو ضغط الدراسة، رو نقرأ من التسعة، من سنة تسعة التاسعة، رو في دي فورمول، يعني دي يعني فورمول ومات وفيزيك تركيز كبير حتى الخامسة مساء، ونكمل خمسة خمسة ونص، ومن بعد نمشي للمدينة، خاطر كان المركز بعيد عن المدينة، مدينة هي اسمها مدينة بلاكات في مقاطعة كيرلا. نمشي المدينه باش نكتشف، لانه انا صحيح ندرس، ولكن مش نكتشف البلاد. وكانوا هما يعني كانوا يعملوا لنا يعني في البرنامج، كانوا فما دي اكسكورسيون، يعني كانوا في
0: رحلات استطلاعية
1: في استطلاعية السهاز يوم السبت والحد، كل مره يهزونا
0: وانت كنت سي شوقي كل يوم تكتب، يعني كل يوم
2: فما ايام لم تكتب فيها تقريبا،
1: فيها مثلا عندنا مثلا مشروع تخرج ولا مشروع ولا بس خاطر احنا اعطونا مشاريع تخرج وكذا ولا بحوث نعملوها، دونك يلزمني وقت باش نخدم البحث هذاك بالانجليزيه، ولكن هذا نكتب كل يوم تقريبا. يعني ايش نعمل
0: اذا؟ لماذا تركت قارئك في صفحه 135 14 فيفي حنين 2018 الحب كذبتنا الصادقه، وكان في نظري هذا اطول نص انا قراته. لماذا؟ لانني قرات بياض النص، النص المضمر في
2: الذي لم يقل.
0: نعم. وربما هذا ابلغ استاذ شوقي.
1: صح هو لا هو اليوميات تاعي في لحظة تاريخية بالنسبة لي أنا، راح بوم لحظة تاريخية لتحديد زواجي، لأن يعني وقت ما كنت وقت متعرف على زوجتي
0: كنت نعسيغة
1: طلبت مني خدي رو ساري،
0: ساري.
1: يعني من ناخذ قراري من نجيب لي ساري من الهند. دوك البحث أنا وأنا في الحقيقة باش نتخذ قرار الزواج أصلا، اللي كنت عازف على الزواج أصلا. يعني ما كنتش يعني اللحظة ذيك الهند مكنتني باش نخرج من العالم التونسي، الفضاء آخر. باش نقدر باش نجم نفكر في القرار هذاك، القرار اللي سيحد من حريتي. طبعا من ما هو حد حريتي، مش من يعني قرار بالنسبه لي
2: مصيري فعلا.
1: وطبعا في وقت من الاوقات كنت نكلم هي زوجتي الان، نكلمها، ولكن في وقت من الاوقات في مده معينه ما كنتش تكلم جمله، عندها مشكله ولا ما عائليه، وما كنتش تكلمني جمله، وكنت في الوقت ما نعرفش اللي هي فارق التوقيت وما نحكيش، ما تحصلش. تصور انت في الوقت هذاك وحدك وامرأة تحب تتزوج بها وتحب تاخذ قرارها وما تكلمهاش، وتجيب اسبوع تقريبا ما تكلمكش اصلا،
0: ومع ساري زيد
1: ومع ساري ومع الوعده ويعني
2: وصادف عيد الحب
1: وقتها كتبت الجمله اللي ذكرتها وقتها.
2: انت كتبت حتى بعد الهند استاذ شو، يعني هي اليوميات لم تتوقف في الهند بعد ذلك. نعم. وصل بنا حتى الى اوت 2018 وزواج والتهنئه بالزواج فعلا.
0: اذا الا ترى استاذ شوقي وانت تحدثنا على كتابه يومياتك في الهند أن الكاتب أو الجسد الكاتب هو مسجون في لحظة الكتابة، هو مسجون يوميا لأنه يسجل، أو هو ربما جسد المكره على إنتاج المعنى من الأشياء، ربما التفاصيل اليومية والتفاصيل البسيطة قد تبدو للآخر بسيطة ولكن أنت تراها بعين الكاتب. نتصور أنا في البعثة ذي برشا مشي، لكن خرجنا بيومية واحدة، يوميات لشوقية، يعني أنت كنت ترى في هذا الفضاء العين، أو كنت تترصد أو كنت تلتقط كل هذه التفاصيل بكتابة هذه اليوميات.
1: طبعا هو أولا أنا من الأول، أول ما بديت اليوم كتبت اليوميات نكتب في الأحداث، تكتب في مش ولكن بعد وين تكتب على الشخصيات يعني
2: هل أعدت صياغتها؟
1: طبعا طب شو ديما رو ديما
2: الكتاب ديما نسأل على
0: فماش كتابة أولى
1: فما كتابة أولى فما البريميجي هذا
2: حتى في اليوميات
1: حتى في اليوميات فما أوكي. بعد تتعود ولكن أنا حبيت يعني حبيت نحافظ الحمية على الكوتي سبونتاني العفوي
2: العفوي التلقائي
1: يعني هو هذا العفويه خليتها ما ولكن طبعا خدمت على
0: الاسلوب
1: فما يوميات نحيت على فكره
2: هذا والله نفس السؤال اللي كنت ساساله فما يوميات نحيت يا
0: جماعه فما يوميات الاسباب لاسباب جماليه او لحميميه اليوميه
1: لا مش منطق حميميه منطق كيفاش التجانس الجنس مع النصوص اللي كتبتها
0: الكل فهمت
1: فما تقريبا 12 يوميه نحيت يعني 12 يومية كنت ساعات نكتب يوم يعني في المساء في الصبح في الصباح يعني ما
2: مش بالضروره في نهايه اليوم
1: مش
2: يعني
1: مش نهايه اليوم ساعات ما عندي التليفون عندي التليفون فما قصيده مثلا انا ماشي في الثني كتبتها
0: قريتها
1: بس قصدي على الجوز الهند يعني هذيك ماشي وقت ماشيين المعرض الجوز الهند
2: نعم وانتم تحكيوا توا جاء على بالي الاسلوب يعني وانا يعني اذا اسلوب كتابه اليوميات هل هو اسهل من كتابة الرواية أو من كتابة خلينا نقول السيرة الذاتية بما أنه إحنا في نفس ربما الرواية أو السيرة الذاتية الروائية أو الرواية السير ذاتية يعني هذا تصنيف كل واحد كيفاش يحب يصنف ربما تتطلب نفسا أكبر وربما أحيانا نضيع المعنى بين ظفرين دليل خدمة للأسلوب في حين في اليوميات الموضوع أسهل من ذلك بكثير نحن في خدمة المعنى ولو على حساب الأسلوب
1: لا هو شو أنا الكتابة صعبة كتابة مهما كانت
0: الجنس اللي
1: نكتبه فيه هذا ما مقتنع به ولكن في اليوميات أكثر عفوية اليوميات حر أكثر يعني ماكش مطالب بحبكة معينة ولا
2: نعم.
1: بالرغم أنه أنا أراها مثلا أراها هي يوميات ولكنها ما فيها كثير جنب برشة جنب رواية اليوميات
2: فيها جمالية أكيد
1: هي الجنب الرواية لأنه فيها حبكة مع علاقاتي مع الناس الشخصيات كيف تتطور شخصيتي أنا كيف تطورت يعني عليش لذلك أنا ما حبيتش أن من نكتب مثلا في الغلاف نكتب اللي هي يوميات فقط أشار أخذ يعني تحصل على التنويه من جايز ابن بطوطة لأنه أؤمن هي يوميات ولكن أؤمن أنه فيها جانب يعني فيها جانب مش تخيلي ولكن جانب من الحبكة تطور الشخصيات
2: لذلك قلت أنك وصلت حتى إلى حذف بعض اليوميات خدمة يعني
1: خدمة المسار العام نعم. لليومية
0: لكن التاريخ الموضوع في كل ناس هو تدرج في باب الميثاق حسب الميثاق الأدبي
1: في يوم
0: هو في يوميات
1: يومية
0: قلت ولا ما قلت
1: يوميات أنا مش رو أما
2: لا يتفصل
1: خلي القارئ هو اللي يكتشف
0: النص
1: ينجم مثلا
0: يدرج في
1: النص يدرج وحده في
0: روايه او في
1: ذكرات ولكن بالنسبه لي انا يوميات نعم. فيها ولكن حاولت نكون فيها جانب الحبكه وجانب
0: ولكن استاذ شوقي اذا وانا اقرا هذا النص طريف في نظري سي شوقي البرنوسي كنت قد قرات يومياتك ويوميات المدينه التي كنت تعيش فيها وهي الهند.
1: هي أحيانا هي مدينة بالاكات من مقاطعة كيرلا. كيرلا اللي هي مقاطعة هندية. على فكرة بس نحكي هو موجودة.
0: كملك السؤال أنت في نهاية الأمر كنت مسكون بكتابة المدينة أو بكتابة يومياتك؟
1: لا الاثنين لأنه المدينة تأثر عليك تأثر على شخصيتك. أنا ممكن كنت مسكون لأنه كيفاش برؤية ذاتي. في مرآة الآخر ولا والعكس ولا الآخر رفيه نفسي أكثر يعني لأنه مثلا أنا من الحاجات اللي دونتها أنه ساعات تحس نقد للمجتمع التونسي من خلال مثلا شيء راه في الهند ولا حاولت أن رأى نفسي ذاتي في الآخر الهندي هذا أولا ثانيا حاولت زد كيف المدينة يعني أنا نعيش في مدينة نمشي البلاكات نمشي المعابد نمشي يعني هنا حاولت تسجل المدينة ولكن المدينة ماذا تحيل بماذا تحيلك ولا ماذا تحيل لك المدينة
2: نعم.
1: بماذا مثلا تحيل مثلا حكيت على القمار مثلا، القمار اللي هو في مدينة بلكات، الناس كل تخمر في كل كل مدينة فيها حوانيت نتاع قمار.
0: لا واللي شدني التوك توك، رحلة التوك توك شاهد لي
1: التوك توك، التوك توك بيدو، التوك توك بيدو
0: عالم آخر
2: كيفاش تقريبا،
1: كيفاش كيفاش تبدا تفاوض في السائق على السعر،
0: على السعر
1: وساعات مثلا تو من الأشياء اللي ملاحظتها مش السائقي التوك توك اللي خدموا اللي تشتغلوا في مدن عربية هما اكثر تحيلا من الاخرين.
0: نعم
1: هذه من الحظ، يعني الحظ مش يعني تنجم انسان هندي يعني عندي ما خدمش في البرة يخدم كان في الهند تتفاوض مع عادي انسان تخدم في دوله عربيه لو هو يتحايل لي. هو نعم. هو يتحايل لي كديما يعطيك
0: لا ولا لاحظت اخر مره سافرت لدوله عربيه من غير ما نذكروها التاكسيات هكا بالحق فما نوع من التحايل ما عندهمش شكتك لما حال، اما التاكسيات يعني ما عندكش تعريفه
2: نعم.
0: انت والمظهر يعني والشكل انت وانت والبلاد حتى اللهجه يعرفوها
1: اي صح
0: اللهجه
1: صح
0: يعني صحيح
1: هذيك المشكله ده.
0: يعني وانت تعرف ان نقرا في رحلتك مع التوك توك الشهير سي شوقي، يعني انت تستحضر وقتها النص هو الذي الحادث ذيك هي اللي تدفعك لكتابه اليوميات او انك حين تعود الى الغرفه تستحضر يعني، او احيانا اقول ربما انت تكتب النص في تلك اللحظه هو يكتب قبل ان يكتب على الورق.
1: فما جانب من الحقيقه صحيح يعني في هو في خرجتي هي من تكتك ناخذ تكتك مثلا الماعد بعيد على بلكات نمشي لمدينه بلكات المدينه يعني بعيده ربع ساعه بالتكتك باش نمشي باش نشوف يعني نحوس باش نتجول في المدينه، ولكن في الخلال هذاك خلال هذاك تتكون الفكره يعني اليوميه. في بعض الاحيان يعني في مثلا تصير حادثه مع زميل ليا ولا نتذكر حاجه وقتها نكتب فهمت، اما مغلب اليوميات كتبتهم يعني الفكره نتاعها تجي في بلكات في مدينه في مكان في علاقتي مع شخص معين مثلا نتذكر وقتها شو نكتب خاطر ديما فك الهاجس تاع كتابه ديما بيك تسي دونك يسافر مسافر معاك ويسافر بيك يعني
0: هذيك
1: دونك هنا انا بالنسبه لي اللي صار لي انه اليوميه تكتب فك الرحله تاع بلكات هي ديجا هولغا شخصيه مش شخصيه في ملك بلكات يعني هذه يو ار كينغ اوف بلكات يعني انت الملك تاع بلكات من وقت خذيتها
2: فعلا جميله. انا حبيت نسال سؤال في اليوميات بصوره عامه ويومياتك انت استاذ شوقي بصوره خاصه، كيفاش نسيغ سؤالي؟ خليني نقول اليوميات على محك الأخلاق وعلى محك القانون، وأنا ديما ما ننسيش لأن نقرأ قانون ونقري قانون. على محك الأخلاق بمعنى كما كانت دليل تحكي تفضلة الميثاق، هل الكاتب محمول أو مجبور على قول الحقيقة كما هي وهذا يدخل في باب الحرية اللي حكينا عليه وفي باب الجرأة والشجاعة، والقانون لماذا؟ لأنه أنت في يومياتك تعرضت بالأسماء إلى أشخاص آخرين سواء كانوا من عائلة أو حتى من الأصدقاء، هل هذا يمكن أن يعتبر في القانون يعني حد من حدود الحرية الكاتب لأنه هناك اعتداء بين ظفرين أو دخول في الحياة الخاصة لأشخاص آخرين؟
1: لا هو في الحقيقة أنا شخصيا ما دخلتش في الحياة الخاصة، ممكن ذكرت بالأسماء يعني أسماء يعني واقعية وحقيقية، ولكن ما دخلتش في الأسرار اللي هي ممكن تمس شخصهم ولا تمس مثلا علاقتي مع شهيد باغ اكزومبل، هو زميلي في الغرفة احترمه
2: نعم
1: يعني
2: نعم
1: هو زميلي في الغرفة، أنا حكيت علاقتنا كيفاش في الغرفة كيفاش يعني كيفاش هو كان يحل كليماتيزور الغرفة يحل كليماتيزور في 18 وما يسوي
0: اي حتى احنا انت خليت القرار نتاعك تنفذ عليه احنا وين تنفذ عليه
2: مثلا كان ينجم يدير حاجة تقلق
1: اما لا من بعد حكيت هو لا هو من
2: بعد
1: لا هو مش مثلا حكيت حاولت نكون واقعي
0: نعم هذاك هو هيك هي يوميات
1: نعم. لانه مش نخرج هنا انا نعتبر من منظوري الشخصي اكثر كتابات قربا القرية كتابات ذاتيه واللي هي واقعي ما يعني بقول يوميات عندها جانب الواقعي لكن واقعيه قريبه لك لذاتك القارئ يتشد فهمت
0: صحيح
1: وانا ما حاولتش ما كتبتش علاقاتي منظوري انا الشخصي نجم هو يكتب مقال يعني يقول لا ما صار شك ما حكيتش حاجه اللي هي تجرح من شخص
0: ولا تمس
1: من شخص
2: لكن اكيد كنت واضعا في ذهنك انه احنا حكينا حتى في الاوف شوي انك فما اشخاص ذكرتهم واشخاص تعمدت الا تذكرهم
1: طبعا
2: أكيد. يعني هذا حط في ذهنك انه ممكن فما مسؤوليه بين ظفرين قانونيه على ذكر
1: طبعا لا فما ناس حتى تصور يعني مثلا ناس صورتها قلت لهم نجم نحط اسمك ولا يعني ما نحط اسمه يعني مش ماهيش كما نقولوا بدعه ولا ماهيش يعني بالنسبه يعني لي انا تعرضت للجانب القانوني خم في كثير حتى في الكتابه راهو
0: نعم يعني نختم استاذ شوقي البانوسي بقول ستاندال ليس صحيحا اننا نكتب لانفسنا
1: صحيح انا نكتب دوما للاخرين
0: حتى في اليوميات
1: في الكتابه المحترفه حتى ما بان كتب محترف يعني كان يوسف في وقت من الاوقات نوسو انا واضح أننا تعرف أنه وصلنا في نوع وقت معين نكتبه للناس يعني محترفة يزم الكتابة نتاعك تكون في مستوى معين يزمك تكتب للآخرين
2: هذا قد يفسد نوعا ما لذة الكتابة ممكن هذي نحكيه هي الحديث ذو شجون على برشا مواضيع وعدنا سي شوقي ترجعنا مرة أخرى في موضوع آخر ونعود ونرجع
0: الرواية باش نجيبوها
2: على الرواية ونحب نحكي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي واليوميات لأنه مهم جدا
1: عندنا روايتي الأحلام في اليسرى هي برتي منها فيها مش يوميات مذكراتي اللي كنت إيه؟ خدمت على اشخاص ربيعه خدمت معهم يعني في مقياس
0: وطني وحتى في التجريب في تجريب الروايه هناك من الكتاب من ادرج اليوميات والمذكرات في كتابه الروايه يعني قد تتقاطع ربما ورسام يلعبث هنا ان نضع يعني نجد جنس مختص في كذا كذا اذا قد تتقاطع الاجناس الروايه قد تتقاطع مع الشعر ومع الرسم والمسرح ومع فن اليوميات اذا سعدنا اليوم بهذا الحوار الطريف أستاذ شوقي البرنوسي إن شاء الله في يوميات أخرى في بلد
1: إن شاء
0: جميل
1: إن شاء الله ينبت في الأشبون
2: نعم. نعم شكرا جزيلا أستاذ شوقي على تلبية الدعوة شكرا دليل على هذه الرفقة الأسبوعية الجميلة شكرا لكم أعزائي المستمعين نلتقي في الأسبوع القادم وكتابات من العالم

مني. ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم. ودعني من غير ما تسلم وكفايه

كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

بيديا تكويت وما كنت حيت هزت الجمرة بيديا غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعينيا تكويت.

علي بكويت.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تضيق العبارة حين تذكر المرأة ويصغر الكلام وتتضاءل الألفاظ والمفردات، فالمرأة مثلما قال أبو القاسم الشابي صاحب الصلوات في هيكل الحب: أنت فوق الخيال والشعر والفن، وفوق النهى وفوق الحدود. إن مغامرة الشاعر الفتى، نعني الشابي، وإن مأزقه ومعاناته أنه أراد أن يصف المرأة وأن يحيط بحقيقتها وأن يعرف سرها وأن يرسم صورة لها تجلي تمام جمالها وكمال بهائها، فما استطاع. حاول وحاول وعاود ثم عاود، واستنزل الشعر استنزالا واستنزف قريحته استنزافا، لكنه وقف دون الغاية. طلب المرأة فلم يدركها، فسلم بالعجز وسلم بالقصور، قصور الشعر والقصائد عن إدراك جوهر المرأة وكنهها العميق. حسبه إذن أن يتحدث عن إخفاقه في التصوير والرسم، لأن المرأة أكبر من التصوير والرسم، فهي الأبية وهي العصية، وهي الدرة المكنونة والجوهرة المصونة بأشرف المعاني وأنبلها، لا بما ألفنا من العبارة واعتدنا. لم يتعظ الشاب من التجربة، وسرعان ما ركبه شيطان الشعر، فعاد إلى الحديث عن المرأة في الصلوات والهيكل والحب دائما. وكذا الناس جميعا كالشعراء تماما يتحدثون عن المرأة وهم يعرفون أنهم لن يدركوا إلا بعض حقيقتها ووجها من وجوهها وصورة من صورها العديدة. إن المرأة جمع في صيغة المفرد كما قال الآخر، وتلك هي فتنتها وذاك سحرها. وكثيرا ما سمى الناس بعض بناتهم فاتن إشارة إلى هذا المعنى وإبرازا لهذه الدلالة.

0: قطر الندى.
1: ألا ما أكثر الصور التي تتجلى بها المرأة في الأساطير والخرافات وفي التاريخ والواقع؟ فهي الأم والجدة، وهي الزوجة، وهي الأخت أو البنت، وهي الحبيبة المعشوقة والمحبوبة المطلوبة المنشودة، وهي في بعض الأساطير ربة، وفي بعض الخرافات جنية أو عروس بحر أو ملهمة موحية أو واحدة من عرائس المروج التي سمى بهن جبران واحدا من أروع مؤلفاته وأمتعها. اطلعت المرأة في التاريخ ولا تزال بأجل الأدوار وأسمى المهام والأعمال، فقادت الحروب وسادت الممالك وترأست القبائل والشعوب، كانت دائما فاعلة في نشأة الدول وبناء الحضارات وازدهارها، وكانت في الوقت نفسه عنوان الشرف والإباء والصمود والتحدي والشموخ والكبرياء، كما كانت المرأة أيضا عالمة، فنانة، مبدعة، مثقفة. لم تكن المرأة يوما على هامش التاريخ، بل كانت دائما تصنع التاريخ وفي صميم التاريخ، والأمثلة كثيرة صعب إحصاؤها، والنماذج متعددة متنوعة يعسر حدها وعدها. تبرز المرأة ويتعاظم دورها عندما تزدهر الحضارات، فيتجلى حضورها وتظهر قدراتها ويزداد إشعاعها.

0: قطر الندى.
1: تمثل كليوباترا رمزاً للمرأة القوية الفاعلة في تاريخ مصر القديم وفي تاريخ روما كذلك، فقد عاشت بين سنتي 69 و30 قبل ميلاد المسيح. كانت أميرة ثم أصبحت ملكة على مصر على امتداد 20 عاماً. اشتهرت كليوباترا بجمالها وطموحها واهتمامها بالسياسة وحبها للسلطة، وقد أحبت وعشقت وعشقت أيضاً، وضحى من أجلها بعض أباطرة روما، قادت الجيوش وخاضت الحروب، فتحولت إلى ما يشبه الأسطورة في قوة المرأة وذكائها وقدرتها على القيادة والتسيير.

0: قطر الندى.
1: أما بلقيس فكانت سيدة مملكة سبأ في اليمن، وكانت ملكتها أيضا، ورد ذكرها في الكتاب المقدس، وقص علينا المولى عز وجل في القرآن الكريم قصتها مع النبي سليمان. خلد ذكرها الرسامون والموسيقيون والكتاب وأهل السينما والتلفزيون، وأعدت حولها المسلسلات، وآخرها تم إنتاجه في سنة 2009. تتهادى بين جنبات التاريخ عروساً للشجاعة والحنكة وحسن التدبير والقدرة على إدارة شؤون البلاد. إنها عليسة أو أليسة أو أليسار، سمها ما شئت، فهي الأميرة الفينيقية، ابنة ملك صور ومؤسسة قرطاج وملكتها الأولى. ذكرها الأديب الروماني الكبير فيرجيل في ملحمة الإنيادة باسم ديدو، وهو أصل اسمها ديدون، ويعني الرحالة، أي كثيرة السفر والضرب في الأرض. جاءت عليسة من صور لبنان، فارة من بطش أخيها الذي استأثر بملك والده، وكانت عليسة أحق به وأجدر، وعلى القيام عليه أصلح وأقدر. جاءت عليسة إلى شواطئ شمال إفريقيا حيث تونس اليوم، فأسست قرطاج وبنت على أرضها دولة فينيقية كان لها شأن عظيم في المتوسط. لقد أحبت عليسة التاريخ والجغرافيا معا، فخلد التاريخ ذكرها، وأبرزت الجغرافيا مآثرها وآثار دولتها.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تطل الكاهنة من وراء القرون رمزاً للمرأة الشجاعة الأبية المتصدية للأغراب المدافعة عن الأرض والحمى. اسمها الأصلي دهيا، وقد عاشت طويلاً وعمرت أكثر من قرن من الزمن. خلفت الملكة كسيلة في حكم البربر وشمال إفريقيا مدة 35 سنة، قادت معارك ضد الرومان والعرب والبيزنطيين، وقد هزمت الرومان واستعادت أرضها منهم ووحدت تحت لوائها القبائل البربرية. ثم واجهت القائد الإسلامي حسان بن النعمان، وقد جاء فاتحا زمن الأمويين فهزمته الكاهنة، وكان سنها عندئذ 108 أعوام فيما يحدث به الرواة، وجعلته يتراجع إلى مدينة برقة في ليبيا حتى جاءه المدد من الخليفة عبد الملك بن مروان، فانتصر عليها سنة 82 بعد الهجرة. وماتت الكاهنة في تلك الحرب وهي تدافع عن الديار والشرف، فدخلت التاريخ وغدت أسطورة. حدث في النساء عن الخنساء، تلك الشاعرة العربية التي خلدت تاريخ اسمها بشعرها الذي يقطر ألماً وحزناً ويطفح بالأسى والتفجع. كانت الخنساء وستظل ملكة الشعر والرثاء. اسمها تماظر بنت عمرو بن الحارث السلمية، وهي صحابية أدركت الإسلام فأسلمت. لقبت بالخنساء لارتفاع أرنبتي أنفها فيما يقول الإخباريون والرواة. كانت الخنساء من بيوتات العرب شرفاً وجاهاً، وكان أبوها من سادات آل الشريد وقبيلة بني سليم، وكانت إلى ذلك جميلة كأحسن ما يكون الجمال، راجحة العقل، حكيمة، قوية الجأش، مهيبة، محترمة، معتدة بنفسها، فخورة بحسبها ونسبها. رفضت الخنساء أن تتزوج الأغراب عن قبيلتها حتى إن كانوا لا يقلون عنها مكانة وقدرا، ومع ذلك عاشت الخنساء مأساة ليس كمثلها مأساة. فقد فقدت شقيقين لها، فقدت معاوية أولا، وقد قتل في بعض الصراعات التي كانت لا تنتهي بين العرب من أجل تطاول أو شتيمة أو تحد أو سباب. ثم قتل بعده صخر الشقيق الثاني للخنساء، قتل في هجوم على مرة ثأرا لأخيه معاوية، فأصابه جرح لم يبرأ منه قط، وكان سببا في هلاكه بعد عام أو يزيد من المرض والعلاج. كانت الخنساء تحب أخويها، لكن صخرا كان يحتل من قلبها ونفسها منزلة لا تدانيها منزلا، لذلك قضت حياتها ترثي أخويها وتخص صخرا بشعر كله بكاء وتفجع، وكله لوعة وحزن، وكله أسى وشقاء روح وضمير. فإذا رثاء الخنساء من أقوى الرثاء وأخلصه وأصدقه، وإذا هو يهد الجبال هدًا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فكانت من النساء اللواتي سطع نجمهن في فجر الإسلام وبداياته الأولى. كانت رضي الله عنها سيدة علم وامرأة سياسة في الوقت نفسه. قال فيها مسروق بن الأجدع: رأيت مشيخة أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض. وقال عنها الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. كان لعائشة حضور في الأحداث السياسية التي عرفتها الأمة الإسلامية بعد مقتل عثمان بن عفان، فيما سيصطلح المؤرخون على تسميته الفتنة الكبرى. فقد تحالفت عائشة مع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وخرجت إلى البصرة على رأس جيش كبير مطالبة عليا بن أبي طالب بمعاقبة قتلة عثمان، فكان ما ليس منه بد. ونشبت بين جيشها وجيش علي حرب سميت موقعة الجمل. انتهت بانتصار جيش علي، فعادت عائشة إلى المدينة ولزمت بيتها لا تخرج منه حتى وفاتها ليلة 17 من رمضان من سنة 57 أو 58 أو 59 بعد الهجرة حسب الروايات المختلفة. هكذا كانت عائشة رضي الله عنها رمزاً للمرأة التي فتح الإسلام أمامها أرحب آفاق الحرية والحضور والمشاركة في الحياة العامة والاضطلاع بالمسؤولية بأنبل المعاني وأسماها.

ألم نقل إن للمرأة مواعيد مع التاريخ حين يكون في أوج ألقه وذروة عنفوانه؟ فالمرأة فعل وطاقة وملكات وقدرات، يكفي أن تتوفر لها الشروط والظروف والأسباب حتى تتحول إلى قوة عمل وإبداع وتجاوز وإضافة. نعم، للمرأة عبقريتها المخصوصة، وليس من باب الصدفة أن أضفت عليها مختلف الثقافات البشرية قديمها وحديثها ما أضفت من الأبعاد الرمزية، فهي الخصوبة والعطاء، وهي منبع الحياة والوجود. في العصور الحديثة ارتقت المرأة إلى مرتبة في الحياة والأسرة والمجتمع لم تكن قد بلغتها من قبل، وغدت شريكاً للرجل في كل شيء، في السياسة والاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية وفي مجالات العلم والفكر والثقافة والإبداع وفي ميادين البحث العلمي والخلق والابتكار. وأقبلت المرأة على ممارسة جميع المهن دون استثناء، وكان معظمها في السابق وقفاً على الرجال. ونافست المرأة الحديثة الرجل في سياسة الدول وقيادة البلدان، فبزته في بعض الأحيان وتفوقت عليه تفوقاً واضحاً ملموساً، وأبدت ما أبدت من الحنكة والمهارة وحسن التسيير والتدبير. والأمثلة كثيرة في العالم، بعضها قريب منا والآخر بعيد. لا أروع من مثال السيدة العالمة الباحثة ماري كوري البولونية الفرنسية، التي ذاع صيتها في دنيا العلم والبحث والاكتشاف في مجالات الفيزياء والكيمياء والأشعة، فكانت أول امرأة تنال جائزة نوبل، وقد أسندت إليها سنة 1993 تتويجاً لبحوثها في مجال الفيزياء، وهي أيضاً أول امرأة نالت هذه الجائزة الرفيعة مرتين في اختصاصين مختلفين، فقد أحرزت ماري كوري مرة ثانية جائزة نوبل في سنة 1991 تقديراً لبحوثها في مجال الكيمياء.

للمرأة العربية الإسلامية في التاريخ صور مشرقة وضاءة كما رأينا، لكن عصور الانحطاط همشت دورها وقلصت فاعليتها وحصرت حضورها في مجال البيت والأسرة، فكأنها عادت بالمرأة إلى وظيفتها النوعية المتصلة بالإنجاب والتنشئة وأنكرت عليها غيرها من الوظائف. وفي هذا ظلم، وفي هذا قهر وقصر نظر وضيق رؤية. وقد كان ظلم المرأة وإقصاؤها من حركة المجتمع والتاريخ مظهراً من مظاهر الانحطاط الحضاري وسبباً من أسبابه المباشرة. لذلك بادر زعماء الإصلاح وأعلام الفكر الإصلاحي منذ أواخر القرن التاسع عشر بالتنبيه إلى ذلك، ودعوا إلى تحرير المرأة من قيود الجهل والجمود وإلى فسح المجال لها للمشاركة في نهضة مجتمعها. وبرزت قيادات نسائية مشهورة هنا وهناك في البلدان العربية ممن حملنا لواء هذه الدعوة وبشرنا بها تبشيرا، وظهرت كتب كثيرة تنادي بتحرير المرأة والنهوض بها وإقحامها في حركة المجتمع. ومن أبرز هذه الكتب كتابان للمفكر المصري قاسم أمين ظهرا على التوالي بعنوان تحرير المرأة ثم المرأة الجديدة. كما ظهر في تونس كتاب كان له شأن كبير ولا يزال وأحدث ضجة كبرى، كانت مظهرا للمواجهة بين المحافظين وأنصار التجديد والحرية، ونعني كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع للمفكر المصلح الطاهر الحداد الذي ظهر سنة 1939.

0: قطر الندى.
1: إن من ذكرنا من شهيرات النساء في المجال العربي أو العالمي من مختلف المراحل التاريخية، ما هن في حقيقة الأمر إلا نماذج من الأجيال المتعاقبة منذ بدء الخليقة، فكل امرأة أيا كانت إنما هي ذات فضل وشرف ونبل وكرم، يكفي أنها امرأة فتلك ميزتها وذاك تفردها الذي تزهو به في الوجود. طاب يومكم وإلى اللقاء مع رحلة أخرى من قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري. أداء أمل كتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك

عنهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل لهما أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأفاضل إلى إذاعتكم ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية.

0: ايدك.
1: الله على حب النبي.
2: بحبك وبايدك اتمنى بوس ايدك.
1: الله
2: خدامك ومريدك يا جد الحسنين.
1: كمان
2: بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم إلى حدود الساعة 9 نتفاعل مع بعضنا البعض ونتواصل ضمن هذا الدرب وضمن هذه المنوعة الإذاعية الصباحية الأولى على موجات مالكة الإذاعات. إذا يوميا نتواصل ونتفاعل من خلال هذه الموجات، والرقم هو 71 844 600. بإمكان الجميع أيضا أن يكون معنا، ولقاء اليوم ومنوعة هذا الصباح يقودها تقنيا زميلنا أنيس الحميدي، الذي يرجو لكم يوما هانئا ومباركا وكريما، ونسعد كما قلنا بالتفاعلات. حان موعد تنتظرونه صباحيا، هو موعد سيدة الصباح.
1: في حضرة سيدة الصباح.

0: فوق النسيان.
1: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، ونعود معكم لباقي من الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم 13 أوت 1892، صدور العدد الأول من صحيفة الأفرو أمريكان في مدينة بالتيمور، لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة. اختراع مادة ستاينلي ستيل على يد المخترع الإنجليزي أري بيرلي سنة 1913. والمؤتمر الوطني في تركيا يقرر تعيين مصطفى كمال رئيسا للحكومة التركية، في خطوة أخيرة نحو القضاء على الخلافة الإسلامية سنة 1923. 13 أوت 1951، المملكة المتحدة توقع اتفاقية جديدة تضمن حصولها على امتيازات إضافية في قطاع النفط العراقي. إفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا سنة 1960، وإغلاق الحدود بين الألمانيتين، وبدأ بناء جدار برلين يوم 13 أوت 1961. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة سنة 1964، وانتخاب ذو الفقار علي بوتو رئيسا لوزراء باكستان سنة 1973. الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعترف بمسؤوليته عن قضية إيران كونترا سنة 1987، وبدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان سنة 2004. 13 أوت 2014، منتخب العراق للأشبال يتوج ببطولة آسيا للواعدين تحت 14 عام لسنة، طبعا لهذه السنة سنة 2014، أما سنة 2015 فقد قال عالم الآثار الأمريكي، هذا أحد العلماء طبعا، قال باحتمال عثور على قبر نيفرتيتي الذي حير مكانها العلماء طيلة سنوات، وأنه يقع في حجرة سرية خلف قبر توت عنخ آمون. إذن نوصل رحلتنا ونذهب مباشرة للحديث عن هذا الفنان المصري المولود يوم 13 أوت 1910، محمد عبد المطلب. ولد في محافظة البحيرة، وهو مطرب مصري معروف فنيا شعبيا، عرف باسم عبد المطلب، وهو محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر. له عدد كبير من الأغاني ومن الألبومات، حبيتك وبحبك، البحر زاد، يا ليلة بيضة، ما بتسألنيش عليه أبدا، ودع هواك، بتسألني بحبك ليه، وأنا مالي، إلى آخره، طبعا من الأغاني الرائعة والمميزة. وهذا الفنان الذي جلب إليه، طبعا جلب إليه عدد كبير من عشاق الطرب وعشاق الكلمة الجميلة والفن الراقي، توفي سنة 1980. اخترنا له طبعا هذا الصباح احدى الاغاني، واردنا ان يستمتع كالعادة جمهور الثقافية دائما بهذه الاختيارات، ونحن نسأل دائما في كل مرة، نقول للمستمع اسأل علينا، فقد غنى اسأل مرة عليّ.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم الورد والرماد لمحمد آيت ميهوب. الكتاب مجموعة قصصية صدرت عن الدار التونسية للكتاب في طبعتها الخامسة، ووردت في 185 صفحة، مشتملة على 10 قصص قصيرة وعناوينها رجال بلا شمس، القارب والريح، الرسائل تصلنا دائما، حكاية أجمل سمكة في العالم، أو مدن بلا أساطير، الورد والرماد، أسرار المعلمة، تلك المرأة، أولئك الرسامون، الأزرق الأسود، طعم القصة، ورائحة المطر، وقصة الأنفاق. يتناول آيت ميهوب في مجموعته القصصية مواضيع اجتماعية وإنسانية متنوعة، ففي قصة رجال بلا شمس يقدم صورة الإنسان الذي يحرم من أبسط حقوقه فيغدو غير مرئيا في ضوء الشمس وقد غيبته السجون، لكن الشمس تضيء أعماق النفس الإنسانية وهي تستنشق هواء نقيا وتلتذ بدفء الشمس وتنتظر نسمات الحرية. وفي قصة القارب والريح يقدم نموذج المرأة المكافحة، فهو يصور الأم وهي تدفع عربتها فوق الجسر مصارعة الريح والأمطار لتعرف الحياة الكريمة التي تخرجها من الحزن والفقر. ذلك هو الجسر المتحرك في بنزرت، له تفاصيل صغيرة لكن بإمكان هذه التفاصيل أن تنقل الأم المكافحة من وضعيات العزلة والحزن. يقول السارد: قريبا من الجسر المتحرك شعرت بالكروسة تكاد تفلت من بين أصابعها الباردة، وأصبح للعجلات المطاطية صفير يبعث على التقزز. في طفولتها كانت مثل هذه البواخر ترهبها، وكلما مرت بجانب الميناء تساءلت كيف لهذه البواخر العملاقة أن تسبح في البحر. أما قصة الورد والرماد فهي تستحضر قصة حب من زمن الطفولة تتعانق فيها الأسطورة مع الواقع والمناجاة مع المشاعر الحميمة في إطار مكاني غريب، وهو مقبرة النصارى، ولكنه مكان رمزي منشط للذاكرة. اختار الكاتب الورد والرماد عنوانا لمجموعته القصصية لما في العنوان من محمولات أسطورية منفتحة على واقع يكافح ويقاوم من أجل الخروج من العتمة والكآبة والقهر إلى النور والسعادة والعدالة الاجتماعية. في القصص تسريد لسيرة الإنسان الصامد وتأكيد لما يمكن أن تلعبه ألوان الفنون والإبداع من أدوار في سبيل إسعاد الإنسان وإخراجه من جبروت القهر النفسي والاجتماعي والسياسي. يقول دكتور فتحي بن معمر عن المجموعة: ولا أحسب ميهوب إلا واحدا من الكتاب الذين إن تقرأ لهم تعانقهم تشريفا وتهنئة على منجز سيلقى حظوته، رغم أنه يتطلب قارئا صبورا يرافق الكاتب ويصبر على جنونه وجنون أبطاله وغرابة عوالمه. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية. أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحينا لكم متجددا، وفي انا تحينا طبعا لكل من اختارنا، كل من اختار مرافقتنا ونحن نرغب في هذه الرفقه الطيبه. تحينا الاوفياء، صباحتكم سعيده، وكما قال الرائع دائما اطال الله عمره سديني دير الفنان التونسي، يصبح الفل.

صباح النور. يا صباح النور، يا صباح السرور والورد المنثور. اهلا وسهلا، نوصل رحلتنا ولا يوجد اروع من الاستيقاظ صباحا. صحيح اليوم عيد، عيد المراه، ونحن طبعا لا نقول عيد المراه وعيد المراه، يعني عيد الرجل هو عيد الرجل وعيد المراه، ولا يوجد فرق بين الاثنين، لاننا نؤمن بهذا التكامل وهذا التناغم بين الاثنين. ونحن نتحدث عن الأعياد، عادة نجد عددا كبيرا من الذين يعملون في العهد ويستيقظون باكرا، ولكن في أيام الأعياد وأيام العطل والراحة ينامون، لا أعلم سبب ذلك. نحن نؤكد مسألة رئيسية، فوائد الاستيقاظ باكرا: منح الأشخاص فرصة تنظيم أعمالهم بالاستفادة من الوقت للتخطيط ووضع الأهداف وإدارة المهام المراد إنجازها. هذه فائدة. فائدة أخرى هي زيادة إنتاجية الأشخاص في أعمالهم، فالدماغ يكون في أشد حالات اليقظة والتركيز صباحا، الأمر الذي يساهم في اتخاذ القرارات والتفكير بصورة أفضل. الحصول على بشرة صحية، فالاستيقاظ صباحا يساعد على ضمان حصول البشرة على الوقت المناسب لتجديد نضارتها وشبابها. ولا ننسى طبعا الفوائد النفسية والجسدية، فالاستيقاظ باكرا يضبط إيقاع الساعة البيولوجية المسؤولة عن التحكم في أنشطة الدماغ وضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، إذ يتم ضبطها عن طريق الانتظام في دورة ثابتة في مواعيد النوم والاستيقاظ، وهذا مهم. وينجم عن الإخلال في مواعيد النوم والاستيقاظ العديد من المشكلات، مثل الشعور بالدوار والتعب الشديد وقلة التركيز والمشاعر السلبية وفقدان الصبر، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية كالاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج خاصة لدى المراهقين. نتحدث عن فوائد جسدية، فالاستيقاظ باكرا يمنح الأشخاص فرصة الحصول على الراحة، حيث إنه عند الانتظام في دورة ثابتة من الاستيقاظ والذهاب إلى النوم باكرا يزيد ذلك من فعالية مراحل النوم الطبيعية التي يحتاجها الجسم للراحة والتعافي وتجدد الخلايا، بالإضافة إلى دور ذلك في تحسين وتعزيز وظائف الدماغ الصحية المتعلقة بمعالجة الدماغ للأمور والتخزين في الذاكرة. يمكن النهوض باكرا أيضا الأشخاص من القيام بالعديد من الأنشطة الصحية ذات الفوائد العديدة، وأهمها ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، والتي تقلل الشعور بالإجهاد والتعب طوال اليوم وتساعد على النوم بصورة أفضل ليلا. كما يمنح النهوض باكرا وقتا كافيا للشخص لتناول وجبة الإفطار التي تمثل أهم الوجبات الغذائية، إذ أنها تزود الجسم بالطاقة الكافية وتحسن عملية التمثيل الغذائي وتقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض كالسكري والسمنة وأمراض القلب، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحسين المزاج وتعزيز التفكير الإيجابي. نحن لا نرغب إلى أن يكون دائما الاستيقاظ باكرا من أجل حصد هذه الفوائد المتنوعة والمختلفة. ومرة أخرى نرجو لكم يوما هانئا، يوما جميلا، يوما سعيدا، كله ورود، وهذه الباقة من الورود نهديها لكم.

0: العربة بقفز أحد الجوادين على الآخر دائما، الجوادان يقودان ويسيران أساسا في خطين متوازيين، لا يسبق أحدهما الآخر حتى لا تنقلب العربة. والذي يعنينا كما قلتها منذ قليل هو البناء والتشييد، وأن نرتقي وأن نتقدم وأن يزدهر الوطن. وعندما نتحدث عن المجتمع فإننا نتحدث أساسا عن هذه العربة الكبرى التي نتشارك جميعنا في جرها وفي قيادتها.
1: فعلا
0: نعم، أردت أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذة إيمان الجلجلي، مديرة الأنشطة والعلاقات الخارجية الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي. أرجو لك ولجميع أعضائك التوفيق والسداد اليوم والنجاح إن شاء الله تعالى. لازلنا معكم مستمعينا، نوصل للرحلة بعد قليل، نذهب إلى الركن الصحي.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. وصل رحلتنا افاضلنا، ومباشره نستقبل ضيفنا هنا في الاستوديو الناشط في المجتمع المدني الاستاذ قاسم عفية. صباحك ورد، اهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين ليك وكافة المستمعين.
0: لبس عليك الصحه. لبس
1: لبس والحمد لله.
0: والصحه هي التاج، ها،
1: على
0: رؤوس الاصحاء.
1: لا يراه كل واحد، لا يراه إلا المرضى.
0: نعم، ويا ربي تشفي الناس الكل.
1: شكرا.
0: أمين يا رب العالمين. أمين. الذي يعنينا هو الشفاء العاجل لكل المرضى، ها، ما يعرف قيمة الصحة كان المريض لطف هكا،
1: وهو كذلك.
0: نعم، ونحن نتحدث عن الصحة. عدد كبير سألنا، ممن هاتفنا قال لنا يا حبذا أن يكون هذا الركن الصحي قار، وباستمرار أن تتحدثوا خاصة عن المستشفيات وعن المساحات وكل ما له علاقة بالصحة لقيمة هذا القطاع سيدي قاسم.
1: بالفعل، لأنه الصحة كما كنت تحكي أنت، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وبالطبع عنا مثل يقول لك ما يحس الجمرة كان لا يعرف سهل، لأنه الظروف صعيبة ياسر، خاصة منذ سنوات أنه بعلاقة أساسا بما سمي الضغط على عجز ميزانية الدولة ومساهمة المواطن في الخدمات الاجتماعية بصفة عامة في قطاع الخدمات، وهذا كانت عنده انعكاسات، وهذا وعي به الناس كل طول، لأنه نشوفه أن هناك العديد من المجهودات لتعزيز بعض النقائص أو لتلافي بعض النقائص في قطاع الصحة العمومية، كما أطباء الاختصاص مثلا تعاملت أنه أطباء الاختصاص في الأشعة مثلا في عمر مش يتنقلوا، ولات عبر الانترنت يبعثوا. هناك فريق في وزارة الصحة في تونس تبعث له النتيجة ويدرسها ويبقاها، لأنه وصلت قراءة الأشعة أو استكشاف بالأشعة يقعد بنص شهر وحتى بالشهر ما يتقراش، معناه يعمل المريض يتعمل من طرف الفني وقراءته، يعني الاستنتاجات متاعه تقعد بالشهر وساعات حتى بأكثر. ولكن رغم المجهودات هذه إلا أنه هناك
0: شو السبب هذا؟
1: السبب كما قلت أنه بالنسبة لياني ضعف دور الدولة في القطاع الاجتماعي، في قطاع الخدمات الاجتماعية، دور الصحة، الصحة والنقل والتعليم بكلهم بكلهم. ونحب أساسا من 86 في انخراط تونس برنامج الإصلاح الهيكلي.
0: أي في النقطة هذه خليني باش نرجع بيك المسألة أخرى. سابقا ونحن صغار، أتحدث عن نفسي طبعا، كان معناها كل ما له علاقة بالتعليم، بالنقل، بالسكن، بالصحة عنده أهمية وعنده قيمة، ويبدو لي أن الدولة أولت أهمية كبرى وقيمة كبرى لهذه القطاعات أساسا، وهي الداعم الرئيسي لهذه القطاعات. هل أن الدولة في السنوات الأخيرة هل أنها انسحبت من هذا الدور سيدي قاسم؟
1: ليس كليا، ولكنها بصدد الانسحاب كما قلت انطلاقا من برنامج الإصلاح الهيكلي من 86، والدعم باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انفتاح أو ما يسمى بالشراكة بين القطاع العام والخاص، بين القطاعين العام والخاص. والشراكة في القطاع العام والخاص ما تنجمش تكون بالمرة عندها جدوى أو ذات فايدة في قطاع الخدمات، لأنه قطاع الخدمات القطاع الخاص يحب يربح وحقه باش يربح، في حين بالتالي باش يربح على حساب المواطن وعلى حساب القدرة الشرائية. إذن
0: معناها اللي فهمته أنه صعب جدا النجاح والتوفيق عندما نفكر في توافق القطاع العام والقطاع الخاص
1: في قطاع الخدمات. مش صعب، يستحيل،
0: يستحيل،
1: ما ينجم يكون إلا على حساب المواطن وعلى حساب حقه الاجتماعي في الصحة وفي التعليم وفي النقل.
0: وفي السكن.
1: نعم. وفي السكن. السكن.
0: لا محالة، هو لا محالة، خلينا نفتح قوس على السكن. راهو الموظف اليوم ما عندوش سكن، خلينا القوس هذا ونغلقوه. ما ثماش اليوم في تونس، لا نتحدث، البعض ربما يقول لك هذه فترة الأستاذ قيس سعيد وابتداء من 21، لا لا لا، نتحدث قبلها، نتحدث قبلها بسنوات عديدة. المواطن يعاني الأمرين، المواطن يعاني معناها لكن أخذ قرض من أجل سيارة ثمش سكن، ولكن أخذ قرض من أجل السكن ما ينهيش السكن متاعه، ويبقى كما يقال يتشاطط كما يقال بين وسائل النقل، والمعاناة الرهيبة في النقل هيك مشكل كبير كبير كبير، مشكل النقل. ولكن هنا سنعود إذن للصحة. اليوم المستشفيات رغم اجتهادات الوزير الحالي، رغم معناها العمل الكبير يقوم به ونسمع عن ذلك ونواكب ذلك، ولكن إلى الآن لا زال المواطن يعاني في هذا القطاع.
1: لأني هذه محاولات، وسمح لي باش نقولها، صحيح أن هناك مجهودات مشكورين عليها، ولكن حلول ترقيعية ولا تعالج الأسباب. الأسباب الرئيسية هو أنه لابد من أن تتحمل الدولة دورها وتوفر الميزانية، مش بنازلان على فلسة أكيد، على طوال أكيد، ولكن يلزم البرمجة. لا، اليوم بعض التحاليل الضرورية ما عادتش تتقام في المؤسسات الاستشفائية العمومية أستاذ رمزي. وأكثر من ذلك المرجع، معهد باستير اللي هو المرجع في التحاليل، بعض التحاليل حتى هو اللي كان يبعثها للخارج باش تتعمل للمواطن، اليوم غير قادر عليها لعجزه ولعدم ضعف المسألة في علاقة بالكنام، في علاقة بالصناديق، في علاقة معناه اليوم الكنام تسال السبيطارات، السبيطارات تسال المواطن،
0: اي
1: الصيدلية المركزية تسال الكنام، والكنام تسال الصيدلية المركزية، يعني الكنام تسال الصناديق، الصناديق عاجزة. المثل اللي في نهاية الأمر بكلها حلول ترقيعية، ولا بد ما هيش نعود نقول ما هيش بنزل على فلسة، ينعم ولكن بالبرمجة لها شيئا فشيئا من أجل تلافي، لأنه اليوم بالصحة والتعليم والنقل،
0: نعم،
1: والسكن من حق اجتماعي، أصبح سلعة، نعم، تتمتع بها على قد ما تنجم تساهم فيها من مكتوبك، وساعة ساعات إذا كان متنجمش تساهم فيها تبقى بلاش بها. بعض التحاليل اليوم نعاود قلتها ونعاود نقولها، بعض الاستكشافات في الأشعة مثلا في أمراض السرطان وحكينا عليها،
0: أي،
1: يعطيوه الموعد بعد ما يقول العلم أنه دعي إلى الدنيا الأخرى. معناه العلم يقول لك يلزم في 3-4 شهور على أقصى تقدير باش ما يقعش تعكر الحالة وارتدادها، يعطيه موعد بعد عام، عنده فلوس يمشي داوي.
0: معناه هو العلم يقول لك راهي
1: الحالة هذه،
0: أي الحالة تتعكر بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، لكن هما يعطيوها موعد
1: بعد عام.
0: ولكن والمشكل أنهم هما يعطيوا الموعد بعد عام مضطرين لذلك لعدم وجود الآلات.
1: نعم، لعدم وجود الآلات، لعدم وجود الآلات وعدم وجود الإطارات المعنية، الإطارات المختصة، الإطارات المختصة والاكتظاظ. معناها شيء ما يتوصفش، لأني زاد ولد قطاع الصحة ونعرف شوية في الصحة إلى جانب الاهتمام في المجتمع المدني. نحب نحيي أساسا جمعيتي تونسي تونس إيكولوجيا وجمعية ابن الهيثم للثقافة والعلوم، ولكن اليوم مثلا في قسم الأمراض القلب، لعلمك أنه أكثر عدد أموات في تونس أكبر نسبة هي متاع أمراض القلب. الاكتظاظ الموجود تلقى بالثلاثة وبالأربعة مية واحد عندهم موعد باش يعملوا استانت، كي تعمل كل يوم 20 و30 وحدة ما تنجمش تستجيب لما يتطلبه العلم.
0: نعم،
1: معناها ساعة ساعات وصلنا في وقت من الأوقات في الاستعجالي، قسم الاستعجالي يصير حادث، زوز حالات مضروبة في خطيرة، وهنقولها على مسؤوليتي حالة أتعس من حالة. الفريق ما ينجم يتلهي إلا بحالة واحدة، إذا كانت لي بيه مزوز يشد ظهوره يمكن يضيعها مزوز، يولي يخير أنه الأكثر حظ في أنه يمنع باش يتلهي بيه ويحاول يمنعه، والآخر ليل وربي.
0: نعم، إذا مشاكل متعددة، سنختار أسبوعيا على الأقل في كل مرة نعود لمسألة من أجل حل حالة الوضع، ونحن دائما الذي يعنينا بالأساس هو أن نقدم الأفضل لوطننا وأن نساهم من موقعنا على الأقل في إزهار هذا الوطن. أنت منذ قليل فتحت الباب، قلت يمكننا ذلك، وقلت لي أمل كبير إذا أردنا ذلك سيحقق بإذن الله تعالى.
1: بكل تأكيد.
0: نعم.
1: لأنه الإرادة، الإرادة والإمكانيات.
0: نعم.
1: الإرادة تتبرمج والإمكانيات كذا تتحط على أرض الواقع، والإمكانيات تتبرمج على المدى الممكن.
0: نعم، هذا هو. رثاً أشكرك جزيل الشكر سيدي قاسم عفية هذا الصباح، وشكراً جزيلاً لأنك لبيت دعوتنا أن تكون معنا في هذا المباشر، لأننا نرغب في الأفضل لوطننا، وعدد كبير من مستمعينا يبلغونك التحايا أساساً ليس لدفاعك أساساً عن المرضى أو عن المضرورين، لا لا لا، هم يقولون لك جميل جدا ما تتفضل به، وأنت الرغب أيضا في المساهمة في تغيير الوضع إلى ما هو أفضل. لك كلمة الختام.
1: شكرا، نحب نأكد عليه أنه هو وجودي أساسا للفت النظر.
0: نعم.
1: وليس للنقد، وعلى أمل كبير في أنه النجم نوصل ونحسن من الوضع متاعنا.
0: شكرا جزيلا، يومك جميل، يومك سعيد. لازلنا معكم مستمعينا الافاضل، نذهب لهذا الفاصل وسلامتكم، سلامتكم جميعا، سلامتك من الاخر.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحية متشددة لكم وفيها أنا. ونذهب مباشرة إلى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف، نتحدث عن هذه الاحتفالية، احتفالية العيد الوطني للمرأة التونسية. معنا المديرة العامة لهذا المركز الأستاذة سونيا بن جميع. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور والورد، وكل عام التونسيات ومن خلالهم أيضا التونسيين بألف خير.
0: أهلا ومرحبا. يبدو لي أيضا أن الجوائز جوائز هامة، خاصة عندما نعود لجائزة زبيدة بشير والتي قدمتها أساسا حول المشهد الأدبي النسائي. هذه جائزة هامة، ولكن كل جوائز الدنيا قليلة أمام ما تقدمه المرأة وما تنجزه المرأة يوميا، وكل جوائز الدنيا لا تعبر عن هذا البذل وهذا السعي، أن السعي المرأة في العموم للبناء والتشييد.
1: شكرا، فعلا يعني يصعب الكلام بعد هذه المقدمة التي تختصر يعني ما كل ما قمنا به كمركز بحوث ودراسات وتوثيق وإعلام حول المرأة، وهو مرفق بحثي عمومي يعني يكون موجود تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي فعلا هذه هي مقاربتها. يعني كل الجوائز يعني لا تفي بحق التونسيات في نضالهن، تونسيات على اختلاف فئاتهن العمرية، على اختلاف أنشطتهن الاقتصادية، يعني كلهم يساهموا يعني بثراء في أولا في دعم يعني الاستقرار الأسري وأيضا الاستقرار الاقتصادي لأسرهن، ولكن أيضا يقدمنا الكثير للوطن، يرفعنا الشعار يعني رياضيات عالمات يعني حتى خبيرات على المستوى يعني الطب الإدارة جميع المجالات. التونسيات باستحقاق يعني رفعنا شعار تونس وطنيا ودوليا، وهذاك علاش احنا الحقيقة إلى جانب الجوائز اللي نشندوها سنويا، وهي يعني انت تعرف اللي هي جائزة عريقة جدا، جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية، إلى جانب الجوائز هذه اللي هي في المجال الأدبي أساسا، وأيضا هناك أصناف أخرى كصنف أصناف جديدة كصنف السيناريو وأصناف حول البحث حول المرأة، إلى جانب الجوائز هذه اللي أسندناها البارحة، هناك عدد من التكريمات، هناك عدد من التكريمات التي حظيت بها تونسيات تألقنا على المستوى الوطني والدولي في العديد من المجالات، تفضلت بهم تحت شرف عناية السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فردناها الحقيقة احتفالية تضم الجائزة بثقلها ووزنها، خاصة وأننا هذه السنة نعلن مرحلة انطلاق مرحلة جديدة لهذه الجائزة، بمعنى أننا راكمنا 30 عاما من جائزة متميزة يعني على مستوى التنظيم على مستوى المحتوى أيضا، وحظيت بأمر حكومي ينظمها سنة 2020، ولكننا سنمضي قدما في تطوير هذا الأمر بما يعطي الدفع لهذه الجائزة وما يحكم خاصة إجراءاتها، لتكون يعني جائزة يعني الإجراءات تليق بثقل الجائزة وبوزنها في مخيال الأديبات التونسيات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أسسنا أيضا التظاهرة بمعرض توثيقي حول مجلة الأحوال الشخصية. طبعا نحن مركز توثيق بالأساس، ولا يفوتنا الاحتفال بسبعينية المجلة، وأردنا أن يكون هذا المعرض يعني كان لنا تجربة سابقة في معرض حول مجلة الأحوال الشخصية في الستينية، ولكن ما يميز هذا المعرض أنه جسد شراكات أبرمناها هذه السنة مع دار الكتب الوطنية ومع المركز الوطني للتوثيق، فجاء العمل فعلا يعني سريا بجميع ما جمعناه من وثائق تاريخية ومن صور ومن كتب ومن اطلاعات من يعني مختلف الجهات المشاركة، وهي الكريديف ودار الكتب الوطنية والمركز الوطني للتوثيق، وكان العمل محكما بلجنة قيادة علمية يعني نشكرهم من خلال هذه المداخلة على
0: مهم.
1: دفعهم وعلى التفافهم حول المركز وحول هذا المشروع. والحقيقة أعطى أكله، وسنقوم طبعا بتنظيم هذا المعرض على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي على هامش التظاهرات العلمية والتدريبية وغيرها من التظاهرات التي بإذن الله سنقوم بها على المستوى الجهوي. ولكن أيضا هذا المعرض سيكون متوفرا في نسخة رقمية حتى تتاح المعلومات التي يتضمنها للجميع.
0: نعم، هذا مهم، لا محالة. الأستاذة هدى الطرابلسي بالفعل تفاعلت مع ذلك وتساءلت وقالت إلى أي مدى يمكن تحويل الاحتفاء بالمرأة التونسية من خلال مشروع صدى ذاكرة حية إلى استراتيجية عمل مستدامة تدعم حضورها مستقبلا. هذا مهم أستاذة سونيا.
1: طبعا طبعا، هو يلزم ديما نبدا باولى الخطوات. يعني انا اؤمن شخصيا ومن خلال اسره الكريديف ان المرحله الحاليه تتطلب مؤسسه، يعني لا شيء غير مؤسسه الرؤى،
0: نعم
1: يعني ان تكون الرؤيه نبيله جميل جدا، ولكن كيفيه تنزيلها الى التنفيذ والابقاء عليها لا يكون إلا بمؤسساتها، عبر طبعا على غالب، يعني دائما الأطر الإجرائية والقانونية هي التي تبقى وهي التي تؤمن تنفيذ الاستراتيجيات وتنفيذ الرؤى. والكريديس طبعا في هذا المبحث هو أحد الفاعلين في المشهد، يعني كل واحنا في المنظومة البحثية الوطنية ولماذا في المشهد الثقافي الوطني، ولا يمكن له أن ألا يسهم في مثل هذه المشاريع التي تريد أن تجعل من الذاكرة النسائية يعني موضوعا استراتيجيا، يعني ليس فقط موضوعا مناسباتيا نحييه في بعض المناسبات. هذا طبعا مهم جدا، لأن الذاكرة الوطنية والمخيال التونسي الوطني يعني فيه من الثراء، وهنا أتكلم عن المخيال وعن الذاكرة الوطنية بصفة عامة، يعني هي من الثراء ومن العمق ما يتيح لنا
0: نعم.
1: أن نوظفوها في الامتدادات عنا، عنا ما عنا نقول وإحنا ما نسمنه، عنا ما نبيعه، وعنا ما نبنيه عليه في نظرة مستقبلية واستشرافية.
0: نعم، وبالنسبة ليوم أمس كان مميزا، وأيضا هناك تفاعلات، هناك إضافات، هناك مبادرات، من بين المبادرات إطلاق ديوان طائر الفينيق بطريقة برايل. السؤال ربما أبعد هذه المبادرة، وهل هناك توجه أيضا لإتاحة المزيد من الإصدارات لهذه الفئة؟
1: فعلا نحن تلت 30 عام كل مرة نعمل حاجة هكا نخلد فيها زبيدة بشير والرائدة هذه اللي أعطت لتونس وأعطت للمركز، وهي بنت الإذاعة الوطنية، يعني صوت من
0: نعم.
1: الأثير كما قلنا احنا. فسنة الحقيقة في إطار حرصنا كلنا أسرة كديف إن نوفر المعلومة للناس الكل، يعني ما نجموش نحكيه على مساواة وتكافؤ فرص وما نبداوش بإرساء هذه التقاليد، ونتعهد على الأقل إن شاء الله ربي يوفقنا ونمأسوها المسألة. كل سنة الكريديف سيخصص واحدا من إصداراته الجديدة أو حتى الأقل يعني حديثة إصدار بلغة برأي. هذه
0: نعم.
1: يعني عهد شخصيا خيطه على روحي، وزملائي الكل وزميلاتي الكل ملتزمين به، أنه الكريديف يوفر كل سنة يعني واحد من منشوراته بكتابة البراي.
0: نعم.
1: هذه يعني أقل حاجة النجم، بعد هذه المفروض أنه يكون من التقاليد في جميع يعني المؤسسات اللي عندها إنتاج بحثي ومعرفي وثقافي، معناتها ثقافة ما تكونش ثقافة إلا تكون دامجة لجميع الفئات.
0: نعم، أردت أن أشكرك جزيل الشكر دكتورة سنية بن جميع، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف، ونرجو لكم مزيدا من السداد، مزيد من النجاح والتوفيق والتألق والتميز، وكل أيام المرأة التونسية تميز وتألق بإذن الله تعالى، كل أيامها سعادة، كل أيامها أفراح ومناسبات، حتى تكون الحياة جميلة. لا يوجد جمال في الحياة إن لم تكن المرأة سعيدة، وإن لم تكن المرأة مسرورة ومبتهجة، إن لم نوفر لها كل هذه الشروط، لا يمكننا أن نسعد، ولا يسعد الرجل دون أن تسعد المرأة، والعكس صحيح طبعا. فكما قلنا منذ قليل ما قاله ميخائيل نعيمة، الرجل والمرأة جناح طائر واحد هو البشرية. الدنيا حلوة، إذن حلوة الدنيا بهذه بالمرأة وبالرجل طبعا. الدنيا حلوة، نختم بها هذا اللقاء الذي أمنه تقنيا زميلنا أنيس الحميد، الذي يرجو لكم السعادة ويوما بهيجا ويوما سعيدا. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون

وجود الأوركسترا بهذا الظرف مع بعض هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا، هي أحد طرق المقاومة. الموسيقى هي نوع من أنواع الثقافة. الاحتلال بيحاول بأي طريقة يمحي الثقافة الفلسطينية، يمحي الهوية الفلسطينية، فإحنا هذا أصغر ما ممكن نقدم، إنه نخلي الثقافة والهوية الفلسطينية عايشة.

موسيقى بتحرك شعوب، بتحرك ثورات، شفناها بالانتفاضة. فاليوم دورها مهم جدا لنجمع بعض، وإحنا أوركسترا بتوحد جغرافية فلسطين من الشمال للجنوب للشتات.

جميع قطع العرض هاي السنة كانت باسم الصمود والمقاومة، حتى القطع الكلاسيكية الغربية دورنا أنها تكون مقطوعات بتتحدث عن إنهاء الاحتلال ضد الظالم والسجان والقاتل.

قيامنا بهذه الأوركسترا عم نساهم ولو بقليل، لو يعني لو بتزيد ذرة على هذا البناء نحو التحرر ونحو فلسطين حرة ونحو حرية الإنسان بفلسطين، فهذه مساهمة. واليوم الموسيقى جزء رئيسي من من من المعركة، زي ما هو الإعلام جزء رئيسي من هذه المعركة. في المعركة بتأخذ أشكال مختلفة.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. استمعنا في البداية إلى فرقة بنات القدس تغني سلام لغزة أثناء تواجدها في مطار عمان الدولي لإقامة حفل باسم غزة الأبية. فرقة بنات القدس الفلسطينية محور حلقتنا اليوم، وهي فرقة مقدسية أسسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس لتشكل مساحة داعمة ورافعة للطاقات النسائية الشابة في المعهد وفي القدس. نواصل الآن الاستماع إلى نشيد سلام لغزة، سلام لكل العيون الحزينة.

وجود الأوركسترا بهذا الظرف مع بعض هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا، هي أحد طرق المقاومة. الموسيقى هي نوع من أنواع الثقافة. الاحتلال بيحاول بأي طريقة يمحي الثقافة الفلسطينية، يمحي الهوية الفلسطينية، فإحنا هذا أصغر ما ممكن نقدم، إنه نخلي الثقافة والهوية الفلسطينية عايشة.

موسيقى بتحرك شعوب، بتحرك ثورات، شفناها بالانتفاضة، فاليوم دورها مهم جدا لنجمع بعض، وإحنا أوركسترا بتوحد جغرافية فلسطين من الشمال للجنوب للشتات.

جميع قطع العرض هاي السنة كانت باسم الصمود والمقاومة، حتى القطع الكلاسيكية الغربية دورنا أنها تكون مقطوعات بتتحدث عن إنهاء الاحتلال ضد الظالم والسجان والقاتل.

قيامنا بهذه الأوركسترا عم نساهم ولو بقليل، لو لو لو ب يعني لو بتزيد ذرة على هذا البناء نحو التحرر ونحو فلسطين حرة ونحو حرية الإنسان بفلسطين، فهذه مساهمة. واليوم الموسيقى جزء رئيسي من من من المعركة، زي ما هو الإعلام جزء رئيسي من هذه المعركة، في المعركة بتأخذ أشكال مختلفة.

حرس المعهد الوطني الفلسطيني إدوارد سعيد للموسيقى منذ تأسيسه في العام 93 و1900 على أحداث نهضة موسيقية في أوساط الصغار والأجيال الشابة عن طريق رفع مستوى طالباته بشكل خاص، وقد انعكس هذا الاهتمام على مستوى العزف لديهن على الآلات الموسيقية العربية والغربية، وعلى مستوى تطوير معرفتهن الموسيقية ومساهمتهن في إثراء وأحياء وتنشيط الموسيقى العربية الأصيلة في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، وإدراكا لمستوى الإبداع والتميز بين طالباته المقدسيات، ولدت الفكرة لتأسيس فرقة بنات القدس في العام 11 و2000. في مالي فرقة بنات القدس تغني يما مويل الهواء، مساندة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كان ذلك في شهر ماي من سنة 17 و2000. كلمات الأغنية أحمد دحبور، ألحان حسين نازك، عن لحن فولكلوري بقيادة وتوزيع سهيل الخوري.

بعد التليبات في معهد إدوارد سعيد للموسيقى أظهرنا قدرا كبيرا من التميز في العزف على الآلات الموسيقية العربية كالعود والقانون والإيقاع أو الآلات الغربية كالكمان والتشيلو والكونترباس والفلوت والكلارينات التي يتم تطويعها لدمجها في سياق الموسيقى العربية. حجم هذا التميز برز أيضا من خلال نسبة المشاركة العالية للطالبات في المجموعات الموسيقية المختلفة من أوركسترات موسيقية وجوقات، ويعود هذا لدور معهد إدوارد سعيد للموسيقى الإيجابي لخلق بيئة تعليمية وتنظيمية مناسبة لمشاركة الطالبات في العزف والتعلم والتعليم الموسيقي. النغم التالي يحمل عنوان غزة في الميلاد، كلمات وترجمة الشاعر مجدي الشوملي، مراجعة الترجمة ريما نصر تارزي، موسيقى سهيل خوري. كتب الشاعر الأغنية مستلهما من الأمر الذي صدر منذ 2000 عام من الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر، وهو أمر الكتابة أو التعداد السكاني الذي فرضه على جميع سكان الإمبراطورية الرومانية بهدف تسجيل أسماء الأفراد في مناطقهم الأصلية والعودة إليها. اليوم ما زالت مدن الفلسطينيين وقراهم تسلب، وفي مقدمتهم غزة المحاطة بالأسوار والنار. أغنية أهدتها فرقة بنات القدس إلى النازحين والمهجرين والشتات، إن العودة حتمية ولا تراجع عنها.

تتكون فرقة بنات القدس من 25 عازفة ومغنية من طلبة المعهد، معهد إدوارد سعيد للموسيقى، ويشرف على تدريبها سهي الخوري في الغناء ولؤي عباسي في العزف. العازفات هن لينا كمال فلوت، أميرة إمام كلارينات، ياسمين أبو شلبية إيقاع، ريم عبيدي قانون، سلمى عباسي وانتصار أبو شلبية عود، مريم عفيفي كونترباس،

تدربت فتيات فرقة بنات القدس في معهد إدوارد سعيد للموسيقى فرع مدينة القدس، وتضم الفرقة 25 عازفة ومغنية تتراوح أعمارهن بين 14 و22، والمغنيات في الفرقة هن مارجو حنة مصلح، هيفا متولي، وسارة مشعشع، وعايدة قنبر، وسهاء أبو عكر، ونور جمال علوي، ويارا قاسم، وريم الشريف، وسهيد عزة، وشاد المكاوي، وعرين شامي. من كلمات رام السعادة والحان إيميل عشراوي وتوزيع سهيل خوري، فرقة بنات القدس تغني لا يا ناس مش هيك.

شاركت فرقة بنات القدس منذ تأسيسها بعروض موسيقية وحفلات ومهرجانات عدة في فلسطين وخارجها، وتقدم الفرقة خلال حفلاتها أغاني من التراث العربي وبعض الأغاني القديمة لسيد درويش والشيخ همام والأخوين رحباني وأحمد قعبور ومرسيل خليفة. كما قدمت الفرقة خلال عروضها المنوعة عديد الانتاجات الموسيقية والغنائية الجديدة لموسيقيين فلسطينيين وعرب بروح وتوزيعات موسيقية جديدة، وذلك لإبراز جماليات الموسيقى العربية. النغم الآتي قصيد يا نسيم الريح، كلمات الحسين بن منصور الحلاج، ألحان مرسيل خليفة، بقيادة أنس النجار، غناء نجلة حميد.

كتب فايد بدرانة في مقال حمل عنوان فرقة بنات القدس موسيقى تحت الحصار وجائزة إقليمية، كتب: تصدح الأصوات متداخلة بأنغام يا نبض الضفة في تدريبات متواصلة مركبة ومعقدة للمشاركة في مهرجان الجوقات المقام في دبي، هذه بجواز سفر 48 وتلك بجواز أردني وأخرى بجواز فلسطيني، كلهن فلسطينيات تشتتهن الأوراق والحواجز والكتل الإسمنتية الوحشية وتجمعهن الهوية الفلسطينية المتجذرة عميقا في اللغة، في اللحن، في القصيدة وفي الهم الوطني. الأغنية الموالية كلمتي حرة، كلمات أمين الغوزي وألحان التونسية أمال المثلوثي، توزيع سهيل الخوري.

فرقة بنات القدس تتنقل حاملة قصص المدن، القرى والمخيمات المتألمة، مثقلة بتعقيدات السفر الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، ذائقة أوجاع المعابر وقساوتها البليدة. وصلت الفرقة إلى مكان مشاركتها الدولية الأولى في مسابقة الجوقات الكورال التي أقيمت في دبي، وقد شاركت فيها فرق من عدة بلدان مثل لبنان، الأردن، العراق، إيران والسعودية. وقد كانت الفرقة المقدسية الفلسطينية الأصغر سنا من بين كل الفرق المشاركة. الآن فرقة بنات القدس تستعيد قصيد الشاعر الفلسطيني توفيق زياد فلتسمع كل الدنيا، الذي لحنه حسين نازك وغنته فرقة العاشقين الفلسطينية.

كتب مهند حامد مقالا في القدس العربي تحت عنوان فرقة بنات القدس لحن المدينة الثائر، ومما جاء فيه: ثمة أشياء كثيرة في القدس لا يرغب الاحتلال بأن تبقى مزهوة بالفرح، وثمة أشياء لا يريد سماع صداها يتردد في أزقة القدس العتيقة. كانت تغني 25 فتاة للثورة والحرية باسم المدينة. الآن نغم نور، كلمات كتبها الأسير أحمد العارضة لأخيه الشهيد نور الذي ارتقى مقاوما في نابلس. موسيقى سهيل خوري، أدى فرقة بنات القدس.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، ننهي حلقة اليوم بقصيد ما دامت لي أشعار، كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم وألحان الفنان المصري عدلي فخري، وهي الحلقة الأولى من حلقتين عن تجربة فرقة بنات القدس الفلسطينية. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم من جد طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسنى الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي ليوم الخميس 13 أوت 2026. هو تاريخ العيد الوطني للمرأة التونسية. كل عام ونساء تونس بألف خير، مرحبا بكم أينما كنتم، ونخصص ساعتين من زمن الحديث عن الإبداع الثقافي لدى المرأة التونسية من خلال استضافات لنساء تونس. أينما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر، وهنا في استوديو 6 نقدم تحية لنساء عاملات معنا في الاستوديو في هذا الصباح. مريم قارة في الهندسة الصوتية، إن شاء الله كل عام وانتي بحية بألف خير. كيف كيف نقدم تحية الكوثر الحجري، حاضرة معنا في ديجيتال وصفحة إذاعة تونس الثقافية، وأيضا كوثر مورية في قناة اليوتيوب. أجمل تحيات فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم في حصة خاصة عن المرأة التونسية والمرأة المثقفة والإبداع الثقافي للمرأة التونسية. نسمع أنا عاشق يا مولاتي سمير العقربي، ثم نسمع ست الكل لوائل كفوري. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.
2: يا أحلى لحظة في حياتي

ونهدي لك مليون هدية وتجمر صعبنا همستي ونكتب لك في كل

ليلة ورا ليلة ورا ليلة، ومعك ما نحس بخطواتي، واللي يعرضني نحكي له.

ومعك ما نحسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في برنامج المشهد الثقافي.

0: ذكر عوري بمناسبة عيد الوطني للمرأة في مهرجان قرطاج الدولي صوفيا صدق. تكون في مهرجان الحمامات الدولي الفنان آدم شي يكون في مهرجان بنزرة الدولي، ونعطيكم تفاصيل على عدد المهرجانات الصيفية لهذا اليوم بالسهرات التي تهم عيد المرأة. أيضا من بين التظاهرات المهمة التي تهتم بالعيد الوطني للمرأة خرجت الحراير بالسبساري اليوم باش تكون في ساقس، وجمعية تراثنا فرع ساقس سيقوم ب خرجت الحراير بالسبساري اليوم في حدود الساعة الخامسة مساء في ساقس، وحاضرة معانا المكلفة بشؤون المرأة بجمعية تراثنا عليا كسودة للحديث على هذه التظاهرة المهمة. صباح النور.
1: صباح الفل،
0: عيدك مبروك، كل عام وانت حيه بألف خير.
1: وحتى انت كل عام وانت حيه بألف خير، وكل مرأة تونسية حيه بألف خير، وان شاء الله كل عام ينعاد علينا بالخير والسعد والهنا
0: ان شاء الله. شكرا
1: لك، يعيشك. شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو.
0: يعيشك، مرحبا بك. اذا خرجت لحرعير بالسفساري باش تكون اليوم حدود الساعة الخامسة مساء، تحكينا على التحذيرات واجواء هذه الخرجة والرمزية طبعا من هذه الخرجة.
1: ستكون خرجتنا إن شاء الله اليوم بمناسبة عيد المرأة، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. ستكون خرجتنا إن شاء الله بشط لقريقنا على الساعة الخامسة والنصف مساء، بقدرة ربي يكون التجمع غاديكا، نتجمع بكلنا مع طبي القرقنا. تكون المرأة التونسية لابسة السفساري اللي هو أصل وأصالة وتراثنا، تراث المرأة التونسية. السفساري هو من عهد الجد والجد الجد،
0: أي صحيح.
1: هذيك أصالة تونس، أصالة المرأة التونسية وتراثها.
0: طيب مازال في صفاقس، مازال في صفاقس تخرج المرأة التونسية بالسفساري، وإلا في المناسبات كيف انهكا تكون
1: والله إيش مش أقول لك، إحنا موصلنا عملنا الاحتفالات بتاع عيد المرأة بالسفساري ونعود ونقولوا على السفساري باش ما يندثرش، على الخاطر بدينا اللي يحذو اللي هو اندثر واللي يسوى مثلا في حنة في حمام في مناسبات. ماذا بينا، ماذا بينا هكا نحب نحيوه، نحب المرأة التونسية تولي ترجع لأصالتها. راهو المرأة بالسفساري وصلت في عهد الاستعمار حمات بلادها، خبيت السلاح تحت السفساري، خبيت الماكلة وهزتها للجنود المتجندين باش يحافظوا على تونس والكل تحت السفساري. معناتها السفساري راهو تاريخي، راهو أصالة، راهو رمز لتونس ونساء تونس.
0: نعم، مهم جدا أكيد الخرجة هذه. قديش من مرأة باش تكون مشاركة في هذه الخرجة؟
1: الخرجة هذه بكل نساء المجتمع المدني في تفاقس.
0: أي
1: المجتمع المدني، كل نساء المجتمع.
0: وباش يكون، وباش يكون معاكم الطبيب القرقني هكا قلت.
1: اي جمعية تراثنا مكلف بها السيد فاكر التركي اللي هو رئيس الجمعية في الفرع الساقس، وكذلك زيدا فما خرجة في تونس.
0: ايوة،
1: اللي مكلف بها سي زين العابدين بالحارث اللي هو رئيس جمعية تراثنا، اللي اليوم مش تكون الخرجة مسلمانية إن شاء الله.
0: يعني فما خرجة في سفيقس وخرجة في تونس
1: في نفس الوقت،
0: في نفس الوقت الخمسة ونص
1: على الساعة الخامسة مساء. احنا من شط لقريقنا نعملوا هذيك الخرجة في اتجاه المركب الشبابي بالميناء بسفيقس، هذيك حيث نكملوا الخرجة متاعنا والاحتفالات وأجواءها. وبعد تقام سناد شهائد للمندوب الميناء والسيدة المديرة والبعض العاملات، على خاطر المرأة التونسية راهي عاملة مناضلة ناشطة محامية كامل القطع، خاطر هي اللي تكمل تونس. راهي المرأة عنصر مميز في تونس، مكملة الحياة اليومية والاجتماعية.

0: نعم فعلا مهم جدا. إذا الخرجة هذا المساء، خامسة ونصف مساء في قرقنة، في
1: لا
0: صفاقس،
1: في صفاقس بشط
0: والطبال القرقن.
1: القريقنا،
0: أيوة
1: يعني بصفاقس بشط القريقنا إن شاء الله التجمع على الساعة 5:30 مساء، ثم الاتجاه إلى المركب الشبابي بالميناء، نكملوا غاديك إن شاء الله الخرجة نتاعنا، وإن شاء الله تتعدى أجواء سمحة، وهذا الكل باش نحيوا تراثنا، باش أصالتنا وأصالة السفتاري للمرأة التونسية، إن شاء الله الكل يبداو لابسين السفتاري حتى نتاع الأم والجدة والجد، حتى اللي يبدا ما عندوش، خاطر هو أصل السفتاري وصل أصله كما قلت لك دفاعا حتى على تونس أيام الاستعمار.
0: نعم نعم
1: فهمت؟ بخلاف اللي هو أصالتها وسترتها، راهو السفتاري سترة للمرأة.
0: نعم وعنده رمزيته طبعا كما قلت.
1: قبل المرأة ما كانش السفتاري، كان فما الطرف العربي. الطرف
0: نعم
1: العربي تخرج بيه. معناتها بالحق أصالتنا تقعد ديما، راهو ديما أصالتنا وتراثنا يقعدوا الجد على كامل العصور.
0: نعم
1: ماذا بينا ما نحبوش نتسب، احنا علاش أصرينا اليوم في عيد المرأة يكون رمز الخرجة متاعنا هو السفتاري، لأنه أصالة تراثنا ونحب تراثنا، راهو مش كان على السفتاري كاو، راهو على اللبس التقليدي، راهو على الجبة التونسية.
0: صحيح.
1: احنا الأجانب يجيو لتونس أول ما يمشيو للتراث نتاع تونس، الشباكة، البلغاء، الجبة، الهركة، القدرون، تخيل ساعات تلقى أجنبي اللي بالقدرو.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق،
1: فاطمة
0: أي إن شاء الله
1: عايشة
0: بالتوفيق
1: عايشة
0: ليكم في خرجة الحرائر بالصفاقس اليوم وفي تونس العاصمة هذا المساء، وأكيد تكون أجواء حلوة بالسفساري، والمرأة التونسية تكون تقدم خرجة مزينة، ويعني هي خرجة رمزية ومهمة جدا في تاريخ تونس وفي تاريخ المرأة التونسية. شكرا
1: ميرسي
0: لك،
1: عايشك إن شاء الله كل
0: شكرا،
1: عام وكل مرأة تونسية بألف خير
0: إن شاء الله كل
1: وأنت
0: عام
1: بألف خير،
0: يعيشك يعيشك.
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: شكرا لك سيدة عليا كسودة، طبعا المكلفة بشؤون المرأة في جمعية تراثنا، وأكيد ما فماش ما أحلى من قدم تحية للأم في مناسبة عيد المرأة الوطني للمرأة، فمهم جدا نقدم تحية لكل الأمهات والله يرحم اللي توفيو. نسمعوا شكري بوزين محلاك يا أمي، ونهديو كذلك صلي على سيدنا النبي لشكري بوزين.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي. كل عام والمرأة التونسية بألف خير. حقيقة مجموعة من التظاهرات الثقافية في تكريم للمرأة وفي تقديم عدد من إنجازاتها في شتى المجالات. تحية لكل نساء تونس في هذا اليوم. كما قلنا منذ قليل باش يكون حفل الفنانة نبيها كراولي في مهرجان قرطاج الدولي بمناسبة عيد المرأة التونسية. وين ما كنتم مرحبا بكم. والآن استقبل معي عبر الهاتف الأكاديمية الجامعية والروائية سعدية بن سالم اللي تم تكريمها البارح من قبل المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بأريانا. صباح النور.
2: صباح الورد. صباح الخيرات فاتن ليك ولكل مستمعيك ولكل أسرة تونس الثقافية. خاطر تحية لبناتها ولأولادها وإن شاء الله كل عام حيين بخير يا رب.
1: عايشك وكل عام وانت بخير وألف مبروك هذا التكريم من قبل المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بأريانا.
2: يبارك فيك وشكرا. وشكرا للمندوبية الجهوية للأسرة بأريانا. الحقيقة كانت مفاجأة أنه يقع تكريم علي إن شاء الله. خاطر نعرف اللي أنا الأنشطة أكثر مع وزارة التعليم العالي مع التربية مع الثقافة. أنه يجيك تكريم من وزارة المرأة الحقيقة كانت مفاجأة حلوة. وأنا نشكرهم عليها بالكدية. خاطر كما قلت أحدى المكرمات والمتدخلات يومها إحنا مش في بالنا نخدمه ونروحه. معناها ما في بالناش فما ناس تتبع في خدمتك وتقيم في خدمتك وفي الأخر تكرمك. فكانت مفاجأة حلوة وإن شاء الله ديما تجي مفاجأة الحلوة من حيث لا ننتظر. يعني إن شاء الله الواحد خدمته ديما تحكي عليه وإن شاء الله ديما يكون في مستوى تطلعات للآخر. وهذا أهم حاجة أنه نخدمه تونس نخدمه الشباب التونسي المرأة التونسية أينما كانت الأسرة التونسية إجمالا بما نستطيع.
1: نعم فعلا هذا المهم وأكيد أنه تجربة مهمة سواء في الجانب الأكاديمي باعتبارك في التعليم العالي أو في كتاباتك الروائية المتعددة وأيضا تجربتك النقدية الهامة. فأكيد أنه تكريم يأتي في وقت وشعور جميل بالنسبة لي أنه يقع تكريمك في سنة 2026 كما قلت من طرف وزارة المرأة.
2: أكيد هو ربما حتى أهميته بالنسبة لي فما جانب شخصي وفما جانب عام. جانب شخصي أنه أنا كيف ما تعرف فقدت خويا ما عنديش برشا وكان سند كبير معناتها وكان معناتها هو اللي خلى سعدية بن سالم اللي أنا نعرفها واللي الناس عرفتها واللي على الأقل دائرة معينة عرفتها. يعني لو ما كانش خويا في حياتي الحقيقة ما كنتش نخلط وما كنتش نلقى سند. وهذا دور الرجل التونسي الحقيقة أنه يكون في ظهرنا يكون معانا يكون يد بيد. أنا كنت محظوظة أنه كان عندي أخ حقيقة معناها كان أكثر من أب وأكثر من أخ وساعدني أني نمشي الباركور اللي أنا حبيت عليه سواء كان في البحث العلمي. خاطر وقفوا معايا لين أنا وليت النجم نعمل على روحي معناتها وسواء كذلك في الأدب. يعني كان أول مشجع أنه نكتب أن نعبر على روحي أني نخرج للعالم بالشكل اللي هو يتمناه يشوفه في أخته ولا في بنته ولا في
1: نعم هي مساندة الرجل للمرأة في نجاحاتها وفي متابعاتها وفي حياتها اليومية مهم جدا حتى نتحدث عن وصول المرأة إلى ما وصلت إليه من نجاحات.
2: أكيد جدا. يعني احنا في أسرة احنا منش في حرب منش في عركة. احنا نحاولوا انه نقدموا حاجة للإنسان التونسي للمواطن التونسي للصورة كيف نريد عفوا ان يكون التونسي يوما آخر. يعني وهك المخرج هذيك ما ينجمش يكون من جانب واحد ما يكونش حد ماشي قدامه حد يجبد فيه التالي وإلا حد يعرقل فيه ولا حد. لا احنا أسرة عائلة لذلك انه وقت اللي نقوله هو عيد المراه هو ايضا عيد للرجل، لانه لولا انه يكون عندك حد داعمك ما تنجمش تكون انت القدام. راهي هي صوره عكسيه، هي وجه قفاه معناها في نهايه الامر. فصوره المراه اذا كانت هي متقدمه واذا كانت هي واثقه من نفسها واذا كانت هي سعيده، اول حاجه سعادتها وقدرتها على انها تكون مرتاحه، هي باش تخرج عائله مرتاحه وتخرج عائله متوازنه وتخرج ناس واثقه من انفسها. في نهايه الامر معناها اذا كان انا مانيش مرتاحه في عائلتي، مانيش لاقيه الدعم، مانيش باش نكون شخص مشوه، انسان في نهايه الامر ما نتحدثش على رجل ومراه، انسان مشوه، والانسان المشوه ما ينجم يطلع الا مجتمع مشوه. وبالتالي فاحيانا بعض نشوفوا بعض الاصوات ولا بعض العنف بين قوسين الظاهر خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي، قول راهي طفرات هذه ما يلزمناش نقفوا عندها برشا، ما نمشي وما بعد ذلك. ما فماش حتى اب ما يحبش يشوف بنته احسن من الناس الكل، وعلى ذلك نقيسه معناها راهو ما فماش حتى حاجه تنجم تقدم بينا كمجتمع دون ان يكون الطرف الاسره معناتها يكونوا متوازنين، ماشيين مع بعضهم، يدعموا في بعضهم، يقدموا مع بعضهم. ربما ظروف، فما برشا حاجات، ظروف اقتصاديه وظروف اجتماعيه، وهي احيانا تحدث نوع من المطبات، ولكنها مطبات عاديه امام معناتها تقدم التاريخ. لا يمكن ان نعود بالتاريخ الى الوراء، نحن متقدمين للامام، وان شاء الله المراه التونسيه ديما القدام، وان شاء الله ديما رافع راية البلاد في كل مجالات الحياة، يعني سواء كان علمية ولا ثقافية ولا
1: نعم. وفرصة معك طبعا مع عدد من الكتابات المهمة لك سعدية بن سالم، مهم جدا أن نستحضر بعض الكتابات الهامة لك، على غرار بين مرافقتي أسماء مستعارة، مواسم الجفاف، هناك قصص أيضا للأطفال، وأيضا هناك أيضا كتابات حتى في المسرح، أيضا كتابات في العمل التربوي، في تعلمية التواصل الشفوي، في السيرة بحلوها ومرها، حكاية امرأة من باب الأقواس، وأيضا في النقد لديك عوالم سردية تونسية. الحقيقة يعني اخترتي اتجاهات صعبة حتى تشتغلين عليها في مجال الرواية وفي مجال القصة وأيضا في مجال النقد أيضا. ومهم جدا الحديث عن المنجز الأدبي، المنجز النقدي لدى المرأة من خلال تجربتك طبعا، ومن خلال لقاءاتك يعني المسامرات التي تشاركين فيها والندوات أيضا. ففرصة للحديث معك عن منجز المرأة التونسية على الجانب الكتابي في السرد أو في النقد أو في القصة.
2: أنا نقول أنه من حظ تونس أنه عندها برشا إنجازات في المستوى الأدبي، بالنسبة عندها برشا قامات أدبية. يعني أنا كي نقول هذا المنجز، هذا المنجز أولا عندما نتحدث عن المستوى الأدبي يعني مستوى الإبداع، فأنا جيت حلقة من مجموعة حلقات سبقتني، والأكيد أنه عندي فما حلقات مش تجي بعدي وهي موجودة معايا وجيل جديد متعدي. يعني أنا نبقى صنيعة أسماء تونسية لنساء صنعنا بدايات الرواية وبدايات القص التونسي، و تألقنا في ذلك. عندما نتحدث عن سيدة نجية ثامر، نتحدث على هند عزوز في البدايات، إذن هؤلاء التي أسسنا للسرد النسائي التونسي أو سرد المرأة في تونس. نتحدث على أسماء لامعة مثل حفيظة قرابيبان، مثل مسعود أبو بكر، مثل لا أستحضر كل الأسماء بالضرورة، ولكن هذه أسماء طبعت ربما ساعدتنا في وقت من الأوقات أن نأخذ مسارا للكتابة وحفزتنا على الكتابة. بالضرورة الكتابة هي عملية اختلاف، يعني أنا بماذا سأتي؟ يعني دائما عندما أكتب أقول ما الإضافة التي يمكن أن أقدمها إلى المجال الإبداعي الأدبي. لا يعني ذلك أني تأثرت فقط المرأة، بالضرورة نحن نتحدث عن إبداع أدبي إنساني كوني، ولكن من الجيد أن نثمن دور المرأة المبدعة التونسية في خلق أجيال متواصلة من هذا الإبداع. أيضا عندما نتحدث عن الإبداع النقدي، والنقد هو إبداع في نهاية الأمر، وتوحيد يقول الكلام على الكلام صعب، فهذا الإبداع النقدي حاولت بما أستطيع أيضا أن أهتم بالكتابات النسائية يعني أن تكتب على ما كتبته نساء تونس. إذن فالأمر أيضا فيه بحث وفيه محاولة لإنصاف هؤلاء التي يكتبنا إذن بدمهن، يكتبنا بمشاعرهن، يكتبنا برؤيتهن المختلفة عن السائدي. وأعتقد أنه من المهم أن نكتب عن أنفسنا، لأنه لن يشعر بالمرأة أكثر من المرأة، يعني الآخر لن يعبر عنك بالطريقة التي يمكن أن ترى بها الأشياء، زوايا النظر التي تختلف بالضرورة، ويمكن أن تعطي لمحة أخرى عن الحياة تساعدنا على العيش المشترك.
1: نعم.
2: يعني حتى لا ننظر إلى الأشياء من زاوية واحدة، فالأدب يفتح المجال. مهما حاولت أن تكون كتابتي ربما موضوعية أو كتابة تأخذ جانب العمومي، ستكون هناك تفصيلات نسائية بحتة، ستكون هناك عين فيها الجانب المرأة هي التي تتحدث، وهذه العين ستفتح المجال على زوايا أخرى للنظر إلى المجتمع، إذن لفهم أنفسنا، إذن سواء كنا كالمرأة في ذاتها أو الإنسان التونسي إجمالا، يعني بإمكانه أن يرى نفسه من زاوية أخرى. وبالتالي أعتقد أن الأدب هي وسيلة حياة، هي رؤية إلى الواقع وإلى الحياة. والمرأة في تونس إذن الحمد لله هناك كتابات جيدة جدا لنساء، في الحقيقة يوميا نكتشف نساء جديدة، نكتشف أعمال جديدة إذن لمبدعات ولأكاديميات ولأشخاص، يعني في الحقيقة نكتشفهن تباعا في كل مجالات الحياة.
1: نعم فعلا مهم جدا حضور المرأة من خلال ما تقدمه من كتابات في مختلف طبعا الأجناس الأدبية والشعرية وأيضا حتى النقدية. وأكيد المسيرة تتواصل بالنسبة للمرأة التونسية من خلال عدد من الإنجازات وأيضا كسب التحديات في كثير من الأحيان.
2: بالضرورة، لابد أن يكون هناك تواصل، لابد أن يكون هناك أهداف جديدة. الحياة تستمر بهذه الأهداف المتجددة، بهذه الأحلام والطموحات الجديدة. وأعتقد أنه من المهم جدا أن يكون للمرأة التونسية دائما تلك النظرة المتفائلة بالغد التي تسعى إلى تحسين الأوضاع أينما كانت. من مزايا المرأة في تونس أنها رغم كل ما يمكن أن يمر بها من مشاكل، رغم كل الصعوبات، هي تجد ذلك تلك نقطة الضوء التي تنقض عنها دائما للاستمرار والتواصل.
1: نعم مهم جدا. إذا مبروك هذا التكريم مرة أخرى ليك من قبل المندوبية الجهوية للمرأة للأسرة والمرأة بأريانا، وإن شاء الله بالتوفيق ليك في مسيرتك الأكاديمية وأيضا الكتابية على مستوى الرواية والنقد.
2: شكرا وكل سنة وأنت بخير يا فتى.
1: شكرا ليك نسم، أتحدى العالم ويا لله بصابر الرباعي. تحية منا لكل نساء تونس.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر. تحية لكل نساء تونس بمناسبة العيد الوطني للمرأة، ومن بين هذه النساء في حصتنا اليوم في المشهد الثقافي المخرجة والممثلة والكاتبة المسرحية وهي أستاذ التربية المسرحية، اشتغلت مع عديد من أهم المخرجين في تونس من بينهم فاضل الجعايبي في 50، سعد بن عبد الله في فوتوكوبي، وأيضا فتح العكيري في تصفيات، وقدمت عديد الأعمال المسرحية التي نالت عدد من الجوائز الهامة التي تبقى في البال، على غرار الأرامل التي نالت عنها جائزة أحسن إخراج في أيام قرطاج المسرحية 2017، والبرونزية في مهرجان المسرح الحر بالأردن 2018، ثم آخر مرة سنة 2021 تحصلت على عدد من الجوائز في تونس وفي العالم العربي، ومن بينها جائزة أحسن عمل متكامل في أيام قرطاج المسرحية، وجوائز التمثيل والإخراج والنص، وآخر الأعمال مسرحية الهاربات التي لها تجربة واسعة في المسرح.

0: في هذا البلد مازال يحلم ومازال يفكر ومازال عنده نفس طويل للتغيير للتفكير. ما نجموش نغيره إذا ما فكروش.
1: نعم فعلا، ما نجموش نغيره إذا كان ما نفكروش، والتفكير هو سبل التحدي، سبل النجاح خاصة للمرأة التونسية. وفاة تبوي، طبعا اشتغلتي كثيرا في مجالك واختصاصك مجال المسرح على عدد من المسرحيات الهامة، والتي حصدتي من خلالها أنت والمجموعة التي معك على عدد من الجوائز التونسية والدولية، وهذا يعتبر إنجاز حق المرأة من خلال تجربتك وفاة.
0: هو نقول مشروع يعني خدمنا بيه فكرنا فيه، كنا يعني باب الأرامل آخر مرة الهاربات، لكن مازال القدام مازال يفكر مازال يخضر القدام، على خاطر ما نجموش إن نفكر في عمل بدون مشروع. نحن حاملين مشروع ديما نقول طويل المدى وطويل الزمن، نتمنى انه نحلتوا ان احنا حطينا الاسس نتاعو ولا حطينا الانتظارات نتاعو.
1: فعلا مهم جدا. وبالنسبة لك وفاة تبوب، أنت اشتغلتي كثيرا على المرأة في من خلال المسرح، من خلال ما تقدمينه من قضايا، من خلال أيضا عدد من المسرحيات والفنانات اللي شاركوا فيه، خاصة
0: نعم
1: في مسرحية الهاري بيت. مهم جدا طرح حضور المرأة في المسرحية كفعل وكفكرة كما قلتي، وكإنجاز أيضا، وكطرح لقضايا تهم المرأة التونسية.
0: أنا ديما أقول فات أن أقول من الغريب أني عمري وأنا نكتب في نص لفكرت نهار نحكي على المرأة. يعني دائما شغلي شاغل نشتغل على العدالة الاجتماعية، ويصادف كل موضوع نطرحه ونخدم على العدالة الاجتماعية نلقى المرأة واقفة قدامي يعني تنتظر. قال لي أنه الاشتغال على العدالة الاجتماعية يحسسنا أنه في هذه العدالة هناك من عنده حقوق مسلوبة أو تنتظر طور تنفيذها. ونلقى المرأة إن كان في التشغيل بالنسبة لهذه البيت، نجد أن أغلب هو هذا بالنسب يعني ما يقارب 85% من الأعمال الهشة تشتغلها نساء.
1: نعم
0: يعني عندما نحكي على لي فام دو ميناج ولا نحكيو على النساء في المعمل الخياطة،
1: ولا
0: نحكيو
1: العاملات في
0: وعاملات
1: الفلاحة.
0: الفلاحة، هما كلهم أغلبية ساحقة نساء، ليس اختيار. يعني أنا ما اخترتش، هم اختاروني، يعني القضية سبقت الأشخاص. ليس قصدي أنا أتحدث عن المرأة، القضية طرحت لما طرحت واشتغلت عليها، ذهبت إلى المبحث العلمي والمبحث الإحصائي فوجدت انصدمت، يعني إنه فما نسبة كبيرة من الأعمال اللي هي تشتغلها نساء. الآلاف من النساء يشتغلن في أعمال هشة كما يقولوا نحن تحت الحيط بدون يعني سكيورتي سوسيال، ما غير ثمن زهيد جدا، وهي مضطرة لأنه الكام يعني الآن مسؤولية تربية الأطفال والحماية العائلة مثقلة بها المرأة، مسؤولة عليها المرأة، تلقى روحها لازم تخدم، لازم تخدم باش تعيش الصغار وتوصل لهم، كي لازم تخدم ما عندها حتى باب ان الاعمال الهشه. الاعمال الهشه دي نحكي على الفلاحه، وكلنا نعرفوا انه المراه ما تخرجش كيما الراجل في الفلاحه، وما نعرفش عليه رغم انهم الزوز ياخذوا في نفس الجهد. انا كي نحكي على العداله الاجتماعيه نطلب دائما انه الاجر يكون محترم للرجل مثل المراه، مش يعني أجر زهيد للرجل وأكثر زهدا للمرأة. يعني هذا هي نحكي نخدم عليه. اليوم المرأة قاعدة تأسس في هالمجتمع، اليوم المرأة جنب اللي جنب، هذا اللي نأملوه مع الرجل إنه تحمي في الأطفال. اليوم اللي إذا ما العائلة ما تحرش إنه تقريهم في أحسن صورة وتوصلهم في أحسن صورة، الطفل باش يضيع، للأسف باش يضيع، لأنه نلقاه في صغار تبات في الشارع اليوم. ودي ما أقول أين حقوق الطفل تجاه الدولة، خاطر الطفل في الشارع، الطفل يتسول، إذا الأم ما تخدمش ولا البو ما تخدمش أطفالنا

0: تذيع. يعني اليوم في عيد المرأة أقول إنه المرأة مثقلة كهلها بحمل العائلة على كتافها كريمها باش توصل لبر الأمان وحدها وحدها بدون يعني تشريعات قوية وحقوق قوية باش تخلي هالأسرة تحمي. نحن هزين هالأمومة هذه الغريزية هل باش نوصلوا لبر الأمان وديما ما نجمعش ديما
1: نعم
0: فما جاي
1: نعم
0: ديما نقول هزين معنا الحمل. أما النسب الكبرى هما وأنا درت وأنا نحكي بإحصائية وخدمت في معامل قبل ما نخرج لهذه بيت وحكيت معاهم تقول لك أنا نخدم ب400 دينار لازمني نوصل خطر أنا ربي في أولاد صغار وحدي لازمني. تبريرهم للاستغلال إنهم عندهم صغار وكأنه شرعية استغلالهم من أجل حماية تلك الطفولة. الطفولة مش مسؤولية المرأة فقط، مسؤولية الرجل، مسؤولية الدولة.
1: نعم
0: العين
1: فعلا،
0: المشرعة اليوم من
1: نعم
0: الطفل
1: مهم جدا.
0: واضح.
1: ولكن بالنسبة لي كوفاء طبوبي، طبعا أنت امرأة واشتغلتي في اختصاصك ونجحتي في ما تقدمينه من قضايا، من مواضيع كما قلتي، سواء عن المرأة أو الحياة اليومية التي يعيشها التونسي، وهذا مهم جدا. وشفنا في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي كانت مسرحية الهاري بيت، وأيضا في مهرجان بوغارنين، وطبعا ذكرني إذا كان فما عروض أخرى.
0: مهرجان مستير الدولي ولوسيز عنا قصرين، فرحانة برشا بعرض
1: قصرين
0: قصرين
1: اي
0: اي
1: 16 اوت
0: من
1: بعد
0: اي
1: 3 ايام. اي
0: 16 اوت وي
1: اي
0: فرحانة نستنى فيه. كانت العروض في المهرجانات الصيفية. انت كي تضع قوانين وقواعد اللعبة الفنية
1: نسمع فيك وفاء. وفاء وفاء طبوبي نفيسة، إذا كان طبعا تشوف لنا المداخلة لأنه انقطعت. وفاء طبوبي، وفاء وفاء ما تحصلناش عليها، خل تعاود.
0: ألو
1: أهلا بك. أي
0: ألو نسمع فيك. فات فما
1: انقطع
0: إشكال
1: الخط
0: في
1: شوية،
0: الخط. أي
1: انقطع. أي
0: قلت لك
1: تفضل.
0: العروض الصيفية مفاجأة بالنسبة لي أنا وللفريق الهاري بيك، لأنه قاعدين نكسر في قاعات التجارة في الفن والنسب المشاهدة ونسب الحضور والسولد أوت. قاعدين نصنعوا في فرجة مختلفة، نكسروا قاعدة المسرح الجماعي انه ينجم يجيب جمهور وينجم يكون تلقي مختلف في العروض المسرحيه. يعني من حمامات المستير البوغارنين القصرين تجربه نزينه برشا وفرحانين بها في هذه الصائفه. نتمنى المديرين المهرجان تكون عندهم نوع درجه من الثقافه ومن الوعي ومن المسؤولية تجاه الثقافة إنه المسرح ياخذ حقه في المهرجانات الصيفية.
1: نعم فعلا، وكما قلت هي مفاجأة وأيضا نجاح مهم أن يكون عرض الهاري بيت بأسلوب جدي وبطرح الإشكاليات وقضايا أنه ينجح من خلال حتى مشاركته مع عروض أخرى، ربما كما قلت أنت ترفيهية أو تجارية ربما، وهذا أيضا مهم وضروري أن يكون فما.
0: مسؤوليتنا نحن 15 سنة أو أكثر يعني تراكمات نتاع يعني هرسلت الجمهور جدي بيان، خاطر الجمهور مش واحد، انك تعطيه نوع
1: أذواق.
0: معين من الفن الاستهلاكي السطحي الذي لا يقرأ ولا وتقول هذا ما يريده الجمهور وتحدد ذوق الجمهور وتحكي بصوته. هذه نتاج انه مديرين المهرجانات يكونوا هالجمعيات الفقاقية اللي ظهرت بعد الثورة اللي تتحرك في المهرجانات دون معرفة ودون تمكن. السنة اللي ريناه انه كان فما جرأة كي يبدا مدير مهرجان مثقف واعي ويعرف شو معناها فن يعطي بوكي دو فلور جو دي بيان، تشكيلة فنية متنوعة متلونة المتلقي نتاعه يعطيه الاصناف الفنية الكل، مش هو مسؤول عليه ويقول هذا ما يريد الجمهور. يجب دراسة الجمهور نفسيته ومعارفه ويجب تطوير درجة التلقي. جمهور نحن مسؤولين عليه إذا أصبح سطحي لا يشاهد. نحن مسؤولين على ذوقه كمثقفين، كمديرين مهرجانات، كوزارة أيضا خطرية. أغلب المهرجانات هي مدعومة من المزار، مسؤوليتنا.
1: نعم
0: إثنين، تفاجأنا إنه مش هذا اللي يريده الجمهور. الجمهور يجي يتفرج يكتشف المسرح، إنه الجمهور فيه المثقف، فيه اللي يعرف، فيه اللي يحب يفهم أكثر.
1: نعم مسرحية
0: يعني
1: الهاريبات وعروض مسرحية أخرى الحقيقة كانت موجودة سنة في مهرجانات الصيفية واللي حققت النجاح وسولد أوت كما يقولوا في أغلب المهرجانات، على غرار مثلا مسرحية القرهمان اللي معز التومي نوجه له تحية اللي نجح عرضه واللي قدم آخر عرض في مهرجان قرطاج الدولي، كان أيضا حقق نجاح من خلال المسرحية. والحقيقة عدد من المسرحيات الأخرى ما استحضرهاش الآن، ولكن نفهم قيمة الحضور المسرح في مهرجاناتنا الصيفية وإذا حضور الجمهور خاصة.
0: أي المسرح كان موجود بأنواعه، تعلت إقصاؤه للمهرجانات الصيفية هي تعلى واهية. الحمد لله إن موجودين في حقنا، وواجبنا زاد أوسي إنه توفير الإمكانيات التقنية وتوفير اللي يتطلبه المسرح والفرجة المسرحية يخلي العرض يوصل كما يوصل في غالة، في قاعة بواك إيطاليين، كما يوصل في قاعة مفتوحة. اللي اثنين باش نختموا العروض نتاعنا بقصرين اللي نستناوها، اللي باش يكون عنده طعم اخر العرض الهاريبيت في القصرين. جولة كانت مهمة جدا، تمنينا كان اكثر عروض، تمنيناه هذايا من حق الهاريبيت انه تكون موجودة اكثر.
1: وإن شاء
0: لكن
1: الله في الموسم طبعا بعد فصل
0: اي
1: الصيف يكون موجودة أكيد.
0: ان شاء الله يا رب، ان
1: أي
0: شاء الله لان احنا
1: بعد
0: نخدموا على
1: الهيري
0: الكل.
1: بيت فما مشروع جديد وإلا ما زدتش تواصل هذه السنة
0: الهيري
1: 2027؟
0: بيت، الهيري بيت مازالت تجديد،
1: أي
0: عمرها 3 4 اكتوبر، نحكيه على 8 شهور.
1: أيوة
0: جديده جديده، ما نجمش نحكي على مشروع، والمشروع هذا يتطلب مني المخرج هو حريص وحارس هذا البروجي والمشروع. اللي يعرفني يعرف اللي هذا مانيش مشاريعي ما هي سريعه، ناخذ وقتي،
1: مهم جدا.
0: خدمه كبيره. ما نجمش نخلي الهيري بيت ونمشي نبدا في خدمه جديده، والهيري بيت تتطلب مني الخدمه، السويفي، المتابعه. نجاحه في المهرجانات الصيفيه ماهوش نجاح جاي من فراغ، فما رؤيه خارجيه تتطلب مني كتابه جديده للفضاءات المفتوحه، وهذا يرجع الى اسلوب العمل متاعي، ويرجع الى حرص المجموعه على انه الهيري بيت تخلط في كل مكان. خاطر نحن مشروع قديم حكيت عليه سابقا، انه المسرح ماهوش خلق للعاصمه ولا خلق للمهرجان كبرى، هو خلق لكل مكان وزمان.
1: نعم
0: ونكذبوا وضد مبادئنا ومشاريعنا اللي بتشتغل على العداله الاجتماعيه، اذا ما دخلتوش لكل نقطه في الجمهوريه، وذي اللي انا طموحي ونخدموا عليها.
1: إن شاء الله كل التوفيق والنجاح بعد عرض
0: يعيشك.
1: بوغرنين والمنستير والحمامات في القصرين يوم 16 أوت. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك
0: يعيش.
1: وفي في مسيرتك المسرحية، وكل ما يكون فما جديد أكيد يسعدنا دائما، وكل ما
0: يعيشك.
1: تكون هناك تتويجات أيضا نسعد أكثر. امرأة تونسية ناجحة في مجالك، وكل عام وأنت بألف خير، وشكرا لك على هذه المداخلة وفاء.
0: كل عام وأنت بألف خير، وكل مستمعين إذاعتنا الله يخليك. شكرا.
1: شكرا لك وفاة بوبي المسرحية والمخرجة المسرحية والكاتبة وأستاذة المسرح. نسمعوا مزيانة لطفي بوشنيق.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقانا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافي. كل عام والمرأة التونسية بألف خير، والآن يسعدني أن أستضيف روائية وباحثة تونسية تشتغل في منصب أستاذة الأدب والنقد في كلية العلوم والأداب، كلية الأدب والعلوم الإنسانية بسوسة، وأيضا لديها مجموعة من الكتابات المهمة، جائزة الكمار الذهبي في الرواية العربية لسنة 2016 عن رواية توجد، أيضا لديها جمر وماء سنة 2003، الباقي صدرت سنة 2013، وكما قلنا أيضا شط الأرواح 2020، وعدد من الكتابات المهمة على غرار المرأة والمشروع الحديث في تفكير الطاهر الحداد سنة 2012، وعدد من الكتابات المهمة للكاتبة والروائية والشاعرة آمنة الرميلي. صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: الخير فاتن، كل عام وانت وإحنا حيين بخير. الخير لذاعة ثقافية
1: يعيشك، مرحبا بك، كل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد المرأة، وحابينك تكون حاضرة معنا في هذا اليوم. وأيضا أنا على ما نظن أنه عيد ميلادك يوم غد إن شاء الله، كل عام وانت بألف خير.
2: يعيشك هو مصاب جيه لتريز مصاب جيه نفسه
1: أوك، على الأقل تحتفل مرتين، مرة اليوم ويوم غد.
2: أي والله بالحق، اليوم نهار نادي يوم نهار المرأة التونسية على مجلس الأحوال الشخصية. اليوم نحتفي أيضا بأول دستور في الدولة الوطنية التونسية، على خاطر مجلس الأحوال الشخصية اكتب ومعناها وخرج إلى النور قبل دستور البلاد، فهذا يحسب للدولة الوطنية ويحسب الزعيم الحبيب بورقيبة. ان شاء الله ما يشكوش فيه، ان شاء الله ما ينسوش النهايه هذه، ان شاء الله يقعد ديما رمز من رموز الحياه السياسيه والحقوقيه في تونس العزيز علينا. رغم كل شيء علينا ان نحتفي بهذا اليوم، علينا ان نحتفي بهذه المجله رغم النقائص واللي مازال قدامنا ما نعمله معنا.
1: نعم فعلا، وأيضا مهم جدا المنجز الأدبي للمرأة التونسية، وانت قدمتي مجموعة من الكتابات المهمة وآخرها مدينة الأنصاف السفلى. نعم، ولديك تجربة مهمة في الإبداع الأدبي والروائي والشعري أيضا في الحقيقة.
2: إن شاء الله يا ربي. أي مدينة الأنصاف السفلى معناها من الروايات اللي هي مكتوبة من أجل المرأة التونسية، وبالتحديد من أجل أنه إدانة التوحش وإدانة العنف ضد النساء وضد الرجال وضد الشعوب وضد المظلومين. أنا فخورة أني كتبت مدينة الأنصاف السفلى، صحيح هي في ظهرها معناها إدانة للعنف ضد النساء تحديدا بشكل تخيلي بالطبيعة، لكن هي أيضا إدانة للتوحش. أنت تعرفت أنه تو ثم مؤتمر في تونس مع أظن جمعية صوت النساء أو حتى جمعية باسطة أو كفاية، يحتفي وسنا بإدانة تقتيل النساء وفي حقيقة الرواية هي في نوع من في كتابة هذا الأفق المتوحش، في كتابة هذا التقتيل ضد المرأة وضد الظاهرة العالمية.
1: نعم، العنف ضد المرأة بصفة عامة،
2: العنف المتوحش هذا، العنف اللي عمال يزيد. وخطر البارح بركة نقرأ في معناها هكا ستاتيستيك، فما عمال يزيد معناها كل عام يزيد جرائم تقتيل النساء في تونس، نحكي على تونس.
1: وفي
2: هذا معروف
1: وفي العالم ككل طبعا،
2: أيه.
1: مهم
2: معروف
1: مهم
2: في
1: جدا.
2: العالم، في العالم
1: نعم
2: ولكن في تونس أيه.
1: نعم حبيت نحكي معك على المنجز الأدبي والكتابي بالنسبة للمرأة، مهم جدا المرأة التي تكتب والمرأة، لكن هناك تصنيف أيضا مسألة الكتابة النسوية، هل تصنفين أيضا أن هناك كتابة نسوية في تونس أو في العالم ككل؟ هي موجودة كمصطلح موجودة وتستعمل بالنسبة
2: صحيح
1: ليك.
2: اي هاني باش نقول لك كيما نقولوا في رأي، معناها خاطر احنا ديما عندنا مشكله المفهوم فاكر، وانت مختصه وتعرف كي نقولوا كتابه نسائيه وكتابه نسويه. الكتابه النسائيه هي اي كتابه تكتبها المراه، شعر، نثر، روايه، قصص، اللي تحب. المهم هو انه القلم تمسك به امراه. الكتابه النسويه او النسويه هي الكتابات التي تعتني بقضيه المراه تحديدا. كنقولوا كتابة نسوية ما لا تكتبها النساء فقط،
1: نعم.
2: كتابة نسوية تكتبها المرأة ويكتبها الرجل أيضا، اللي مؤمن في ضرورة المساواة بين النساء والرجال، يعني المؤمن بقضية المرأة في مجتمع لا يزال، مش مجتمع تونسي فقط، معناها غالب المجتمعات لا تزال المرأة فيها يعني تحاول أن تحقق هذه المساواة المطلقة التي لا بد أن يأتي يوم وتتم، لا مهرب من هذه
1: نعم،
2: طبيعة
1: هو
2: المسائل.
1: للمرأة التونسية مكاسب وأكيد وإنجازات، ولديها أيضا مجموعة من التحديات والتفاصيل القادمة كما قلت في حياة المرأة التونسية. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير، والمرأة المثقفة والمرأة
2: إن شاء الله يا رب.
1: الفلاحة والمبدعة وكل
2: خاصة
1: نساء تونس، نتمنى لهم الخير
2: إن شاء الله
1: والصحة والنجاح، وخاصة الأمهات في مثل هذا اليوم أكيد نستذكرهم كثيرا. هو هناك يوم للعيد الأم، ولكن دائما في عيد المرأة أقرب شيء للمرأة هو الأمومة وتجربة محبة أبنائها وعائلتها حولها هذه المرأة، من خلال متقدموا من تضحيات، من تعب ومن جهد واجتهاد، وهذا ضروري واجب كما نقولوا، حق وواجب بالنسبة للمرأة التونسية. وأنت كتبتي عن تونس، نعم
2: لا نقاش فيها بيه، لكن احنا المشكله اليوم الابداع هل يواكب كل هذا الزخم الـ يعني الاجتماعي والسياسي والعاطفي والوجداني؟ عندنا اقلام زينه برشا، عندنا اقلام تكتب في هذه الاتجاهات، في هذه المواضيع الخالده التي لا تنتهي، لكن يبقى ديما المشكل في كيفيه اخراج هذه المواضيع اخراجا فنيا، باش زاد ما يتوليش الابداعات نوع من معناها المسح الصحفي اليومي المباشر. لكن كما قلت فيتن يعني هنالك تجارب مختلفه في الشعر، في الروايه، في القصص، في السينما، في المسرح. في يكفي مثلا انه مسرحيه نسويه كبيره برشا قاعده تدور في تونس اليوم، اللي هي مسرحيه الهريبات.
1: هريبات، ومنذ قليل كانت حاضره معنا وفاه تبوبي اللي تحدثت على هذا العمل.
2: حتى كنت في البحر مش معكم.
1: كانت حاضره معنا منذ دقائق، وتحدثت وفاه تبوبي ايضا على اهتمامها بالمراه ومشاكل المراه، وعلى غرار مسرحيه الارامل والهريبات التي تجوب يعني انحاء الجمهوريه التونسيه في فصل الصيف، وستواصل في الموسم القادم. اخر عرض لهم باش يكون في مهرجان القصرين يوم 16 اوت كما تحدثت منذ قليل وفاء الطبوبي، وها انت مدحتي صدفه
2: شفت
1: عمل من اعمال
2: القلوب عند بعض، على خاطر بالحق فما مبدعات تونسيات يناظرنا من اجل قضيه المراه والرجل. اذا كانت تحسنت قضيه المراه بالضروره ستتحسن قضيه الرجل، بدليل انه العائلات اللي تجاوزت التركيبة الذكورية البحتة هي عائلات في نهاية الأمر أفضل حال، وقت الأم والبو يتعاونوا ويتساووا ويهزوا مع بعضهم ويربيوا الصغار مع بعضهم، والمسؤولية تقتسم داخل البيت وخارج البيت. هذه ما تنجم تكون كان عائلة متوازنة وعائلة سعيدة وأطفالها سعداء معنى قدر
1: طيب
2: الإمكان.
1: لأنه الوقت يداهمنا، حبيت طبعا منذ البارحة يعني أردت أن تقدمي لنا قصيدة تحية لكل المرأة بمناسبة هذا اليوم، يوم العيد الوطني للمرأة، وأيضا يوم عيد ميلادك كما قلنا. إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير.
2: اي انا مش نختار خاطر القصيده اللي انا نحبها ياسر واللي كتبتها بمناسبه 13 اوت منذ بضع سنوات اللي هي امك خضره، حتى انا بعثها لك كنت اقراها بصوتك. اما انا اخترت قصيده اقرب الى 14 اوت وكل السيدات اللي في عمري فما حاجه فاتت
1: يعني عيد ميلادك. اي اي
2: شويه من زاوية أخرى، معناها مش احتفاء بعيد ميلاد، ما نتصور فما معناها غالبية النساء فما حاجة نغيروا منها احنا، معناها طوش باش نحكيها لكم، معناها فهل بضع الأبيات القصيرة هي ومضة عنوانها غيرة. نغير منها من ورد صغرها من الليل فوق شعرها، نغير منها من مال عشق السايل فوق شفرها، نغير منها ديما تصويرتي القديمة فقط.
1: حلوة حلوة وعندها رمزية كبيرة في في
2: أي
1: في مجابهة العمر، وإن شاء الله ديما منورة وجميلة دائما. شكرا لك سيدة أمنة رميلي
2: على الدعوة. كل عام ونساء تونس بخير، كل عام وتونس بخير، كل عام وإحنا في بلد الحرية يلزم يكون بلد الحرية وبلد المساواة، ويلزم يكون بلد المساواة، وفي بلد ديمقراطية ويلزم يكون بلد ديمقراطية، وعلى كل المسؤولين على هذا البلد وكل هذا الشعب أن يعي أنه يستحق أن يعيش في بلد المساواة والحرية والديمقراطية.
1: نعم، إن شاء الله كل عام وانتي بخير. شكرا لك سيدة أمنة رميلي، الكاتبة والشاعرة والأستاذة الجامعية وأيضا دكتورة في الجامعة، على هذه المداخلة وعلى هذا القصيد القصير الذي فيه كثير من المعاني. وكل عام ونساء تونس بألف خير. مواصلة طيبة بقية برامج إذاعة ثقافية. في رفقتكم كنت نفيسة عشري، كذلك مريم قارة، كوثر حجري، فتنة الصالحي. نقولكم إلى اللقاء.

نجاح تعود بينا السنين، ندوق تاني الحنين، نعيش تاني حياتنا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
5: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال.
6: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج جدل المقال. يفترض أنها حصة صديقي وزميلي محمد بلتي، أقدمها لكم بشكل استثنائي حتى صديقنا سي محمد عنده حق باش يرتاح ونعوضوه في إطار العمل المشترك بين كزملاء في إذاعة تونس الثقافية. أولا خلوني نبدأ الحصة هذه بتحية زميلاتي في عيدهن، عيد المرأة. الأستوديو وأنا فيها تقريبا الراجل الوحيد، تقريبا ندور حتى في الطابق الكل، زميلتي مريم قارة المكلفة بالكونسول والإخراج الفني لهذه الحصة، زميل كوثر الحجري في التنسيق ونقل هذا البرنامج وغيره على موقع التواصل الاجتماعي صفحة إذاعة تونس الثقافية، والزميلة نفيسة العشري التي اكتشفوا أنها عادة من إجازتها أيضا هي تقوم بالتنسيق الصحفي لهذه الحصة. كمل الشيرني بشكل استثنائي يقدم لكم هذا الأسبوع جدل المقال، برنامج جدل المقال. كما تعود صديقي محمد بلتي في بناء برنامجه هذا دائما يستضيف لكم كاتبا أو صحفيا ينشر مقالا في مجال الثقافة في أكثر في أغلب الأوقات، يكون له علاقة بالأحداث، يكون في هذا المقال وصاحبه قادرين على تقديم الإضافة، تقديم أجوبة على عدة أسئلة تخص متابعة الثقافة، فهم الثقافة، الأعمال الثقافية الكبيرة التي تقدم في البلاد، وما يمكن أن يعيننا ويليق بإذاعة ثقافية. بالنسبة لي أقترح عليكم هذه المرة واحدة من صديقات البرنامج، السيدة بشرة بن فاطمة، وهي كاتبة صحفية اختصاص ثقافة وفنون تشكيلية وبصرية، باحثة أيضا في مجال الفنون التشكيلية والبصرية. عجبني آخر مقال لها عن مسرحية تشغلكم هذه الأيام، وصاحبة المسرحية كانت منذ قليل مع زميلتنا فاتن الصالحي، كانت تحدث معها، اللي هي مسرحية الهاري بيت اللي صنعت الحدث وجعلتنا نسأل كصحفيين عن أهمية دور المسرح في المهرجانات الصيفية. الصورة الرائجة عندنا أنه الناس يحبوا يتفرهدوا، يحبوا يضحكوا، حتى وقت حدثوا على المسرح يحبوا الوان مان شو، يحبوا الحاجة تضحك وما هيش ما تدفعش للأسئلة العميقة والكبي كما يقولوا التوانسة. فأي دور، خاصة هذه المسرحية بصدد اختراق المهرجانات، تلقى إقبال، تغطية صحفية، اهتمام من الزملاء، اهتمام من الجمهور أيضا كذلك، وهي بصدد تقديم العروض. وقالت في برنامج زميلتنا فاتن الصالحي، قالت أنه عرضها القادم سيكون في القصرين، هذا بالنسبة للسادة المستمعين، في القصرين وما حولها، هي فرصة بتشوفوا مسرحية الهاري بيت التي تشغل الناس هذه المدة. زميلتنا بشرة بن فاطمة كتبت عنها مقالا في جريدة العرب بعنوان الهاري بيت حين يتحول الانتظار إلى قدر مسرحي وأسئلة عن الوطن والإنسان. وفاء الطبوبي تشيد على الخشبة فضاء فلسفيا يعيد تعريف الهروب ويحول الانتظار إلى فعل للمقاومة والبحث عن المعنى. أتندخل معها كما جرت العادة في الجزء الثاني من هذه الحصة، عفوا، نستضيفها لكم بالهاتف، عندنا برشا أسئلة لها على هذه المسرحية، على دور المسرح في تونس. أنا من الجيل الذي نشأ على المراكز الفنون الدرامية والمسرحية في الجهات، واللي كانوا يعملوا مسرحيات جادة وناقدة للسياسة في وقت بورقيبة، وكانت المسرحية في الصيف تعمل 60-70 عرض راو، وكانت في أغلب القرى والأرياف وأقاصي الأرياف كانت تجي المسرحية راسمالهم 4 بتاتي وشوية مدريات، والناس متسفسرة ويتفرجوا ويتناقشوا ويتحدثوا، وساعات يجتمعوا حتى مع الممثلين إلى آخره. فهل ما زال المسرح يقوم بدوره في تونس، خاصة في فترة المهرجانات اللي هي ميسرة متاع ثقافة، فرصة الناس تبدأ مرتاحة، والليلة يشاهي في السهر، فالناس يحبوا يسهروا، يحبوا يتفرجوا، فهل ما يزال المسرح يقوم بدوره في هذا المجال، أم أنه الأغلبية هربوا نحو العروض الخفيفة، ساعات هزيلة، ساعات لمجرد الإضحاك، ساعات ما فيها حتى شيء. فما حتى ظاهرة أخرى لاحظتها وأرجو أنه سيد النقاد يفسروا هيرنا، الظاهرة متاع العودة إلى فنون الزردة والحضرة والزيارة، والفنون هذه اللي كانت في الزوايا في الأصل ما عندها جمهورها، وجمهور تاع متصوفين، وجمهور تاع الولية، مازالت الولية لحد تو في مجالهم الريفي الترابي، وحتى في العاصمة مازالت الناس تحتفل بالأولياء التاريخيين بتاع تونس، يعملوا حفلات وخرجات وسيدي فلان. لكن أنا تحول ذلك إلى عمل فرجوي مسرحي للعموم، وشنو العلاقة؟ هل أنه جمهور هاك الفن هذاك هو نفس جمهور تاع التصوف، أم أنه لمجرد استغلال تجاري وهات عندي منبيع وذاك هو؟ ثم أنها تتشابه كلها من عرض تاع الفاضل الجزيري، واحنا لتو نشوفه في نفس العروض تقريبا، كيما وقع مع عرض المنسيات، نجح عرض المنسيات، خلقوا 10 منسيات اخرين، وكان انفيلون تاع ذهب الناس تستغل فيه برا حتى يفقد معناه، لانه تلاحظ انه ما ثماش اضافات كبيره او مهمه في هذا المجال تنقلها من مجالها الجغرافي اللي هي الزاويه او لولي الى الفضاء العام، الى مسرح قرطاج او مسرح الحمامات او اي مسرح دولي، دون ان تكون هناك اضافات فنيه تستحق ذلك. هذه مقدمه البرنامج فقط، اقترح عليكم هذه الاستراحه الموسيقيه، مريم كما اتفقنا فك الموسيقى، ثم استعرض معكم جمله من المقالات الصحفيه الاخباريه حول احداث اعتقد أنها تهمكم وأنا تستحق أن ننوه بها في إذاعة تونس الثقافية. تفضلي مريم.

0: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال،
1: عدنا معكم في هذه الحصة من جدل المقال. أعددت نفسي بالبحث وبمتابعة المقالات والأخبار الصغيرة التي تنشر حول الأعمال الثقافية والعروض الثقافية في تونس، هذه الميسرة الصيفية اللي في تونس نسموها المهرجانات الصيفية، لكن ثم في الأثناء أحداث حتى بين المهرجانات وما لا تحظى بتغطية كبيرة. أول خبر أحب أن أنقله إليكم وأدعوكم، أدعو على الأقل سكان جابس وما حولها إلى الاستعداد له للحضور، أنه حضور مجاني ساعة بين قوسين، هي الدورة الثامنة من تظاهرة أثر الفراشة، وهي من المناسبات الثقافية النبيلة التي تعتز بها مدينة جابس، فها عدة تظاهرات ثقافية وقد تشرفت بحضور في بعضها. ومدينة جابس عندها ميزات ثقافية رائعة جدا. تظاهرة أثر الفراشة أسسها الشاعر خالد الحمروني، نحب نذكركم وأغلبكم يعرفوا أن أثر الفراشة هو قصيد للشاعر محمود درويش، والمقدمة تاعه أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. والكلمة أصل أثر الفراشة هي كلمة علمية من عالم البيولوجي، تتحدث على تأثيرك الأجنحة متاع الفراشة في أمريكا اللاتينية. ملايين الفراشات الملكية يسموها وقت تتحرك في الهواء تؤدي بشوي تدريجيا إلى عاصفة في أمريكا، تعرف العواصف اللي تضرب بالخليج الأمريكي، خليج مكسيكي بريتو. فالتأثير متاع الفراشة اللي يبدأ بسيط صغير بقصيد متاع شعر ثم ينتهي إلى ظاهرة ثقافية أو تعبير أو تغيير في هذا العالم. التظاهرة تقام بدار الثقافة محمد الباردي، وهو من هو أيضا في عالم الرواية في جيبس ودعم مندوبية الثقافة. الدورة الثامنة رو مش سهل باش واحد يصمد 8 دورات باختصاص متاع شعر ومتاع فن وتفكير راقي، تنطلق من 2 إلى 6 سبتمبر هاو قدامكم جايين. يترأسها شرفيا في هذه الدورة الشاعر آدم فتحي، وهو من هو أيضا، وغنى له الشيخ إمام، وغنى له حتى خاصة محليا غنوا له فرقة بحث الموسيقي قبل، ويا نخلة واد البي تعرفوها، القصيدة الشهيرة الجميلة جدا. جابس عندها تاريخ جميل جدا في هذا المجال. الحاصل من في الدورة القادمة هذه فما ضيوف من 8 دول عربية: تونس، الأردن، فلسطين، اليمن، سوريا، مصر، العراق، ليبيا، الجزائر. وأهم شيء هو ضيف الشرف لهذه الدورة الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني الكبير إبراهيم نصر الله، اللي الدورة باش يعطوها اسمه. وادخلوا للانترنت ويكتبوا وشوفوا ماذا كتب وماذا ترك إبراهيم نصر الله، كاتب مناضل وله تاريخ جميل جدا. أنا فخور جدا بجابس وما يقوم به أهالي جابس في مجال الثقافة، شكرا لهم. وأدعوكم أنتم أنكم تستعدوا، خذوا أبنائكم، حتى ما نجمش يشري ولا ميلقاش كتب متاع محمود درويش أو متاع الشعراء أو متاع إبراهيم نصر الله، يدخل للانترنت يلقى أشعار مجانية، الأشعار تهذب الذوق. من الصعب جدا ومن المستحيل أنك تلقى شاعر في نفس الوقت يكون منحرف أو يكون مجرم أو يكون شخص بغيض. الإنسان كي يتعلم الشعر ويلقي الشعر ويتفهم الشعر ويتذوق الشعر تتحسن وتتهذب مشاعره وأخلاقه. الشعر هو اللغة السامية التي اخترعها الإنسان. الخبر الموالي، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، الدورة 20 من 8 إلى 16 أوت. مازلتوا تاني متخلطوا؟ أنا حبيت نغطي هذه الظاهرة ونحكي عليها، فبدأت بالبحث ووقعت على مقطع فيديو لزميلنا وصديقنا اللي كان يخدم معنا في استوديو 6 سي شاد العرايبية، نحييه بالمناسبة. مقطع فيديو لمجموعة حلقة بتاع طلبة يعزفوا في آلة وترية محلاش لمنهم، ذكرتني بشبابي، ذكرتني بالجامعة اللي كانت الجامعة كانت معدن الفنون، كانوا النجوم الصحاح الباهين كلهم يطلعوا من غادي. وكانت فكرة أنه طالب مغمور يتحول إلى نجم لأنه عنده صوت جميل، لأنه يعزف آلة جميلة، كانت حاجة رومانسية جدا، كان معشوق الفتيات يا سيدي الويه شاي. وخاصة الفترة ذيك، الفترة نتاع الثمانينيات، اقترنت بأنها فترة الموسيقى المناضلة، فترة أغاني الشيخ إمام، فترة أغاني العاشقين، الحمائم البيض، البحث الموسيقي، مرسل خليفة، جونا حتى مناضلة مناظليمنا للعالم، موسيقاتنا للعالم. فالجامعة كانت دائما المكان الأفضل أو الحضن الأفضل للفنون، للموسيقى، للمسرح، للإبداع، لأنه أصل المنطلق الفكرة أنه الطالب هو في فترة من حياته منفتحة على الجرأة، على الإبداع، على التطوير، على التغيير، على اجتراح تجارب جديدة. وأيضا وهذا مهم جدا، حاجة الطلبة إلى شيء يغذي أرواحهم ويثقفهم بالتوازي مع الدروس وبالتوازي مع البرنامج المدرسي الثقيل. مش نختار لكم تصريح نقله زميلنا شادي العربية في موقع التيماء للمخرج والممثل محمد فوزي اللبان، ايش يقول فيه في موقع التيماء: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير هو شيخ المهرجانات العربية الجامعية، وله عاداته وتقاليده، وهدفه الأول هو الطالب ثم الطالب، فالطالب مواطن الغد. أنا أدعوكم إلى متابعة هذا المهرجان، أدعوكم إلى الاطلاع على ما يقوم به أبنائكم أو ما يتابعه أبنائكم من موسيقات. لاحظت أنا أنه الجامعة مازالت بمنأى عن الظواهر الثقافية الجديدة العنيفة أحيانا، كما الراب، كما الاندرغراوند والموسيقات هذية والهيب هوب موجودة، أما يعملوها خارج الجامعة. لما يتعلق الأمر بالجامعة وبالفضاء الجامعي، لاحظت أنه مازالت الموسيقى وترية، مازالوا ناس هادئين وحبوا يغنوا أغاني مناضلة خاصة، والطلبة نتاع الموسيقى في تونس مازالوا يعملوا في دوراتك وحلق ونوادي في الأجزاء الجامعية الأخرى، يقروا أيضا كذلك يدربوا للشباب الجامعي خاصة على الآلات الوترية، وهذا ممتاز وجميل جدا، لأنه كيكا نضمن استمرار الثقافة الموسيقية، نضمن استمرار الذوق خاصة، لأنه وقت الإنسان يحضر ما يعرفش يعزف، ما يعرفش يغني، لأنه وقت يحضر الزملاء وزميله معاه في القسم أو زميلته يكتشف أنها تعزف جيتار، تعزف عود، قانون، وتطرب أيضا، وبالتالي يكتشف أن الموسيقى في متناوله قريبة زميله صديقه، وأنه نجم حتى يتعلم كان يحب، وأنه نجم يتذوق، وأنه في نهاية الأسابيع وفي الفوي خاصة سهرات جميلة وتنظم فيها حتى مسابقات جميلة. أنا كنت نتمنى أنه أساتذة الموسيقى وسادة الملحنين يمشوا يشوفوا هذه الحفلات عفوا هذه الحفلات، أو جماعة المسرح، جماعة ليزاد والمخرجين يمشوا يشوفوا النوابغ اللي مازالوا ينتظروا من يكتشفها في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، كما غيروا في قليبيا وفي عدة أماكن. فهذا المهرجان كنت أرجو له أنه حتى الأولياء يحضروا مع أولادهم ويشوفوا شنو يتم إنتاجه، ويشوفوا الجرأة في النصوص المسرحية وفي الأداء، ويشوفوا بقية

لعدة فئات من الناس، معناها مش بالضرورة باش يكون فقط الناس اللي يهتموا بالمسرح المحترف أو يهتموا بالموسيقى المحترفة أو بالمهرجانات الكبرى اللي فيها عروض تقريبا نكاد نراها في كل مكان. احنا وصلنا تقريبا إلى استراحة موسيقية أخرى مريم، ثم أعود إليكم ونذكركم أنه في الجزء الثاني من هذه الحصة ستكون ضيفتي سيدة بشرى بن فاطمة، اللي تدخلت كثيرا في هذا البرنامج وهي كاتبة صحفية اختصاص ثقافة وفنون وباحثة في الفنون التشكيلية، باش نتحدثوا على مسرحية الهاريبات، مقالها عن مسرحية الهاريبات حين يتحول الانتظار إلى قدر مسرحي وأسئلة عن الوطن والإنسان. ابقوا معنا.

0: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال.
1: إذن عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة، جدل المقال. المقال هو الهاري بيت حين يتحول الانتظار إلى قدر مسرحي وأسئلة عن الوطن والإنسان. وفاء الطبوبي تشيد على الخشبة فضاء فلسفيا يعيد تعريف الهروب ويحول الانتظار إلى فعل للمقاومة والبحث عن المعنى لزميلتنا بشرى بن فاطمة. بشرى بن فاطمة هي كاتبة صحفية وكاتبة أيضا في مجال البحث، لأن اختصاصها هو الثقافة والفنون التشكيلية والبصرية، وهي باحثة في هذه الفنون. إذا كان السيدة بشرى حاضرة معنا، ألو، أي لحظة برك ننتظروا أنه نتصلوا بها. احنا الحقيقة لو أنا وعدتها نصف نهار وسبعة، مش مشكلة، الوقت مازال ما بيناتنا. مش نتحدثوا مع زميلتنا بشرى بن فاطمة حول أول أساسا الساعة المسرحية هذه، تعطينا فكرة نقدية، لأنه الإنسان وقت يحب يتفرج. هذه المسرحية ستعرض قريبا في القصرين كما قالت المخرجة وفاء الطبوبي التي كانت في حوار مع زميلتنا قبلي في البرنامج القبلي مشهد الثقافي. وفاء الطبوبي كانت حاضرة مع زميلتنا فاتن صالحي، قالت لها أنه العرض القادم في القصرين، وتحدثت على حاجة ممتازة وهي الفوارق التقنية والسينوغرافية بين أنك تعرض في المسرح البلدي وأنك تعرض في القصرين. يعني هناك عدة خصوصية تقنية تتطلب حتى إعادة الكتابة، وهذا مهم جدا. اللي يحب يمشي للمسرح يحتاج إلى النقاد لكي يحدثوه عن المسرحية مسبقا، نجم شاهوه في مسرحية كما نجم طايحه مسرحية ويخلوا الناس تفقد الاهتمام به. النقاد هم الناس يعرفوا عندهم وسائل وأدوات متاع تفكيك مسرحية وإعادة تركيبها ونقدها وتقديمها للجمهور. حاضر معنا سيدة بشرى، مازالت شوي، أعود معكم إلى المسرحية. المقال في موقع جريدة العرب، العرب اللي تحولت إلى موقع إلكتروني فقط، ما عادش نتذكرها من الجيل اللي كانت كنا نشر فيها، هي والقدس العربي وعدة صحف ومجلات عربية، وكانت فيها كتابة راقية وتحافظ على مستوى معين على الأقل من الكتابة. نحب نرجع معكم في انتظار أنه تحصلوا على ضيفتنا الكريمة، نحب نرجع معكم إلى موضوع اللي حكيتكم عليه في بداية الحصة، وهو العروض بتاع الزردة والحضرة والزيارة وهذه الأنواع. هذه الأعمال الفنية تبدأ بدها الفضل الجزيري، بدها بالمسرح بالعرض نتاعو الشهير، وجاب لها أحسن من في الميدان، يعني غناء شعبي غناء صوفي، ناس متخصصين، وجاب فرقة متميزة وعمل العرض، وعرض نتاعو نجح، وهو كشخص قوي جدا وعنده علاقاته القوية ونفرض العرض نتاعو، فرضه على الدولة وتعدى في أماكن الكل ومشى حتى خارج البلد، نجح. هذا النجاح أغرى غيره باستنساخ هذه البرامج. اليوم وقت نشوف أنا عروض، في الأصل كانت في الأصل الفني نتاعها هي نتاع زوايا، عندنا في تونس قدس تاع زوايا في العاصمة وغير العاصمة، وثم لداخل البلاد ثم زوايا يأتيها الناس من الجزائر وحتى من المغرب الأقصى، لأنه أغلبية الأولياء هذوما في هجراتهم جاءوا مع عادوا من على عكس الهجرات العربية الإسلامية الأولى، وعملوا هجرة عكسية أحيانا في اتجاه الحج، يبقوا هنا في بقعتهم أو يرجعوا بالحج يبقوا هنا في بقعتهم، وبالتالي كانت عندهم جمهورهم في موسم، عندهم مرة في العام ثلاثة أيام نهار نهارين يعملوا فيها الفرجة متاعها، وذيك واللي فرجة رفاها كل شيء. رأوا أنا وقت نذكركم على اساس سيدي تليل مثلا في القصرين، رأوا فروسية على استعراضات، رأوا على حاجات متاع خوارق، على ناس تلحس منجل، ناس يحط صيف في كرش وما يصير له حتى شيء، وينسبوها لكلها الكرامات الولي، والغناء الصوفي والمدائح المعروفة. من هناك تتحول إلى عرض، مش عرض، عدة عروض وعدة مشاهد، منها لابد من أن يكون هناك معنى ومغزى نقل هذه العروض من مكانها الأصلي اللي هو الزاوية إلى الفضاء العام. المعنى نتاعو شنو؟ هل هو الاكتشاف؟ هل هي فيها فعلا قيمة فرجوية أم أنها لمجرد نخدم على الإعجاب العام، موجة تجارية تجي تمشي على روحها وكهو؟ حاضرة معنا ضيفتنا الكريمة أخيرا. حاضر، هو هي مش مقصرة، احنا مقصرين لأنه أنا وعدتها باش نتصلوا بها نصف نهار وسبعة، هاو قبل نصف نهار وسبعة. حاضرة معنا السيدة بشرى بن فاطمة، كاتبة صحفية اختصاص ثقافة وفنون تشكيلية وبصرية. سيدة بشرى، مرحبا بك في إذاعة تونس الثقافية.
2: عسلامة، تحياتي ليك ولكل مستمعي ومتابعي إذاعة تونس الثقافية، شكرا على الاستضافة.
1: هم متابعي صديقي وزميلي محمد بلتي يعرفوك لأنك دخلت معنا سابقا، ولأنه مثل هذه البرامج الثقافية اللي تقوم على المقالات وعلى الإنتاج الصحفي نبحث فيها عن المعنى ونحاول أن نطور هذا المعنى ونستفيد منكم من خبرتكم من اختصاصكم، لأن الثقافة خاصة هي اختصاص وليست حديث تاع قهوة أو حديث عام أو سطحي، فالناقد بإمكانه أن يفسر لنا كثير من الأشياء. سيدة بشرى، نحب نبدأ معك أولا من مقالك على مسرحية الهاري بيت. يبدو أنها تشغل الناس في مناخ، أنا واحد من الناس كنت نشوف السائد والرائج أو ما يطلبه الجمهور ما نتوقعش فيه مسرح، وحتى كنت نتوقع فيه مسرح نتوقع فيه مسرح خفيف، مش منقولش أحيانا تهريش، ضحك وان مان شو كوميك. كيف يمكن أن ينجح عرض مثل عرض الهاري بيت وما كتبته عنه أنه حتى فيه حتى بعد فلسفي؟
2: صحيح، نعم، هو المقال قراءة في عرض مسرحية الهاري بيت اللي كان في مدينة بنزرت في إطار الدورة الرابعة للمسرح المعاصر مهرجان البيكولو اللي كان من 22 إلى 26 جويلية الفارط، والبرمجة طبيعا كانت متنوعة في فنون الأداء والرقص التعبيري المعاصر وعروض مسرحية متنوعة. الحقيقة كانت يعني من إنتاج مسرح البيكولو في للهواة، وأيضا المسرح الوطني واللي كان فيها أيضا عرض مسرحية الهاري بيت ومسرحية جرانتي العزيزة. والمهم من خلال مواكبتي طبعا المهرجان في الدورة الرابعة هو الإقبال والبحث طبعا عن المسرح، البحث عن المسرحيات، محاولة اكتشاف، لأنه ممكن مثل ما حكيت أنه طبيعة العروض الصيفية هي طبيعة ترفيهية بدرجة أولى، أو ما تعول عليه الجمهور أنه يكون عروض ترفيهية من موسيقى، حتى المسرح يكون اختياري كيف ما قلت وان مان شو أو كوميديا، يعني لا يتم هذا التنويع أو لا يتم إقحام حتى العروض المسرحية. وممكن تحدي بالنسبة لدورة الرابعة في مهرجان المسرح المعاصر أنه يكون ستوقيته في البرمجة هذه بالذات، وهذا اللي فعلا حقق نجاح في دورته. طبعا المسرحية منذ ظهورها حققت نجاحات كبيرة وعروض مختلفة وتتويجات طبعا كبيرة، من بينها تانيت ذهبي في أيام قرطاج المسرحية، وتحدي عرضها طبعا في عديد المهرجانات الصيفية، المهرجان الحمامات بوغرنين، وكيف ما تفضلت سيادتك وقلت في القصرين باش يكون قريبا. ف المسرحية تستحق المشاهدة، مش بطبعها لأنه طبعها يعني تجريبي أو تعبيري أو فلسفي، ولكن لأنها محاكاة للواقع التونسي، ولأنه الحقيقة المسرحية مثابة تحدي في فكرة العرض، بمثابة البحث على فكرة لا طريق أو الانتظار الهلامي في معناه إذا حكينا، لأنه وهيش موجهة للنخبة لأنها تحاكي كل تونسي وكل تونسية، خاصة وأنها اختارت المدخل الفلسفي البصري الغارق في انتماء ممكن للبيئة، ممكن نشوفوها بالنظرة الأولى كرؤية سوداوية ممكن للواقع، عكسته وفاء طبوبي هو بناء خطاب مسرحي غير منشغل بسرد الوقائع، ولكنه كان مكلف بتقديم رؤى مفهومة أو غير مفهومة ومفاهيم مشفرة، مش بالضرورة أنها تحتاج إلى نخبة أو تحتاج إلى تخصص بقدر ما هي فيها منظور يومي للمعايشة اليومية، فكرة الانتظار في كل شيء، في الحركة، في السكون، في الأمل، في العدم، وفما حس النقطة اليومية وحتى النقطة اليومية اللي تجمع تونسي على الانتظار اللي هو انتظار وسائل النقل العمومي، وسائل النقل كفكرة بشكل عام، المحطة والانتظار، ولكن ما يشفع لها هو هالعفوية الضاحكة رغم الهموم الطافحة عند كل شخصية، واللي الحقيقة احتوته الممثلة فاطمة سعيدان في حضور كثيف وحضور انعكاسي على ممكن ترتيب كل الأجيال اللي خلقت هذا الحوار المميز. نرجع أيضا لفكرة الهاريبات في معناها الأنثوي هنا، رغم وجود شخصية ذكورية أيضا كادحة وفي وسط كل هذا الانتظار. وممكن هنا نقول أنه وفاة أبوبي ركزت على فكرة المرأة مش كمجرد شخصية داخل حكاية أو حكايات، لأنها علامة رمزية حاملة لوطن، أسئلة في القهر، في الحرية، في الوجود، في الانتظار. هي حالة بنيوية ممكن تبقي المرأة معلقة بين واقع لا تستطيع تغييره، أو واقع مفروض عليها، أو مستقبل متطلع له والوصول إليه. يعني كاستحضار هي قراءات ممكن في مسرح الانتظار، مسرح العبث، يعود يرجعنا لفكرة انتظار جودو وعبثية الانتظار. لكن في الهاريبات يمكن قراءة الانتظار من زاوية أن المرأة تهرب لكنها لا تتحرر بالضرورة في بنية تصنعها العائلة والأسرة والمجتمع، تنتقل من مكان إلى آخر، بينما تبقى ويبقى سؤال قائم هو أنها هل تستطيع فعلا الهروب لتكون في مكان أفضل، أم هل تستطيع أن تكسر حواجز الأمكنة من خلال النظام الاجتماعي أو من خلال موقعها. يعني كل هذا وكل التفاصيل موجودة في مسرحية الهاربات بشكل تونسي وبطابع تونسي، بطابع الحوار التونسي الكثيف والحركة طبعا، لأنه تدخل في أسلوب المسرح المعاصر.
1: سيدة بشرة، حضور أسماء معروفة عند التونسيين كما فاطمة بن سعيدان نجمة حقيقية في المسرح التونسي، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان اللي حاضرة أيضا في الموسيقى وفي الأغنية وعندها صوت جميل جدا، أميمة البحري، صابرين بن عمر ومحمود بوزيد. إلى أي حد يصنع النجم والاسم واللي عنده تاريخ النجاح ويجلب الجمهور في المسرح؟
2: ممكن النجم يصنع هذه العلاقة المتناغمة في رؤية المسرح، ولكن اللي لاحظته في المسرحية الحقيقة، لأنه حتى بداية المسرحية كان كل الممثلين يعني في علاقة تغطية أو تلسيم، لأن وجوههم مش موجودة، ولكن الاسم طبعا في أفيش المسرحية يذكر فاطمة سعيدان، ممكن لأنها كانت رؤية مسرحية لحكاية الأجيال، لهذه العلاقة وتخدم الحوار، حوار بين جيل وجيل، بين جيل يحاسب جيل وجيل يتهم ذلك الجيل الآخر بأنه هو المخطئ والجيل الآخر هو المخطئ، المثقف مخطئ والأمي أو الجاهل مخطئ أو العامي أيضا مخطئ. لهنا كأنه كل حد يضع الأخطاء على الآخر، وفي النهاية تتلخص كل هذه الحوارية الجميلة. ما حسيتش في المسرحية أن هناك لعب على فكرة النجم حتى يتم تسويق للمسرحية أو للعرض بالنسبة للمسرحية، بالعكس حسيت أن المحور اللي يحيط أن الكل بطل والكل له حكاية والكل له حوار والكل له حضور. يعني هذا التناغم جميل جدا، وهذا البحث الداخلي وداخل عمق، خاصة عمق الشخصيات المركبة في سطحها وفي عمقها، كان مميز.
1: سيدة بشرى، نحن اليوم نعيش في مجتمع وفي بيئة اللي الهاتف الجوال يلتهم فيها الوقت التهاما، عائلة يبدو مساحجين بعضهم يتقابلوا بعد ربع ساعة كل واحد شاد تليفونه. في هذا الجيل اللي يتكون ونشأ واكتسب معارفه عبر الهاتف الجوال، هل ما يزال قادرا على أن يركز ويجد نفسه في مسرحية في قاعة مغلقة وإضاءة ويتبع مسرحية مدة ساعة ونص مثلا؟
2: أنا هنا من منطلق نحكي على مواكباتي الحقيقة. صحيح هناك تركيز على فكرة الهاتف الجوال، على فكرة تسجيل اللحظة، ولكن لهنا ممكن هل تسجيل اللحظة يعني مجرد تسجيلها لأنها تكون في ريلز أو ستوري فقط، أو هي لمجرد توثيق اللحظة هيك؟ ممكن نعود نرجع لمقالي ومواكبتي لمسرحية الهاربات، اللي لاحظت أنه عملية توثيق، تسجيل، تصوير، لأنه ما أعطتش فرصة في العرض المسرحي، ما يعطيكش فرصة حتى أنك تمسك بهاتفك. هنا نحكي ممكن على العرض أو على طبيعته. كله كان كثيف كثيف إلى درجة كأنه يأخذ المتلقي ويقول له تفضل أنت أيضا شارك معنا انتظارك. فهذا هذا المهم بالنسبة للمثقف، والمهم بالنسبة للمبدع، والمهم أيضا في استشراف رؤية الجيل الجديد. يعني حتى أيضا المثقف ما يكونش أيضا في قطيعة مع وسائل التواصل بالنسبة للجيل الجديد، وما يكونش هذا الـ هذا الـ الـ الـ الهوة ما بيناتهم، لأنه هذه هي إمكانيات وآليات، ولكن يجب التوجيه ويجب حسن اعتماد هذه الوسائل. يعني قبل إذا ترجع معناها بالزمن، نرجع حتى أزمنتنا نحن تسعينات، أزمنة سابقة، أنه فكرة حضورك إلى مسرحية أو حضورك إلى عرض، حتى من اللي كنا في المعاهد أو في الجامعات، باقي راسخة، الصورة راسخة، صحيح ما هيش موثقة في فيديو مثلا في تليفونك، ولكنها راسخة في ذاتك، قادر على سردها، قادر على حكايتها، قادر على وصفها. لهذا أنا أقول ممكن الخطر الوحيد هو بناء الذاكرة بالنسبة للجيل الجديد. يعني الثقافة، العروض، المهرجانات، الموسيقى، النجوم موجودين، ولكن مش باش يكونوا مجرد صورة في تليفونك أو صورة في معناها ستوري تقدمها أو تحطها أني كنت في ذلك الحفل وكنت مع ذلك الفنان. فالمهم هو توثيق هذه الصورة البصرية وهذه الذاكرة حتى تكون راسخة في الذهن، أو راسخة أيضا في المدارك وفي الحواس، حتى يكون هناك تفاعل.
1: سيدة بشرى،
2: فعل ثقافي. نعم.
1: بما أنه الناقد وقت اللي يحضر المسرحية يهتم كثيرا بالخلاصة وبالوقت الخروج بتاع الجمهور ويشوف ويشوف الملامح، هل كان الجمهور سعيدا بالمسرحية؟ هل كان مستعدا لأن يدعو إليها غيره؟
2: أكيد أكيد، لأنه أنا يعني في ساعاتي أو في مواكباتي ما نهتمش أكثر بأني نحضر الكواليس ما بعد العرض بالنسبة للمسرحيين، مع يعني مهم بالنسبة لي أنا المسرحيين وكيفاش تفاعلهم. اللي يهمني هو أني نستمع إلى هذه الخلاصات أو انطباعات المتابعين. فاللي حسيت انه هناك يعني كانت هناك فكره على مسرحيه الهاربات، وتاسست فكره اخرى، خاصه وان الحضور كان في اعمار معناها صغيره، شباب ومراهقين، يعني كان حضورهم وعمليه وتفاعلهم مع المسرحيه ومعناها كيفاش نقولوا تأملهم ممكن في الحركة وفي المسرحية كان مهم وممكن باعث لأمل آخر في عملية أو في صناعة الفعل الثقافي. لأنه هنا نعود نرجع إلى الخطأ الأكبر، أنه خطأ بين ظفرين، خلينا نقول الجمهور عاوز كده. يعني هذه الجملة دي نعتبرها هي أسست إلى الانحدار أو الانحطاط، لأنه مش بالضرورة أن نظهر مع جمهور واحد لنقدم له ما يحب هو. أيضا يجب أن نأخذ بيده الاكتشافات، أيضا يجب أن نعرفه على هذه، هناك جمهور يحب المسرح في الصيف. يعني صحيح أنه طبيعة كما قلنا المهرجانات الصيفية مبنية على الموسيقى، على الترفيه، على السهر، بيكون فيه نوع من أنواع الإمتاع، ولكن من حقه أيضا أن من حق الجمهور اللي يبحث أيضا عن الاكتشافات ويبحث عن القراءات ويبحث عن الكثير من الرؤى اللي تدعوه للتأمل. وهنا ما نحكيش أيضا على النخبة أو ما نحكيش على فئة معينة، لأنه تصنيفات الجمهور في حد ذاتها هي تصنيفات مجحفة في حق العروض، في حق الثقافة.
1: يعني انطباعك انت العام انه المسرح مازال عنده جمهور، ومازال المسرحي والمنتج واللي يحط فلوسه في مسرحيه مازال عنده مستقبل؟
2: اكيد انا باقي على هذا الامل، دائما من خلال حتى المواكبات ومن خلال الرؤى ومن خلال التواصل حتى مع المسرحيين. الفكره الاساسيه هو كيف تقدم مسرحيتك في ظل هذا التواصل المعاصر. يعني ما تقدمش خطاب للجمهور، جمهور معناها معاصر بآليات معاصرة وبرؤاه معاصرة وجديدة وتطورات التقنية والرقمية، بخطاب ممكن قديم أو بخطاب سبعيني أو بخطاب معناها يرجع إلى أزمنة ممكن ما عادتش هناك هذا الرابط بينك وبين الجمهور. لأنه يعني هنا ما نحكيش على عمر وفئات عمرية معينة، لأنه حتى الأجيال السابقة اللي أيضا مؤسسة على هذه التقنيات أو هذه المحامل الجديدة.
1: سيدة بشرى، بما أنك جبتي المسألة نتاع تقنية العصر والخطاب المسرحي أو اللغة المسرحية، اليوم سمح حد شكون يتحدث في تونس هنا على الذكاء، استعمال توظيف الذكاء الاصطناعي في المسرح، نحكي عن المسرح مش سينما.
2: نعم.
1: السينما فيه الفيرتويال من قبل، عندهم 30 سنة أو 35 سنة من اللي بداوا يصنعوا في مشاهد تخيلية صنع الحاسوب، لكن من هناك إلى المسرح، عيني نحل عيني نتلفت نلقى أولوغرام أو نلقى نص كيتبوا الذكاء الاصطناعي، هل تعتقدين أن هذا مجرات للعصر وتقنية العصر أم مجرد أو خطر حقيقي على العملية كلها، بالممثل بالكيتب بالنص بالعمل السينوغرافيا بالإضاءة، كلهم قد يختفون فجأة وتعوضهم الآلة الله أعلم من إبرجي في الهند ولا في الصين؟
2: يمكن ما نجموش نخلق قطيعة مع الآليات الجديدة، لكن التجريب هو الذي يفرض هل هذه النمط الأنماط التي تقدم هل هي ستكون قريبة من الروح، من الحواس، من تطلعات حتى الجمهور أو لا. يعني هنا هو عملية تجريبها هي عملية صحية بدرجة أولى، لأنه كل العالم يعايش ويواكب هذه التطورات. ما نجموش نقوله في تونس لازمنا نحافظ على الرؤية النمطية اللي متعودين بها أو المألوفة، يجب أن يكون هناك تجريب، ولكن تجريب يواكب روح المثقف وثقافة تونسية، ثقافة المنطقة بدرجة أولى، مع أيضا اعتراف أنه كاتب السيناريو أو كاتب القصة يجب معناها أن يثبت أو أن يضع ملاحظة أنه هذا مشتغل بالذكاء الاصطناعي أو هذا مقدم بهذه الصورة. لأنه حتى عملية مثلا الحفلات التي تقام بتقنية الهولوجرام هي بحث جديد، وأعتقد أنه معناها تجريبها في مرة أو في سنين مثل حفل أم كلثوم اللي كان في السعودية أعتقد كان يعني تجربة وحيدة، وبعدها ما تمتش تجارب أخرى خذيت عليها، أو يعني هي عملية تجريبية مواكبة لكل التطورات التقنية اللي قاعدين نعيش فيها ونعيش فيها، ويجب أن نطلع عليها بدرجة أولى، ما نبنيوش حواجز حتى لا يكون الحكم مسبق أو الحكم بالفشل لتجارب من نوع هذا. ممكن هي تعطي أيضا رؤية جديدة وتعطي أيضا تطلعات جديدة وتخلق أيضا مساحة للنقاد حتى هم اللي يقدموا هذه التجارب على أساس أنها تجارب ستستمر أو تجارب هي مجرد تجريب فقط.
1: سيدة بشرى، خلينا نستغل حضورك معنا اليوم وهذه فرصة باش تنورنا شوية على بعض الظواهر. أنا موقفي الشخصي أنه العروض من نوع الحضرة والزردة والزيارة، يعني هذه كان مكانها الأصلي هو الزوايا، سيدي بالحسن وسيدي من شكون، وخاصة في الأرياف موجودة بشكل كبير برشا، وهي عروض محترمة جدا وعندها مجالها وعندها عوالم متاعها، وفيها حتى أجزاء وفقرات مهمة، وكانت فيها الفروسية وكانت فيها استعراضات وغيره كل شيء. فهل أن نقلها إلى المسرح من مسرح قرطاج وانت ماشي راه له معنى، ويمكن أن يكون له معنى جمالي فقط، أم أنه هو سباحة في موجة متاع حاجة موضة جاية مشت واكتشفوها الناس ومازالت تدخل فلوس؟
2: أنا أعتقد أنها خرجت من إطار الاكتشاف والإطار، يعني دخلت في إطار الاستهلاكي أو في الإطار السطحي، خليني أقولها معناها بين دفري، لأنه هنا فكرة التراث والبحث في التراث والبحث في الموروث بشكل عام، هل هي أيضا ظاهرة صحية في وقتها؟ لأنه أيضا البحث في التراث يجب أن يكون بحث مدروس وبحث علمي، لأنه هل هذه الظاهرة هي ظاهرة صحية في تراثها؟ يعني ليس كل شيء ينقل يقدم على أساس أنه هذا هو تراثنا، يعني لابد من مراجعة، لأنه هنا نرجع مثلا عرض الحضرة عندما قدم أو عرض النوبة عندما قدم في إطار بحث ثقافي كامل واستمر لسنوات، حتى مثلا في عرض الزيارة هنا نسميه طبعا أهم العروض في عرض المنسيات، وهي عروض معناها كبرى وعروض مميزة وشكلت حدث في حضورها، ما حدث بعدها هو مجرد استنساخ والاستنساخ في درجاته يبنى على رؤى سطحية. ما نجمش نحكم لأني ما شفتش العروض هذه حتى أني نحكم عليها، ولكن حسب الظاهر، لأنه عرض الزردة ذكر في أكثر من موضع مثلا، يعني غير قادر، هل هو استهلاك، هل هو تقليد، هل هي تشابه في العروض، هل هو بحث في هذه العروض، يعني حتى نخرج من إطار أنه هذا التراث ويجب أن نقدمه كما هو. يعني التراث هو فكرة حساسة جدا على الفكرة، هو انعكاس لهوية، يعني هوية مرجعية، يعني يجب أن نعود بها عليها باحثي تاريخ وباحثي علم اجتماع، باحثين في طبيعة ظهور هذه الأنماط، حتى في طبيعة التبرك بالأولياء الصالحين
1: والمدائح.
2: يعني المدائح، يعني هذه مسألة حساسة جدا، إذا تنقلها إلى جيل جديد يعني كأنها مسلمة وكأنه هذا هو تراثنا وهذا الذي يجب أن يعكس هويتنا. فمسألة الهوية لهنا تكون مسألة تحتها أكثر من خط، لأنها قد تشكل أيضا تصور سطحي وتصور مبني على الجهل، ولا نريد أن ننقل الجهل، ولا نريد أن ننقل مثلا فكرة خاطئة عن هذا الموروث أو فكرة استهلاكية عن هذا الموروث. أعتقد أن الثقافة مهمتها مهمة كبيرة، مهمتها مهمة كشف ومهمة تحرير للأفكار، وتحرير أيضا للموروث، وهدم للأفكار المبنية على السطحية ومبنية على التخلف بين الطرفين.
1: سيدة بوشرة، سؤال أخير إن شاء الله ما نكونش طولنا عليك. من المقالات اللي عجبتني في موقع جريدة العرب، نقرأك: فوضى في المملكة السماوية تستقطب الجمهور التونسي وتحول خشبة المسرح الأثري إلى فضاء للتبادل الثقافي بين تونس والصين. عرض صيني يحدثون عليه زملائي، قولي من أروع ما ثم. أكل اكتشاف، أكل ديبيزمو توتال.
2: نعم.
1: يعني إلى أي حد مثل هذه العروض اللي كانت تتم ولا تزال ممكنة في إطار التبادل الثقافي، وخلت جيلي أنا يكتشف الموسيقى تاع العالم من أمريكا اللاتينية إلى اليابان والهند وغيرها وباكستان، وجماعة اللي يعزفوا عائلة سانتور يعني، وإفريقيا ومريم ماكيبا وجماعة كل، وينهم العروض هذه ومثل هذه العروض لماذا لم تعد موجودة رغم أنها مجانية وتتم في إطار التبادل الثقافي بين الدول؟
2: صحيح، هذه العروض مفقودة لأنها كانت بالنسبة لجيلي أنا. نعود نرجع نحكي، لأنه في فترة ما تعرفنا على مريم مكيبا، تعرفنا على سليف كايتا، تعرفنا على فرقة تينروان للموسيقى الجزائرية المبنية على الصحراء ومفاهيم الصحراء، تعرفنا على نصرة فتح علي خان وموسيقى القوالي الباكستانية. يعني موسيقات من العالم كانت اكتشاف بالنسبة لنا. التعاون أيضا ما بين العروض العالمية، اكتشفنا الباليه الروسي واكتشفنا الباليه اليوناني، يعني نتذكر كانت فرق كبرى أيضا بالي كاراكلا في لبنان. يعني كانت اكتشافات بالنسبة لنا، وكانت من أبرز وأهم العروض اللي كانت تعرفنا على ثقافات. وذي أنا ممكن ينعكس أنه أحيانا في أسفارك وفي تنقلاتك وفي تعرفك على ثقافات أخرى من العالم، وقت اللي تحكي وتقول نعم أنا أعرف موسيقى من جورجيا وأعرف هذا الفنان وأعرف هذا وأعرف هذا، يعني كانت مهمة جدا في تعريف الأجيال، وأجيال إلى حد الآن ما زالت تستذكر كل هذه العروض. هذا مفقود. ومثل ما حكيت لك أن البحث في العرض الصيفي لمجرد البحث عن الترفيه، عن الرقص، هنا بين قوسين خلينا نقول رقص في كأي شيء، من بعيدا عن الاكتشاف، بعيدا عن يعني
1: عن المعنى،
2: عن المعنى طبعا، لأنه هنا ممكن أن تقدم الرقص وتقدم معه المعنى، وممكن أن تقدم الترفيه وتقدم معه العمق، لأنه هذه السطحية لن تصنع شيئا. وهذه الحقن تحت الجلدية خليني نقول اللي تعدي لك شهر كامل، ممكن الترفيه كما تريده أنت، ولكن لن تخرج بشيء في استطلاعك وفي ثقافتك. لأنه مثل ما تحدثنا أنه عروض عالمية كنا نراها، موسيقى إفريقية تعرفنا عليها، إسماعيلو، يعني أسماء كبرى، فرقة الكلاكات الإيرلندية، فرق يعني وموسيقى مميزة وموسيقى مهمة، كانت عروض تقام في قرطاج، في الحمامات، في تونس، في بلزرت، في بوغرني، مميزة جدا ومهمة جدا في كل تنوعها وفي كل ثقافتها وانفتاحها أيضا الثقافي.
1: يليت يسمعوك ويسمعونا، يليت يكثرون من مثل هذه العروض يا ليت يرجع التبادل الثقافي بيننا وبينهم، عندنا ما نبعثوا لهم وعندنا ما نكتشفوا. وانت ذكرتي نصرة خان مثلا وكل الباكستانيين وكل الهنود وافريقيا، افريقيا تبارك الله عندها باش عندها تراث فني جميل نجم نشتركوا فيه معها.
2: اكتشفنا سيزاريا ايفوريا سمايلو مريان مكيبا، يعني كانت العروض اللي تميز حتى وقت اللي تتعاود تبث مثلا على التلفزيون الوطنية، فهي ترجع بك الى هذا العمق، هذا التونسي المثقف المنفتح اللي مفتوح على ثقافات العالم، مفتوح على ثقافته بدرجة أولى اللي من خلالها اكتشف العالم. نيكيت تيودورات كيست في عرض يعني يعتبر تاريخي، زوربا نعم، اللي قدموا في مهرجان قرطاج وكان من العروض المميزة. فرقة بالي كاراكالا اللي كانت تقريبا سنويا في مهرجان قرطاج تقدم عروضها المسرحية الجديدة وكان مفتوح لها نحو العالمية، لأنه لم يكن يقدم في تونس، من تونس كانت بوابة إلى العالم بالنسبة لكل فنان كان يعرف في تونس.
1: نعم سيدة بشرة، نحن ممتنون لك. سيدة بشرة بن فاطمة كاتبة صحفية اختصاص ثقافة وفنون تشكيلية وبصرية، فعلا صديقي وزميلي محمد بلطي يعرف شكون يجيب. شكرا لك سيدتي، ممتنون لحضورك. شكرا لسادة المستمعين على حسن المتابعة. شكرا للبنات معايا في الاستوديو، مريم مناع، نفيسة العشري، كوثر الحجري. شكرا لكنا في عيدي، كنا اكتشتغلنا مخلين الدار مخلين الأولاد يجي تخدموا لتضمنين البث، بث مثل هذه البرامج. شكرا لكنا، شكرا لسادة المستمعين على حسن المتابعة، وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية
4: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
3: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
4: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: حين يكون الوطن هو الإنسان.
5: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث في الأثر الإنساني، في الإبداعات الإنسانية من خلال زوايا نظر جمالية فلسفية وجودية، وننفتح على كل ما يتعلق بالأبعاد الإنسانية الكونية. نبحث في ملامح الإنسان، في ذلك الكائن الذي يتحدى ينظر إلى الأعالي إلى السماء، ولكن كذلك ينظر إلى الأرض ويبحث فيها ويحاول أن يتجاوز كل الصعوبات ويبحث في الوضعيات ويفكر، ولكن يتذوق إنجازاته في سياقات مختلفة. اليوم البرنامج الفنون الوجيزة بزاوية النظر متاعه هي مختلفة مغايرة، في سياق بحث في الممارسة الفنية والجمالية اللي هي المسرح، ولكن من زاوية معينة، المسرح الهجين. طبعا بعد مع ضيفنا نشوفه في التحديد المفهومي الهجين، ايش نقصده به، صحيح مش صحيح، ونبحث في علاقة المسرح الهجين بالمحلي وبالقضايا الأساسية للإنسان اللي هي نحكو على المقاومة ونحكو على مواجهة كل آليات القهر وكل الآليات التي تسعى إلى تدجين الإنسان وتحويله إلى كائن بلا عمق بلا ذاكرة، كائن فاقد لقيمته الإنسانية. سيقات الكبيرة دي الكليكة ما نجم يحكينا فيها، كان صاحب خبرة كبيرة في المسرح، واكتشفت زادة حاجة أخرى فيه اللي هو عنده زوايا نظر ونوافذ على الفلسفة ونوافذ على الجماليات، اللي هو الفنان المسرحي خالد بوزيد. مرحبا بك سي خالد.
7: شكرا على الدعوة هذه، أكون سعيد جدا لما أكون معك أخويا كريم وأكون في فضاء وفي استديو لإذاعتنا، خاصة الإذاعة الثقافية.
6: مرحبا بك سي خالد.
7: عندنا الإذاعة الثقافية حتى لا يقتلنا الإعلام. في الوضع الهادي في إطار مكافحة الرداء الموجودة، على الأقل نلتجأ للإذاعة الثقافية اللي فيها البديل، فيها الدراسات العميقة، فيها النظرة الميكروسكوبية، فمهمة جدا، مكسب كبير جدا، وكون أنا مرتاح كي نكون في الإذاعة الثقافية.
6: مرحبا بك. مرحبا بك سي خالد. باش نحاولوا إذا نبحث في المسرح الهجين في أبعاده الجمالية الفلسفية وفي علاقته بالمقاومة الحقيقة هي كمفهوم مركزي اليوم، وكيف أن الفنان يبحث ويهاجر إلى تلك المناطق المهمشة ويحاول أن يضع على بسمة وأثر الفنان الحقيقي العضوي في سياق أرض وجغرافيا محلية ألا وهي تونس. باش نحاولوا نفكوا المسائل الكل في ثلاث مراحل، ثلاث فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
0: على حافة الإبداع.
6: في فقرة على حافة الإبداع نبدأ بك التحديد المفهومي يا سي خالد.
7: أيوة.
6: المسرح الهجين، تحكينا على المسرح الهجين، ومن بعد من حيث المفهوم والتعريف، ومن بعد باش نغوصوا في القضايا التي يطرحها والبنية الجمالية والبنية الفنية التي يحملها المسرح الهجين، وما الذي يجعله مختلفا عن تمثلنا نحن للمسرح في حد ذاته عبر التاريخ بطبيعة الحال. وثقافتنا يا سيدي قد تكون محدودة أو واضحة حول ورؤيتنا للمسرح.
7: أول حاجة شكرا. سبق منذ مدة كانت في مختبر التنوير والحداثة التنوع الثقافي نظمته جامعة المنار تونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية، ثلة من أفضل وخيرة مفكرين في مجالات فنية مختلفة، وتحدثوا على هذا مصطلح الهجين هيبريد في كل الفنون، وكانت مداخلة متاعي حول المسرح. المسرح انطلاقا من البحوث الأكاديمية ودراستي الأكاديمية، ماجستير في المعهد العالي في المسرح اختصاص مسرح، ثم الممارسة التطبيقية من خلال أعمال احترافية، من خلال أيضا تكوين تطبيقي ومداخلات في عديد بلدان في العالم. كانت مداخلتي هي اختلفت على كلمة الهجين لأنه تميز المسرح عن بقية الفنون الأخرى في حد ذاته. المسرح هو بطبعه يتطور وينفتح على جميع الأنساق. المسرح هو خلق لعالم فيه بشر، ممكن نحددهم بأي زمن كان، نجم أنا نعمل مسرحية من العصر الحجري، نجم نعمل مسرحية خيالية، نجم نعمل بنص خيالي بتصور بصري خيالي سينوغرافي، نجم نعمل أنا مسرحية تاريخية، نجم يعني هي خلق عالم. اختلافا عن الموسيقى الذي تستعمل آلة، الفنان يستعمل آلة والرسام يستعمل ريشة، لكن المسرح هو يشتغل بالإنسان بتاريخه بماضيه بثلاثية وجدانه وإحساسه وحركته وتفكيره وخياله. بالتالي أنا كان طرحي السؤال أي معنى يمكن الحديث عن مسرح هجين، كان طرحه كذلك. وعادة ما نستعمل اليوم عبارة المسرح الهجين لوصف أشكال مسرحية تجمع بين المسرح والسينما، أو بين العرض الحي والوساطة الرقمية، أو بين تقاليد ثقافية متعددة. ولكن هذا الاستعمال يخفي افتراضا نظريا مهما في ماذا يتمثل. أن المسرح كان في لحظة ما نقيا وغير هجين، ثم أصبح لاحقا هجينا بفعل احتكاكه بثقافات أو وساطة أخرى. لكن هل حدث ذلك؟ هل يمكن اصطلاح الحديث عن مسرح نقي؟ بالنسبة لي إن المسرح ليس حالة استثنائية، بل هو شرطا بنيويا لوجود المسرح نفسه في هذه الفرضية التي سأحاول نحاوله في البرنامج هذايا نقاشها.
8: يعني أنت قراءتك للمسرح الهجين أنه يجي في سياق نوع من زوال الحدود بين الأجناس الفنية الكل، وكأنه باراديغم المسرح والتي القائم عليه المسرح تحول إلى باراديغمات، معناتها كل الأجناس الكل تدخل في العملية التجسيد للشخصيات، تدخل فيها الأشكال والألوان والأضواء، ولينا اليوم نجم نحكو حتى تدخل فيها المسائل الرقمية والافتراضية
7: طبعاً.
8: وتلك كأنه المسرح أنت كنت تحكي على الخيال، أنه يصنع الخيال وأنه يقوم على الخيال، وأنه كان المسرح في الماضي هو يصنع يعطينا يخلينا نعيش في عالم الخيال من خلال التجسيد لشخصيات بنظام أفكارها وبقيمها المتداخلة والمركبة، الصداقة، العداوة، الحب، الكره، الخير والشر، الثنائيات الكبرى ديك التي يعيشه الإنسان. اليوم نحكو على أنه التجسيد كالثنائية الكبرى يكون في سياق دمج المسرح ب الصورة السينمائية أو بالعناصر التقنية الجديدة. خلينا ننظر المسرح وكأنه يواكب العصر، كأن المسرح كيف ما الفنون أصبحت متداخلة مع بعضها البعض، متشابكة في خاصة الفنون المعاصرة، الموسيقى مع الرسم مع المسرح، السينما كلها متشابكة. هالتشابك هذا يمكن أن نجده على خشبة المسرح، فنقول مسرح هجين. ولكن أنت في الأفق قلت أنت لا تحبذ كثيرا كلمة هجين وإنما تقول بالتطعيم، كنت تفسرنا تزيد تحددنا أكثر عشان المتلقي يفهم شنو معناتها التطعيم وش نقصد بها التطعيم ولا تهجين ولا نحكو على الهجنة. تفضل.
7: أصل الفرضية المركزية بالنسبة لي المسرح لا يكون هجينا لأنه يدمج عناصر مختلفة، بل أنه وجوده نفسه قائم على عمليات متواصلة من التهجين وإعادة التكوين. فالتهجين ليس صفة تلحق المسرح، بل هو شرط من شروط إمكانه.
8: يعني الحكاية ما هيش جديدة،
7: وإنها من طبعاً.
8: البنية كأنه إحنا البنية الأنتولوجية للمسرح، قيام المسرح قائم على فكرة أنه تتداخل فيه الكثير من العناصر التشكيلية والفنية.
7: طبعا أول شيء كن فسروا نحن المسرح يتكون من 5 عناصر: دراماتورجيا النص متاعك، الرؤية الإخراجية، التمثيل، السينوغرافيا، والصوت والمؤثرات الصوتية. فهي عالم متكامل، سواء على الخشبة، سواء في الشارع، سواء في أي مكان كان المسرح يتطور. وهذا ما في نسق تاريخي منذ اليونان الغريق من تعريف أرسطو في فن الشعر للمسرح، المأساة محاكاة لفعل النبيل التام لها طول المعلوم، تقام بأشخاص يفعلون تثير الشفقة والرهبة وتؤدي للتطهير. ونلاحظ بعد إلى المرحلة الرومانية كان استلهم منها القناع، تطور مع المسرح الروماني. ثم بعد ذلك أتى مسرح الكنيسة ووظف المسرح في الكنيسة بديكور الجنة والنار داخل الكنيسة، ووظف لأن الفكر الكنائسي لا يتعارض مع الفكر الأرسطي. ثم بعد ذلك خرج المسرح للشارع وتطور هذا القناع اليوناني، وأصبحت هناك الكوميدي دولارتي. والكوميدي دولارتي هي مسرح مبني على الارتجال وينقسم إلى عائلات الأقنعة، هناك الدوتوري، بوليشينيل، بريجيلا، سكاراموش، أرلوكان، هذه أنماط وكانت أساسية. الكوميدي دولارتي استفاد منها بعد ذلك في القرن الخامس عشر، في القرن الخامس عشر خاصة مع مولير، شكسبير، استلهموا أيضا من الكوميدي دولارتي في بناء الشخصيات. فنلاقي مثلا استلهمت أيضا أنماط المسرح في حد ذاته من الكوميدي دولارتي. فكلون، هناك كلون أرلوكان من قناع أرلوكان، لبوفون البهلول من بوليشينيل، ثم تقارب بين الأنماط هذه، ولاقي الشخصيات التي بنيت في البناء الدرامي المحكم لدى موليير وشكسبير فيها استلهام من أنماط وكاركتير طباع الأقنعة هذه. فالمسرح في مساره يتطور ويستلهم من بعضه وينفتح على مجالات متعددة، منها السوسيولوجي ومنها النفسي ومنها الثقافي الحضاري. منفتح المسرح وهنا يكون التطعيم، يعني أي شكل جديد فني استتيقي بصري أو فكري أو سمعي يحتويه المسرح ويتطور من خلاله.
8: بهياتك الصحة. لهنا وإحنا في سياق الفقرة الأولى حب نقوله أن المسرح الهجين، أن التهجين في حد ذاته
7: لا يستقيم مع المسرح،
8: لا يستقيم مع المسرح، لأن المسرح قائم في بنيته على فكرة التطعيم والانفتاح على كل الروافد الفكرية والنفسية والاجتماعية، وأنه عبر التاريخ التطور بتاع المسرح والتحولات الجمالية التي قام عليها المسرح هو أنه مفتوح ومنفتح، وكأنه عالم داخل بداخل هذا العالم هنالك عوالم. باش نمر ونبحث في العوالم هذه بطبيعة الحال معك في فقرة صدى الروح.
0: صدى الروح.
8: في فقرة صدى الروح سي خالد بوزيد، احنا كنا نحكوا على الفلسفة ونوافذ الفلسفة والجماليات، كان نحكوا على البنية الجمالية لفكرة التطعيم هذيك داخل المسرح، كيفاش يرتقي المسرح، ارتقاء المسرح جماليا وذوق المتلقي، ونحسوا بأنه المسرح يقود الإنسان نحو الحياة الحقيقية، يعني من خلال قوة المسرح في كونه يجلب لديه كل الروافد.
7: مثال على ذلك في هذا النسق، يعني يقولوا أن المسرح الأوروبي استيقظ من غفوته باكتشاف الجسد الآسيوي، تجربة أنتونان أرتو في أندونيسيا، اطلاع الأوبرا بيكين بلتود بريشت ومن أهم المسرحيين في العالم، ووظف ذلك في الارتقاء بالمسرح الذي كان الممثل فيه يلق ينعت بلغوري ماكينة كلام. اكتشف الجسد الآسيوي بالكاتاكالي بهاراتا في الهند، النول كابوكي في اليابان، وتطور الفرجة ليس فقط على مستوى الشكل الفني البصري والجسد المعبر، بل أيضا فكريا استفاد أيضا المسرح من التصوف عن طريق غوردييف، واطلاع الذي نقل تجربة في الشرق إلى أوروبا. غوردييف واستلهم هذا الفكر، وما أدراك ما التصوف من حيث طرح الفكر العميق دون الخوض في ذلك كثيرا.
8: يعني المهم أنه كاستدعاء العوالم هذيك الصوفية والثقافية وحتى الأنتروبولوجية، يعني
7: الأنتروبولوجية مهمة جدا. مثال على ذلك أيضا السوق، مثال على ذلك، يعني أنا حكيت على بريشت وأرتو لأنه يقول لك مثلما ثمة ثورتان في تاريخ الفلسفة، ثورة كوبرنيك مركزية الكون وثورة نيتش الذي ضرب الحقائق وضرب العقلانية بمبحث جينيالوجي، هناك ثورتان في تاريخ المسرح من أرسطو اليوم، هي ثورة أنتونان أرتو بمسرح الكريوتي، مسرح التياتر دو كريوتي، مسرح القسوة، وثورة بيلتود بريشت اللي اقطع مع الكاثارسيس وقدم مسرح ملحمي بطرح عميق جدا في جدلية العلاقة بين الممثل والشخصية، بعلاقة بين العرض والجمهور، بمسرح لا يمس إحساس المتفرج يبكي ويضحكه، بل المسرح يمس وعي المتفرج بطرح السؤال. هذا الانفتاحات والتجارب هذه أيضا على مستوى الفضاء من خلال تجربة بيتر بروك في إفريقيا، الاستلهام من الركح، تقديم مشروع الركح الخالي استلهاما من التجربة الفرجوية الشبه مسرحية بأفريقيا مثل في مالي، وكانوا يحضرون هذه المظاهر الشعبية الشبه مسرحية أو القبلية، كان يأتي تحت الشجرة في القبيلة ويشعلون شيء من النار ويقوموا بسرد لأبطال وسرد لتاريخ، والأطفال يتابعون ذلك المشاهدية ويحاول الدمج بالتجارب الغربية مع التجارب الإفريقية. فتجربة بيتر بروك مهمة جدا في إفريقيا والاستلام التجارب هذه أيضا حديثا حديثا الآن. وأنا كنت في أوروبا معظم من باب الطريف ككرة القدم أصبحنا نشاهد العديد من الأفارقة في الفرق الأجنبية أيضا في المسرح والعروض الفرجوية، سواء كانت المسرح أو الفنون المجاورة للمسرح كالرقص والكوريغرافيا والرقص مسرح. هناك العديد من العروض شاهدتها فيها الجسد الإفريقي الذي يمتاز بطاقة رهيبة جدا في أدائه وفي تعبيراته وفي تحت الحركة الموفمو والجيست، فاستلهام أيضا من الجسد الإفريقي والتقشف في الفضاء الإفريقي ومن الجانب الحضاري الإفريقي ومزخرفة أيضا حتى على مستوى ديكور الفضاء. فالعملية التطعيم ليس مصطلح قدمته أنا بل موجود عند جاك داريدا، طرحوا بما معنى أن التطعيم لا يعني جمع عنصرين مع احتفاظ الكل منهما على هويته، بل يعني تحولا مبدئيا في التداخل بين هذه والدمج والانصهار بين هذه العناصر.
8: يعطيك الصحة، أنت كأنك بديت لنا بالأمثلة بالوضعيات بالتجارب المسرحية العالمية إن كانت في آسيا أوروبا ولا أفريقيا، ولزلت لنا رجعت لنا لداريدا ورجعت لنا تقول هو المزج، ما هيش مسألة خارجية وإنما ضمن بنية العمل المسرحي في حد ذاته، البنية الداخلية في العمل قائمة على فكرة المزج هذه. لهنا باش نحكو عملية المزج عندها غاية قصوى، يعني غاية المسرحي أو غاية المسرح بصفة عامة، من يكتب العمل المسرحي ومن يمثل، هنالك غايات قصوى، يعني الغايات الإنسانية دائما التي نبحث فيها في المسرح، ونجد أن المسرح هو الذي يحمي الحياة وهو الذي يصنع الحياة كذلك. ما هي الغايات عبر التاريخ؟ أنت تو كنت رجعت الأرسطو ورجعت التجربة، نحكو على الكاتارسيس والتطهير، ولكن كي ننظر نظرة فيها مسافة مع المسرح نجد أن المسرح مشحون بنظام غايات إنسانية كانت تحدد هالي، اللي هي ساعات نعلم جيدا أنه الجمالي والقيمي والإنساني هي الغاية القصوى، ولكن أنا هي الغايات اللي تشترك فيها كل التجارب المسرحية إن كان في الشرق الغرب أو في إفريقيا أو في أي كان البلد.
7: المجال شاسع، أحاول أنه أو نفتح أبواب متعددة للغايات المسرحية. وإن كان المسرح بدأ في اليونان بطقس ديني بعودة الإله ديانيزوس في عهد الملك بيزوستراتوس، الاحتفالية هذه كانت في شكل مسرحية تقدم في اليونان للمواطنين وتحاكي الآلهة وأنصاف الآلهة، لأن الشخصيات كانت من أنصاف الآلهة، ثم وظف المسرح في الكنيسة للتباشير الدينية. ثم المسرح كان يعبر عن مشاكل المجتمع وطرحها، ويقارع المسرح رجل الدين ويقارع رجل السياسة السلطة، ويعبر عن المكمونات لكن بحيادية، لأنه المسرح يحكي باسم الإنسانية وليس باسم إيديولوجيا سياسية. السياسي له إيديولوجيا وكل سياسي له إيديولوجيا يدافع عليها، لكن المسرح يتحدث باسم الإنسانية ويطرح الهموم الواقع. وإن كان الشاعر في الجاهلية ولسان القبيلة، فالمسرحي أيضا هو لسان عصره الآن وهنا. فنلاقي العديد في أنماط مسرحية مبنية على الآن وهنا بطرح الواقع من السهل الممتنع والبسيط المعقد على الواقع. وهذا هناك مسرحية سياسية كيما بيسكاتور مع فري مع مع بيلتون بريشت اللي كانوا يقدمون في المصانع مسرح ثوري، أيضا في مسرح حلقة داخل المصانع. هناك أيضا مسرحيات غير هذا غير اللي حكيته توا غير الاستعمال الديني للمسرحية في عملية التماهي مع العرض. هناك تماهي جمهور ويرى نفسه في العرض، وهنا يقع فعل التطهير الكاترسيس مع المتلقي.

0: مريض يحلم، فهناك استعمل المسرح كأداة أو البسيكودراما كأداة العلاجية. وهناك تجارب في السجون، هناك أيضا تجارب في مسرح تياتر دانتيغراسيون، مسرح الإدماج وغيستوبوال في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، واستعملها في الأحوية الشعبية المهمشة. واكتشف ليس فقط إدماجا، بل اكتشف خصوصية فنية أخرى لدى هذه الفئات، لدى في البداية في المناطق المهمشة. أيضا هناك ذكر أنا تقابلت مع فرقة برازيلية مختصة في تقديم المسرح داخل المستشفيات، هذا اختصاص. فالمسرح هو مسارح أنواع مختلفة، فيها الفرجوي، فيها التعليمي، فيها التثقيفي، أيضا يمكن أيضا التفكير في الأشكال الفنية الشبه مسرحية واعتمادها مقاربات دراسات مسرحية. مثلا مقاربة بين الحضرة والمسرح، الاثنو سينولوجي والتعبيرات هذه الفنية الأوريجينال المتراكمة في التاريخ والعادات والتقاليد الحضرة، هذه مقاربة المسرح. المسرح بدأ في فضاء مقدس والحضرة في مكان مقدس. المسرح ينقسم إلى فضاء بيث ومتقبل، والحضرة ثم في فضاء بيث والمتقبل. المسرح فيه مخرج والحضرة فيها العكاشة ينظم الصفوف متاع الحضرة. والمسرح فيه نص يؤدي الكاثرسيس، والحضرة فيها نص شعر يؤدي إلى الكاثرسيس بل إلى حد الصراع. فهذه مقاربات حاليا تدرس في الإثنوسينولوجي، كما زاد مصطلح الإثنوميزيكولوجي. هذه ناس بحثت فيها، وكان عندي لقاء منذ مدة قصيرة مشكور حافظ خليفة استدعانا جو ماري برادي اللي كان في الصحراء وانبهر كثيرا بهذه التجارب في دار الإثنوسينولوجي أو التعبيرات الفنية الشعبية شبه المسرحية التي يتغذى بها المسرح، لأنه المسرح لا ينجح إلا ما يكون أوريجينال، يعني أصلي من الأعماق.
1: حسيلو، احنا كاين خرجنا معك من بدينا نحكي على التحديدات المفهوميه والابعاد الجماليه، ولكن صعدنا الى العوالم، عوالم الكبيره في المسرح اللي يمس كل الابعاد الانسانيه وكل حضور انساني، الديني، الثقافي، الانثروبولوجي بصفه عامه، المحلي المهمش. ولهنا باش ننزلوا شويه ونطرحوا قضيه التزام المسرح الفرجوي وعلاقته الجدليه بالمتلقي، انه في الاخر دائما المسرح الحقيقي لديه رؤيه نقديه جذريه لواقع ما، وهو ملتزم بقضايا انسانيه كونيه امام ما نعيشه اليوم من زمن ما بعد العولمه يا سيدي، فيها الوحشيه الكبيره. خلينا نقول انه راه المسرح في الاخر تعبر على تجربه التزام حقيقيه. انت قلت راه بعيدا عن الالتزام السياسي والايديولوجي، ولكن المسرحي ملتزم بالقضايا الانسانيه الكونيه بما في ذلك القضايا الكرامة والدفاع عن الحريات والحقوق والمسائل هذيك التي نجدها واضحة في ثنايا الحضور الإنساني اللي هي المناطق المهمشة، كي نقولوا احنا المناطق الداخلية، المناطق التي
0: يصعب علينا متناسية
1: المتناسية ذيك. علاش باش نحكوا في سياق حديثنا تويكا على علاقة المسرح بالواقع هذايا، كيف أن المسرح مقاومة يتسلح بأنه يقاوم التفاهة، يقاوم الآليات التي تسعى إلى البطش بالإنسان وتدجينه وسلبه ما يعبر عن كينونته ككائن حر بطبيعة الحال. ولكن هذا كلك منمر عليه، نرجع له يا سيدي ونكمل فيه، إلا ما نختاره معاك. كنت اخترت لنا أغنية اليوم، شنو الغنية اليوم؟
0: الغنية ثم برشا فنانين
1: انت اخترت لنا
0: مناضلين، وفي نفس النسق كريم اللي كنت تحكي فيه، ناس كابدت وجاهدت لحاجتها لبعلام لبشهرة، حاجتها عندها روح وطنية عالية جدا، عندها روح إنسانية مع الصغيرات في كل الجهات، في كل جهة نلقاه ويصرف من جيبه ويعاون. وفنان راقي وملتزم ياسر الجرادي اللي فقدناه الله يرحمه، وكان صديق عزيز علي.

0: نحبت اني نعدي له موزيكا، لان ثم فنانين ما عمري ننساهم من حياتي ونفتخر بهم. عندك هو رضا ديكي، ففي عديد من احتفالات عالميه نقام يسموهم معناها البرة. انا حكيت مثال على ذلك مره في احدى المهرجانات، كان معايا وانا كنت لجنه التحكيم، كانوا معايا من دول شقيقه عربيه، فكانت احدى المسرحيه استعملت اغنيه بتاع رضا انا عندي رونديفو. فانبهروا الدكاتره ومفكرين وفنانين كبار من العالم العربي، من مصر، من كل البلدان العربيه، لبنان، من سوريا، من قالوا ايه الاغنيه دي، هذه ايش تجنن، هذه يسخلوها اجنبيه وهي تنسيه.
1: به
0: نسمو ياسر جرادي شبيكين سيتيني،
1: تفضل.

0: نعود أصدقائي من جديد مع الفنان المسرحي خالد بوزيد، وبعد اختياره لأغنية المرحوم ياسر جراد شبيك نسيتيني، نعود إلى المسرح إلى الحياة، ونعود إلى المسرح لهجين. أنت قلت تويك راهو تطعيم، وأنه راهو فكرة التطعيم هي بنية أنتولوجية في تشكل العمل المسرحي بصفة عامة وصورة المسرح بصفة عامة عبر التاريخ، وأنه في احنا ننظر المسرح كأنه ديما الدراما، ولكن ثم اليوم ما بعد الدراما. كان
1: ما بعد الدراما
0: ما بعد الدراما تحكي لنا عليها
1: التجارب. ومشكورة أيام كارتاج مسرحية استاذ بوبول ويلسون اللي هو من أهم رواد هذا المصطلح ما بعد الدراما، وكان قدم عرض ممتاز جدا والانفتاح للأشكال الفنية الأخرى بنسق جمالي رائع بصري. فتجربته أنا في تونس، تقديم العرض هذية في تونس واللقاء معه كان مطول. فالمصطلحات هذه ما بعد الدراما كل شيء ديما تزيد تركز مفهوم التطعيم اللي سبق وحكيناه، لأنه في عملية التطعيم فالأصل لا يعني تحولا مبدئيا في تداخل هذه الروافد على المسرح، بل فالأصل لا يتغير والدخيل لا يتغير، هناك انصهار كامل في العمل الفني.
0: إذن كاينو لهنا العمل الفني بنية مركبة، البنية المركبة هذه الأصل متاحة والغاية متاحة هو أن تعمل فرجة تغازل الوعي الإنساني، البنية الذوقية للإنسان، الانفعالات، وترتقي بالإنسان، تحاول
1: ترتقي أيضا فنيا،
0: ترتقي بطبيعة الحال.
1: ما نجمش بعد إذنك ما نجمش نمارس المسرح بدون اطلاع الفلسفة.
0: يعطيك الصحة، وهذا خلينا نحكوا على الفكرة هذه، أنه راه المسرح الحقيقي اللي فيه البعد الجذري والإنساني والنقدي هو أنه يكون مفتوح على الروافد الكبرى. أنت قلت قبليك نفسية اجتماعية، ولكن زادها الفلسفية.
1: طبعا الفلسفية من تحصيل حاصل، أنا استفدت كثيرا سواء من الفلاسفة العالم، وعندنا مفكرين كبار في تونس، أنا نقرأ كثير للفتح المسكيني فهمني، وسلمت منه كثيرا مفهوم الهجرة الإنسانية. فأم زين بشيخة زاد عنا تريكي، عنا العديد من الكتاب المفكرين اللي نجموا يعملوا قيمة إضافية في المدونة الفلسفية العالمية. طرح الآن العديد مسائل ديكولونيالية مهم جدا، وهذا في ملتقيات لما زرت معظم البلدان العربية يستشهدون بهذه التجارب التونسية المهمة جدا، نحن نستفاد منها مسرحيا لعمق الطرح. عمق الطرح الاستيتيقي شكلا ومضمونا، يعني عمق الطرح بيكون المادة المسرحية دسمة، لا تمس، لا تكون ليبيدية، لا تكون مس الرغبات الجنسية والعدوانية لدى المتفرج. فهمني، رغم نحن نناضل ونكافح في تونس، لأن كان من المؤسف أن بعض الإعلام الخاص ساهم في نشر الرداءة في تونس. الإعلام الخاص ما نصنعه نحن هو يحارب بلا وعي بسلاح اسمه الرداءة، وهذا ناتج عن قلة الوعي المنشطين، ولا يعرفون مسؤولية المناطة لهم بأن يقدموا البديل الثقافي بما ينفع الناس في طرحهم. وهذه حرب كبيرة جدا. احنا نعتبر العمل المسرحي ايضا عمل نضالي حتى نرتقي ونحمي الشباب متاعنا في كل جهات تونس.
0: يعطيك الصحة. احنا تويك كان نزن الوجه الحقيقي للمسرح انه يقاوم الرداءة والتفاهة، ويسعى الى الحفاظ على الوجود الانساني الحقيقي، الحفاظ على الكرامة والحرية وكل الحقوق الطبيعية الانسانية على هذه الارض. توا كي ننزلوا نحكوا على علاقة الفن بالمقاومة، يعني كنت فكنا هالعلاقة الأساسية وتعطينا التجارب أهمية أنه المقاومة ما تكونش مجرد فكرة طوباوية وفكرة نتمثلها ونفكر فيها، وإنما المقاومة هي ممارسة، والمسرح هو الذي يجعله ينزل بالمقاومة مجرد فكرة إلى كونه ممارسة حقيقية. أحكي لي على هالعلاقة هذه بين المسرح والمقاومة.
1: أي المقاومة في أشكال متعددة. من الطريف معناها كنت محظوظ لما اشتغلت في 2 مسرحيات كانوا منعوا في عهد بن علي، هي مسرحية 50 ومسرحية يحيى عيش، وكانت مقاومة للنيبوتيزم للعائلة المالكة للديكتاتورية، وكانت هناك يعني كنا نحن ضغط علينا كبير برشا. المسرحية 50 تحكي على الصراع بين اليساريين والإسلاميين ضد السلطة القمعية والبوليسياسي بعد بن علي والبوليسياسي بعد بورقيبة، وكان محايدين، معناش احنا ما فرضناش ايديولوجيا معينة، ففككنا الواقع بنظر ميكروسكوبية وقدمت المسرحية وعرضت في عديد بلدان العالم، وعملت افتتاح لوديون دو لوروب، وعرضت في افينيو اكبر مهرجان، عرضنا في المانيا، عرضنا كذا. كانت مسرح في شكل من المقاومه، وكان سياسيا بحياديه، وكان نظره ميكروسكوبيه على التوجهات الفكريه في البلاد، ومس مجالات معينه في البلاد بتاعنا، مست المجال الاجتماعي، المجال الديني، المجال السياسي. هذا شكل من اشكال المقاومه بشكل مباشر. لكن أنا نحكي على المقاومة في الدفاع عن مناطق فيها زيت ثقافي بمفهوم أنتروبولوجي، ما خذيتش حقها، تناست السنين التي مرت والعقود التي مرت، تناست
0: والأنظمة السياسية
1: طبعا، لأن ما تمش نحكي تم فرق بين السياسة الثقافية والثقافة السياسية، فهمني؟ كان تم تجارب مشروع مرتبط مثلا، وخليني نكمل هنا في منطق السياسة والفن. مثلا كان تم نذكر تم والي اسمه طار بوسمة في دار بوسمة في الكيف، الوالي هذا كان يحب المسرح، ولما نقل تحول إلى قفصة طلب من السويسي ومجموعة المسرح الجديد باش يأسوا فرقة في قفصة، وتأسست الفرقة في قفصة اللي فيها فاضل الجعيبي، الفاضل الجزيري، جلال بكار، يمون، رأو بن عمر، وقدمت العديد مسرحيات، جوحة والشرق الحائر، السيرة الهلالية، البرني والعطلة، محمد علي الحامي، وعرضت لبورقيبة، فناس قراءة البرة، أكاديميين. فالتجربة أسست للمسرح في قفصة، هذه 72 بريود متاع السبعينات، فهذه أعتبرها أيضا مقاومة، وهنا علاقة إيجابية بين السياسي والمسرح بفضل شخص أحب المسرح وحب الثقافة اشتغل على منطقة معينة، باش ما نقولش نظرتنا سوداوية للسياسة. كان مهم جدا، كان زاد نخبة سياسية وزراء مثقفين يحضروا المسرح ويناقشوا العروض، والبعض منهم يكتب مسرحيات، بالعراس كتب مسرحية، المسعدي يكتب. فكان لما تكون النخبة الحاكمة تكون عندها وعي ثقافي، هذا مهم جدا، لأن الثقافة ليست ترفيه، وانا تم خلطرة، وانا واحد، وهذا رأيي الشخصي. بعض المهرجانات الصيفية لو تتنازل عليها وزارة الثقافة تعطيها للسياحة يكون افضل، فهمني؟ تاع الاشكال، معناها الانماط هذه التي تقدم فيها بعض الاعمال الفنية تدعي انها فنية وهي ترفيهية فقط، لأن الفن أظن أنه مصطلح أعمق من مس الليبيدو، يعني جاي في منطق الاقتصاد الليبيدي ليوتار.
0: دونك ننزل تويكا، ننزل تويكا تجربة الالتزام، أنت قلت نحن النخبة للسياسي
1: للأرضية،
0: أنا كمقاومة في الجهات،
1: أنا كمشروع فنان ولا إنسان أكاديمي نحاول نشتغل ونحاول نكتشف بلادي ونكتشف تعبيرات فنية ونحاول. فثم من أهم التجارب اللي بقات لي معناها أفتخر بها هي التجربة في بمسرح على الحدود برجي معتوق والفوار، ومشكور صديقي عبد الله بن موسى ومحجوب الرداوي، كثير أصدقاء أساتذة من الجنوب الغربي في تونس، وأسوا لمهرجان، المهرجان لا تقدم فيه عروض فقط، بالاشتغال على الطفولة وعلى المراهقين، وكان المهرجان بالأساس الأساس هو تكويني ورشات تكوينية. ونهاية المهرجان نقدم العديد من العروض من إنتاج الشباب هذايا. والمهرجان بدأ بعشرة صغار وبعد بثلاثين توا 150 يتلقاو تكوين من خلال أساتذة أكاديميين. وبحكم ما ثمش دار ثقافة يعني في طور الصيانة في الفوار أن نتعبوا برشا في المهرجان هذايا، لأنه ثم سيارة البيوس يعني الحافلة تمشي 120 كيلومتر على 120 كيلومتر رتور، جي معتوك وجي بصغيرات ونشتغلوا معهم ونقدموا فخر المهرجان. هذه العروض تسع عروض حوالي، وثم تكوين أيضا في السينما لن نكتفي بالمسرح فقط. يتكونوا في الكاميرا، في المونتاج، في التصوير، يتكونوا في الكلون، يتكونوا في المايم، يتكونوا في أنماط متعددة من المسرح، في الدونس تياتر. وثم شكون يجينا من الأجانب يكون هنا على حسابه الخاص. نحب نشكر كولين، هذه واحدة مختصة في الانتروبولوجي في الدونس وسي وكونت أيضا في البنياتا في استعمال الوسائل بوساطة بيداغوجية للصغار. هذا تسمى احنا مقاومة للرداء، هذا تسمى احنا
0: التزام.
1: الالتزام أيضا تكتشف تعبيرات فنية رائعة جدا. نذكر أنا قاسم بياتلي وهو مختص في المسرح من أصول عراقية ويعيش بإيطاليا، صديق جيني وباربا، كتب في الانتروبولوجي وفي اختصاص التصوف، رجل يعني كبير. كي يقول له رنا نابط للصحراء التونسية، يقول لي خالد أنا نزلت بتندوف على الحدود في جنوب الجزائر واشتغلت واكتشفت تعبيرات فنية رائعة، كيف يصنعون العروس الأطفال بالجسد بكله. فيقول لي حاول أنك تكتشف تعبيرات فنية والارتقاء بها العالمية دون مساس من جوهرها. فلهنا كل مهمة. أيضا هناك تجربة في مسرح الحدود أيضا بمدينة الذهبة، مشكور المندوب ومشكور المشرفين فرج السفيفير ومجموعة من المناضلين نعتبرهم، لأنه في بعض المناطق هناك أرض خصبة تزرع فيها شجرة، لكن تكون الأرضية هناك ليس هناك موجود مرافق يتم العمل فيها بشكل جيد. هناك صراع مع العادات، هناك صراع مع نحن لا نفرض عادات معينة، بل نحاول أنه يتم الاستلهام من هذه الموروث الثقافي. فقمنا بتجربة مهمة جدا في مسرح الحدود بالذهيبة، وكانت تجربة رائعة جدا. اشتغلنا على المقاومة الفلسطينية وقدموا عرض رائع جدا وهذا موثق، فيها تحية إلى النضال في غزة بلوحات فنية رائعة جدا تناولت مسار النضال والمقاومة الفلسطينية.
0: يعطيك الصحة سي خالد، لهنا كأنك نزلت بنا إلى المحلي وإلى التجارب المسرحية اللي تعكس الواقع متاعنا والمناطق التي لا يطالها
1: هو حقهم يعني المناطق هذه فيها ثقافة رائعة جدا وفيها زاد وموروث ثقافي رائع جدا، لكن متناسية أو قليل من الفنانين ينزلوا باش يكونوا مش يقدموا عروض.
0: هذا كل في سياق أنه رأوا المسرحي المسرح الذي يكون ملتزما بقضايا الإنسان هو القادر على أنه يذهب إلى المتلقي ويذهب إلى تلك المناطق ويحاول أن يفكر معها وأن يشكل وعيا لديها بأنها كائنات تعيش وتحيا حقيقة ولديها قيم
1: ولديها زاد ثقافي مهم جدا.
0: به يعطيك الصحة. علاقة المسرح بالمقاومة ليست مجرد كليشيه وإنما هي ممارسة حقيقية يعيشها المسرح المسرحي الحقيقي. نمر أصدقائي إلى فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
0: في فقرة أيقونات احنا تويك تنزلت بينا حكيتنا عن التجارب الحقيقة وهي تجارب ثرية عشتها أنت ومبينه من خلالها بأن المسرح وهو في تركيبته في بنيته قائم على التطعيم ينزل إلى المناطق التي لا نجد فيها.
1: أصعد إلى تلك المناطق. أصعد إلى تلك المناطق. لا أنزل إليها. أصعد إليها لأنها هي زاد أيضا معرفي.
0: جدلية الصعود والنزول أتنحكوا فيها جدلية كبيرة.
1: وأنا أحاور فلسفي يعني نتحسب على كل كلمة.
0: جدلية الصعود والنزول ننزل إليها بمنطق أنه المسرحي مثل الفيلسوف ينزل كيف بالمنطق الأفلاطوني للكلمة ولا حتى الجدل الماركسي للكلمة
1: ولا حتى أيضا هابرماس
0: يفكر في واقعه ينظر إلى عالم السماء عالم الأفكار ويعود إلى ذلك الواقع فيحاول تغييره. بالتالي المسرح عندما يلتزم بقضايا واقع غايته أن يغير من ذلك الواقع ويترك أثرا كبيرا. وانت تويك باش تحكي لي على أثر من الأثار التي بقيت في داخلك من خلال تجاربك المسرحية واللي تعبر على فكرة أنك راك ملتزم بقضايا الإنسان وملتزم بأن المسرح هو عالم يدافع عن العالم الإنساني الحقيقي.
1: العديد عندي من السفرات في العالم بقيت في ذاكرتي، مثلا تجربة في العراق سواء ب 2012 سواء في بعد ذلك 2021 22 ورشات. ايضا هناك تجربه لا انسى تجربتي في سوريا 2017 وقت الحرب، رغم العلاقه كانت مقطوعه دبلوماسيا مع تونس، فذهبت لهناك واشتغلت مع الاطفال ضحايا الحروب، وكانت تجربه رائعه جدا رغم قساوه الوضع هناك، قساوة في الحرب الأهلية، وأنا بمعزل عن السياسة، يعني ليس لدي رأي سياسي، لدي رأي فقط. هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين تأثروا بالحرب، تأثروا بها من حيث أنها فاجعة وصدمات نفسية، وتأثروا بالحرب من حيث اقتصاديا زاد الوضع صعب جدا. مشكورة نقابة الفنانين آنذاك كانت في اللاذقية، وزرنا حما وكونت شباب وبقي الاتصال بهم. رغم قساوة الحرب هناك أطفال يمارسون المسرح، وهذا درس بالنسبة لي أنه رغم الحروب رغم المآسي الكبيرة والفاجعة الكبيرة أنه الناس تلتجأ إلى الثقافة، لأن الثقافة هي شكل من أشكال المقاومة. وتذكر أحد الوزراء في أحد الدول العربية التي تعيش حرب قال أنا وزير الدفاع عن الثقافة، لأن أيقنا أن وقع الثقافة في مقاومة الإرهاب والعنف أكثر من وقع الرصاص الحي المقاوم. فهنا الثقافة هي شكل، والثقافة بالنسبة لي هي شجرة ثمارها مهمة، ولكن يجب أن نصبر لأنها تثمر بعد سنين بعد أجيال، فما نزرعه الآن نحصده بعد فترة. لذلك المشروع الثقافي مهم جدا. وتذكروا أن تشرشل أثناء الحرب احتاجت الدولة إلى أموال، فقال أحد الوزراء يلا نأخذ الأموال متاع ميزانية وزارة الثقافة وندعم بها لشراء الصواريخ والحرب. فقال له تشرشل ماذا تقول، نحن هذه الحرب فعلناها من أجل الثقافة، فالثقافة هي هوية البلاد. لما نحكي على الثقافة في تونس ليس ترفيا للشعب أو الجمهور عاوز كده ونشيخه، وإنما هويتنا هي أصلنا هي العلم. والثقافة يشمل مجالها السياسي، ونقول ثقافة ثقافة سياسية، ثقافة دينية، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة للسيكولوجية، فالثقافة تشمل مجالات متعددة. لذلك ندافع عن الثقافة بما هي مشروع هوية وطني وهوية وطن كل الشعوب.
0: يعطيك الصحة كل حال.
1: وهي إنسانية بالأساس.
0: هذا يخلينا نقول إنه المسرح الحقيقي والذي الملتزم بقضايا الإنسان هو قائم على فكرة أنه ملاذ للإنسانية أول حاجة، ولكن أكثر من كيكة أنه المسرح حامل لمشروع، والمسرحي الفنان المسرحي رافع شعار أنه يدافع عن المحلي، الهوية الوطنية المحلية، ويدافع عن مشروع الثقافة المحلية كأفق من خلاله يتعلم الإنسان كيف يحكم على الأشياء، ومن خلاله يضع حدا الإنسان المحلي بطبيعة الحال بين حقوقه وواجباته، ولكن بينه وبين الآخر. القضية الجدلية الكبيرة أنه راو قد ننفتح على الآخر طبعا. قد تكون لدينا تجارب انفتاح على الآخر، ولكن المهم هو أن ندافع عن انتمائنا للمحلي، وهذه قيمة أن يكون المسرحي ملتزم بالمشروع الوطني.
1: طبعا أنا استوقفت كلمة قال مرة فضل الجعيمي وأنا كنت مع أسيستان في ورشة في أحد البلدان العربية، قال تعلمت المسرح في قفصة رغم أني درست في السربون. بعد السربون هو جاء القفصة واحتك هناك بالعادات وبالقساوة وبالعمال المناجم، وحاول أن يقدم مسرح عالمي تونسي الأصل في أصوله. أيضا نتذكر لما اشتغلنا مسرحية 50 وافتتحت مسرح الأوديون، قال يمكن أن حديث على العولمة بالإنسان المواطن البسيط العادي الذي يملك مصطبة ويبيع عنده برويتة بدون تحميل خطاب مش متاعه بخطابه. فلهنا العملية دقيقة جدا وصعبة حتى يقدم السهل الممتنع والبسيط المعقد، ويرتقي بموروثنا الثقافي ويرتقي به العالمية. ما نحطوش احنا موروثنا الثقافي وهويتنا في كارت بوستال فيها جمل واحد وإلا في بعض الصور الشكلية، ولكن هناك عمق ثقافي وعندنا علامات في التاريخ وعندنا أشكال فنية لا تقتصر فقط في لوحة، بل حتى في التعبير، حتى في اللحن، حتى في كل شيء عندنا موروث مهم جدا نجم ندخل به في مدونات عالمية.
0: صحيح. إذن سي خالد بوزيد، وأنت فنان مسرحي ولكن في نفس الوقت أنت صاحب مشروع، وفي نفس الوقت أنت لديك نوافذ مفتوحة على النفسي الاجتماعي والفلسفي، والأهم من ذلك أنك صاحب مشروع. هنا حب نقول المسرح الهجين والمسرح الحقيقي كذلك هو الذي يكون حاملا لمشروع فني جمالي إنساني ومشروع وطني. شكرا على المداخلة والحضور.
1: شكرا كريم على الاستضافة هذه، شكرا للإذاعة الثقافية لتقديم البديل بطرح عميق جدا يرتقي مستوى تونسي النحل المبين.
0: شكرا لصديقي خالد، إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
3: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عنوان جديد لحدائق السرد، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية للحب مجيء ثان، بسمة بن سليمان. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك سي محمد وأهلا بهوية.
1: تحية لك هوية من الفرشيشي، كاتبة وناقدة.
3: تحية طيبة لكم.
1: نعم، في الحقيقة سعيد إذن بهذا الحضور المهم الإبداعي والنقدي أيضا في هذه الحصة التي تطرح سؤالا، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، باعتبار أنه هذا السؤال يعني اقتحم بشدة وبإقناع ربما الكتابة في الرواية وفي القصة القصيرة وفي شتى المجالات.
2: صحيح، وهي نوع من أنواع الهوية، الهوية السردية.
1: نعم.
2: الهوية التي تتشكل في السرد وبه، وليست الهوية الثابتة أو تلك التي تحدد مسبقا، إنها هوية تبنى تدريجيا داخل السرد.
1: هذا مهم. ويام، وأنت تكتبين قصة قصيرة والرواية، أكيد أن مثل هذه المواضيع أيضا تحضر في كتاباتك، خاصة ما رأيناه يعني خاصة في روايتك الأخيرة في مستويات إذن سؤال الاغتراب ومسألة الآخر المختلف عنك عن ذاتك يعني في المجتمع إذن، وطرحت العديد من الأسئلة في خاصة في تحولاتك ما بين الماضي والحاضر واستدعاء الذاكرة أيضا.
3: نعم، هو أكيد أن المبدع يقوم ببناء الذاكرة انطلاقا من هذه المواد الخام، من خلال عملية الاسترجاع، من خلال إعادة تشكيل وإعادة البناء لبناء هذه السردية المتماسكة ولطرح بعض المواضيع. إذن الذاكرة مهمة ويجب تحريرها من خلال الخيال، بدون خيال وبدون حلم وبدون موضوع يريد الكاتب أن يبلغه من خلال استرجاع هذه الصور أو المشاهد وإعادة صياغتها من خلال قالب سردي، من خلال تنظيمها، من خلال تفسيرها، وكذلك من خلال إعطائها معنى معينا. إذن الكتابة هي تتجاوز عملية التسجيل، وإنما تبحث عن تلك الصياغة السردية التي تمثل رؤية الكاتب نحو العالم، نحو الذات، نحو استرجاع هذا الشيء الخفي أو الغائب، ويرمم هذا الشعور بالاغتراب أو الانفصال أو تشيع التفاصيل من حوله. إذن هذه الذاكرة الغنية المنعشة، هذه الطرق التي تجسد الطريق إلى الذات، كلها هي مسربا من مسارب الكتابة.
1: بسمة بن سليمان، أكيد وأنت تنشئين عالما روائيا فأنك بالضرورة تؤسسين مدينة سردية. في هذه المدينة السردية في الحقيقة تحضر العديد من الشخصيات المختلفة، ربما المتناقضة، ربما تخوض مجموعة من الصراعات الدينية لا شك، الإيديولوجية، الفكرية، النفسية أيضا، وهذه الصراعات وهذه الاختلافات وهذه التناقضات إذن تجعل إذن سؤال الهوية حاضرا بقوة.
2: هذا أكيد، لأن في الحقيقة الوجود، أعتبر أن الوجود هو يتمثل، أو الوجود الناجع ربما يتمثل في كفاءة إدارة الصراعات.
1: نعم.
2: فوجودنا يتحدد بالاختلاف بالآخر، بمدى تبايننا وتآلفنا معه، وكل هذه المسائل هي التي تصنع الحبكة. وتحدث عن الحبكة لأنني أنحاز في الكتابة الروائية للحبكة، فهي التي تصنع الحبكة وهي التي تبني أفقا يوضح الذوات على اختلافها، متى تتقارب، متى تتباعد، ما هو السياق. تذكرت المدينة، المدينة هي التي تحتضن تلك الاختلافات، تلك الصراعات، كيف، والمدينة في معناها العميق،
1: أكيد
2: معناها
1: نعم
2: الفلسفي، لا تشيتا كما وردت يعني في في تعريفها، سواء كانت انطلاقا من المدن الكبرى في التاريخ، مدينة روما وغيرها، ما معنى مدينة، ما معنى مدنية، كيف تتأسس، هل بمجرد العمارة أم أن الإنسان هو الذي يبني المدينة وهو عمارتها الأساسية، هو هيكلها الأساسي. فهذه قضية ربما أهتم بها، وأهتم بتلك العلاقات التي إما أن تؤسس وتبني المدينة أو أن تهدمها رغم قيام معمارها أو رغم حركتها الزاخرة. فهذه مسائل أراها ضرورية. إذن فالمكان بالأساس هو الذي نصنعه ويصنعنا، والذي نتعالق فيه ونتصارع، ربما نختلف، ولكن نؤسس من خلاله لكل ربما منسجم.
1: أكيد جدا نعم. هي فرشيسي، أنت في القصة القصيرة وكذلك في الرواية، أكيد أنك وجدت أحيانا حيرة حتى في تشكيل شخصياتك، لأنك تستحضرين شخصيات متناقضة أحيانا عنك في قناعاتك النفسية والفكرية والاجتماعية وغيرها، ولكنك تنحوتين شخصيات بالضرورة لكي تكون الحبكة كما قالت بسمة بن سليمان مقنعة فنيا ومقنعة في عملية إذن التلقي.
3: نعم، هو أكيد أن الانطلاق من الذات هو الدافع الإبداعي الأول للكتابة، ثم أن الكاتب يحمل هذه الصور المتدفقة المتعددة، هذه الأفكار التي تفيض كلما تعرض إلى مشهد معين أو وضعية معينة أو حادث اجتماعي معين. وأكيد أن حياتنا هي لا تخضع إلى السيرة الشخصية الذاتية فقط، وإنما إلى التحولات الاجتماعية التي تفرض بعض الأسئلة الكبرى. هذه التحولات التي تدفعنا لنتساءل ما هو مصيرنا، إلى أين، كيف سنقاوم، كيف سنقاوم هذا الخراب، كيف سنقاوم هذا الهدم، كيف سنبني المستقبل. والبناء يبدأ في البداية انطلاقا من الإبداع، ثم أن الإبداع ليس فقط هو وسيلة تعبيرية جمالية، وإنما هو ذلك الدافع البنائي الذي يتمثل العالم بطريقة مغايرة. إذن هو الانطلاق من الذات، أكيد أن هذه الذات هي زاخرة بالعديد من التفاصيل والمعطيات التي بإمكانها أن تكون العنصر أو العناصر الفعالة في عملية البناء السردي، وتكون تلك العوالم التي تنسج حولها أكيد هي التي تكون تلك السردية المتماسكة لكي نعبر عن ذواتنا، عن أفكارنا، عن رؤيتنا، ولكن من خلال تعدد الأصوات، من خلال تعدد الرؤية. لأن الكاتب حين ينطلق من صوته الخاص فقط أو من خلال شهادته، أكيد هو سيبقى منحصرا في بوتقة الذات، ولا يعدد شخصيته، ولا يعدد الفضاءات كذلك التي يقوم بنسجها من خلال عملياته السردية. الكاتب عندما يعيش يعني في أكثر من بيئة ويلتقي بأكثر من شخصية، أكيد ستكون ذكرته زاخرة مختلفة، ويكون الزمن النفسي كذلك أكثر حيوية، لأنه يربط بين الماضي والحاضر، ويتمثل الرؤية للمستقبل من خلال هذا النسيج الذي يفهم من خلاله العالم. هذه هي الكتابة التي أتمثلها وأنطلق منها. ثم أنها كتابة تمزج بين الواي واللاواي، اللاواي الخلاق، باعتبار أن الكتابة ليست عملية نمطية أو جامدة، وإنما هي تمثلات في العمق، ولكنها تبحث عن صياغة فنية، عن تعديلات، عن إعادة بناء، عن تقنيات مختلفة، عن أنموذج سردي فني مختلف. وبالتالي يجرب الكتابة والكاتب بصفة عامة ويغامر ويسترجع ويقدم تجربته لتكون لها فردته. يعني كل كاتب له شخصية سردية. عندما أقرأ لبسمة بن سليمان أو محمد عيسى المؤدب أو العديد من الكتاب، أكيد أعرف أن هذه التجربة لها بعض الخصوصيات ولها بعض المنطلقات الفكرية.
1: نعم، وأنت طرحت هذا حتى في روايتك الأخيرة، يعني أصوات عالية في الطريق إلى الشمال، يعني هذه الرواية التي صدرت إذن عن دار أميلة للنشر والتوزيع في 164 صفحة، وطرحت فيها إذن في ما يتعلق بتعدد الأصوات، والخطاب كان متلائما متعايش إذن مع الشخصيات، وخاصة ما يعجبني في هيام خاصة وكاتبة أن الشخصيات حينما تحضر، يعني تحضر بشكل آدمي حقيقي واقعي، يعني تقنع، يعني في مستوى التغاير في الشخصيات، لأن ليست كل الشخصيات تتكلم بنفس الصوت ونفس اللغة ونفس أيضا الخصائص اللغوية ونفس، وهذه مهمة الكاتب في نهاية الأمر. بس بن سليمان وأنت أيضا في مستوى تحديد تنوع أو اختلاف أو تباين وجهات النظر، تحتاجين أحيانا إلى تعدد الأصوات هذه أو ما يسمى بالجوقة داخل العمل الروائي؟
2: في الحقيقة الأصوات تتعدد ربما في المرجع، ولكنها أيضا تتعدد باطنيا داخليا، فنفس الذاتي يعني تعتمل داخلها أصوات متعددة، وتلك الأصوات يمكن أن تكون انعكاسا لصلة الذاتي أو صلة الشخصية، تحدث عن ذات عموما، الذات الإنسانية وصلة الشخصية بالزمن. التعدد قد يكون مستندا إلى المرجع، إلى تعدد الأصوات بطبعها الواقعي، تعدد الشخصيات ولكل شخصية صوتها الخاص، ولكن في نفس الشخصية أو داخل كل شخصية تتعدد الأصوات، لأن علاقة الشخصية بذاتها وبالآخر وبالزمن حدودا أو تحديدا هي علاقة مركبة. الحنين إلى الماضي يقترن بصوت، والحيرة والتوجس والخوف من المستقبل يقترن بصوت، ومعايشة الواقع أو الحاضر وتلك الانزلاقات تقترن بصوت آخر. فتلك التموجات أهتم بانعكاسها داخل الشخصية أكثر من أن أهتم بتفاصيل المرجع. أغوص في الشخصية، لأن المرجع أحاول أن يكون أن يعكس الإنساني أكثر من أن يعكس خصوصية خصوصيته الواقعية.
1: نعم.
2: تجاوزت الواقعية أو المدرسة الواقعية بشكل ما، وإن كانت آثارها راسخة في كتابتي أو كتاباتي، لأن البحث في عمق الإنسان أو الذات الإنسانية في صلتها بالعالم بذاتها بالآخر أراه اهتماما خاصا. وحتى أن روايتي التقيت بمخرج إذاعي في لبنان وقال لي يمكن لبنانتها، لأن تلك الخصوصيات المشتركة التي يمكن أن توجد في تونس، توجد في لبنان، توجد في أي مكان آخر من العالم، يمكن يعني هناك تلك النقاط المتشابهة تعنيني، أو ربما عانتني في تجربتي الأولى في الرواية، وإن كنت أميل إلى البحث، ولكنها عانتني ذلك البعد الإنساني الكوني ذلك الذي يجمع وجود الإنسان في أرضه الخاصة بالإنسان في مطلق وجوده في أقاصي العالم.
1: نعم هذا ممتاز جدا. أعود إليك هيام، يعني كثرة الكتابات التي تتم بالهوية في زمن يعني نحس فيه بكثير من الاغتراب منذ خاصة جائحة كورونا و 19 وثم جاءت جوائح أخرى، يعني فيما يتعلق حتى بالحروب حتى بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الهجرات التي توافدت من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الشمال وغيرها من الأزمات الأخرى، جعلت إذن هذه الكتابات تقوم على تسريد مستويات إذن الصراع والاغتراب الذي أو التي تعيشها الإنسانية.
3: نعم أكيد أن الذاكرة لها بوابات، لذلك في العديد من نصوصي القصصية أنا أدخل فضاءات الذاكرة، دور الذاكرة، أنطلق من ذلك الباب الخارجي الذي يحيل على عمارة معينة، يعني العمارة في المدينة عمارة الحجاب من خلال السقيفة، من خلال وسط دار كبير، من خلال البيوت وما كانت تحوي تلك البيوت من حيوات ومن شخصيات ومن خلال أحداث زاخرة، القرية بروائحها، باب بيت الجد والجدة الذي ينفتح على عوالم كثيرة، ثم تلك الأبواب أو البوابات الرحبة في الذاكرة الجنوبية باعتبار أنها متعددة نظرا لوجود الدور القرميدية إلى جانب الدور الحديثة وهذا التمازج بين الثقافات والحضارات. أكيد أن ذلك سيعيد لدي العديد من الأسئلة، كيف سأدخل لأحداث العمل الأدبي انطلاقا من بوابات الذاكرة وبوابات الماضي، كيف ستكون تلك الفضاءات هي المرافق التي أهتدي إليها كلما هبت العديد من العواصف الاجتماعية. إذن انطلاقا من فتح أقفال الذاكرة أنا أنطلق في فتح أقفال الأحداث، ثم ألتقي تلك الشخصيات التي أقوم ببنائها بإتقان باعتبار أن الأمكنة والفضاءات اللي معها تجارب شخصية تركت في العديد من الزوايا والأماكن العديد من التخيلات والأفكار والقصص، ولكن الشخصيات هي التي يبنيها الكاتب بإتقان.
1: نعم.
3: لأن الشخصية التي تبقى في ذهن الكاتب هي التي تحمل الفكرة الجوهرية للعمل السردي.
1: نعم.
3: يعني من الطريف أن العديد من القراء الذين قرأوا بعض النصوص القصصية أو الروائية عندما يتحدثون ما يتحدثون معي عن شخصيات العمل عن خيرة في أصوات عالية في الطريق.
1: شكراً. نعم.
3: يعني حتى أحيانا تكون الشخصية هي القط الأسود أو يكون له يعني الجانب الخاص الغريب الغامض مختلف، هذه الشخصيات الدائرية التي تقوم بأفعال غير متوقعة أكيد هي تحملنا من بوابة الذاكرة إلى ضفاف الحاضر.
1: نعم سؤال الهوية إذن سينقلنا إذن إلى رواية أعتبرها مهمة، رواية حب ماشي امثال بسمة بن سليمان. بسمة نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت ملك تاري، سنعود.

0: الرمادية المنخفضة، وقد تدلت منها قطع كثيرة ببياض القطن. تابعها بعينيه وهي تنزل على مهل خفيفة كريشة مباغتة صامتة كالقدر، فوخز الهواء البارد المشبع برائحة الغاب أنفه. نفذ بخارا كثيفا، ثم بادر بإدخال مقعدين هزازين وقطع من الملابس المنشورة على حبل الغسيل. إثر نزولها من العلية وجدت نعمة قطعا من الخشب على أرض الغرفة جلبها نوح من الدهليز. كان ينظف المدفأة على عجل ويهيئ لاستقرار دافئ، فقد أيقن أنه ما عاد يستطيع اجتياز الغابة خوفا من أن تداهمه عاصفة ثلجية. عند العشاء لاحظت نعمة وجومه، حتى أنه لم ينتبه إلى كعكة الكرز التي أعدتها. كان يعرف جيدا الحصار الذي سيضربه الثلج حولهما، ولم يطل صمته فقد بادرها قائلا: تهيئي أن تطول إقامتك هنا. ومن قال لك إنني أريد المغادرة؟ أنا من كان ينوي المغادرة. هزها كلامه هزا، ولكنها تماسكت وتركته يستمر شارحا خطته التي كان ينوي تنفيذها لإخراجها من وضعها الغامض. وعاد إليها فرحها الطفولي حين عرفت مدى حرصه وقالت: هيا تذوق كعكة الكرز التي أعددتها، سنقضي شتاء دافئا وأعد لك الكثير من الحلويات اللذيذة، هذا إن كان لدينا ما يكفي من المربى والسكر. كم يشفق عليها! حملتها دوامة الريح ثم طرحتها على بابه كما يطرح الغريب في محطة القطار الأخيرة دون أن تعرف له وجهة أو قصد. هي لم تجرب ليالي الشتاء القاسية في وضع من العزلة التامة، لم تجرب استقرار النظر على مشهد بارد رتيب، ولا استنشاق دخان الحطب المشبع بالرطوبة بعد انسداد المدفأة وتعطلها، ولا الاقتصار على الكفاف رغم البرد وعويل الأمعاء. صحيح أن قريتهما تخضع لنفس التفاصيل المناخية، ولكن الاجتماع البشري يجعل البرد أقل حدة. ستفقد الكثير من التفاصيل دون أن تفارق شمالها النائي. الخبز الساخن وهو يخرج من الفرن كملك تصطف أمامه الجموع لتستمد منه الرضا. روائح المأكولات الشتوية تفوح من البيوت وتضاعف الإحساس بلذة الطعام. عبث الصبية وهم يتدحرجون على الثلج أو يصنعون به المقالب لبعضهم البعض. اجتماع الأهالي حول مسن أثر فيه الصقيع فأشهده على أيامه الأخيرة. اكتظاظ السوق الأسبوعية بالقشاشي بالصوفية والأحذية المطاطية. أصوات الباعة وهم يصدحون بمديح البضائع المعروضة، تعطل المدارس وارتفاع الآذان. من رواية للحب مجيء ثان، بسمة بن سليمان. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد، وكنا قد استمعنا إلى مقطع من رواية لبسمة بن سليمان للحب مجيء ثان. بسمة بن سليمان سبق أن أصدرت كتاب الهوية السردية للبطل في نماذج من القصص العربية القديم، الجسد والسرد من الأيروسي إلى الموبيوسي، هكذا بسمة.
2: نعم.
1: وكذلك كتاب جماعي أعتقد كتابات الأنا في تونس، ثم تنتقلين إلى الكتابة السردية، كتابة الحياة.
2: صحيح، في الحقيقة الرواية كتبتها في فسحة راحة ذهنية، فسحتي، راحة نفسية.

0: ما بين كتابات بحثية متتالية مرهقة شاقة، وعدت فيها إلى نفسي وإلى تلك الفطرة الأولى التي نشأت يعني عليها، هي حب الكتابة وحب السرد وحب القراءة أيضا. إذن الرواية كتبتها في مرحلة الحجر الصحي أيام الكورونا، زمن الكورونا، ورفعت تحديا أن تكتب في تلك المرحلة الوجيزة. إذن هي رواية قصيرة، وكانت من منطلق ماذا لو انتشر الوباء في قرية واستحالت الحياة فيها، ففر أحدهم منها ولجأ إلى الغاب. هل هذا اللجوء يمكن أن يحقق له ذلك السلام الداخلي، أم أن مواجهة الواقع، العودة إلى الحياة، هي ما يجب أن يبنى عليه وجودنا؟ هذا نعم. هو المنطلق في الرواية.
1: ونستمع نعم. إلى رأي الناقدة الآن هيام الفرسيسي، وهي تقدم هذه الرواية للحب مجيء تانا.
2: هو في البداية أعتبت العنوان هذا الحب، يعني هذا الحب الموسمي الذي يتكرر، ربما يعطي رسالة طمأنة للقارئ، باعتبار أن الكاتبة حتى وإن عرضت من خلال هذا العمل العديد من الصراعات اجتماعية ثقافية سياسية، أكيد أنها تبحث عن حل أو عن طريقة لتجاوز الواقع، وأن هذه الطريقة هي مستمرة، وأن الحب هو الذي سيؤسس للعديد من مراحل الحياة والعلاقات بين الشخصيات. ثم في البداية، بداية الرواية، شخصية نوح الذي لذ للغاب ليرمم العديد من الأسئلة، بالرغم أنه شخصية بسيطة، إلا أن انتشار الوباء عاد لديه هذا الهاجس الوجودي حول تداعيات الحياة الحديثة، وعاجز العلم على مواجهة العديد من الأسئلة الصعبة، أسئلة الموت. ثم من خلال ترميم الوجع وبناء عالم خاص به، عالم بسيط، عالم الغاب، عودة إلى تلك البداية، بداية الإنسان مع الكوخ، إلا أن الواقع ينجيه، باعتبار أن هذا الحدث المفاجئ المباغت من خلال استنجاد شخصية أنثوية هاربة من تسلط زوجها هذا الذي يمثل هذا الوافد على السلام الاجتماعي من خلال أفكاره المتشددة. أكيد سيفتح لنا نافذة للتساؤل حول اقتحام الواقع، حول مواجهة الواقع، حول إيجاد حلول لهذا الواقع. ثم تتوافد الشخصيات من خلال شخصية جابر،
1: نعم.
2: هذا الذي يمثل يعني نوع من محاولة إيجاد الحلول الحقيقية. نعم. ثم سنتعرض إلى ذلك،
1: سنعود إلى ذلك. نعم. مشكورة هيام على هذا العمق في تحليل هذه الرواية. قبل ذلك يعني بسمة بن سليمان، يعني في الحقيقة للحب من شيء ثاني، هذه ما تسمى بالكتابة للحياة، باعتبار أنك لا تقفين عند مسألة الحب أو فشل الحب وخيبة الحب أو مسألة موت هذا الحب. الحب له حضور آخر، له تجربة أخرى، له إذن حياة أخرى، وهذا ما تفعله الرواية في مع شخصياتها، منها شخصية نوح التي ذكرتها هيام. ونوح نعرف المرجعية الدينية،
0: صحيح.
1: وكذلك حتى بقية الأسماء سنعود إلى البحث عنها فيما بعد. إذن هذه كتابة الحياة،
0: صحيح. الحب هو، لا أتحدث عن تلك العاطفة التي تتدفخ، هي موجودة في الرواية، ولكن الحب أكثر من كونه عاطفة، هو قيمة، هو مبدأ يجب أن يتوفر حتى تنجح الحياة، هو الأساس في الحياة، الله محبة.
1: أي طبعا.
0: وهذا البعد موجود حاضر في الرواية
1: بقوة،
0: وتلك المحبة اللا مشروطة، تلك المحبة اللا مشروطة التي لا تتحدد بهذا يعجبني وهذا أستسيغه وهذا لا أستسيغه، المحبة التي ترتبط بالقبول، المحبة التي ترتبط بالتضحية في شخصية جابر، وتلك الشخصية التي تسللت ولم تظهر في البداية بأنها شخصية أساسية، ولكنها فاجأتنا أو فاجأتني أنا شخصيا وأنا أكتب، لأنني لم أخطط لها بل فرضت نفسها داخل السرد داخل الحبكة. أحيانا الشخصية تصنع نفسها ونحن نكتب لا نحددها مسبقا. فالحب هو ذلك المعنى الذي نحن بحاجة إليه في زمن الكورونا، ما بعد 2011، تلك الصراعات السياسية، تلك الأزمة أو تلك العشرية التي يسميها البعض سوداء والبعض الآخر يراها ناصعة البياض، أراها شخصيا رمادية يعني فيها هذا وفيها ذاك،
1: ومن ظهر الخوف لدى النساء والزوجات.
0: نعم نعم،
1: التشدد الديني،
0: تلك الموجة نعم التي تجعل المرأة على المقاس وبطريقة معينة يعني يشترط فيها،
1: والعنف الزوجي،
0: العنف الزوجي، العقل الذكوري، يعني تلك النوازع التي استهدفت المرأة بصفة خاصة، ذلك المشروع الظلام الذي استهدف النساء بصفة خاصة، كيف المرأة يمكن أن تصنع ذاتها بالحب أو ذلك الحب الثنائي، ولكن بحبها لذاتها وبحبها للآخر وبقبولها للاختلاف وبسعيها لتأسيس ذاتها رغم ظروف قاسية وظروف يعني مجحفة.
1: أعود إليك ويام في تحليل ذن الشخصيات. هناك ملاحظة قبل أن أمكنك يعني من الإضافة، أعتقد أن الكاتبة بسمة بن سليمان اهتمت اهتماما كبيرا بالأسماء، باختيار الأسماء، كانها أنجزت بحثا قبل الكتابة خاص بالأسماء، وهناك الكثير من الكتاب ينجزون ذلك، لأن ليس كل الأسماء تطابق الشخصيات التي نرم الكتابة عنها. قلت يعني نوح المسافر الهارب يعني من الوباء، الوباء هذا الذي أصاب المدينة، فالتجأ فيما بعد إذن إلى الغابة. نعم، في حد ذاتها هي تهرب من زوجها المتشدد إذن دينيا. بقيت شخصيات رحاب وصابر وهذه تعيش حالة الاغتراب وتعيش حالة الحلم بمدينة مغيرة، مدينة فاضلة لا شك. إذن هذه الشخصيات يا
2: نعم أكيد أنا للأسماء دلالات رمزية، خاصة وأن نوح هو الذي ينقذ نفسه وكأنه ينقذ الآخرين من الهلاك، ويبحث عن عالم بديل بعيدا عن هذا القادم الذي لا نعرف حجمه ولا نستطيع تقدير حجم خطورته. ثم نعم هذه التي تعيش في جحيم، خاصة وأن هذا الجسد الأمثوي تعرض للضرب وللتكبيل وللأقصاء وللإهانة وعدم الاحترام، ولكنها تهرب، وفي الهروب هناك أنها هربت من الجحيم إلى النعيم، كأنها بحثت عن نعمة الحياة انطلاقا من هروبها إلى ذلك الكوخ الذي يحترم إنسانيتها والذي عملها كفضاء يأوي هذا الجسد بكل عفته وسلامه وأفكاره وقدرته على التواجد في الحياة بكل حرية. أكيد يعني أن السيردة هنا جعلت من الأسماء تلك الخرائط التي نتلمس من خلالها مسار الشخصيات، وكذلك نتوقع يعني بعض الأحداث كأنها ستكون بتلك الطريقة، يعني بدءا من العنوان ثم الأسماء، فنحن منذ البداية لا نتهيب من مصير مأساوي، وإنما نحن على ثقة كبيرة بأن الأحداث ستذهب نحو وجهة إيجابية ونحو هذا العالم الوردي الذي يقابل هذا العالم الأسود الشرير.
1: نعم، حدثينا عن هذا البحث الذي أنجزته في تسمية على الأقل الشخصيات. يعني
0: صحيح، هو كل كاتب ينطلق من ثقافته أولا، والأسماء في الحقيقة لها علاقة بالسرديات الكبرى.
1: نعم،
0: بالسرديات الدينية خصوصا.
1: نعم،
0: بسرديتنا القرآنية، بسردية الكتاب المقدس أيضا. تلك الأسماء موجودة في الكتاب المقدس، نوح موجود في القرآن وموجود في موجود في الكتاب المقدس، نعمة أيضا، رحاب أيضا، ونوح بكوخه المعزول كالسفين العتيق، خشبي كالسفين العتيق، وحيواناته التي ربما كنوح حمل كل زوجين اثنين، وحاول أن يصنع عالما مثاليا طوبويا، ولكن المدينة جرته إليها. نعم. عاد بشكل آخر. أيضا مسألة أن الحياة وردية في الحقيقة النهاية لم تكن وردية مطلقا، كانت نهاية موت، ولكن طالما أننا نحيا فإن الحب هو الذي سيضمن تلك الحياة، وهو حب في معناه الوطني، معناه
1: يعني
0: الذي نحتاجه باعتبارنا مجموعة بشرية تتعايش على اختلافها.
1: عودة إلى الأسماء، وأنت أيضا خبيرة بالقصص العربي القديم وبالأبعاد التي يمكن أن تكون للأسماء. الآن نطرح سؤال، يعني كيف طرحت الرواية سؤال الهوية، ويتجلى هذا خاصة في مستويات متعددة، منها المقاومة، منها البحث عن الذات. البحث عن الذات يعني هو في حد ذاته هوية، كذلك وما قلناها حوارية الحياة والموت.
0: صحيح، الهوية في الحقيقة لها أبعاد مختلفة. البعد الأول وهو البعد الذي أهتم به باعتباري ساردة، هو أن الهوية يصنعها السرد وتصنع بالسرد وتتشكل وتتغير، وربما تفاجئنا كما ذكرت لكم بعض الشخصيات فاجأتنا.
1: أي طبعا.
0: إذن فهذا هو مرتبط بالجانب التخيلي، بجانب ذلك الخيال الذي ننتجه ونحن نكتب. فالهوية هي ربما صناعة تخيلية بشكل ما عندما تدخل في عالم الرواية. الهوية أيضا أتحدث عنها في الرواية باعتبارنا تونسيين، وإن لم أذكر تونس ولم أذكر ولا اسم قرية من قرى تونس ولا المدينة، وإنما صفاتها دلت عليها. تلك الهوية هي التي تتحدد بوجودنا، بانتمائنا داخل هذه الأرض التي على تباين مشاهدها الطبيعية وتضاريسها ومعمارها من الشمال إلى الجنوب، بين القرى، قرى الشمال النائي والمدينة العتيقة، رغم ذلك الاختلاف فإنه يصنع حميمية، ذلك التباين يصنع حميمية، وتلك هي خصوصية الهوية التونسية. لم أذكرها صراحة، ولكنها هوية يعني نعتز بها ونفخر بها ونحاول أن نحافظ عليها بشكل ما. فتلك الرسالة أردت أن أبلغها بشكل ما، لأن السياق فرضها، سياق كتابة رواية فرض هذه الرسالة، وذلك الاختلاف الذي قد يصنع تشتتا، قد يوقعنا في صراعات، قد يوقعنا ربما في كبلدان أخرى في حروب أهلية، في نزاعات دموية، هو نقطة القوة عندنا، حتى وإن كانت هناك تيارات وهناك هويات متشددة وجاءت لتفرض نفسها فرضا مسقطة، فإنها ستخرج كما تخرج الشوكة من الجلد.
1: وهذا ما حصل في تونس.
0: نعم نعم،
1: هذا محصله. نعم، هوية في سؤال الهوية. نعم،
2: الهوية في الرواية تتحدد من خلال أسئلة الشخصيات، من نحن، ماذا نريد، وكيف سنحافظ على قيمنا وعلى أنماط حياتنا. يعني كل شخصية تسأل هذا السؤال وهي تعيش منعرجا. مثلا نوح عندما انتقل إلى المدينة عاد إلى البلدة التي كان يعيش فيها وأقام لترمي ما وقع تخريبه ووقع هدمه، يعني قام بفعل معين ليحافظ على هويته. كذلك حتى ماهر، يعني ذلك الذي أخفق في حزبيا، هناك العديد من الأخطاء، ولكنه يسأل عن الأفكار التي ستنقذنا في المستقبل باعتبار أننا أخطأنا وقمنا بالعديد من الثغرات والفجوات. شخصية نعمة مثلا باعتبار أنها تزوجت هكذا بطريقة فيها نوع من الغصب، يعني بحثت عن طريقها لكي تتمثل هويتها بالطريقة الكافية، حتى صابر ذلك الذي يسأل هو متخصص في الفلسفة، ورغم أنه سير حياة السوق وحياة هذا الواقع المتغير اقتصاد السوق، إلا أنه كان يسأل نفسه عن طريقة الخروج من هذا الواقع الذي فرض عليه، وكذلك عدم إيجاد الحلول الممكنة انطلاقا من الأفكار التي لم يستثمرها في إيجاد حل لأخيه الذي انتحر، يعني في حيز من في الرواية. أكيد أن هذه الأسئلة حول الهوية هي التي ستجمع هذه الشخصيات لتلتقي وتتساءل عن تلك المحددات التي تضمن وجودنا منسجمين في الواقع الذي يعبر عنا.
1: ممتاز ويام عايشك. هناك من اعتبر أن هذه الرواية هي رواية سياسية بامتياز.
0: صحيح، الباحث محمد نفاذ وهو من المغرب كتب مقالا نشر في مجلة محكمة هي نقد وتنوير، واعتبرها سياسية، ويعني استوقفته تلك الحوارات السياسية. وأنا أعتبر أن الكتاب الروائي لا يمكن أن تخرج عن البعد الإيديولوجي الفكري، ولكن ليس ذلك الإيديولوجي المتحزب أو المنحاز الذي يروج لفكرة مسبقة، وإنما الذي يطرح الأفكار. إذن هي رواية تسييس أكثر من أنها رواية سياسية في الحقيقة.
1: نعم، هذا ما رأيته.
0: نعم، هي ليست رواية للاشتراكية ولا تنحاز الاشتراكية ولا لغيرها،
1: ظهر ذلك خاصة في الحوارات التي كانت إذن بين الشخصيات التي ذكرنا بعضها في هذا العمل إذن الرواية، ولم تكن الرواية لم تكن مؤدلجة بشكل
0: صحيح.
1: هذا لابد من
0: هي تنحاز للصديقة العقلية.
1: صحيح، نعم، وللحضور الفلسفي والطرح تحليل نفسي أيضا للشخصيات.
0: حاضر، نعم،
1: هذا مهم جدا، لكن هذا لا يعدم أنه كانت هناك حضور للمجتمع، يعني بتراكمات قضايا وتراكمات المشكلات الكبرى التي عاشتها تونس.
0: نعم، الوجدان التونسي حاضر.
1: نعم،
0: الوجدان التونسي، الخوف التونسي حاضر، الطموح التونسي حاضر. تونس لم تذكر بالاسم، ولكنها ذلك الأخضر الذي لا يموت، وهي هو عنوان حاضر في الرواية.
1: لم يكن هناك خوف سياسي طاغن أو اجتماعي طاغن بقد ما كان هناك الخوف الهووي هو الذي كان طاغيا في هذا العمل الروائي.
0: صحيح.
1: ما معنى نبسط المعلومة لمستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بإذاعة تونس الثقافية، ما معنى إذن هذا السؤال الهووي الذي كان طاغيا على خطاب الشخصيات؟ نعم،
0: هو
1: نعم،
0: في تونس هناك توازن متين وهش في نفس الوقت. الهوية التونسية هوية خاصة جدا، سواء كانت انطلاقا من موقع تونس الجغرافي وانطلاقا من التراكمات الثقافية التي مرت بها تونس في تاريخها. والمرحلة ما بعد 2011 أعادت أسئلة الهوية بقوة، أحيانا بعنف، وأحيانا بطريقة فيها إلحاح وفيها سعي لاستعادة ذلك التوازن. يعني في مرحلة ما يسمى مرحلة الاستبداد، يعني كانت مسطرة الهوية وكانت محصنة، وهناك خوف رسمي على الهوية. فأن تتحرر تلك الهوية وأن تطرح أسئلتها وأن تعيد بناء ذاتها وتأصيل ما يجب أن تأصله فيها، فهذا ما كان يعنيني وأنا أكتب هذه الرواية في الحقيقة.
1: شخصية نعمة مثلا نعم. نأخذ هذه الزوجة الهاربة من نعم. كما قلت ويام من تشدد إذن زوجها. هل تمثل إذن هذه المرأة، هذه المرأة التونسية التي خرجت بعد الثورة التونسية إذن في ملاحظتي ورفضي إذن هذا الفكر إذن الظلام الإخواني الذي نعم. أراد أن يطمس إذن معالم الأسرة التونسية ومجلة الأحوال الشخصية ومكتسبات المرأة المدنية والاجتماعية والسياسية ومختلف إذن حقوق الإنسان في نهاية الأمر
0: فعلاً.
1: المسألة لا ترتبط فقط بالمرأة بقدر ما ترتبط بالإنسان وبحقوقه وبمدنية الدولة.
0: نعم.
1: طرح إذن هذا السؤال بشكل واضح بعد الثورة التونسية وطرح أيضا في هذا العمل الروائي انطلاقا من مجموعة من هذه الشخصيات. شكرا لك لأنك طرحت مثل هذه القضايا في عملك الروائي هيا في هذا السؤال الذي أو عنه كنا نتحدث.
2: نعم.
1: سؤال إذن دفاع عن المرأة إذن عن حقوقها عن مجرة الأحوال الشخصية عن هذا البلد الذي لا يمكن أن يكون بلدا إذن متطرفا وبلدا متشددا قاتلا للإنسان.
2: نعم أكيد أن الكاتبة حين تعرضت إلى هذا الموضوع قد انطلقت من المكاسب القانونية والحقوقية وكذلك التجاوب الاجتماعي مع حقوق المرأة التونسية ومع تطور وضعية المرأة التونسية، إلا أن المشاريع التي وفدت وحاولت أن تعيدها إلى مرحلة حتى إلى عصور بعيدة باعتبار أن المرأة التونسية حتى في العصور البعيدة المرأة البربرية هي امرأة قوية، امرأة فاعلة، امرأة محترمة. إذن هذا السؤال مهم خاصة وأنها منذ بداية الرواية تعرض علينا هذه الواقعة وللقارئ أن يتساءل إلى أين وصلت وضعية المرأة التونسية وخاصة صنف يعني من النساء في القرى. إلا أن الفكرة الأساسية أن المجتمع هو غير قابل لهذا الواقع الجديد، تجذر ثقافة حقوق المرأة، تجذر العقلانية يعني لدى المواطن التونسي لدى شخصيات الرواية، بحيث لاحظنا هذا الالتفاف حول شخصية نعمة حيث حاول الجميع مساعدتها حتى جابر لم يشي بها لدى زوجها حين سأله عن مكان تواجدها باعتبار أنه صياد في الغاب. ثم كل شخصية من شخصيات الرواية هي بحثت عن منفذ ومسرب جديد لكي تتعايش مع واقعها بطريقة حديثة بطريقة مدنية. إذن يبدو أن السؤال هنا أننا نحن كمجتمع تونسي لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأوضاع التي تمص من صميم هويتنا، هوية المرأة التونسية، هوية المجتمع التونسي الذي في الحقيقة لا يميز بين امرأة والرجل من خلال القوانين ومن خلال حتى الاحترام.
1: نعم ثم نقطة مهمة يعني استوقفتني في هذا العمل، يعني رغم أني قرأت هذا العمل منذ سنوات، يعني الشخصيات كانت تقاوم يعني لا تقاوم لذاتها وهذا مهم. الشخصيات الذكورية وحتى النساء ولا تقاوم لذاتها، هناك مقاومة من أجل وطن.
0: صناعة الإنسان لا تكون بالانغلاق على الذات أو الخلاص الفردي. فكرة الخلاص الفردي يجب أن نتجاوزها، أو طرحت الرواية فكرة أن يتم تجاوزها كما ذكرت بتلك الصداقة العقلية التي تأسست بين مجموعة من الشخصيات ومن خلال رحلة نعمة من القرية وتشدد العم ورعاية الجدة الأمازيغية ذات الوشم واللبس التقليدي، ثم انحصارها في بيت دار عربي يعني مع زوج قمعها، ثم هروبها في الغاب، ثم المقهى الثقافي الذي اشتغلت فيه نادلة ورأت الطلبة واشتاقت إلى المعرفة وإلى العلم، حتى رحاب فتاة الليل ساعدتها على شراء الكتب وعلى العودة إلى الدراسة. فالمسألة هي أننا لا يمكن أن نصنع رخاء ولا نصنع مدنية لا تنطلق من القرى. قلت أن المدنية الحق تنطلق من القرى، من الحقول، من ولا تنطلق من ذلك تلك الإرادة الجماعية، وليس الجمعية، ليس تلك الإرادة التي يعني المسلطة، وإنما ذلك التفاعل وذلك التعاون، المعرفة، الكتاب حاضرا بقوة في الرواية.
1: هذا مهم جدا. إضافة لذلك هناك قضايا أخرى أثيرت في هذا العمل.
2: نعم، هي القضية المهمة هي قضية الوطن، كيف ننتزع الوطن من مخالب الوحش، مخالب الوحش، يعني هذا أهم حدث في الرواية، خاصة عند انكشاف شخصية جابر، هذه الشخصية التي تتحرك في كل الأماكن ولها العديد من الخيوط، والتي ضحت بنفسها من أجل الوطن، من أجل إعادة السلام إلى هذا الوطن، من خلال مقاومة هذا الأخت الذي يحاول أن يطمس سلام الواقع وأن يؤسس لمشروع بديل، مشروع ظلامي، مشروع يعتمد على تخدير الوعي وعلى إقرار الفوضى الاجتماعية. يعني هذا المنزع في الحقيقة هو منزع مهم، وهو الذي يؤكد أن الإبداع ليس فقط هو عملية كتابة، وإنما تمثل هذا الواقع الذي في الحقيقة له الأسس وله الجذور العميقة التي تمكنه من النمو، من يعني القيم المثمرة التي تتصدى لكل مشروع يحاول أن يحاول الواقع إلى سواد.
1: نعم، إضافة لذلك وهذا مهم جدا برأيته في هذا العمل الروائي، هناك كانك من خلال هذه الكتابة تحاولين تجاوز الشكل التقليدي للكتابة الروائية، وكذلك مقاومة ما يسمى بالجمود الفكري، ومن ثم التشدد الفكري.
0: صحيح، هو انطلقت مما هو سائد في الكتابة الروائية، الواقعية، وعدلتها. الغاب يبدو في البداية حاضرا بأنه يوحي بالرومانسية، يعني بالعلاقات يعني الدافئة، وذلك الحب، وذلك وتلك العلاقة التي نشأت في الغاب، ولكنه مثل ذلك الغاب، مثل الحدود التي يجب تحصينها من التهريب ومن الإرهاب. صائد الخنازير هو في الحقيقة ليس صائد خنازير، يعني هو صائد خنازير، ولكن الخنازير لها معنى آخر، معنى رمزي.
1: نعم. يعني أشكر لك هيام الفرسيسي، كاتبة وناقدة، شكرا على هذا الحوار، على هذه الإضافة، على هذا العمق الفكري أيضا.
2: لا شكر على وجه.
1: الأديبة التونسية بسمة بن سليمان أيضا، شكرا، تحية لك على هذا العمل، وإن شاء الله في أعمال قادمة.
0: شكرا على الاستضافة، وكل الاحترام لهذا البرنامج، وشكرا لهيام.
1: نعم، مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: من جيل إلى جيل يسلم الحرس القديم مشعل التقاليد والفكر المنغلق لكهنته وحراس معبده. يعمل كل جيل على ترذيل كل فكر حر واحتقار كل نفس يرنو إلى التحرر. وكان التكفير وما يزال من بين الآليات الأكثر نجاعة للقمع والقتل المعنوي، ولعل أبلغ آيات التنكيل كانت من نصيب صاحبي امرأتنا في الشريعة والمجتمع، المفكر الطلائعي الطاهر الحداد، حيا وميتا. فقد كفر وسحبت منه شهادته العلمية وطرد من عمله ومنع من أبسط حقوق المواطنة، وظلت أفكاره إلى اليوم تثير سخط الحرس القديم. فالطاهر الحداد يفرق بين أركان الإسلام وفرائضه وعباداته وقيمه التي من المفروض أن تكون ثابتة لا نقاش فيها، وبين الأحكام التي تنظم حياة الناس ومعاملاتهم التي هي ظرفية وبالتالي تخضع إلى نواميس التطور التاريخي. والشريعة الإسلامية وفق الحداد لا تتنافى مع حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، بل جاءت كما يقول مرنة متسعة المعاني من أجل قبول أطوار الحياة الإنسانية. للحديث عن محنة الحداد ينضم إلينا الأستاذ حمادي بن جبلة، وهو أستاذ مبرز في الفلسفة بالجامعة التونسية، حاصل على الدكتوراه في تاريخ الفلسفة الحديثة ودكتوراه الدولة في إبستيمولوجيا العلوم الفيزيائية الحديثة من السوربون. من مؤلفاته تحولات العلم الفيزيائي ومولد العصر الحديث والعلم في الفلسفة والزمن المطلق في الميكانيكا النيوتونية وتكون مفهوم القوة في الفيزياء الحديثة وغيرها من المؤلفات. أهلا وسهلا بك أستاذ حمادي بن جبلة، وشكرا على قبول المشاركة في هذه الحلقة التي تبحث في السياقات الفكرية والتاريخية التي نشأ فيها فكر الطاهر الحداد. لو تحدثنا عن محنة الحداد.
4: قلت ما يصح وما يجب أن نسميه محنة طاهر الحداد هو في الحقيقة هي محنة الحضارة العربية الإسلامية كلها، معنى كما عبد الرازق في مصر، كما طه حسين، كما في وجه عام المجددون الذين تطاولوا على طول رقاد الحضارة العربية الإسلامية. أعتقد أعطي مثال بسيط بس نعرف كيف نتوجه. يعني عندما نقولوا احنا من سنة 1543 إلى اليوم، ومن سنة 1543 حتى قدماء المصريين وقدماء البابليين العراقيين وقدماء اليونانيين والعرب بالآخرين، يعني تقريبا 1543 وقيام الثورة الفلكية الكوبرنيكية وبداية العصر الحديث. في بداية من تلك اللحظة لم يعد في عالم الفكر، في عالم الأدب، من يعنى بالعربي أصلا سواء إيجابيا أو سلبيا. بينما فيما قبل تلك الثورة الفلكية 1543 حتى بغداد، حتى عصر بغداد الأخير، ما كان إشكال يطرح مهما كان نوعه، علمي أو إنساني أو حضاري أو شيء من هذا القبيل أو ديني، إلا والعربي في المكانة الأولى. يعني من الحضور الكلي إلى الغياب الكلي. وعندما تطاول الحداد كما تطاول طه حسين، كما تطاول هؤلاء، تشجعوا وقالوا ليس لنا أن نبقى على هذا النوع من الخروج من التاريخ، نحن خارجون عن التاريخ منذ القرن السادس عشر تقريبا، معنا تقريبا هكذا معنا إلى اليوم. حضورنا في التاريخ حضور المستهلك، حضور المتطفل الذي معناه يعني يقتات ينتج الآخر. أنت تشوف كل شيء، يقول مثلا مثال بسيط، لو كان تطفي الضوء، يعني الإلكتريسيتي يطفى لا قدر الله، كل الأنشطة بتاع المجتمع قطعت كلها، يعني 100%، يعني حتى الفلاح ربما اللي كان البحرات بتاعه كذا ضيعوا هذاك، لأنه ولا يخدم أيضا بالأمور الكهربائية وبالأمور الطاقية إلى آخره، حيث نحن لم نعد نستطيع أن نعيش بدون منتجات الحضارة، ولكننا لا ننتج شيئا من تلك الحضارة. الوقوف على أسباب هذا لا في شك هذا أسبابه كثيرة، لكن من الأسباب الأولية لم تتكون عندنا بعد فكرة الفرد، فكرة الإنسان باعتباره كائنا حرا مسيطرا على عقله، لا سلطان له على فكره إلا سلطان ذاته، حيث هذا إلا القضية. المرأة تندرج في هذا، وربما تندرج بشكل مأساوي، وهذاك علاش الحداد كما كنت نذكر مع البقية، يعني ليس ثورة على السكون، كان أستاذي المحجوب بن ملاد رحمه الله قل تحريك السواكن، هؤلاء الذين تجاسروا وحاولوا أن يحركوا السواكن نالهم ما نالهم من التنكيل. يعتقد أنه طاهر الحداد ما فيه شك، يعني على مراد الله، يعني المؤرخين يقولوا إزناته محضرها كان أقرب المقربين إليه، معنا أمور بسيطة، معنا حيث قولوا احنا يعني نكبة الحداد خلينا نقولوا هي من صميم نكبة الحضارة العربية الإسلامية، وهذاك علاش كأنما هو مس تلك الحضارة من حيث الوجع ومن حيث دعاها إلى اليقظة وهي نائمة، وبالتالي تمردت عليه أو لكلت به إذ حاول أن يتمرد على نعاسها، على رقادها، على سكونها. أنا المذهبين نفهم الحكاية شنو، قل أنا هي يعني مصاعب حضارتنا وتخلفنا وخروجنا من التاريخ تو عنده على الأقل 6 قرون مش اليوم، وحضورنا في التاريخ البشري اليوم. أنت هاك تشوف سهل ياسر، معنا سهل ياسر، خذ العالم كل اليوم كل يعني ما تلقى فيه حضارة عندها أرض محتلة إلا الحضارة العربية الإسلامية، هي فلسطين. الأخير الكل حتى حضور استعماري يعني مقنع، يعني ماهوش حضور تعاون أنا تحب، لكن هذا حضور وعسكري وأخراج شعب وإحلال شعب آخر، هذا ما هو موجود اليوم إلا عنا إحنا. وهذاك علاش نقوله إحنا بلا عنقريات ينبغي أن نعترف أننا اليوم في معناها أقل درجات الحضارة الإنسانية. لكن ماذا بي أيضا من ملغوش شوي، شنو من ملغوش؟ هذا حقيقة اللي كنت نقول، لكن أنا ما ناس وحدنا، ليس من أوروبي في أوروبا، ليس من واحد امرأة أو رجل أراد أن يحرك سواكن أوروبا منذ القرن السادس عشر والسابع عشر حتى الثورة الفرنسية، إلا ونكلوا به وعذبوه. هناك من أحرقوه، وهناك من سجنوه مدى الحياة، وهناك من سجن حتى العمى والموت إلى آخره، بحيث العذاب الذي نال المجتهدين في أوروبا هو نفس العذاب والتنكيل الذي نال المجتهدين والمتمردين يعني في الحضارة العربية الإسلامية. يعني مش حضارتنا احنا برك، حتى حضارة الآخرين، لكن الآخرين اجتهدوا وواصلوا وصبروا، وجاءت الثورة الفرنسية حررتهم من أشياء كثيرة. نحن مع الأسف بقينا إلى اليوم نتمرد على خير ما عندنا، وأعتقد أن نحن نتمرد على القرآن الكريم، حيث نتمرد على هذا مش على الحداد ولا على غيره. الحضارة العربية في حساباتها العميق تتمرد على الأمر الإلهي. تشوف سمحني مثال سنعطيك من هنا ولا هنا، كما قلنا يمتع أم كلثوم، يعني مش قلنا الحقيقة، هي قصيدة البردة، أنا تاع مدح الرسول، في مدح الرسول عملها أحمد شوقي يعني في تقليد الشيخ البصيري مولاي يصلي وسلم، وعملها قصيدة أخرى أنا في نفس النغمة، يعني في آخر الأغنية، يعني وقت اللي نتحدث على الرسول العربي كيفاش مشى الإسراء والمعراج وخرج فوق الشقاب المولاه ولا عاد يقول استقول مكلتو في بيتين. حقيقة أنا تقريب أنا حسبت مدلي تقريبا عودته 40 مرة والجمهور يصفق ويحوت. استقول تقول حتى بلغت سماء لا يطار لها بجناح ولا يسار على قدمي. انت شو يعني بلغ سدرة المنتهى، نقول احنا باش يقابل مولاه. وقيل كل نبي عند منصبه، يعني عند رتبته، يعني ابدا من ابن ادم هذاك لوط حساس الاخر الانبياء هو سيدنا عيسى. كل نبي عند رتبته اي سد صف هكا، بوكم ادم والبقية كل وراه، وين محمد؟ ما هو سد صف. ويا محمد هذا العرش فاستلمي. انت تشوف معناها لانه سيصلي بجميع الانبياء بما فيهم بو معنى ادم. ايش معناها في الحقيقه؟ تو هذا خيال وامل الى اخره. هذا معناها كانما نحن امه خانت الامانه، هي مؤتمنه على عرش الرحمن ولكنها يعني زل بها عرش الرحمن. انت تشوف اليوم لا اعتقد الحقيقه بتاع ربي ونسافر برشا لبرا الامريكا الى اخره تقريبا البلدان، ما تسماش لعب، ما تسماش ناس اليوم تحترمنا خاصه منذ على 15 سنه اللي قدش ولا تعدت فريمون قليل ياسر باش تلقى الشعب يحترم العربي، والا تتعدى هكا من مكان معناها ولا معناها ينظر اليك نظره شزرا معناها.

0: تنضم إلينا أستاذة الأدب الحديث في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس الباحثة والناقدة الأدبية جليلة تريتر، وهي من بين أوائل من اهتموا بدراسة كتابات الذات في الجامعات العربية، وقد فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية لعام 23 و2000 عن كتابها مراء النساء دراسات في كتابات الذات النسائية العربية. أهلا بك أستاذة جليلة وشكرا على قبول الاستضافة. لو نبدأ معك بتحديد سياق نشأة التيارات التحديثية الداعية للتحرر ولحرية المرأة عموما.
1: سيدة سعاد، على الاستضافة وعلى إثارة هذا الموضوع القديم الحديث، يعني طار حديد وموضوع تحرير المرأة هو من المواضيع يبدو أنها ستبقى دائما معناها مواضيع الساعة. السياق التاريخي لامرأتنا في الشريعة والمجتمع لحديد مهم جدا لأسباب كثيرة أذكر بعضها. الفكر الإصلاحي عامة هو فكر يرنو إلى إصلاح المجتمعات، ولذلك الطال حديد أعتبره تاريخيا هو جزء من هذه الحركة الإصلاحية الكبرى، هذه الحركة التي في الواقع وجدت في أغلب البلدان العربية ولكن في توقيت مختلف، في مصر، في تونس، بلاد الشام. يعني كانت هذه الحركة الإصلاحية هي نتيجة مباشرة لأولا رفض الاستعمار، كان سبب أساسي الخروج من التخلف، لأن المفكرين العرب طلعوا على التقدم الأوروبي عبر الرحلات وخاصة عبر التعليم، فهذا السياق المركب إنشأنا هو وراء ظهور حركات إصلاحية. هذه الحركات الإصلاحية أنجبت مفكرين أحيانا يختصون بمجال من المجالات. الطاهر الحداد هو مفكر إصلاحي تونسي، هذا شيء أؤكده. أولا لا يمكن أن نفهم فكره إذا ما نحن عزلناه عن خصائص هذا السياق وعن خصائص الحراك الفكري العربي، أيضا ينبغي أن ننزله في تاريخه الخاص وفي تاريخه الأشمل العربي. لماذا؟ لأننا بهذه الطريقة نستطيع أولا أن نفهم حقيقة ما هي مرجعية فكر الحداد، ولماذا كتب ما كتب، ما هي العوامل، ما هي الإضافات التي أضافها هو باعتباره فردا مفكرا في ذلك الظرف الإصلاحي الذي مرت به بلاده، والذي طلع عليه أيضا من خلال كتابات أخرى يعني في الشرق. ولأننا أيضا نستطيع فيما بعد أن نقيم مدى حداثة الطال حداد ونوعية الصراع، يعني يكشف موقفه من المرأة عن نوعية العقلية أو العقليات والصراع الذي دار بينه وبين المحافظين عن المناخ الاجتماعي، عن المناخ الفكري للنخبة التونسية في تلك الحقبة الزمنية المعينة في الثلاثينات من القرن العشرين. إذن كل هذا يحتاج طبعا إلى تدقيقات كثيرة، ولكن ماذا نستطيع أن نقول بإيجاز شئنا في هذا المستوى، المستوى المحلي أقصده. أولا لابد من أن نربط ما قام به الحداد بفكر عبد العزيز الثعالبي الإصلاحي، هذه محطة أساسية. فكر الحداد لم ينشأ من لا شيء، كانت هناك موجة إصلاحية تزعم عبد العزيز الثعالبي الذي سجن وفيما بعد انتقل إلى فرنسا، وهناك أصدر كتابين أعتقد أنهما أثرا تأثيرا كبيرا في الحياة السياسية والإصلاحية وفي التيار الإصلاحي التونسي. تونس الشهيدة ظهر سنة 1900 و1000، وقبله الروح التحررية في الإسلام، وهو في الواقع في ترجمة، أنا هو كتاب الأول والثاني كلاهما صدر بالفرنسية. طار حديد كان مريدا من مريدي عبد العزيز الثعالبي. السؤال المطروح هو كيف جاء إلى مسألة المرأة؟ هذه النقطة بالذات أنا أريد أن أنوه بالكتب الأخيرة التي نشرها الصحفي المجتهد محمد المي. أعطيك مثال موقف اليهود التونسيين نطال الحداد وكتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، موقف الصحافة العربية من نطال الحداد وكتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع. وهذه الكتب هي الكتب التي تركب لنا ما ينقصنا، أي سياق جزئيات السياق الإصلاحي الذي جعل طال حداد يتجه الاتجاه الذي سار فيه، وحتى أصبح يعني رائدا من أهم رواد قضية المرأة في تونس. انطلاقا من هذه الرؤية السياقية الدقيقة نفهم أن الحداد كان مهتما عامة بالمهمشين، يعني لم يكن فقط هو منذ البداية مهتما بالمرأة، لا، هو كان مهتم بكل الفئات الضعيفة، كان مهتما بالأطفال، كان مهتما بالعملة، بالعملة لأنه كان نقابيا. فكر الإصلاح الذي يهتم بفئة المهمشين والضعفاء، وكانت المرأة من هذه الفئات التونسية في تلك الفترة. و الحداد ذكرها في كتابه المتعلق بالحياة النقابية في تونس، وقال إن مسألة المرأة مسألة تحتاج مجلدات من الكتب. لما حان الأوان يعني كتب كتابه الذي أثار كل هذه

0: كان يرى طبعاً أن هذه حلقة ضعيفة. كل حلقة ضعيفة في المجتمع لا يمكن أن تؤدي به إلى التقدم. الحداد كان يسعى إلى التقدم وكان معنياً بتقدم كل المجتمع التونسي بجميع فئاته. إذن هنا يتنزل فكر الحداد وفكر تحرير المرأة التونسية. ولكن هناك بعض الإشكاليات التي لابد من إثارتها هنا أو الملاحظات إن شئنا. أولا ينبغي أن نشير إلى أن فكر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع ظهر الكتاب في الثلاثينات، والثلاثينات هي تقريبا 3 عقود بعد ظهور قاسم أمين في مصر، وبعد ضجة والجدل الذي أثاره قاسم أمين بكتابه تحرير المرأة والمرأة الجديدة. يعني فما فارق زمني كبير، 30 سنة معناها ليس شيئا هينا، ونحن لا نشك في أنه اطلع على كتاب قاسم أمين. إذن فهذا السؤال، لماذا تأخر الفكر التونسي في طرحه لقضية زمنية في طرحه لقضية تحرير المرأة بالقياس إلى الفكر المشرقي، رغم أن الاتصال بين الفكرين كان دائما موجود؟ هذا سؤال أول أنا أطرحه، وطرحته قبل ذلك في كتابي مراء النساء الذي قيمت فيه إن شئنا الفكر الإصلاحي عموما التونسي والمغربي. ما نلاحظه رغم معناها هذا الفارق الزمني أن الفكر الإصلاحي التونسي الحداد تحديدا لا يختلف في شيء عن الفكر الإصلاحي التنويري المصري وعن فكر قاسم أمين فيما يتعلق بتحرير المرأة. أنا درست هذه الإشكالية، قارنت بين النصوص. لماذا؟ لأننا في كثير من الأحيان، يعني أنا أيضا درست أشياء عن وكتابات تقول أن الحداد هو مواقف تقدمية متقدمة على مواقف قاسم أمين، لكني لا أعتقد ذلك. الأدوار مثلا الجندرية التي أقرها قاسم أمين هي الأدوار الجندرية نفسها التي أقرها الحداد. الحداد كان في القسم التشريعي يبرر دينيا للنهوض بالمرأة اجتماعيا وتمكينها من حد معين من المعرفة ومن الاستقلالية المادية. كل هذا صحيح، وصحيح أيضا أنه كان يرمي إلى أزمنة بعيدة ستنال فيها حقوقها، وكان يتنبأ بهذه الأزمنة. ولكن ما قاله حرفيا هو أن الوظائف الأساسية للمرأة هي الوظائف الجندرية. إيش معناه؟ أي البيت، تربية الأطفال، الأسرة. هذا التفكير تراتبي، لأن الفكر الذكوري هو فكر تراتبي يعتبر أن المرأة لها وظائف دائما مرتبطة بالمجال الخاص. إذن الحداد لم يخرج عن هذه الفكرة أبدا، رغم كل ما أبداه من، أو ربما يبدو أنه في ذلك السياق غير مقبول لسبب أو لآخر، لكنه في الواقع ما طلبه معقول جدا، وخاصة عندما نقارنه بما وقع في الشرق وبما طالبت به الحركات النسائية في بداية الحركة النسائية العربية. وهنا طبعا لابد من أن أحيل على كتابي الأخير مراء النساء، لأني طرحت فيه سؤالا أساسيا: إذا كان الرجال هم الذين في مصر أو في تونس حرروا المرأة، فهل يمكن أن نعتبر المرأة قد تحررت فعلا؟ هذا هو السؤال. ما معنى أن تتحرر المرأة؟ هو أن ندافع عنها بالوصاية، أم أنها هي التي تسعى إلى تحرير نفسها وإلى تغيير علاقات الهيمنة وإلى تغيير العقليات التي تجعل منها ضحية مجتمع وضحية عقليات محافظة؟ هذا هو السؤال،
1: وهو سؤال مشروع وسؤال هام. هل حمل الرجال لواء الدفاع عن حريات النساء، أم أن من النساء من تجندنا وأدينا هذا الدور؟ وكيف سقطنا سهوا أو قصدا من صفحات التاريخ؟
0: طبعا أنا لم أعتمد تاريخ الأفكار العربية الذي نعرفه، لأن هذا التاريخ كتبه الرجال، كتبوه على مقاسهم. التفت إلى كتابات أخرى من نوع آخر، هذه الكتابات التي أنا مختصة فيها، كتابات الذات، وبحثت لسنوات طويلة عن نصوص نسائية تثير هذه القضايا. يعني لم أكن مقتنعة بأن النساء في العالم العربي كنا يعني ينتظرنا المخلص وليس لهن أي رأي أو قول في هذا الموضوع الذي يهمهن. وبالفعل

الأكثر كانت المفاجأة، يعني اكتشفت مدرسة نسائية، وهذه المدرسة نشأت في مصر، ومؤسسة لهذه المدرسة هي عائشة التيمورية التي كتبت أول رسالة في تحرير المرأة قبل قاسم أمين بسنوات، أي في معناتها تقريبا 1850 أو، ولكن ما أنا متأكدة منه أنها كتبت رسالة عنوانها مرآة التأمل، وهي عبارة عن مقالات نشرتها في الصحف، ثم بعد ذلك معناها وقع معناها جمعها في كتيب. هذه المقالات تعرضت فيها لكل المشاكل التي أثارها قاسم أمين فيما بعد، لأن قاسم أمين كتب تحرير المرأة في آخر القرن 19، ثم صدر كتابه المرأة الجديدة فيما بعد معناها آخر القرن 19، هي كتبت قبله بعقد من الزمن، وأثارت كل المشاكل المتعلقة بالأسرة، بالزواج، بالوظائف البيتية، أثارت كل المشاكل، وطالبت مراجعة كل هذه الأحوال التي هي في اعتقادها تاريخية ولا علاقة لها بالدين ولا بالقرآن ولا بالسنة. إذن برأت المجال الديني من هذا، واعتبرت أن المسألة مسألة سلطة هيمنة فيها الرجل لأسباب تاريخية على المرأة، وأسست لمدرسة. هذه المشكل الكبير، هو الكتابة عندما تكون بدون معناها وصف لا يمكن أن تؤدي إلى شيء كبير، لكن هنا نحن إزاء امرأة كانت في علاقات فكرية تواصلية مع نساء عصرها، وجيلا بعد جيل كانت هذه الأفكار تنمو داخل هذه المدرسة وتتوالد وتتناسل وتؤول إلى مشاريع، إلى كتبرة وإلى ممارسات. أنا أذكر لك بعض الأسماء لأن هذه قصة يطول عرض تفاصيلها، ولكن أعطيك على سبيل المثال عائشة التيمورية كانت لها علاقات باليازجي التي كتبت سيرتها ميزيات، وكانت على علاقة بزين الفواز التي كتبت موسوعة النساء. زين الفواز كتبت موسوعة النساء في العالم، وطلع عليها حسن حسني عبد الوهاب وتأثر بها، فكتب شهيرات تونسيات لأنه كان يريد أن يحاكي هذه الموسوعة. زين الفواز كتبت عن نساء العالم، مش ليس فقط عن نساء العربيات. لماذا؟ حتى تمكنهن من الظهور، لا فيزيبيليتي، حتى تكون المرأة الحاكمة، المرأة المشاهدة، المرأة معناها الشاعرة، المرأة عندها وجود مرئي وحضور في التاريخ. تيار كامل انخرطت فيه كاتبات وأديبات، ميزيادة، ملك حفني ناصف، هدى شعراوي مارست السياسة وكتبت في مذكراتها برنامجا سياسيا كانت تناقش فيه سعد زغلول في مسائل تتعلق بالاحتلال وتتعلق بقضايا مصر والبلدان المجاورة وبحقوق المرأة. هذا كله أوجع طائعة في العشرينات من القرن العشرين، في العشرينات، يعني قبل أن يكتب لطال حداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع. أنا قد بينت بعد جئت بالنصوص وأوضحت كيف تكونت هذه المدرسة وعلى مستوى النضال ماذا فعلت وماذا قدمت على مستوى النضال الميداني وعلى مستوى الكتابة، معناها الفكر والكتابة، في حين أننا في تونس في هذه الفترة لا نجد مفكرات أو كاتبات، معناش مفكرات أو كاتبات في هذا المجال، معناها الشرق كان متقدما على مستوى الفكري، لكن في تونس كان لنا شيء آخر، نساء كنا مناضلات على مستوى الميدان، ميدانيات، مناضلات ميدانيات، والكريديف منذ سنوات قام بمجهود كبير في هذا المجال، أرخى لذاكرتي المناضلات، وأنا أسهمت حتى بدراسات أو بمداخل بيبلوغرافية في هذا الموضوع.

0: لقد توخى طاهر الحداد قراءة مقاصدية وتحليلا للشريعة الإسلامية للنظر في مواضيع عديدة كالعبودية وتعدد الزوجات والإرث، واضعا الأحكام المتعلقة بهذه القضايا في إطارها التاريخي، مبينا أنها أخذت عند نزولها بعين الاعتبار الأوضاع والعقليات السائدة في المجتمع العربي مع العمل على إصلاحها بصفة تدريجية. ويعتبر الطاهر الحداد أن الإسلام عمل على إرساء المساواة تدريجيا بين الرجل والمرأة، وذلك وفقا لجوهره الذي يقوم على العدل والمساواة بين الناس. وعلى هذا الأساس عالج منذ ظهوره الأوضاع السائدة في هذا الشأن كقضية تعدد الزوجات وقضية الإرث قصد إصلاحها. أما كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع فكان يعتبر اللحظة الفارقة في حياته، تمت مهاجمته بشراسة نادرة فاتهم بالزندقة والكفر والإلحاد، فصدر الكتاب وسحبت منه شهادته العلمية ومنع من أبسط حقوق المواطنة وأطرد من عمله. كما نشرت جامعة الزيتونة كتابين ردا على كتاب الحداد، هما كتاب الحداد على امرأة الحداد للشيخ محمد صالح بن مراد، وكتاب سيف الحق على من لا يرى الحق للشيخ عمر البري المدني. ونشر طاهر الحداد كذلك كتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية، صدر مباشرة إثر نشره عام 1927. لكن الحداد لم يتوقف عن الكتابة في الصحف طارحا أفكاره حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والوضع المتردي للمرأة في تونس، وركز بعد ذلك اهتمامه على المرأة فكتب: المرأة هي أم الإنسان، تحمله في بطنها وبين أحضانها، وتغذيه من دمها وقلبها، وتغمره بعواطفها. فإذا كنا نحتقر المرأة ولا نعبأ بما هي فيه من هوان وسقوط، فتلك صورة من احتقارنا لأنفسنا، وذلك هو السبب لما نحن فيه من سقوط. بين مسارات الأدب والسياسة والعمل النقابي والإصلاح الاجتماعي أنفق طاهر الحداد سنوات عمره القصير، فكانت الآثار التي كتبها وجلها نشر زمن الاستقلال بعد وفاته علامات في طريق محفوف بالجرأة والمخاطرة، وما تزال نصوصه إلى اليوم موضع درس وآراؤه محور بحث بين معترف بفضله ومنكر لفكره. دفعته الحملة الشعواء ضده تدريجيا إلى اعتكاف الحياة العامة وقطع علاقاته وصداقاته، وبعد أن سيطرت عليه الكآبة والآلام توفي طاهر الحداد عام 1935 عن عمر 36 عاما فقط. لكن أفكاره لم تقبر معه، فبعد عقدين من الزمن عام 56 و900 وألف اتخذ لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية المستقلة من آراء طاهر الحداد أساسا لوضع قانون الأسرة الذي يعد الأكثر حداثة في العالم العربي. بالعودة إلى الأستاذة الباحثة جليلة تريتر، وأنت ذكرت أستاذة أن الحملة الشعواء التي شنت على الحداد هي في واقع الأمر كانت ضمن سياق معركة وصراع بين المحافظين والحدثيين، والحداد لم يعاقب ولم يسحل ولم يتم التنكيل به فقط لمؤلفه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، وإنما بسبب مواقفه السياسية، مجمل مواقفه السياسية والنقابية. كيف ذلك أستاذة جليلة تريتر؟
1: الصراع بين القوى الذكورية المحافظة والقوى التنويرية المتحررة هو صراع مستمر على مدى التاريخ الحديث، لكن هناك فترات هناك فترات يحدث فيها نوع من الحراك اللاشت، يعني الطرف يخرج ويعبر عن نفسه بطريقة صادمة. التاريخ لا يتقدم راهو بطريقة مضطردة، دائما هناك خطوات إلى الوراء وخطوات إلى الأمام. مسألة راهي في الواقع، مسألة المرأة راهي ليست مسألة المرأة فقط، هذا خطأ كبير يقع فيه الكثيرون، يعتقدون أن مسألة المرأة كأنها مسألة معلقة بين الأرض والسماء، هي غير المسائل الأخرى. لا، راهو مسألة المرأة هي جزء لا يتجزأ من كل القضايا والصراعات المطروحة على المجتمع، المجتمعات العربية وحتى غير العربية. لماذا؟ لأنها مسألة حساسة، لأن مسألة السلطة تطرح في هذا الحيز معناها بطريقة فيها كثير من الحساسية وفيها كثير من أحيانا معناها المصلحية. فكل طرف أحيانا يدافع أو يناهض المرأة وأعلام تحرير المرأة لأسباب مصلحية وليس لأسباب تتعلق بتحرير المرأة لتحريرها. وهنا الفرق، أنا درست هذا الفرق معناه وبرهنت عليه، الفرق بين تحرير المرأة بالأصالة، التحرير ينطلق من المرأة معناه هي صاحبة المشروع، والتحرير بالوصاية بمعنى الأعلام هم الذين، الرجال هم الذين يسعون إلى تحريرها. وأول امرأة في تاريخ الحديث صارت على هذه الوضعية هي ملكة حفص ناصر، هذه المفكرة المصرية، هذه هي رفعت أول من رفع هذا الشعار بطريقة علنية، قالت ارفعوا أيديكم عن، هذه عبارتها، ارفعوا أيديكم عنا فنحن نستطيع تحرير أنفسنا بأنفسنا. رفضت كل ما قدمه قاسم أمين واعتبرته وصاية. لماذا؟ لأنها فهمت أن تحرير المرأة حتى في مصر كان جزء من مشروع سياسي إصلاحي، هو المشروع التنويري. وفي تونس نفس الشيء، أنا منذ حين كنت أذكر لك علاقة الحداد بالثعالبي. إذن بالنسبة إلى الحداد ما كان ليأتي لهذه المسألة، مسألة تحرير المرأة، لولا أنه كان متشربا لفكر الثعالبي المعني بتحرير المجتمع التونسي ككل، والمجتمع كان مستعمر. طرحها لدى الأعلام الرجال يختلف تماما عن طرحها لدى النساء، وهذا ما اشتغلت عليه وهذا ما بينته بدقة في كتابي الموسوم بمراء النساء. فما مشروع نسائي وقع إهماله وليس له وجود حتى في تاريخ الأفكار. شوف في تاريخ الأفكار عندما يؤرخ المؤرخون والذين يكتبون النقاد الذين يكتبون تاريخ الأفكار يتحدثون عن مدرسة نسائية تريد أن تحرر نفس، يتحدثون من هنا وهناك عن ميزيادة عن صالونها، وقد يشيرون إلى شيء كتبته عائشة التيمورية أو ملك حفني ناصر، لكنهم يتحدثون عن مشروع نسائي. كان هناك مشروع حقيقي نسائي مختلف تماما. عندما نأخذ في حسابنا هذا المشروع رأوا هذا يغير في النهاية كل الأفكار التي كوناها عن الحداد وعن قاسم أمين وعن الفكر التنويري وعن الفكر المحافظ. لماذا قلت لك منذ حين إنما يكتبه محمد المي مهم جدا، وأنا معناه أعترف بأنه حقيقة معناه مجتهد في هذا المجال، لأنه لم يكتفي بالتمجيد. لأن تعرف شوف، إذا أردنا أن نقتل شيئا فينا مفيدا نمجده. معناه الحداد انتهينا في فترة من الفترات إلى كونه أصبح فعلة، بمعنى نستعمله. هذا النوع من التوظيف راهو توظيف سياسي. التوظيف العلمي، أنا أتحدث عن التوظيف العلمي والأكاديمي، هو التوظيف الذي دائما يتقدم نحو فهم الفكر والأعلان من خلال الوثائق ودراسة السياق والكشف عن التفاعلات الاجتماعية في مجتمع ما بين كل بين الفئات المتحاورة وغير المتحاورة. هذه الكتب التي أحدثك عنها مهمة جدا، لأن معركة الحداد، ما لا نعرف نحن عندما نقرأ إبراءتنا في الشريعة والمجتمع ما هو موقف فرنسا والجالية الفرنسية من هذا الفكر، ولا ما هي موقف الصحافة الأجنبية، وما هو موقف التيارات السياسية المختلفة اللي كانت في تونس وقتها من هذه القضية التي وليت قضية رأي عام. إذن عندما نقرأ هذا كل هذا نستطيع أن نستخلص منه أشياء. ومن أهم الأشياء أنا التي استخلصتها واقتنعت بها هو أن الطاهر الحداد لم يعاقب لأنه كان نصيرا للمرأة، لا، وإنما عوقب بسبب فكره السياسي، اتجاهه التنوير، لأن اتجاه التنويري كان اتجاه وهو إلى اليوم اتجاه مقلق ومثير للشغب، لأن مرجعيات الفكر التنويري مرجعيات أوروبية، وأوروبا هي غازية، هي مستعمرة. إذن فثم فريق المحافظون يرفضون الاستعمار مثل ما يرفضه التنويريون، ولكن ليست لهم القدرة على المحاورة، ما ينجموش يحاوروا الأوروبيين. التنويريون كلهم يمتلكون اللغات الأجنبية، إما فرنسية أو إنجليزية، لغة التواصل بين حركة الإصلاح والفكر الغربي اللغة الفرنسية، أعلام التنوير لسيكل دي لومير، مونتسكيو، فولتير. الناس هذوما المحافظين هما ناس كانوا معناها لم تكن لهم القدرة، ما خرجوش من البلد نتاعهم، قعدوا محتفظين بالعربية القحة، ما تطوروش. إذن بالطريقة هذه كانوا يراو أنه الجيل هذاك اللي كان طالب التنوير هو جيل يفتك منهم السلطة، خاطر لأن العلوم الشرعية كانت هي المهيمنة. شكون اللي كان الإمام وشكون اللي كان الفقيه وشكون اللي كان العقارس القضاء الشرعي؟ ما هو اللي عندهم ثقافة تقليدية، هي الثقافة التقليدية دي فما منهم الناس انشقوا ومشاو لأوروبا وخذوا ثقافة جديدة وعادوا إلى ثقافتهم بالتساؤل، والفئة اللي قاعدت ما عادتش ثقافتها بالتساؤل قاعدت ما عندها فيها معزولة، معناها معزولة حضارية.
0: ضم ملف تكفير المفكر التونسي الطاهر الحداد بعد صدور كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع وثائق مختلفة، من بينها وثيقتان: رسالة النظارة العلمية لجامع الزيتونة إلى الوزير الأكبر خليل بوحاجب، وثانيتهما رسالة الطاهر الحداد إلى المقيم العام الفرنسي. الوثيقتان لم تنشرا زمن تحريرهما، بل حفظهما أرشيف الدولة التونسية. تكمن قيمتهما في ربطهما مسألة التكفير بمؤسسات لها علاقة بالسلطة السياسية والدينية. يشترك النصان في انتمائهما إلى جنس الرسالة. تشترك الرسالتان كذلك في ارتباطهما بخطاب التكفير الذي يضطلع به الطرفان المرسلان. الهيئة الدينية التي انتصبت محكمة تدين وتكفر بطريقة ما من ناحية، والمتهم الطاهر الحداد صاحب المصلحة في دفع التهمة عن نفسه من ناحية ثانية. وبينهما نجد الهيئة السياسية المرسلة إليها، الوزير الأكبر للحكومة والمقيم العام الفرنسي. إذن لدينا رسالتان تعبران عن وجهتي نظر متضادتين لقضية واحدة، والفروقات بين الرسالتين واضحة. فرسالة شيوخ الزيتونة إلى الوزير الأكبر خليل بوحاجب هي التماس بحجز الكتاب، مشفوعة بمحتوى الرسالة ووصف لمضمونه لا يخلو من إدانة، إذ اشتمل على مخالفات شرعية وأقوال لا يسع المسلم السكوت عنها. وترتب عن هذا الوصف حيثية مهمة ترد على سبيل التقرير الخبري، فالكتاب لم يحصل على الإذن بالنشر من النظارة العلمية، ثم جاء تحذير ربما كان موجبا للتشويش، ومن بعده التماس مشفوع بثلاث تعليلات قانونية عملا بالفصل 23 ودينية فكرية حتى لا تنتشر الأفكار العقيمة واجتماعية تنامي الفتنة. ويختم الالتماس المسير لهذا النص بما تقتضيه بعض مراسم الرسائل بدعاء فتحية فإثبات لتاريخ المراسلة وتوقيعات المرسلين. ينبني هذا الخطاب حجاجيا على تسلسل مقدمات تفضي إلى نتيجة واحدة: كتاب الحداد مخالف للشرع، حجة دينية قد يثير فتنة وتشويشا، حجة اجتماعية لم تجزه النظارة العلمية فهو غير قانوني، حجة قانونية، إذن يجب على الحكومة حجزه. لكن اللافت هو أن جوهر القضية وهو أسباب التكفير وردت مجملة من دون تحليل لما جاء في الكتاب نفسه، لأن الغرض الأساسي من المراسلة هو إقناع الوزير الأكبر بالمبادرة بمصادرة الكتاب. أما رسالة الطاهر الحداد إلى المقيم العام الفرنسي فقامت على نسق نصي مختلف على الرغم من نمطها الحجاجي. في آخر الرسالة يقول طاهر الحداد: لذا أطلب إعادة النظر فيما أبرمته الحكومة. ونجد في رسالة الحداد القضايا الكبرى التالية: تضمن عزله من وظيفته، تكفير الشيوخ، تكفير متناقض يفتقد للشرعية الدينية والقانونية، موافقة الحكومة على تكفير الزيتون له دون سند قانوني أو ديني، وهي قضايا إن ربطت ببعضها البعض. يصير ملخص طلب الحداد في آخر الرسالة هو إعادة النظر في قرار الحكومة بالعزل عن خطة الإشهاد بدون انتصاب بسبب الخلل في الإجراء وما يفضي إليه العزل من تناقضات ومخالفة لحرية التفكير التي تضمنتها القوانين والشريعة الإسلامية. لقد كان التفاؤل التاريخي الذي عبر عنه الحداد في رسالته إلى المقيم العام في محله حين افترض أن الرأي الذي أبداه في كتابه وإن قبل اليوم سنة 1930 بالمعارضة من هيئات مختلفة فلا بد أن يظهر بعد 5 أو 10 من السنين رأيا صائبا أو ضروريا لحياتنا يزداد انتشاره بمرور الأيام. ولم يخطئ الحداد إلا في تقدير السنوات التي يحتاج إليها هذا التغيير، فقد كانت 26 سنة حين صدرت مجلة الأحوال الشخصية بتأويل جديد في 13 من أوت عام 56 وتسعمائة وألف. لقد سبق هذا الفتى قومه بقرنين، هذا ما قاله عميد الأدب العربي طه حسين عن الطاهر الحداد، وهو يلخص بذلك المكانة التي مثلها في عصره وأهمية الأفكار التي طرحها ودافع عنها. لقد مثل الحداد صوت الحرية الرافض لكل الأفكار البالية التي لم تنجح في الخروج من دائرة التفكير المنغلق على النص، ولم تقدم تصوراً اجتهاديا للواقع وللمسائل الحادثة.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة سيأخذنا إلى أقصى الشمال في تلك الربوع الجميلة، ربوع الكاث، ربوع بلاريتشيا، ربوع ذاك الفضاء الذي لا يمنح إلا الفن. لذلك الكاف حقل وفنون منذ أن نشأت، سواء كان في الحضارات القديمة أو في الحضارات الحديثة. ضيفتي هذا اليوم شاعرة روائية تكتب للأطفال أيضا، كما أن لها في فن المذكرات كتاب صغير ولكنه كبير بمحتوياته. ضيفتي هي الشاعرة محبوبة خمسي. مرحبا بك محبوبة.
2: أهلا وسهلا.
1: يبدو أنه لك من اسمك الكثير، فالذين سألتهم عن محبوبة الخماسي كلهم يمدحون في هذه الشاعرة وفي نثرها أيضا، فقلت لها من اسمها نصيب قبل أن أتصل بك لدعوتك بيننا، وأشكر لك قبول دعوتنا.
2: العفو. شكرا لكم، شكرا لإذاعة تونس الثقافية، شكرا للإكيف التقني اللي معاكم، شكرا أيضا للأصدقاء الذين ذكروني بخير، وها أنا ألبي طلبكم بكل سرور.
1: يعيشك كتر خيرك. مدح لي الشاعر التونسي خالد الرداوي هذه التجربة.
2: نعم.
1: وقال إنها، وهذه عبارته، تجربة يعتد بها، تجربة واعية بما تفعل، لا ليست شعيرة صدفة أو شعيرة مناسبات، بل شعيرة تفكير فيما تكتب. وهذا ما شجعني في الحقيقة للاطلاع على بعض كتاباتك. تبارك الله، اليوم فوجئت بهذا الكم الذي أصدرت من كتب، وهذا يدعم رأي صديقنا خالد الرداوي في هذه التجربة. لك كتابان في الشعر وكلاهما يحمل المرفأ في غلافه، في عنوانه، الأول على مرفأ الانتظار والثاني صمت المرافق.
2: نعم.
1: على مرفأ الانتظار قدمه الروائي والقصاص التونسي إبراهيم الدرغوثي.
2: نعم.
1: بنص يلفت النظر إليه وهو بعنوانه السكر المر.
2: نعم.
1: السكر المر، تقديم بقلم إبراهيم درغوثي. حينما كنت قادمة على مهل، يقول إبراهيم الدرغوثي، لكن الآن وصلت إلى منبع الشعر.
2: نعم.
1: ومنبع الأدب، وها أنت تصدرين بدل الكتاب
2: كتبا
1: عديدة، كما لك في الرواية فوضى الفصول، وهو الجزء الأول يبدو لي من ثلاثية
2: ثنائية.
1: ثنائية روائية، فوضى الفصول وامرأة
2: من جراح.
1: من جراح. ولك رواية أخرى تحمل عنوان بانوراما الوجع، وهي صادرة عن دار الوطن العربي للنشر والتوزيع.
2: نعم.
1: أليس كذلك؟
2: نعم.
1: كما أنه أمامي الآن مجموعة من كتب الأطفال في سلسلة دروب الإبداع، هذه السلسلة التي صدر منها اللقالق لا تهاجر.
2: نعم.
1: أمل، أطفال الحي والجدة، كلبي ريكس، فيض من الحنان، وكذلك لك مجموعة شعرية للأطفال.
2: نعم.
1: يعني هناك توزع محمود في الحقيقة على أنماط عديدة من الكتاب. لو نعرف السادة المستمعين بشاعرتنا اليوم، بضيفتنا محبوبة الخماسي. من هي محبوبة الخماسي؟
2: محبوبة الخماسي هي أستاذ تعليم ابتدائي ترشيحية. ترشيحيين اللي لم يبقى منهم إلى في المدارس إلى حد الساعة الكثيرين، ولكن
1: يعد على أصابع اليدين.
2: للأمانة كنا تكوننا بتكوين خاص جدا وتكوين عميق جدا، لأنه المدرسة الابتدائية كما نقول سابقا ليس الأساسية، هي الأساس. فالشغف بالقراءة والكتابة هو منذ الصغر.
1: نعم. من شجعك في البدايات؟
2: في البدايات شجعني أستاذي محمد بوزريبة، إذا كان موجود على قيد الحياة أوجه له تحية بحجم الكون، وإذا توفي رحمه الله.
1: أنا أوجه تحية بهذه المناسبة لكل المدرسين في الابتدائي وفي الأعدادي وفي الثانوي الذين يشجعون أطفالهم.
2: نعم.
1: وأبنائهم على الأدب، على القراءة، على المطالعة.
2: نعم.
1: لأنه من مسؤوليات المربي أنه يغرس في أطفالنا حب المطالعة.
2: أستاذي محمد لموشي هو درسني في مدرسة ظروفي خاصة جدا لما درست في المدرسة الابتدائية، والقصة تطول ولكن سأذكرها بعجالة. درست في مدرسة ريفية في نظام فرق.
1: نعم.
2: في دار جدي يرحمهم الكل، وأسرتي أمي وبابا وإخوتي يسكنون المدينة. ولما وصلت إلى السنة الرابعة ابتدائي توفي جدي فحرمت من الدراسة. كان السنة الرابعة درسني سي محمد بوزريبة السنة الرابعة فرنسية، وكنت شغوفة بالقراءة والكتابة والمطالعة وتمثيل المسرحيات. آخر سنة كنت البطل رقم واحد في المسرحيات سي محمد يذكره بالخير، وهو انتقل إلى الدهماني وأنا بقيت في الريف. وكأنه وصل إلى مسامعه أني غادرت الدراسة. ذهب إلى أمي رحمها الله وسأل عني، فقالت له للأسف محبوبة ابنتي البيولوجية نعم، ولكن أنت تعرف ظروفها كاملة، هي تعيش في دار جدها وحرمتها جدها وعماتها وعمومتها من الدراسة لأنه جدها توفى. بقيت أنا مشتاءة جدا وما نحبش نذكرها الباقي، هذه مرة عليها سنين سنين سنين وهي مأثرة. قعدت مرة نمشي مرة ما نمشيش للمدرسة بش
1: هو رجعك.
2: نعم.
1: للمدرسة.
2: وصلت سنة سادسة ما لم أوفق لأنه المستوى كان، وكنت سنة سادسة. نعم كنت دون. نعم. ما عنديش تحصيل.
1: أنا سؤالي هو
2: سي محمد هو رجعني. سي محمد هو اللي معناها عامل بكل جهده مع أمي رحمها الله، والتحقت بمنزل والدي ودخلت سنة سادسة بعد عطلة ديسمبر. التحقت بالمدرسة. نعم.
1: سي محمد لموشي
2: هو اللي هزني للدهماني. نعم.
1: المدرسة وحدث. نعم. في اللغة العربية.
2: نعم. في الفرنسية، في العربية، في الكتابة، في القراءة، في الدراسة، في كل شيء.
1: كيف كان يشجعكم؟
2: كنت أنا أقل مستوى من تلامذة الأخرين للأمانة. كنت أدرس نظامين.
1: نظام فرق.
2: لا أدخل في قسمين، أدرس مع السنة الخامسة وين ينتهي دوام السنة الخامسة يبدأ دوام السنة السادسة، ندخل سنة سادسة وهكذا لنهاية العام. نعم. حتى لين وفقني الله ونجحت، وبقيت من اليوم هذاك وأنا أذكره حتى مع نفسي أذكره. تحية إكبار له وكل مربي الجمهورية التونسية وكل مربي العالم الذين يحضنون الأطفال ويقربوهم من مقاعد الدراسة مهما كانت ظروفهم الاجتماعية.
1: هو هذا أنا منشكش أن فما معلم ولا معلمة في تونس.
2: نعم.
1: ما هيش قاعدة.
2: نعم. تحية إكبار لهم الكل
1: من أجل أطفالها.
2: نعم.
1: هذه معناها سئني حاجة خارجة على التصنيف. المعلم مثل الأم، معلمة
2: نعم
1: مثل الأم
2: نعم
1: لابد لها من أن تقوم بتلك الرعاية المبدئية
2: نعم
1: في إفادة منظورها. ثم جاءت بديت الكتاب.
2: بداية الكتابة هي كنا سابقا نقوم بالبرامج هذيك يوم الجمعة مساء في المباريات بين المعاهد بين المدارس، حتى في نفس
1: نعم
2: المدرسة في نفس
1: أنا في الابتدائي ولا
2: نعم
1: بعد
2: في
1: في المعهد؟
2: الإعدادي في المعهد، ما كانش اسمه إعدادي، كان
1: إيه
2: اسمه
1: موقع
2: معهد.
1: المعهد
2: نعم
1: الثانوي.
2: كنا كل يوم جمعة عنا مسابقات،
1: نعم
2: وكنا نتسابق لمن يفوز بمسرحية أو بنص أو
1: إلقاء، كان هنا إلقاء
2: بإلقاء. نعم
1: الشعر،
2: نعم
1: نعم،
2: وكنت
1: والموسيقى
2: وكنت للأمانة كانت عندنا عديد وعديد الأنشطة التربوية والثقافية اللي تمكن التلميذ أن يكون وقته كامل مخصص للكتاب، مخصص للإبداع، مخصص للاطلاع، وكانت وأنشطة رياضية أيضا.
1: نعم
2: فللأمانة كنا نتسابق من أجل هذه الأشياء، وكنت من أنجب التلاميذ في الإنتاج الكتابي الفرنسية كما في العربي،
1: نعم
2: المادة
1: وأنت
2: التي أبدع
1: أستاذة
2: فيها.
1: فرنسي.
2: نعم
1: نعم
2: هو ترشيحيين ندرس المواد
1: نعم
2: الكل، ولكن أنا المدة التي قضيتها في الدراسة درست الفرنسية.
1: فرنسي. نعم
2: نعم
1: كيفاش أنت درستي فرنسية وتكتبين باللغة العربية؟
2: أنا للأمانة بدأت الكتابة باللغة الفرنسية،
1: وكيفاش مشيت لي؟
2: ثم كل ما أحضر ملتقى ألوم نفسي لما لم أدرس اللغة العربية حتى أتميز فيها، ثم قلت في نفسي هي لغتي الأم، وأنا لي عديد وعديد من الكتب، حتى أني كنت من رواد معرض الكرم، كل سنة معرض الكتاب بالكرم كنت من رواده، وأقتني منه ما يروق لي من الكتب بجميع أنواعها، ليست فقط روايات.
1: فما غرام
2: نعم
1: بالمطالعة قبل الكتابة.
2: نعم كان كنت دوما أروم الكتاب. كانت كي كنا في الثانوي كان أستاذنا سي محمد العبيد يذكره بالخير يجبرنا على قراءة قصة بمعدل 3 أسابيع نكملوا قصة ويختبرنا فيها، يعني هذا دافع آخر.
1: نعم.
2: للأمانة كانت الظروف،
1: وقتها كان عنا مادة تدرس في الابتدائي اسمها مطالعة،
2: نعم
1: المطالعة في
2: مرة في الأسبوع،
1: الابتدائي والإعدادي
2: مرة في الأسبوع.
1: والثانوي.
2: نعم
1: نعم وكانت مقسمة إلى جزئين،
2: نعم
1: جزء للقراءة وجزء ثاني
2: للإنتاج.
1: للاستغلال
2: نعم
1: والإنتاج.
2: نعم
1: الآن ما عادش عندنا المطالعة في برامجنا الرسمية،
2: موجودة مرة
1: لا
2: ثانية.
1: غير موجودة، هناك ما يسمى الترغيب في المطالعة،
2: نعم
1: ليس هناك من هدف اسمه قراءة قص، هناك حصة اسمها الترغيب في المطالعة
2: كترفيه.
1: مدتها 30 دقيقة. أنا لا أدري، وأنا في علاقة دائمة مع السادة المربين يقولوا لي كيف أرغب في المطالعة. أحيانا يمكن أن يرغبوا في المطالعة دون أن يكون هناك قصة تقرأ، وهذا لب المسألة. أطفالنا اليوم محتاجين إلى المطالعة واستغلال حاسة المطالعة في المواد الأخرى
2: طبعا
1: كالقراءة والإنتاج
2: طبعا
1: الكتابي والتواصل الشفوي
2: طبعا
1: وإلى غير ذلك. وأنا من الداعمين لتلك القولة القديمة التي كنا نقولها أن القراءة هي أم كل المواد الأخرى.
2: نعم
1: القراءة بدون قراءة
2: نعم
1: حتى الرياضيات لن نستسيغها. إذا كنا ما نجموش نقرأ مسألة رياضية كيفاش باش نحلوها المسألة ذاتها؟ ما نقرأوش جيدا درس العلوم الفيزيائية أو درس العلوم
2: لا نفهمه،
1: الطبيعية لن نفهمه.
2: نعم.
1: فالمطالعة والقراءة بشكل عام هي أم المواد المدرسية كلها،
2: الكل.
1: وعلينا أن نعطيها المكانة التي
2: أهمية.
1: تستحق والأهمية التي هي جديرة بها. طيب أستاذة محبوبة، لو كانت سمعنا مقطع تختارينه من قصائدك سواء كانت قديمة أو حديثة.
2: أنا نقدم لكم روحي وبعد نقرأ لكم قصيدة.
1: قدمي لنا محبوبة من خلال القصيدة، اقرأي ما تشائين.
2: نعم القصيدة اسمها رتب حضورك رتب حضورك، إن الشوق أعياني، والغي الغياب فإن الهجر أذناني. بعض الذي في في نفسي سأذكره، وأنت بعضي وبعضي فيك ألقاني. وبي وجدتك حتى فيك ذبت أنا، وبي رسمتك في ذاتي وأفناني. جد بالوصال وكن مني بمقربة، وسامر الورد في أفياء بستاني. يا كم بعمر لحظات سأعشقها، ترجو اللقاء على تهويم تحناني. كم عاشق كان يهواني وأجهله، وقد رحلت وشال الليل عنواني. سلى القصور ويشكو من صبابته، ولوعة البعد أوحت سر حرماني. لملم حكايا الهوى من جيب بوصلتي، وكن زماني الذي جافته أزماني.
1: شكرا لك، وشكرا لالتزامك بهذا البحر الصعب البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، بشكل يكاد يكون تقليدي قديم. يعني شو، هل تدربتي على العروض؟ درستي جيدا؟
2: هو احنا تدربنا على العروض في السنة الثالثة ثانوي قبل، اللي هي سنة تاسعة الآن.
1: نعم،
2: وكنت درست اللغة العربية عند أمهر أساتذة في العربية في بلاد الشام.
1: الشاعرات العادة الشاعرات يذهبن إلى الشعر ال
2: قصيدة النثر.
1: قصيدة النثر
2: هو للأمانة تجديد قصيدة النثر، ما تبقى الخليليات هي لا نستغنى عنها. ولو أن قصيدة النثر هي أيضا لها مقوماتها، وأنا لا أرفضها. أنا للأمانة مع كل تجديد، أنا للأمانة مع كل تجديد في اللغة العربية، لأنه ليس كل الكتاب قادرين على كتابة القصائد الخليلية. بينما من يكتبون القصائد النثرية لهم مميزات، فيهم من يلتزم بقواعد قصيدة النثر، وفيهم من لا يلتزم. أنا المهم أن يكون النص جيد.
1: فيه شعر
2: طبعا، فيه قصيدة النثر مقوماتها البلاغة والصورة الشعرية والتكثيف، وهذا تخلو من القافية، تخلو من القافية الجراسية. ولو أنني لي بعض القصائد فيها قافية وهي قصائد نثرية، بدر شاكر السياب، مظفر نواب عنده قصائد فيها جراسية وهي قصائد نثرية. نلقى قصائد عند محمود درويش فيها، هي قصائد نثرية وهي فيها جراسية. نلقى عند أدونيس حسن بعض القصائد مماثلة أيضا. يعني أنا بما ألتزم بالنص الجيد، لما يكون النص جيد لا أرفضه، إن كان هيكو أو نثر أو قصيدة شعبية التي أكتبها أيضا، أو تفعيلة أو حر أو عمودي. أنا أعطيني جدوى النص.
1: أنت يا أستاذ محبوبة،
2: نعم،
1: تذهبين إلى الشعر أكثر من الشكل الذي تبسط فيه هذا الكلام.
2: نعم.
1: في كتابيك اكتفيت بالعمودي أم كتبت في شتى الصور؟
2: الكتاب الأول اللي هو على مرفأ الانتظار هو خليط مزيج، فيه النثر، فيه العمودي، فيه الهيكو، فيه التفعيلة، فيه الشعبي، وفيه الومضات. الكتاب الثاني التزمت فقط بالقصيدة النثرية، لأنه عندي عدة كتب أخرى بصدد الطباعة.
1: نعم.
2: فيها ثلاثة مجموعات شعرية نثر، فيها مجموعة في العمودي، فيها مجموعة في الشعر الشعبي، وفيها مجموعة فرنسية. هذوما مازالوا بصدد الإنجاز، إلى جانب مجموعة شعرية للأطفال.
1: عند الكتابة حينما تبادرين بكتابة أو تحضرين لكتابة نص، تقولين بينك وبين نفسك أو سأكتب في الحر اليوم، وغدا سأكتب في العمودي، وربما النص المقبل سيكون في قصيدة النثر، أم أن الأمر يتجاوز هذا؟
2: لا، هذا ولا ذاك، هو إلهام. هي الكتابة إلهام، إلى جانب الموهبة هناك الإلهام. لما يباغتك النص، تباغتك الفكرة، تباغتك الصورة الشعرية، أنت إن مسكت بلبها وأخذت على الأقل دونت منها الموضوع وبعض الأبيات ستتدارك فيما بعد البقية، وإن أهملت الموضوع ذهب وانتهى. هذا هو الشعر، ليست كل الكتابات، أنا أتحدث بالتحديد عن الشعر، لأنهم ديزيلوزيون هيك يمروا قدامك هيك. نعم، يلزمك تستغلهم. أنا حتى راقدة مثلك تماما، أنت كاتب وأنت سابقني للكتابة وأنت مبدع وأنت لك بسم الله ما شاء الله عديد وعديد الكتب. أنا أنام والكراس والقلم تحت الوسادة حتى لا أقوم وأبحث وأفتش عنهم لا تضيع الفكرة. لا
1: من
2: مرض مستحب
1: مرض
2: ربما هو علاج، ليس مرض، هو بلسم.
1: هو البلسم.
2: هو
1: لماذا تكتبين محمود؟ في النهاية لما تسألين نفسك لماذا تكتبين الشعر والرواية وغيرها من مثل مذكرات أو مجموعات الأطفال؟
2: كل نص يحمل ولها وقضية، وإذا لم يكن هذا النص له هدف
1: مجبرة على كتاب.
2: لا، لست مجبرة، ولكن عندي فكرة، عندي هدف أرغب بالوصول إليه، حتى وإن لم يقرأ نصي اليوم سيأتي عليه زمن ويقرأ. أبو القاسم الشيبي من أشهر شعراء العرب، وهو تونسي والحمد لله، وهذا فخر لنا
1: طبعا.
2: لم يترك إلا كتاب مطبوع وكتاب
1: لم يطبعه هو.
2: وترك مخطوطا بخط اليد،
1: مخطوطات عديدة في الحقيقة،
2: ولكن للأمانة قد أبدع. وهو توفي رحمه الله في سن مبكرة جدا،
1: 25 سنة.
2: يعني لو بقي للخمسة والتلاثين والأربعين سنة لكان
1: الله أعلم
2: طغى، استغفر الله العظيم، بالكتابة.
1: قد يكون يترك الكتابة
2: أو يعزف عن الكتابة،
1: يعزف عنها تماما.
2: نعم،
1: في الظروف التي كان يعيشها.
2: نعم،
1: وكيف تقبله الوسط الأدبي.
2: نعم،
1: التونسي.
2: نعم،
1: بذاك الجحود.
2: نعم،
1: وبتلك المعاملة.
2: نعم،
1: السيئة، واحتفل به المشرق.
2: نعم،
1: العربي،
2: الجزائر أيضا
1: بطبيعة الحال لوجود وسيط حين ذاك. لكن قد يكون لو تواصل به العمر إلى الآن ربما كان الشاب يترك كتابة الشعر، ربما نجده في التفكير الحضاري.
2: نعم،
1: في التفكير السياسي، في ضرب من الضروب الأخرى للكتابة، وسيبدع فيها بلا شك، لأنه حيثما وضع قلمه وضع إبداعا كبيرا.
2: نعم،
1: كتب الشعر في أغاني الحياة وكتابه الوحيد.
2: نعم،
1: وأبدع وفاق شعراء عصره. كتب في السيرة مذكراته.
2: نعم،
1: التي نعرفها مذكرات الشابي، وأبدع فيها أيضا كما لم يبدع قبله أحد من الشعراء العرب. وكتب أيضا شيئا مهما حسب رأي سابق لعصره، هو الخيال الشعري عند العرب، وهو من النقد أقرب من أي إبداع آخر، وفيه بحث
2: مخطوط. هذا نعم،
1: لا صدر هذا الكتاب حينما قدم الشابي هذه المحاضرة، الخيال الشعري عند العرب، التي أصبحت كتابا فيما بعد. ضرب بالحجارة الشابي وما أدراك.
2: نعم،
1: ورفضت، ووجدت هذه المحاضرة الكثير
2: من
1: الرفض. من الص

0: مسار تاع حسين أحببنا أم كرهنا قد تأثر بهذه الإلماعة لشاعرنا الكبير أبو القاسم الشاذلي. عودة إليك أستاذة محبوبة، أنت لما تكتبين القصيدة وتكتبين الرواية وتكتبين الكتابة القصص للأطفال، يعني أنك تهاجرين من مرفأ
1: إلى آخر.
0: إلى آخر.
1: نعم.
0: أي المرافق أحن عليك وأكثر راحة؟
1: هو الأمانة قلمي لم يستقر، لم يعطيني هدنة مع نفسي لأختار توجها أدبيا معينا.
0: مش أنا لا أعني أنك تخلي البقية راحة.
1: نعم.
0: وقتاش تبدأ مرتاحة؟ أكثر وقت تكتب النثر الرواية، ولا وقت تكتب الشعر، ولا وقت تعمل مذكرات، ولا وقت تكتب للأطفال؟
1: لما أكتب قصص الأطفال أبدع. ملجئي.
0: لتحس براحة أكبر؟
1: ونعم.
0: لماذا؟
1: ربما لأنني بقيت مع الأطفال مدة طويلة، مدة 35 سنة وأنا بين يدي الأطفال، حتى أنني أقرأ الطفل من وجهه.
0: هو من أبدع من كتب الأطفال دائما، المربون.
1: نعم.
0: المربون سواء كان في العرب أو الكتاب الأوروبيين أغلبهم مربين.
1: نعم.
0: بشكل من الأشكال حتى من
1: وحتى أنني أشرفت على عدة سنوات على إنتاج القصة مع أطفالي والمساهمة بهم في ملتقى الطفل المبدع، أدباء أطفال أدباء في مساكن، هو
0: مهرجان.
1: نعم مهرجان. وللأمانة كم كنت سعيدة لما يتحصل تلميذ من تلاميذي على المرتبة الأولى. وفي إحدى المرات
0: حسن وخدمتك من جد.
1: وفي إحدى المرات شارك عدد كبير من تلاميذي ومن مدرستي من مستير في هذا المهرجان، وكانت الجوائز الثلاثة الأولى لأطفالي.
0: طيب أستاذة محبوبة، كمساهمة منا احنا باش نكافئ هذه المربية التي تحبب الأطفال في الكتابة، هذه المقطع للست أم كلثوم حيث تقول: هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت
1: فيها العمر،
0: هذه الدنيا عيون أنت فيها النظر، هذه الدنيا سماء أنت فيه القمر.

0: بعد هذا المقطع الرائع لست أم كلثوم نعود حضرة السادة المستمعين إلى حوارنا مع الشاعرة والروائية محبوبة خماسي، صاحبة على مرفأ الانتظار، فوضى الفصول، امرأة من جراح، بانوراما الوجع، وغيرها من المؤلفات الأخرى التي ذكرنا والتي يمكن أن تجدوها طبعا في المكتبات العمومية والمكتبات الخاصة، ويمكن الاطلاع عليها لأنها تستحق القراءة بشكل متميز، وفيه كتابة صادقة، وهذا هو أهم شيء في الكتابة. لما تكون الكتابة صادقة تشبه صاحبها، تشبه كاتبها، تشبه أوجاعه، تشبه أفراحه، تشبه كل تلك الأشياء التي تتبادر إلى ذهنه أو تؤلمه أو تسعده. الكتابة خارج الصدق ليست كتابة، تلك ثرثرة. بانوراما الوجع،
1: نعم،
0: ما علاقة البانوراما بالوجع؟ يعني وكأني هنا أوجاع كثيرة.
1: نعم،
0: أوجاع مختلفة.
1: بانوراما الوجع هي رواية نجم تكون موجودة في العالم كامل وخاصة العالم العربي، ولكنها كتبت بأنامل تونسية وباقتراب أكثر إلى العائلة العربية التونسية بما فيها من وجع. ولكن لا تقف هذه الرواية عند الوجع، هي من الوجع تصنع الفرح، يعني تصنع التحدي.
0: لو سمحتي، ربما لم أبين ما أطلبه حقيقة. بانوراما الوجع، هذه الرواية يبدو لي من عنوانها فقط هناك شعر داخل هذه الرواية، يعني من العنوان. ما مدى حضور الشاعرة في كتاباتك النثرية الروائية والخصاصية وغيرها؟ هل يحضر الشعر في هذه الكتابات أم لا؟ لكل واحدة تقول عندها.
1: هو الأمانة رواياتي الثلاث لا تخلو من قصائد شعرية نثرية، ومن حتى الكتاب في أدب الرحلة أيضا فيه قصائد شعرية بطرق مختلفة. النص هو من يفرض نفسه في الحدث ذاته، تجد نفسك أن هذه القصيدة أو جزء من القصيد يفرض نفسه للوجود ليصبح عنصرا هاما في النص الروائي.
0: معناها الشعر يحلي النثر؟
1: حاضر.
0: الشعر
1: حاضر في رواياتي الثلاث.
0: هذا اللي حبيت نسأل عليه.
1: حتى أنه دكتور عبد الغفار العراقي أخذ إحدى رواياتي في دراسة نقدية وذكر هذا، ذكر أيضا أنه
0: حضور الشعر،
1: نعم، حضور الشعر نثر أو عمودي حضوره ليس بكثافة.
0: لا، حضور الشعر في الكتابات الروائية.
1: نعم، هو كان عنصرا بقدر ما يكون تجميل، كأنك تجمل نفسك بهذه الكلمات، ولكن هي ضرورة، إذا تخليت عنها سيصبح هناك نقص في النص فيكمل هذا.
0: حضور الشعر منها ضروري.
1: نعم،
0: للسرد.
1: نعم. والرواية الرابعة اللي أنا بصدد إنجازها أيضا أخذت نصيبا كبيرا من القصائد الغنائية، ليس فقط الشعر، أخذت منحة آخر.
0: الغنائية اللي أنت تكتبها؟
1: لا، قصائد غنائية تونسية، أكثرها قصائد شعبية، لأنها مثلا
0: كيف؟
1: من تونس كل تونس. لأنه مثلا كي ناخذ الأغنية اللي غنيها سمير لوصيف يميمتي الغالية، هي كي تسمعها هي أغنية مؤثرة جدا، وأنا استعملتها في لب الموضوع، لأنه لن أفصح على الرواية، لأنه هذا الذي يغني يتمسك بالأغنية وهو على فراش الموت، هو يحتضر، ولم وهو أخذها كأداة تسلية لنفسه حتى يرفه عن نفسه أو ليوصل لمن اختطفه أنه في حاجة ماسة لرؤية أمه وأسرته، لأنه مختطف منذ 3 سنوات.
0: نعم. كانت هذه الأغنية،
1: كانت هذه الأغنية
0: الوسيلة،
1: وكانت هذه الأغنية من جهة أخرى الخيط الرفيع الذي أوصل له أخوه الذي يفتش عنه. وصل الأخ في طريقة أخرى فعرف أن أخاه موجود من ضمن هذه الزمرة المختطفة بالأغنية.
0: تو كان نمشي شوية لاختياراتك هذه الشعرية.
1: نعم.
0: أكيدا هناك أسماء أو تجارب شعرية.
1: نعم.
0: عربية أو عالمية أو تونسية.
1: نعم.
0: تصاحب محبوبة
1: أكيد
0: ناسي في كتاباتها.
1: أكيد.
0: من هي الأسماء هذه؟
1: أنا في تونس بدأت بالأدب التونسي.
0: نعم.
1: قريت المصطفى خريف بقطع نظر على الشعر، أقرأ كل شيء، أقرأ كل النصوص الغث والسمين، لأنه لم يكتب نص سودان هكذا. الغث ستأخذ منه وتخرج بعبرة، والسمين أيضا ستنتفع منه وتخرج بعبرة. كنت أقرأ المصطفى خريف، كنت أقرأ لأبو القاسم الشابي، كنت أقرأ لكل الكتاب التونسيين دون استثناء، حتى
0: أي كتاب،
1: أي كتاب، أي كتاب. أقرأ أيضا الأدب الروسي المترجم، قريت الأدب اللاتيني المترجم، قريت أدب صيني مترجم، قريت الأدب الفرنسي كما هو لأنني متميزة في الفرنسية، قريت الأدب الألماني جزء أو جزئين من رواية، يعني قراءاتي عالمية للأمانة. قريت الشعر العراقي وأعتز به لأنهم فطاحلة في الشعر، العراق وسوريا
0: مثلا.
1: قريت
0: بدر شاكر
1: سياب، بدر شاكر سياب. قريت أيضا للراحل كريم العراقي،
0: كريم العراقي
1: ممتاز جدا. أقرأ أيضا الأستاذ خلف دلف الحديثي، هو متميز
0: في الحديث
1: هذا. هو لا ليس في الحديث، اسمه خلف الحديثي، هو أستاذ رياضة
0: موجود
1: حاليا، ولكنه للأمانة أبدع في الشعر العمودي، عنده أكثر من 50 ديوان، ليس مجموعة، أكثر من 50 ديوان مكتوب موجود مطبوع، وله عدة دراسات أخرى.
0: أنا قراءاتك
1: نعم
0: مختلفة.
1: قريت أيضا للدكتور كاظم العبودي رحمه الله، هو شاعر وهو عنده 3 دكتورات دولة في الفلسفة الأخلاقية وفي الفيزياء الكيميائية. قريت له أيضا كثيرا للأمانة، قراءاته عميقة، كتاباته عميقة، وتلقى فيها الملاذ اللي أنت ينقصك من جهة، على الأقل تطلع. هو رو تجربة جيدة جدا أن تطلع على الأدب العالمي. أنا لا أتشبث فقط بالأدب التونسي، أنا أقرأ
0: بطبيعة الحال،
1: أقرأ يعني كل شيء، حتى الكتب الصغيرة للأطفال أنا أقرأها. نعم أنا أقرأها. نعم أنا أقرأها وأجد فيها.
0: أن تقولي أقرأ الغث والسمين.
1: نعم.
0: حتى أتبين أين أضع قدمي.
1: نعم.
0: على
1: نعم.
0: مخيل نعيم.
1: نعم.
0: لا نقول أنا أتخيل ما سأقرأ، في مرحلة من المراحل ربما للتخصص أكاديمي ولا التخصص الكتابي.
1: نعم.
0: لكن في بداياتنا كلنا نقرأ الغث والسمين، ويجب أن نقرأ الغث والسمين حتى نميز بين الغث والسمين بذلك التأثير الذي يتركه الأدب الجميل.
1: نعم.
0: الأدب الحقيقي.
1: نعم.
0: الأدب الصادق، الأدب العميق.
1: نعم.
0: وما لا يتركه الأدب الآخر الذي سيكون.
1: نعم.
0: بتبعة الحال.
1: نعم.
0: به أنا سأهديك سيدة محبوبة مقطع من السيدة فيروز، ثم نتمنى أن تكون هذه الحصة قصيرة في النهاية، لأتم الحديث معك حول هذه الكتابات العديدة. هذه حصة أولى، أرجو أن نوفق في إعداد حصة ثانية قد نهتم فيها بإنتاجك الشعري الجديد. شكرا لك على حضورك معنا، وديعكم حضرات السادة المستمعين على هذا النغم للسيدة فيروز.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
4: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القطاري.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا ومستمعاتنا اللي نتمنوا لهم كل عام وهم حيين بألف خير في عيد الوطني للمرأة التونسية. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية في تقدم وازدهار وفي حفاظ على دائم على كل مكتسباتها، وخاصة نتمنى الرقي ولكل الفتيات اللي يدرسنا والنساء العاملات وأيضا ربات البيوت. إن شاء الله يا ربي كل عام وهن حياة بألف خير. وأيضا لا ننسى في هذا اليوم أن نترحم على التي ينعمنا في جنان الفردوس. إذن لقانا اليوم من صالون الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء في بث مباشر أمنه لكم من أمام الأجهزة التقنية زميلتنا مريم قارة وصفي الكتاري العرفاوي في الإعداد والتقديم. مجموعة من الاستضافات فضلا على تنويعنا لباقة من الأغاني. أما الاستضافات فهي في مواكبة للمشهد الثقافي ومستجداته بعد قليل، وتقريبا في تمام الساعة الخامسة والنصف موعدنا ما يكون معنا الدكتور أنيس الحميدي عن النجمة زهرة للحديث عن مجلة النجمة الزهرة، كل التفاصيل حول إن شاء الله المحاور المقترحة لهذه المجلة، وخاصة إنها أصدرت معناها تقديمها لاستقبالها للمقالات، فكل هذه التفاصيل يكون معنا دكتور أنيس الحميدي بعد قليل حول مجلة النجمة الزهرة. في جزء آخر من لقانا سعيدة جدا أنه نواكب حلقات نقاش حر للكتيبة في دار الكتاب، وهو طبعا هذا النشاط من تقديم دار الكتاب للنشر والتوزيع، يكون معنا صاحب الدار ومديرها سي لحبيب الزغبي حتى نقدم بأكثر تفاصيل، خاصة أنه يبدو أنه حلقات هذه النقاش تلقى رواج ثقافي مهم نظرا للأسماء الوازنة واللي تحاور فيها، وأيضا نظرا للمواضيع الهامة اللي بعد قليل نحكي فيها. كان لقاء ثاني وسنعود أيضا للقاء الأول اللي كان يوم 17 جويلية، كل التفاصيل مع السي لحبيب الزغبي بعد قليل. في جزء آخر من لقانا سعيدة جدا في تشجيعنا لتجربة لطالبة في كلية الطب هي الدكتورة ريمها الهمامي اللي لم تكتفي فقط بدرسها الأكاديمي صلب صفوف كلية الطب تونس، ولكن وجدت طريقة إلى التفرد في الحلم. كيف ذلك؟ كل التفاصيل بعد قليل. بالعربي في جربة، هذا الملتقى الأول اللي دام يوم واحد، ولكن أي توجه كان لهذا المؤتمر، وأي أهداف حددت حتى تنجز، وأي آفاق يمكن التطلع لها مستقبلا من خلال مشاركتنا في هذه المنصة الهامة في العالم العربي. هذا النشاط بإدارة الدكتورة ديما الهمامي بعد قليل تكون معنا أيضا في لقانا حتى نقدم للتفاصيل. كالعادة أدباء من العالم، في ختام لقانا مع سي شكري السلطاني، وهذا كل ما نقترحه على مستمعينا في لقانا اليوم من الصالون الثقافي أولى الأنغام، ثم ننطلق في استقبال ضيفنا.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا أو في موجات الإذاعة الثقافية وكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد المسائي اللي نستقبل أولى اتصالاتنا الهاتفية من خلال تقديمنا لمجلة النجمة الزهراء. هذه المجلة اللي بدأت الإعلان عن استقبال المقالات العلمية المقترحة للنشر في عددها الأول المزمع إصداره خلال نهاية سنة 2026. عن تفاصيل هذه المجلة، محاور النشر وشروط النشر وكيفية إرسال المقالات، معنا المنسق العلمي للمركز الموسيقى العربية والمتوسطية الدكتور أنيس الحميدي اللي رحبوا به على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور.
4: مساء النور أستاذة صفاء، مساء النور لي كل جميع مستمعي ومستمعات الإذاعة تونس الثقافية.
3: شكرا لك على قبول الدعوة، ومبارك هذا المنجز الجديد في مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
4: شكرا لك أستاذة صفاء. بطبيعة الحال في إطار بطبيعة الحال المهام الموكولة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، خاصة في مجال دعم البحث العلمي وتشجيع خاصة النشر الأكاديمي المتخصص في الموسيقى والعلوم الموسيقية، تم كما تفضلت سيادتك في أواخر النصف الأول من السنة الجارية الإعلان عن فتح باب استقبال المقالات العلمية المقترحة للنشر ضمن العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء، وهي مجلة علمية أطلقها بطبيعة حال مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، ستكون بشكل ورقي وعلمية محكمة. هذه المجلة ستكون منبر علمي بطبيعة الحال يعنى بنشر البحوث ودراسات خاصة الحديثة والأصيلة، ويسهم في تطوير المعرفة ولا تبادل الأفكار بطبيعة الحال بين الباحثين. المجلة ستفتح بطبيعة الحال مجال النشر أمام البحوث ودراسات المتخصصة في مجال الموسيقى والعلوم الموسيقية بصفة عامة بمختلف إشكاليات هذا المجال ومقارباته النظرية والتطبيقية، وبطبيعة الحال ما يتصل به من حقول خاصة معرفية وتخصصات متقاطعة معه، بما يتيح استيعاب تنوع الموضوعات والمناهج البحثية ذات الصلة. ولكن بجانب وإلى جانب يعني مجال الموسيقى والموسيقية، المجلة ستفتح يعني الباب لنشر دراسات منتمية إلى حقول معرفية ومجالات أخرى، مثلا كالتاريخ أو التراث، الأرشيف، الهندسة المعمارية، الفنون التشكيلية والبسنة. ولكن هذه المجالات الأخرى ستكون يعني مرحب بالنشر فيها بشرط أن ترتبط إشكاليتها بصورة مباشرة بأحد الروافد الأساسية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمتمثلة في الأرشيف الورقي للبارون رودولف ديرلونجي. هذا الأرشيف بطبيعة الحال الذي وقع تسجيله في التراث العالمي لليونسكو سنة 2023. الرافد الثاني هو الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية وما تتضمنه هذه الخزينة من تسجيلات في مجال الموسيقى وتسجيلات تخص بعض المسائل التاريخية التي تخص تونس، وبطبيعة الحال الرافد الثالث هو قصر النجمة الزهراء. وكأمثلة يعني عن بعض الإشكاليات مثلا المقبولة في مجالات علمية غير الموسيقى ومرتبطة بالروافد الثلاثة المذكورة، مثلا يمكن أن نستعرض في مجال التاريخ إشكالية إلى أي مدى يسمح للأرشيف الورقي البارون رودولف دي لونجي بإعادة بناء جوانب من تاريخ تونس خلال النصف الأول من القرن العشرين. في مجال الأرشيف مثلا يمكن أن نستعرض إشكالية ما القيمة الأرشيفية والوثائقية لهذه الأرض المحفوظة، ومن الإشكاليات التي يطرحها يعني تنظيمها ووصفها وفهرستها ورقمنتها وإلى آخر ذلك. وفي مجال الهندسة المعمارية بطبيعة الحال أكيد قصر النجمة الزهراء يمكن دراسته من عديد الجوانب، من بينها كيف مثلا يمكن أن يعكس تفاعل المرجعيات خصوصا المعمارية والفنية المحلية والعربية والمتوسطية، وما الخصائص الجمالية مثلا والوظيفية التي تميز تصميم فضاءاته وغرفه وزخارفه ومكوناته الفنية. إذن هذه بعض الإشكاليات مثلا التي يمكن طرحها في مجالات علمية أخرى.
3: نعم. بالنسبة للأكيد أنه كل من يريد تقديم مقال في ضمن هذه المجلة شروط معينة، لو كان نتعرف على هذه الشروط.
4: نعم، هو المجلة بطبيعة الحال من خلال توجهها وإصدارها المركز يعني من خلال توجه في إصدار هذه المجلة هو يسعى في الحقيقة إلى عنصرين اثنين في الحقيقة: تثمين الرصيد العلمي والتراثي لمركز الموسيقى العربية المتوسطية وروافده الثلاثة التي ذكرتها، والثاني هو تشجيع في الحقيقة البحث فيه والتعريف وتوفير فرصة للباحثين يعني لنشر دراسات خاصة الحديثة والأصيلة التي ممكن أن تسهم في تطوير البحث في المجالات المذكورة كالموسيقى والتاريخ والتراث في تونس والمجالين العربي والمتوسطي. بالنسبة لشروط وطرق إرسال المقالات والمقترحات، بطبيعة الحال هو عن طريق البريد الإلكتروني للمجلة، هو revue.kmam@kmam.tn. ويسعدني يعني في بعد أن أعلننا في صفحة المركز أنه وقع التمديد في تاريخ استقبال المقترحات البحثية إلى تاريخ يوم 10 أكتوبر 2026، وذلك بطلب يعني من عديد الباحثين.
3: أي على خاطر الموعد هو كان يظهر لي 5 أوت هكا ولا لا؟
4: بطبيعة الحال 5 أوت وتزامن مع العطلة الصيفية. وعديد الباحثين في الحقيقة الراغبين في المشاركة يعني طلبوا من إدارة المركز لو ما فما إمكانية لتمديد هذا التاريخ، وإدارة المركز بطبيعة الحال قامت بتمديده إلى 10 أكتوبر 2026. هذا في خصوص المجلة، ناهيك عن أنشطة المركز الأخرى.
3: نعم، يظهر لي ما ذكرناش، قعدنا نحكيه على طريقة الإرسال، ما ذكرناش شروط النشر سي أنيس.
4: نعم، شروط النشر هي كما قلنا أن تكون يعني في المحاور الخاصة بالمجلة كما ذكرت، يعني في مجال الموسيقى والموسيقية بصفة عامة، يعني جميع الإشكاليات المرتبطة بهذا المجال أو إشكاليات تتقاطع معه في مجالات أخرى. وفي خصوص المجالات العلمية الأخرى مرحب بها، ولكن بشريطة أن ترتبط إشكاليتها بروافد المركز الثالث.
3: وبعض الشروط الأخرى اللي هي نجم نقوله الشكلية في علاقة بالخط وغيرها من الإرساليات.
4: بطبيعة الحال تلك الشروط والملاحظات اللجنة العلمية بطبيعة الحال للمجلة بطبيعة الحال هي موجودة في الإعلان للمجلة، واللجنة العلمية في وقت لاحق ستقوم بطبيعة الحال بتحكيم المقترحات البحثية وتقديم يعني ملاحظاتها في خصوص كل مقترح.
3: نعم، كل التوفيق دكتور أنيس الحميدي، شكرا لك في كل مرة تكون حاضر معنا حتى نقدم لأنشطة النجمة الزهرة، فضلا على المجلة نجموش نحكيه على أنشطة أخرى.
4: نعم، بطبيعة الحال في النصف الأول، خليني أقول في النصف الأول من هذه السنة، أصدر مركز الموسيقى العربية المتوسطية 3 إصدارات كتبية وهي معروضة ومطروحة لجميع الراغبين الاطلاع عليها. بطبيعة الحال أصدر المركز كتابين وهم حصيلة مؤتمرين علميين وقع تنظيمهم في المركز. المؤتمر الأول، الكتاب الأول هو باسم مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية، وهو يتضمن مجموعة من الدراسات التي تتناول جوانب متعددة من الحياة الموسيقية في عدد من المدن والجهات التونسية. والكتاب الثاني هو كتاب الرشيدية منارة الموسيقى التونسية بين الماضي العريق وأفاق المستقبل، وهو كذلك حصيلة أعمال المؤتمر العلمي الوطني الرشيدية منارة الموسيقى التونسية، وهو يتضمن ويتناول يعني مقالات معناها في موضوع تاريخ المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية ومسيرته وتحولاته إلى جانب إبراز إنجازاته. والكتاب الثالث هو كتاب بطبيعة الحال صدر عن مركز الموسيقى العربية المتوسطية بالشراكة مع المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، ألف هو كتاب من تأليف الأستاذ الدكتور محمود كتات بعنوان الوجه الآخر للفنون الموسيقية العربية الإسلامية من خلال متعة الأسماع في علم السماع لأبي العباس تفاشي القبسي، وهو كتاب سعى من خلالها الأستاذ محمود كتات إلى في الحقيقة إبراز بعض يعني المعارف والتصورات حول الموسيقى والسماع من خلال كتاب متعة الأسماع في علم السماع. هذا في خصوص الإصدارات الكتبية. أما في خصوص المؤتمرات العلمية، فنظم مركز الموسيقى العربية المتوسطية بطبيعة الحال إلى جانب حلقاتها العلمية مجالس النجمة الزهراء التي المستمرة والتي يقع فيها استضافة شخصية في مجال الموسيقى والموسيقية، نظم المركز يومي 5 و6 جوان 2026 المؤتمر العلمي الدولي رجال حول البارون، وقد حظي بطبيعة الحال المؤتمر بتغطية مباشرة من قصر النجمة الزهرة من قبل إذاعة تونس الثقافية التي واكبت مختلف أطواره وأجرت حوارات مع عدد من المشاركين فيه. ويعمل المركز حاليا على جمع المقالات العلمية المبثقة عن هذا المؤتمر تمهيدا لعرضها للتحكيم ونشرها في وقت لاحق. ويستعد المركز في الفترة القادمة من خلال تحضير واستعداد دامة طيلة هذه الصافة لتنظيم 3 مؤتمرات علمية، منها مؤتمران وطنيين ومؤتمر دولي، وذلك تباعا خلال أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2026، وسيقع الكشف عن مضامينهم في الأيام القليلة القادمة، والدعوة بطبيعة الحال مفتوحة للجميع سواء للمشاركة أو المواكبة.
3: أكيد سنكون في المواكبة كالعادة على موجات الإذاعة الثقافية. شكرا لك دكتور أنيس الحميدي المنسق العلمي لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، كل التوفيق، ونحن بانتظار إن شاء الله العدد الأول لمجلة النجمة الزهراء حتى نقدمه على موجات الإذاعة الثقافية. شكرا وكل التوفيق.
4: شكرا سيدة صفاء، وأمسية طيبة للجميع.
3: الله يخليك. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد النغم الموالي، موعدكم مع فقرة مكتبة الثقافية، ثم نبقى مع نغم، ويليها استضافتنا القادمة للأستاذ حبيب الزغبي مدير دار الكتاب للنشر دار الكتاب، اللي في كل مرة تفاجئنا باقتراح ثقافي هام جامع للمثقفين. حلقات نقاش حر تحت عنوان الكتيبة في دار الكتاب في ثاني لقاءاتها الحوارية. بعد قليل نكتشف التفاصيل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم الورد والرماد لمحمد آيت ميهوب. الكتاب مجموعة قصصية صدرت عن الدار التونسية للكتاب في طبعتها الخامسة ووردت في 185 صفحة مشتملة على 10 قصص قصيرة وعناوينها رجال بلا شمس، القارب والريح، الرسائل تصلنا دائما، حكاية أجمل سمكة في العالم، أو مدن بلا أساطير، الورد والرماد، أسرار المعلمة، تلك المرأة، أولئك الرسامون، الأزرق الأسود، طعم القصة، ورائحة المطر، وقصة الأنفاق. يتناول آيت ميهوب في مجموعته القصصية مواضيع اجتماعية وإنسانية متنوعة. ففي قصة رجال بلا شمس يقدم صورة الإنسان الذي يحرم من أبسط حقوقه فيغدو غير مرئيا في ضوء الشمس وقد غيبته السجون، لكن الشمس تضيء أعماق النفس الإنسانية وهي تستنشق هواء نقيا وتلتذ بدفء الشمس وتنتظر نسمات الحرية. وفي قصة القارب والريح يقدم نموذج المرأة المكافحة، فهو يصور الأم وهي تدفع عربتها فوق الجسر مسارعة الريح والأمطار لتعرف الحياة الكريمة التي تخرجها من الحزن والفقر. ذلك هو الجسر المتحرك في بنزرت، له تفاصيل صغيرة لكن بإمكان هذه التفاصيل أن تنقل الأم المكافحة من وضعيات العزلة والحزن. يقول السارد: قريبا من الجسر المتحرك شعرت بالكروسة تكاد تفلت من بين أصابعها الباردة، وأصبح للعجلات المطاطية صفير يبعث على التقزز. في طفولتها كانت مثل هذه البواخر ترهبها، وكلما مرت بجانب الميناء تساءلت كيف لهذه البواخر العملاقة أن تسبح في البحر. أما قصة الورد والرماد فهي تستحضر قصة حب من زمن الطفولة تتعانق فيها الأسطورة مع الواقع والمناجاة مع المشاعر الحميمة في إطار مكاني غريب وهو مقبرة النصارى، ولكنه مكان رمزي منشط للذاكرة. اختار الكاتب الورد والرماد عنوانا لمجموعته القصصية لما في العنوان من محمولات أسطورية منفتحة على واقع يكافح ويقاوم من أجل الخروج من العتمة والكآبة والقهر إلى النور والسعادة والعدالة الاجتماعية. في القصص تسريد لسيرة الإنسان الصامد وتأكيد لما يمكن أن تلعبه ألوان الفنون والإبداع من أدوار في سبيل إسعاد الإنسان وإخراجه من جبروت القهر النفسي والاجتماعي والسياسي. يقول دكتور فتحي بن معمر عن المجموعة: ولا أحسب ميهوب إلا واحدا من الكتاب الذين إن تقرأ لهم تعانقهم تشريفا وتهنئة على منجز سيلقى حظوته، رغم أنه يتطلب قارئا صبورا يرافق الكاتب ويصبر على جنونه وجنون أبطاله وغرابة عوالمه. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
2: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في جزء آخر من لقانا اليوم في إطار متابعتنا للمشهد الثقافي في هذا المستوى من اللقاء. كما قلت منذ البداية، سعيدة جدا أنه نتتبع حلقات نقاش حر في لقاءاتها الثانية، ونعود أيضا للقاء الأول نظرا لأنه دار الكتاب للنشر دؤوبة على البحث على الفرادة في الفعل الثقافي من خلال كل ما تقترحه. ففي هذا الإطار حاضر معنا سي الحبيب الزغبي، مدير دار الكتاب للنشر والتوزيع، الكتيبة في دار الكتاب. هي حلقات نقاش حر، تقريبا الأسبوع الفارط كان النقاش الثاني. أسماء وازنة حاضرة سواء في اللقاء الأول اللي كان في شهر جويلية، تحديدا يوم 17 جويلية، كنقولوا سي مختار الخلفاوي وسي عبد الواحد المكني. فأكيد نحن نتحدث على موضوع هام جدا في هذا الإطار، وأيضا نعود إلى اللقاء الثاني. كل هذه التفاصيل مع سي الحبيب الزغبي. أهلا وسهلا ومرحبا سي الحبيب.
2: مساء النور صفاء، مساء النور لكل مستمعي الإذاعة الثقافية، وأهلا وسهلا بك وبكل المتابعين لهذا المشهد الثقافي اليوم معك أنت يا صفاء.
1: الله يخليك، شكرا سي الحبيب. أنا باش نسألك أولا على فلسفة هذه الحلقات النقاش، نعرف الفلسفة هي تكوينك الأساسي وأكيد معاك في كل تفاصيل الدار.
2: شكرا صفاء. هذه الحلقات هي بالفعل يعني هي تحت عنوان الكتيبة في دار الكتاب، يعني بتعاون بين الكتيبة ووليد المجري بالأساس ودار الكتاب، وكذلك المنسق لهذه الحلقات هو الأستاذ المودي القسومي. فنحن فكرنا نظرا إلى أن المشهد الثقافي في تونس، وأنا بحكم اختصاصي كناشر ومكتبي ويعني خريج الفلسفة، كنت نلاحظ أنه المشهد الثقافي كان يقتصر إلى حد يعني انطلاق هذه الحلقات على الاهتمام بالرواية أو بالقصة أو بكل ما هو سرد يعني وقليل من الشعر. فقلنا لما لا نوجه البوصلة ناحية الفكر الحر ونطلق معناها حوارات يعني فيها الأساس المكون لهذه الحلقات، أو تكون حلقات يعني ذات بعدين، أنه حلقات ثنائية بين كاتبين أو بين يعني مفكرين يكون عندهم توجهات حول نفس الموضوع ولكن برؤية مختلفة. فأنت تحدثت مثلا عن اللقاء الأول اللي هو كان بين الأستاذ عبد الواحد المكني والأستاذ مختار الخلفاوي من ناحية الاهتمام بالتاريخ. فالأستاذ المكني هو أكاديمي جامعي، رئيس جامعة صفاقس، مختص في التاريخ، المختص يعني الأستاذ. ومختار الخلفي هو المهتم بالبحث في التاريخ تونس، وهو كذلك يعني مجال كبير برشا، لأنه ما لم يقل في التاريخ المكتوب نجده في التاريخ المروي. يعني وهذه التقاطعات قلنا لماذا نطرحها على بساط النقاش مع جمهور حاضر، جمهور نوعي يعني، وهو اللقاءات على فكرة مفتوحة لكل الناس، لكل اللي يحب يشارك معنا مرحبا به، فضاء دار الكتاب مفتوح. وكان أنه يعني الغاية هي أن نفتح الأعين على يعني تقاطعات واختلافات ويعني وجهات نظر يمكن أن يعني تفتح لنا زوايا نظر لتاريخ تونس من من زوايا مختلفة. فمثلا أنه المروي من التاريخ ولا المكتوب من التاريخ هم مش نفس الأشياء. يعني التاريخ يكتبه المنتصرون كما يقولون، ولكن هناك تاريخ مروي يمكن أن نتتبعه في يعني في الحكايات على مثلا الدغباجي، بيت تونس، فما معناها كواليس الحكاية
1: شفوي.
2: نعم، وما يثار حولها من ساعات من هالات ومن تفخيم ومن أساطير، ولكن في الحقيقة ما هو الحدث المؤسس لتلك الرواية التي ما يتناقلها مثلا الناس من جيل إلى جيل، ثم بالمقارنة مثلا ما يدرس في الجامعة التونسية ويدرس في كتب التاريخ سواء للتلاميذ والطلبة. وأنت تعلمين أنه مثلا في السابق كانت شعبة التاريخ والجغرافيا هي نفس الشعبة، معناها يدرس التاريخ والجغرافيا نفس الشعبة، الآن أصبح التاريخ شعبة مفردة بذاتها. يعني هذا ماذا، ما هي المادة التي تدرس في شعبة التاريخ أو في كتب التي معناها تدرس للتلاميذ التاريخ؟ نجد أحيانا بعض التواريخ تونس، يعني بعض حكايات التاريخ التونسي غير متوفرة في الكتب والناس تعرفها معناها عن ظهر قلب. علاش هذا السؤال؟ يعني هذا كل هذا أنا يعيد طرح رؤية التونسي المفكر والإنسان العادي والإنسان يعني اللي يهتم بالشأن الثقافي في تاريخ تونس. وكانت معناها بالحقيقة كان اللقاء الأول لقاء معناها انتظرناه يعني يكون لقاء بداية، ولكن كان لقاء كبير حتى أنه وضع أمامنا بعض التحديات، كان يكون اللقاءات القادمة لقاءات معناها أكبر، تكون فيها انتظاراتنا أكبر و معناها حضور أكبر، كان
1: تحدي
2: تحدي هو تحدي. وإن شاء الله معناها هذه اللقاءات تتواصل، هناك يعني نية صادقة وفعل أساسي يتبع هذه النية كونه أن نواصل هذه اللقاءات. واللقاء الثاني أنت تعلمين جيدا معناها موضوع الساعة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وكان لنا لقاء مع عالمين، الأستاذ الدكتور صادق الحمامي والأستاذ الدكتور عبد السلام الزبيدي، وهما معناها في مجالهما ولكن دائما في نطاق اختلاف الرؤى واختلاف انطلاقات التفكير في هذه المجال.

0: روسي هذا الشعب الفيسبوكي بامتياز، ماذا لو يلغى فيسبوك؟ ماذا سيحدث؟ يعني هذه أسئلة بالنسبة للمجتمع، هي أسئلة محددة معناها وأسئلة أساسية.
1: نعم حقيقة مهم جدا فلسفة هذه النقاشات، خاصة بطرح هذا الكم من التساؤلات حول موضوع وتشريك أكيد الحضور وبحضور أسماء وازنة في المشهد. دراسة لهذه اللقاءات بشتى تفاصيلها. سي الحبيب الزغبي كعادتك ما تفلت حتى تفصيل في تقديمك للمنجزات في الدار أو حتى في الأنشطة الثقافية. هذا النشاط فيه الكثير من الاختلاف حقيقة، وخاصة نلقاه أيضا في فصل الصيف، هذا تحدي أكبر يظهر لي.
0: أكيد هو كان تحدي، يعني أنه ننطلق في يوم أكثر يوم كان يعني سخون في تونس، يوم الجمعة، ذلك يوم الجمعة لا ينسى، وكان الحضور يعني قياسي، وانطلقنا. ثم أنه يا فلسفة هذه الحوارات أنها تقوم دائما على ثنائيات ثم أننا الركيزة الأساسية أو القاعدة الأساسية للتفكير في هذه اللقاءات هو كونه نبني على الاختلاف. نناقش المسألة من زوايا نظر مختلفة، ولا هذا لا يفسد للود قضية، أن نكون مختلفين يعني أن نفتح زاوية النظر أكثر، أن نذهب بعيدا برؤانا المستقبلية.
1: نعم.
0: أن نطرح الأسئلة الحارقة التي يمكن أن تطرح في سنة 2050، يعني ماذا هو مستقبل المجتمع التونسي لو كما قال الأستاذ صادق الحمامي، أنت تذكرين مثلا حدث عشر سنة الفاتت ولا سنة قبلها أنه فيسبوك توقف ليوم أو ليومين. فهذا الأثر يعني على المجتمع في نهاية الأمر، كيف سيتغير المجتمع لو لم يعد هناك فيسبوك؟ ثم أن نحن نفكر في كل التعبيرات الثقافية، سيكون هناك لقاءات في الشعر، سيكون هناك لقاءات في المسرح، سيكون هناك لقاءات في الاقتصاد، في علم النفس، في الفلسفة، يعني كل المجالات الإبداع الفكري ستكون حاضرة. ثم في نهاية كل مرحلة أو معناها في نهاية كل سداسية يمكن أن نخرج للناس بطبعة اختصاصنا نحن كتاب يلخص هذه الحوارات وهذه اللقاءات، ونؤسس لمكتبة تكون موازية للقاءات. ثم سنهتم كذلك بالدكاترة الذين يناقشون أطروحاتهم ثم لا يجدون مثلا دار نشر كذا، أو يمكن أن ندرج كذلك جائزة لأهم معناها رسالة الدكتوراه في المجالات التي نحن نعرضها أو نناقشها في بلورة هذا المشروع الفكري، أن نصدر هذا المشروع الفكري عبر الكتابات في المعارض التي نزورها نحن كدار الكتاب، ونسوق للتفكير النقدي الحر التونسي في المعارض العربية والدولية التي نكون حاضرين فيها.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب الزغبي، هذا مش غريب عليكم وعلى دار الكتاب للنشر، لأني بالموازات مع النشر الكتب هي دائما دؤوبة على الحفر في المشهد الثقافي حتى تقدم ما هو كما قلت منذ قليل متفرد. في كل مرة تفاجئنا بنشاط ثقافي هام، يسعدنا اليوم تقديمه على موجات الإذاعة الثقافية. يبدو لي أنه مش تكون وتيرة الأنشطة الشهرية. سي الحبيب،
0: الأنشطة ستكون نصف شهرية، ونحن نبرمج الآن للقاء معناها في حول النموذج الاقتصادي التونسي معناها، وسنقوم بالإعداد له جيدا، وإن شاء الله سنقوم باستدعاء الإذاعة الثقافية، وأنت شخصيا نشكرك على المتابعة ويعني هذا الاهتمام. ثم سيكون كذلك لنا لقاءات ترتكز على يعني التنوع بين أن يكون اللقاء بين رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، يعني احنا معناش مش نقول احنا التصوير

0: عنيف الجندري، كل الناس اللي فاعلين في المشهد الثقافي سيكونون حاضرين مهما كانت الأعمار متاعهم ومهما كانت التجربة. المهم هو أنه نحن حسب ما نتتبع معناها المنتج الثقافي ولا الإبداعي للشخص أو للسيدة أو للسيد، هو يكون معناها عنده أكل التفرد وخصوصية الإبداع متاعه، فيكون حاضر معنا
1: وإنه يفيد الموضوع المقترح طبعا أكثر ما يمكن.
0: نعم.
1: يلامس تجربته، تلامس الموضوع المقترح. نعم
0: أكيد ستكون، ستلاحظين أن اللقاءات ستكون إن شاء الله في القريب لقاءات يعني مهمة جدا، وتطرح فعلا الاستشراف. وبالنسبة للمجتمع التونسي يعني احنا غايتنا هو كون نؤسس لثقافة الاختلاف، نتناقش ونحن نختلف، نتناقش في موضوع معناه يكون هو المحور الأساسي لنقاشنا دون أن نحيد عن موضوعية النقاش ودون أن نتوجه للخصوصيات، وثم كذلك نستشرف معا ماذا هو مستقبل المجتمع التونسي في أفق هذه التحولات، وراهنية الأسئلة التي نطرحها يمكن أن نجيب عليها فيما سننشره من كتب تكون معناها ملخص لكل هذه المدخلات، وسنعمل على تصديرها في المعارض في الدول العربية والدول والمعارض الدولية، لأنه أنا نؤمن بحكم تجربتي، وهنا أتوجه بالشكر لوليد الماجري وكل أعضاء الكتيبة والمودي قاسومي لتعاونهم المشروط، لأن أنا نعرف جيدا أنه لما نكون في المعارض العربية صدقني يا صفاء الإقبال على المنتج الفكري التونسي لا نظير له. يعني أنت تذهب إلى موريتانيا تقول هذا الكتاب أنت من تونس، أعطيني كل الكتب التي تبحث مثلا في مجال علم النفس التربوي يشلو من عندك. انت تمشي مثلا الى السعوديه يقول لك اعطيني هذا الكتاب في اللسانيات، يقول لك اعطيني كل الكتب التي صدرت في اللسانيات في تونس. يعني المنتج الابداعي التونسي راهو عليه مقبوليه. نحن يجب ان نستثمر في هذا، يجب ان نستثمر في هذا. ليش؟ لانه هذاك هو التونسي اللي هو معناها من ابن خلدون وانت جايه، كل ما يقع إبداعه فكريا تونسيا لديه مقبولية معناها كيفاش أقول لك أنا ومصداقية لا نظير لها في كل المعارض اللي أنا مشيت لها من الكويت إلى موريتانيا.
1: كل التوفيق سي الحبيب الزغبي، وإحنا في كل مرة تكون حاضر معانا حقيقة كما قلت تفاجئنا بنشاط ثقافي مش غريب عليك. أنت تخدم في النشر صلب مشروع ثقافي، في كل مرة نتحدث على لبنة جديدة ضمن هذا المشروع، فكل التوفيق. وأكيد سنتابع كل الحلقات النقاش القادمة وهذا بكل سرور طبعا، أكيد نحن نريد أن نحقق الإفادة للمستمعين من خلال اقتراحاتنا واستضافاتنا، وهذا يظهر لي احنا في فرد اتجاه مع بعضنا. فكل
0: أنا نعرف معناها اهتمامك بكل ما يدور في الساحة الثقافية التونسية، وأنا معناها لدي احترام خاص لكل ما تبذلينه من جهد.
1: العفو.
0: ومعناها واطلاع بالحق، لأني أنت لو توكي كنت تحكي في المقدمة في تقديم يعني الحوارات اللي صاروا في دار الكتاب، أنا صراحة يا سناء يا صفاء لم تفاجئينني لأني أعرف من أنت.
1: العفو شكرا.
0: حتى أقول لك حاجة، حتى الكتاب باش تقدمه أنت تقول لي معناها نقرأ قبل وبعد نقدم.
1: هذا واجبنا يذولي، هذا واجبنا أقل ما يمكن نقدمه، هذا ما عملنا وواجبنا نحترمه.
0: شكرا على الجهد، شكرا العفو. على الجهد اللي هو هذاك هو فعل المراكمة الحقيقي اللي يبقى.
1: أكيد كل التوفيق سي الحبيب، وكالعادة إن شاء الله مرحبا في كل نشاط ثقافي على موجات الإذاعة الثقافية، دائما ننتظر الكثير من دار الكتاب للنشر. كل التوفيق وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
1: إذن مستمعينا يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية، هذا الصالون الثقافي، توقيتنا 6:35، ما زلنا مواصلين معكم بثنا المباشر إلى حدود 8:00 بعد قليل موعدنا مع أدباء من العالم، ولكن قبل سعيدة جدا بعد هذا النغم تكون معنا الدكتورة ريما الهمامي، الحديث معها على حلمتها كطالبة ولقيت الطريق لتحقيقها اليوم بالعربي في جربة. بعد قليل كل التفاصيل حول هذا المؤتمر.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من التحق بنا الآن في الاستماع للصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. رحلتنا تتواصل كما قلت منذ البداية في تقديمي للفقرات، سعيدة جدا في هذا المستوى من اللقاء للحديث عن حدث ثقافي كان التأم يوم الأحد 9 أوت متفرد، هو حلم لدى طالبة في كلية الطب تونس وجد طريقه إلى الواقع. كيف ذلك؟ كل التفاصيل مع ضيفتنا الدكتورة ريما الهمامي للحديث عن بالعربي في جربة. أي توجه يحمله هذا المؤتمر؟ أي أهداف حددت حتى ينجز؟ وأي أفاق يمكن التطلع لها مستقبلا؟ كل هذه التفاصيل مع ضيفتنا مديرة الملتقى ومؤسسته الدكتورة ريما الهمامي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ريما.
2: أهلين مدام صفي، شكرا لك على الاستضافة وشكرا للإذاعة الثقافية على مواكبتها لأبرز الأحداث الثقافية في تونس.
1: شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا على هذا التحدي اللي قمت به، شكرا على هذا التشريف لجربة اللي هي نفتخر بها طبعا، يقولوا جربة وهذا النشاط اللي ذا صيت عربي مهم جدا، فهو منجز لتونس ككل. خلينا نحكيه على الحلمة، على جذور هذا المؤتمر أساسا.
2: إذن بالعربي هو مبادرة من مبادرات مؤسسة قطر، هو مؤتمر يعني كونفرنس، الفكرة منها هي نشر الأفكار الملهمة. زي ما تعودنا على فكرة قصص النجاح بالعربي، الفكرة منه هو نشر القصص الملهمة المحلية. فالمبادرة هذه أول مرة موجودة في تونس. تم التواصل معي واختياري كسفيرة مبادرة بالعربي في تونس، و تواصلوا معايا باش أن المؤتمر يكون في العاصمة. فأنا أصريت وقلت أنه المؤتمر نحب يكون في جربة، على خاطر جربة بالنسبة لي هي مش فقط لأنه هي جزيرتي، ولكن على خاطر هي يعني منطقة تسخر بالتراث، تسخر بالحضارات، تسخر بالتاريخ. مؤخرا تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ومن هذا الكل أنا استلهمت فكرة أن المؤتمر لأول مرة تحتضن جربة. بديت بفكرة صغيرة، بديت بمقترح صغير، بشوي بشوية كبرنا الفكرة، كبرنا في عدد المتحدثين، خلقنا فكرة الورشات، وكان الهدف الأساسي منه إشراك المجتمع المحلي. ما حبيتش المؤتمر يكون فقط في تونس، حبيت يكون مؤتمر من تونس. والحمد لله كانت النسخة الأولى ناجحة برشا، شهدنا فيها حضور أكثر من 200 مشارك، فيعني كانت الحلم تحول إلى حقيقة بكل ما في الكلمة من معنى. يعني
1: أي هو يعطيك الصحة في كلامك توا ريما، برشا حاجات نجمو نتوقفوا عندك. تقول لي كان أساسا موجه إلى تونس وغيرت الوجهة فجلبتيه إلى جربة، هذا راهي حاجة كبيرة برشا أنت قمت بها، معناها قوة الإقناع، قوة الخطابة، هذا يحسب لك حقا، وهذا الانتماء لمدينتك جربة، فضلا على العديد من التفاصيل اللي نرجع لها. أي توجه يحمل هذا المؤتمر ريما، خاصة كي نحمل فلسفته إلى تونس؟
2: المؤتمر في ظاهره مدام صفي هو نشر القصص الملهمة، والهدف منه هو إلهام الشباب وأنهم يخرجوا بعد يوم هذيك بعد 5 خطابات بقصص فيها أمل، فيها تحدي، فيها تجاوز للصعوبات. يعني هذي خلينا نقول النتيجة المباشرة الأولى اللي أنا ريته في المؤتمر. والهدف متاعي من المؤتمر كان عدد كبير من الأهداف اللي هي غير مرئية ربما للحضور. الشجرة الأولانية كانت إبراز مبادراتنا المحلية، كما قلت الفكرة ما حبيتوش يكون في تونس، حبيته يكون من تونس، وهذايا حرصنا على تقديمه من خلال مختلف التفاصيل في المؤتمر. بداية مثلا من التسجيل، كنا نجم نستعمل المنصة العادية اللي هي جوجل فورمز، احنا حبينا ان نستعمل منصة شبابية استعملنا منصة اسمها فالنتيري اللي هي منصة موجهة للشباب، اسمها شباب التونسي للتسجيل في المؤتمر. كان اعتمادها اعتماد متفرد جدا، على خاطر المنصة هذه بعد ما يسجلوا فيها تبقى في متابعة معهم، تذكرهم كل مرة بتاريخ المؤتمر، ويعني ويدخل كل شيء يعمل فيها في الباس دو دوني بتاع المنصة، وتولي تعلموا بمؤتمرات مماثلة قاعدة تصير في المكان اللي هو فيه وإلا في تونس الكل. فحبينا المؤتمر يكون منطلق لأن الشباب هذا يبقى ديما مواكب للتظاهرات اللي تصير في بلاده. خلافا المرحلة التسجيل بالنسبة للمتحدثين وللأشخاص يقدموا الورشات، حاولت أنهم يكونوا مبادرات محلية وأشخاص ما همش معروفين على السوشيال ميديا في أغلبهم، أشخاص ما يعرفهمش المجتمع أو الرأي العام، ولكن أشخاص قدموا تجارب متفردة قدمت بتونس وقدمت تجربة في المؤتمر. حبيت يكون فرصة أن الناس يذوما يعني تجاربهم ترى النور ويعرفها عدد أكبر من الناس.
1: خلينا نوضح أكثر ريما، التجارب في أي إطار معناها تنضوي في الفعل الإبداعي؟ شنو نوعية التجربة؟ مسرح؟ كيفاش نجم نوضح المسألة هذه؟
2: احنا بالنسبة للمتحدثين كان عنا 5 متحدثين، كان عنا في مجال الشعر والأدب، في مجال صناعة المحتوى والتعليم الرقمي، في مجال المخطوط، في مجال التراث، وفي مجال الفن الموسيقى. فكل واحد من ضيوفنا قدم تجربته بطريقة مغايرة في خطابات مدام صفيق قعدنا نخدم عليهم فترة. يعني الخطاب كان موجه بطريقة أكاديمية وبطريقة تنجم توصل بطريقة سلسة للحضور. فالخطابات ما كانتش بسيطة، الأفكار اللي اخترناها والمواضيع كانت صعبة، والعمل عليها مع متحدثينا كان عمل شيق باش نجم أنها تخرج في الصيغة اللي خرجت بها اللي هي وصلت بطريقة ناجحة جدا للجمهور. وخلافا من الخطابات كان عنا 4 ورشات عمل حبينا ننوعه. عنا ورشة عمل في صناعة المحتوى، صناعة المحتوى بعيدا عن الكونسيبت اللي نعرفوه، معناه كيف لصناعة المحتوى أنها تغير مستقبل الشباب حاليا. ورشة أخرى كانت في فن المسرح، كيفاش يتعرفوا المشاركين بتاعنا على أثر المسرح في الحياة اليومية. كانت عنا ورشة خط عربي، وكانت عنا ورشة مناظرات باعتبار أنه يعني الجمعية المنظمة المؤتمر هي جمعية قرطاج المناظرات اللي أنا رئيستها، فحاولنا أنه نعرفوا الحضور بكونسيبت المناظرات.
1: ريما اشتغلت في بالعربي في جربة على العديد من التفاصيل اللي ربما هي آفاق حول هذا المؤتمر. نزيد نوضح ربما الفكرة. بالنسبة للموسيقى يبدو أنك لم تعتمدي على فنان معروف، ولكن كانت الموسيقى امتداد للفكرة الأساسية للمؤتمر أنكم تعاقدوا مع شباب طاقات شبابية. فما مسألة أخرى أنه حاولت ترسيخ فكرة أنه جربة يمكن أن تكون واحدة من المجهات الهامة للسياحة الغير تقليدية وسياحة المؤتمرات. فكل هذه التفاصيل اللي اشتغلت عليها هي أهداف هامة جدا ودقيقة. كيف لك في هذا الحيز الزمني أنك اشتغلت على كل وفكرت كل هذه التفاصيل؟ هل كان معك فريق وإلا ريما الهمامي تولت المسألة بمفردها؟
2: التنظيم كان يعني تجهيز المؤتمر كان في فترة قصيرة زمنية نوعا ما، ولكن الفكرة هي موجودة في بالي من فترة طويلة. يعني أنا من قبل حضرت في أكثر من مؤتمر دولي كما منتدى الدوحة، كما تيد بالعربي في المغرب، في وغيرها من المؤتمرات كسوة المحلية والدولية. ففي كل مؤتمر كنت نحضر بديت الفكرة مغادي، وحبيت أنه نجيب حاجة كما هكا لتونس ونعمل معناها فكرة الديسنتراليزاسيون مش في المناطق اللي مشهورة بأنه تحتضن مؤتمرات بهذا الحجم. ومنها جيت فكرة جربة. فالفكرة عندها مدة تبلور، ولكن التنفيذ فعلا التنفيذ كان في وقت قياسي نظرا للارتباطات الأكاديمية. التنظيم كان يعني هو تنظيم جمعية قرطاج مناظرات، فريق قرطاج مناظرات كان موجود معايا في التنظيم، ولكن خلينا نقول الوزن الثقيل الأكبر اللوجستي كان على شخصي، معناها خاطر أغلب الفريق موجود في العاصمة عندهم ارتباطات، احنا كلنا شباب ديستاج عندهم خدمة، فالجزء اللوجستي الكبير كان الحقيقة عليا، والحمد لله كان فيها دعم العائلة. يعني العائلة عاونوني برشا في الجانب اللوجستي، وفريق قرطاج تولى الجانب الإعلامي، تجهيز البوست الصفحة وما إلى ذلك. يعني
1: كل التوفيق ريما. طبعا في الختام يمكن أن نقول أي آفاق يمكن أتطلع لها مستقبلا بعد هذا الدورة الأولى للمؤتمر بالعربي في جربة؟ هل سنشهد دورات قادمة؟ دورات قادمة ستكون ممتدة في الحيز الزمني أطول أو لا؟ فكرة على المستقبل.
2: المستقبل احنا الحقيقه وقت بديت التجربه بديت ما نخفيكش برشا خوف وبرشا تردد، خاطر ما كنتش متاكده الى اي مدى البيئه نتاعنا جاهزه لاستقبال مؤتمر باللغه العربيه الفصحى. نعرفوا شبابنا بعيد شويه عن اللغه العربيه الفصحى، ولكن بعد الاقبال الكبير اللي رناه والزخم الاعلامي اللي كان موجود، كل كلمه يعني انا في وسط المؤتمر كل يعني راي ناخذه يقولوا لي وقتاش النسخه الجايه نتاع بالعربي. فاكيد الهدف الاساسي نتاعنا انه تكون فما نسخه قادمه، في جربة أو مش في جربة هذه حاجة نجم بعد ندرسوها أكثر حسب مين يتوفر المساعدة اللوجستية أكثر والدعم اللوجستي أكثر. ولكن الفكرة باش تبقى ديما هي نفسها، سواء تونس أو جربة، أنا الحاجة اللي نحب نجذرها من خلال المؤتمر العربي هي سياحة المؤتمرات. تونس بلاد سياحية بامتياز، ولكن السياحة اللي نحبوا ننشروها هي أنه هي سياحة المؤتمرات، خطرها تجيب لك نخبة من السواح، نخبة من الزائرين، نخبة من الحضور، وهي فكرة يعني إيصال مبادراتنا المحلية ونسيجنا المحلي إلى العالمية. وكيف كيف بدأ التركيز على نقطة اللغة العربية الفصحى، راهو نجم نصنع مؤتمرات ناجحة، مؤتمرات ذات إشعاع عالمي باللغة العربية الفصحى، والجمهور التونسي جاهز لمواكبة مثل هذه المؤتمرات.
1: كل التوفيق. ديما نحب نقولك دكتورة ريما الهمامي، لأنك حقيقة منذ التحاقك بكلية الطب وأنت تفاجئيننا بالمنجزات والتشريف تونس داخلها وخارج ربوع تونس في المناظرات والعديد من الأنشطة أيضا الثقافية، لم تكتفي فقط بالتلقين الأكاديمي والاختصاص، ولكن جنحت ريما وطارت بأجنحتها إلى بعيد، وها هي اليوم تعود محملة بالازدهار لتونس في هذا الجانب ولأبناء تونس. لم تكن أنانية ريما في هذا الطيران، ولكنك عدت لشباب تونس بمنجز مهم جدا. فشكرا ريما الهمامي، هذا مش غريب عليك لأنك ابنة شاعرة كبيرة القلب وأنا نحبها وأعشق سونيا الفرجاني، فتحية لسونيا كان هي طبعا بجانب بك، وإن شاء الله ديما هكا أسعد كثيرا عندما أستمع لمنجزات ريما، وأكيد سنستمع الكثير عن الدكتورة ريما الهمامي حتى في اختصاصها في الطب. أنا أكيدة أنه كل النجاحات في طريقها إليك يا ريما.
2: عايشك مدام صافية، بيا شرف كبير أنه نكون موجودة معك على إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك على التفرد في الأسئلة وعلى حسن الإصغاء وعلى المساحة التي تقدمينها اللي هي فرصة لكل مبادرة واللي هي تزيد من قيمة المبادرة. شكرا لك.
1: عايشك كل التوفيق وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية، تحية لكل مستمعينا وكل من التحق بنا الآن في الاستماع. رحلتنا ما زالت متواصلة مع آخر محطاتها، أدباء من العالم مع سي شكري السلطاني بعد قليل.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. رحلتنا تتواصل على موجات الإذاعة الثقافية. كان من المبرمج أن يكون معنا سي شكري السلطاني، ولكن تعذر له لأسباب مهنية أنه يكون حاضر معنا اليوم. إن شاء الله يكون معنا في الأسبوع القادم، وطبعا نواصل مع نغم ثم نختم لقائنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: تحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. طبعا رحلتنا مع برامجنا ما زالت متواصلة، ومع برامجنا في البث المباشر أيضا كالعادة في موعد السهرة. اليوم يأتيكم نقل مباشر لحفلة الفنانة نبيها كراولي من مهرجان قرطاج، وطبعا تحية لكل من تابعنا على موجات الإذاعة الثقافية في مختلف مراحل هذا اللقاء واستضافاتنا، تباعا كانت أولى استضافاتنا في تقديم مجلة نجمة زهراء اللي إن شاء الله ترى النور في آخر سنة 2026، يكون العدد الأول. في هذا الإطار كان معنا المنسق العلمي للنجمة الزهراء الدكتور أنيس الحميدي، وعطانا أكثر تفاصيل طبعا حول هذه المجلة، محاورها والمواضيع اللي ستطرح فيها. في جزء آخر من لقانا كان معنا سي الحبيب الزغبي، وتحدثنا على حلقات النقاش الحر اللي كانت انطلقت منذ 17 جويلية تقريبا، كل 15 يوم نقاش جديد مع أسماء وازنة في مواضيع مختلفة تلمس الحياة اليومية وتفاصيلها وتلمس المواضيع التي تطرح الآن وهنا. في جزء آخر من لقانا بالعربية في جربة، هذا المؤتمر اللي دام يوم الأحد 9 أوت، كانت معنا مديرة الملتقى الدكتورة طالبة الطب ريما الهمامي، واعطتنا كل التفاصيل حول هذا الملتقى، أهدافه وخاصة الآفاق اللي يمكن أن نحصدها من خلاله. كالعادة طبعا مع باقة كل هذا، مع باقة كبيرة من الأنغام، نتمنى اللي كانت ترضي مختلف الأذواق. الرحلة تتواصل مع زميلي مروان بدوي اللي التحق بنا على الجانب التقني، بعد ما كانت معنا زميلتنا مريم جارة، والرحلة تتواصل مع نغم المساء. أجمل تحياتي صفاء الكتاري العرفي.

0: حياة.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، قلنا في عز الصيف وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه في هذه الحلقة والحلقات القادمة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جياد توزر ونفزاوة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، عاد إلينا الضيوف، ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بواحات الجريد ونفزاوة. أولهم الضيف المبجل للترحال أستاذ الأجيال السيد محمد ضيفلة. أستاذ محمد، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك سي المنجي وبمن يتابع البرنامج.
3: بارك الله فيك، وبارك الله فيه أيضا الذي عاد إلينا ثانية، أستاذ التاريخ والجغرافيا والمحب للتراث، وسميناه سيدي منذ الحلقة الماضية، سيدي رضوان صبري. مرحبا أهلا وسهلا.
5: مرحبا أهلا وسهلا مرة أخرى، وإن شاء الله يكونوا أوفياء إذاعة الثقافية، استمتعوا في الحصة الفارطة ويواصلوا الاستماع إلينا والاستمتاع في هذه الحصة أيضا.
3: أكيد باش يحصل هذا، أنت حتى من خلال اسمك يا أخي اسم فني هذا يا رضوان صبري، اسم حلو ياسر. حلو ياسر. وثالث ثلاثة الصديق العزيز والعريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. أستاذ العيد مرحبا أهلا وسهلا.
6: مرحبا بك سيمونجي، ومرحبا بالمستمعين كل، ونحن تو في حلقة حول بلاد الجريد وبلاد نفزاوة.
3: أما راهو مادام نقولوا الجريد راهو حذر روحك، راهو عندك من تو لآخر الحلقة الجريد أصحاب نكتة. إذا لالا سونيا، نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيفي أهالي الجريد ونفزاوة بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: بادئ ذي بدا، نتجه صوب الأستاذ الجامعي السيد محمد ضيفلة. أستاذ العزيز، بما تملكون من بيداغوجيا لأوفياء الثقافية الذين ربما لم يصفهم الحظ للاستماع إلى الحلقة الماضية، لو سمحتم في بعض دقائق تذكرون بأهم ما جاء في الحلقة الأولى، تفضل أستاذ العزيز.
4: شكرا جزيلا سي منجي. في هذه الحلقة الثانية رأينا في حلقة الفارطة علاقة الإنسان سواء في جريدة أو في نفزاوة، هذه المنطقة الداخلية التي تحيط بشط جريد، والتي هي في الحقيقة منطقة ذات طقس جميلا على مشارف الصحراء، انشانا علاقة الإنسان الجريدي أو النفزاوي بالماء، علاقته بالواحة، كيف تفاعل مع الطبيعة إذن كي يعيش في تلك المناطق في الصيف. نحن نركز على الصيف، إذا الصيف في الماضي كيف كان يعيش، إذن سواء علاقة بالماء والسباحة، سواء الأطفال أو الرجال أو النساء، أو كذلك علاقته بالواحة وعلاقته بنضج التمر إلى آخره. كذلك رأينا نوع من الألعاب الخاصة بفصل الصيف، نوع من الغناء، نوع من التعامل مع الطبيعة بصفة عامة، حتى البناء في حد ذاته، نوعية البناء سواء الجدار السميك الذي يبنى بالطين أو بالطوب، كذلك اتجاه الغرف، ورأينا في مختلف الفئات الاجتماعية كما قلت، نساء، أطفال، رجال، صبايا إلى آخره. هذا ما رأيناه تقريبا في المرة الفارطة.
3: رغم أنه أستاذ العزيز أستاذ محمد ضيفلة في المخيال الشعبي، كنا نتصور بأن في مخيالنا هكاية أن منطقة الجنوب الغربي هي من أكثر البلاد التونسية حرارة، يعني
4: نعم وكذلك هي حارة، ولكن أعتقد أنها الواحات بصفة عامة، وما كان يتوفر فيها من مياه طبيعية كانت تلطف نوعا ما، وكان الإنسان يستعمل ذكائه لكي يعيش في تلك المناطق
3: تمكن من توفير يعني مناخ محلي
4: نعم.
3: ربما يستطاب فيه العيش
4: نعم.
3: والمناخ المحلي هذا الذي يستطاب فيه العيش لابد أنه يسمح بوجود أكلات صيفية خاصة. أعرف أن سيدي رضوان صبري هو بارع في الحديث عن هاتي، ولكن تسمح لي باش نمشي للعيد غسالة، لأنه في الكواليس ذكر لي أكلة في الصيف في الحقيقة أعجبتني كثيرا رغم غرابة الأشياء هذه. فلو سمحتم لأوفياء الثقافية قلنا شنو هي الأكلة الصيفية هذه اللي تعرف بها منطقة الجريد؟
6: هو ثم أكلات على طول العام، ولكن نعم. ثم أكلات خاصة بفصل الصيف
3: بلغتنا تتأقلم مع الحرارة يعني
6: تتأقلم الحرارة تبرد الجسم آه. ربما سيدي رضوان تو يعطينا برشا أكلات أخرين
3: إيه؟
6: أما مش نعطي أكلة واحدة نعرفها شوي وهو اسمها المريسة.
3: تعرفها برشا شنو شوي
6: إيه؟ معناها هي من المريسة
3: المريسة
6: إيه؟ هي موجودة أكثر الأوقات نجم طيب وحتى في الأيام الأخرين، أما خاصة في فصل الصيف. وهي متكونة من إيش؟ هي خليط من الثوم والفلفل المحلي، أكل فلفلك الجويد
3: الحار هذا جدا،
6: الفلفل المحلي الجديد، طماطم
3: طيب باش تحرحر الناس وهي حرارة
6: لا أيوة. أما في نكهة أخرى كالحرارة بيك بالنسبة لحنا مستحبة فيها يتم معنا طماطم يتم تحضيرها، معنا يهرسوا المكونات متاعها كل ويخلطوها يدويا، لازم تكون يدويا، ثم بتاع كي نزيدوها ذاك الكل لازمنا ان بعد ما تتقطع الكل
3: نعم.
6: لازمنا نزيدوها الماء البارد
3: ايوه هك،
6: ونزيدوه شويه الملح شويه زيت زيتونه وتولي جاهزه، ونفطرها في نص النهار ولا حتى العشاء
3: تبرد الجسم. هذه
6: هي هي هي تبرد الجسم بحكم وإزالة العطش لاحتوائها على الثوم، والثوم هو في حد ذاته واقي لضربه الشمس، مع العلم راه ضربه الشمس راه في الجريده ولا في النفس وما عندناش سبب وحيد.
3: شفت كيفاش
6: سبب وحيد ان احنا نعرفوها الدنيا سخونه
3: تهيئوا
6: لذلك، لا نتهيئوا روحنا ونشدوا بليصتنا، عكس مثلا في المناطق الساحليه يستحل البحر ومش عارف ان الشمس قويه بالنسبه احنا عاملين حسابنا ان اذاك ليش نلبسوا المظله نقضوا قضيتنا كل معناها في الفجر باش كل واحد الا يشد ده. هذه احد الاكلات ربما سيدي رضوان تو يعطينا برشا
3: سامحني يا سيدي تو انا نجهل الاشياء هذه كلها، اما قول لي يا اخي تاكلوا بالملعقه او تاكل باي شيء هذي.
6: لا بالخبز اي ما ولد فيها الماء معاش بالمعلقة بالمغفى باش تولي بالواحد تولي
3: حلوة ياسر. طيب نتج يا صوبة سيدي رضوان صبري، وسميناه من الحلقة الماضية سيدي قلنا تقديرا لعلمه وتقديرا لقدره. سيدي رضوان راك نعرف اللي انت عريف بالمثل هذه الأشياء، فهل قدمتم لأوفياء الثقافية بعض الأكلات الصيفية التي من شأنها أن يكون يستطاب فيها الصيف يعني؟ تفضل.
4: شكرا، سأضيف فقط ما قالها أستاذ العيد هي المريسة، نزيد كلمتين على المريسة. هي يسموها مريسة لأنها تمرس باليد.
3: هو قال راه باليد
4: تمرس باليد ما نقطعهاش بالسكين
3: ايه؟
4: وهي أي كذلك من ميزاتها نستعملوها بالمواد بالمنتجات نتاع الواحة
3: محلية.
4: يزم طماطم الواحة وفلفل الواحة والقارس نتاع
3: الواحة
4: والقارس فهمت ولا حتى القارص نتاع الواحد نستعملوه
3: إيه؟
4: وسموها ايضا في توزر سموها رضخه كيف نفس
3: الاسم مرضوخه باليد
4: لانها مرضوخه باليد
3: إيه؟
4: فهمت ولا وهي من المفتحات
3: صار مازال حوايج اخرى
4: من المفتحات يعني كان عندي واحد زميلي صديقي
3: إيه؟
4: نقول له راي المريسه باهيه في الصيف، يقول لي باهيه اما معك لعبتين كتلات
3: تكفيش
4: ما تكفيش وحدها فهمت ولا هذا بالنسبه للميس. فما أكلات أخرى نسهلكم في جريد كما قال الأستاذ العيد لأنهم يبردوا الجسم
3: أيوة.
4: فما زوز أكلات باش نأكد عليهم لأنهم نستقبلوا بهم الصيف
3: صحيح.
4: الأكلة الأولى موجودة في دقاش والوديان سموها كسرة وبصل
3: كسرة
4: وبصل
3: أيوة.
4: البصل يربخ في شهر جوع في دخول الصيف
3: مطبع في الواحة
4: فهمتني لا أيوة. والبصل يبرد الجسم هذه تتعمل يعني تعجن عجينة
3: أيوة.
4: ونطيبوها في الطاجين
3: نعم.
4: في الغناي نوع من الرقاق رقاق يسموه احنا فهمتني لا
3: أيوة.
4: ونطيبهم ونهرسوها بالماء
3: الطاجين هذا اللي معروف بالغناي
4: الغناي
3: اخرى
4: ايوه نعم. الطاجين نتاع الطين
3: اي الطين طبعا
4: مصنوع من الطين
7: وانهر كان الكسر هذيك انهرسوها بالمراس ونطيبوا مرق. الاساس نتاعه هو البصل، البصل والفحات الكل يعني
3: البصل يبرد هو في حد
7: يبرد هذاك علاش فهمتني لا ونخلطوهم مع بعضهم بعد كيما فهمتني لا ونسموا هذيك الاكله كسر وبصل نستقبلوا بها يوم الاول في الصيف في دقاش وفي الوديان
3: اول يوم تقولت في اخر
7: او يعني يوم 29 ماي يعني الصيف يدخل 29 ماي الاكله الثانيه فهمتني لا طيبوها في سائر صيف كيف كيف مع الاسف قلت ما عادش موجوده لان الخضر هذا سموها عيش وبورتلاك
3: سمحني عيش
7: وبورتلاك
3: بورتلاك
7: اي بالنسبه اللي يسمعوا فينا يعرفوا ان الجريديه كسكسي نقولوا لها عيش
3: صحيح
7: كل انواع كسكسي نقولوا عيش ونسموه باسم الخضره الطبي هذيك الخضره هذه سموها البورتلاك. البورتلاك هي نبته مشهوره معروفه وعندها برشا اسماء بالفرنساوي البوربيي
3: في الواحة
7: ننتجوها في الواحة
4: في مناطق أخرى تسمى بندليقة
7: بندليقة وهو معلش سموها بورتلاك إن الاسم العلمي نتاعها بورتولاكا هذا كاش جديد يقولوا بورتلاك أي سفتان تسموها في بغان تخوخ يقولوا رجلة ويقول برشا اسمها فنتنيلة فيش
3: تتمثل هذه
7: هي نبتة نبتة يعني ورقية نبتة ورقية ويبدو أنها غنية جدا بالأوميغا 3 غنية جدا بالأوميغا 3 يطيبوها خصيصا في نفطة في الجمعة الأولى من الصيف أول جمعة أو يوم جمعة من الصيف
3: آخر ماي
7: ويطيبوها خاصة جماعة المواعدة المواعدة نسبة إلى جدهم سيد أحمد ميعاد سيد أحمد ميعاد كان مدفون في جهة معينة في نفطة والجهة هذيك لأسباب تاريخية يعني
3: تم نقله
7: تم نقله ويسموه سيدي بوغابرين بالنسبة للقبر الأول والقبر الثاني ويستعملوها فهمتي الأكلة هذه يطيبوا كسكسي ويطيبوا مرق فهمتي بالأكلة هذه ويطيبوها باللحم إلى غير ذلك فهمتي وأبقوا محافظين عليها خاصة في نفطة قلت ما عادش موجودة لأن البورتلاك في حد ذاته ما عادش يزرعوا فيه أنا باش نحكي لك طرفة في في في في في الموضوع هذا بالذات عندي صديقي من نفطة هو من نفطة ويسكن في طوز وزميلي فهمتني لا تخيل مشى مرة المرشي فهمتني لا بالصدفة لقى يعني عند الخزار البورتلاك فهمتني لا والخزار جاب خماس لقى زراعة زرعها ما يعرفهاش لقى له بورتلاك قال لي والله
3: هز نعمل
7: هز يمكن 20 رابطة للخزار هذا كنت مش قال البورتلاك يا حياة البورتلاك قال لها تفضل يا سيدي فهمت هذا قال له راهو بالمناسب راهو اول مره جاني وربما ما يجنيش وراهو جاني واحد قبلك انت صعب شوي كيفك انت يعني يعرف بورتلاك راه ما يعرفوش برشا راهو 10 رباطي فهمت هم مثلا 10 كانت تحب تهزهم انت يلوي 10 تهز 5 هز 5 رباطي ومشى زوجته ما تعرفش طيب بورتلاك
3: ايوه
7: لانها ماش زمنيه قال لي نهزهم الوالده نتاعي
3: ايوه
7: نطيبهم فهمتني هزم الوالده نتاعها وقال لها الوالده هي اي اليوم راني جبت لك حاجه اللي كبرش عليها فهمتني جبت لك البورتلاك فهمتني لا
3: ايوه
7: وهي قالت مسكينه الوالده وش نعمل بها البورتلاك الكل قالت له 5 رباط في بالها برشا
3: ايوه
7: شو نعمل بها البورتلاك الكل قالت له قال لي ليه يما يا اخي ياسر 5 رباط قال لها اخوك قبل اخوك قبل جاب لي 10 رباط
3: لا حول ولا قوه الا بالله
7: فهمت هذا هذا العيش والبورتلاك وبقى موجود موجود لكن قل لان النبت في حد ذاتها حتى زرعتها ما عادش موجوده
3: نعم
7: الاكلات الاخرى كيف كيف هي الاكلات اللي تعطي شويه بروده للجسم فهمتي اكله معروفه اكلات معروفه في تونس لكن احنا في جرينا ناكدوا عليها نركزوا عليها برشا لانها من منتوج الواحه وهي القنويه بالبرشني
3: القنويه
7: بالبرشني
3: هذه القنويه تنتج محليا
7: القنويه لازم تنتج محليا لان التربه لو تيغوار معناها شو نقولوا بالعربي عنده
3: المكان
7: التربه تطبع تطبع
3: المزدرع
7: المزدرع صحيح استاذ منى تطبع الزريعه وتعطينا نكهه معينه وما نطيبوها كام بالقنويه نتاع الجريد وبالفلفل نتاع الجريد وبالطماطم نتاع الجريد وبالبصل نتاع الجريد
3: قلت لي سامحني بالبرشني هل معنى ذلك ان الماء سيمثل ربما القطيع الاهم في المنطقه؟
7: هو قد هو تو نقص شويه الماشي بصفه عامه نقص شويه الاسباب برشا يعني لا فايده في ذكرها لكن قبل في الجريد كانوا اكثر حيوان يربوه هو الماعز والبرشني كيف كيف ياكلوه يقولوا بارد وما فيش شحم
3: صحيح
7: هذاك علاش يميلوا للبرشني
3: وصحيح
7: تبين وصحيح وهو صحيح فهمتني لا
3: نعم
7: من الاكلات الاخرى اللي نعملوها عندنا اكلات صباحيه تفطروا بها الصباح سموه عيش مغلي.
3: عيش مغلي.
7: عيش مغلي
3: كيفاش
7: عيش ديما
3: تقول عيش والكسكسي
7: الكسكسي وها عيش نعملوا له نوع نتاع مرق الاساس نتاعو هو بصل وطماطم وفلفل ما فيش زهوم ما فيش لحم فهمتي لا وكيطيب المرق ما سقوش به العيش
3: كيف.
7: مازال ما يعني فوق النار نصبوا عليه العيش وخلطوه فيه فهمتني ولا هذاك يسموه مغلي
3: باش ترجع عصيده يعني
7: نوع شبه عصيده هو تتحط في امتلاء ونبردها وناكلها ونفطر بها الصباح وهي ايضا كيف يقولوا ان كل
3: مغذيه بالله تسمح لي استاذي العزيز سيدي رضوان صبري قالوا لي حاجه بالله وصححني انا ما تعرف معلوماتي في المجال هذا قليله قالوا لي راه ثم في حاجه اسمها عصيده او عيش بالملوخيه
7: هذه عيش ان فرقه معينه في جريد هو فرقه من ذوي البشره السمراء اللي يعرف اسطنبالي اسطنبالي احنا في جريد نسموه البنجا
3: البنكا يود البنكا راهي احنا تو عندنا حاجه تو في تونس انا كي نتكلموا نقولوا راه عمل البنكا يعني
7: اي عمل البنكا ما هو مره جانا معتمد معتمد مره جديد البلاد ويحضروا في مهرجان لتونس
3: ما يعرفش كلمه البنكا ما يعرف
7: عاد ثم المدخنين قالوا نعملوا كذا وكذا ونعملوا البنكا
3: اوه
7: مشاكل فيه قال تعمل لي بنكا
3: مشاكل تعمل لي مشاكل يعني
7: البنكا هي فرقه تاع اسطنبالي فهمتي لا يعزفوا فما فرقه في توزر وفرقه في نفطه وقلت ان العائلات معروفه من ذوي البشره السمراء وعندهم يعني مهرجان نتاعهم في شهر جوان تقريبا اخر ما شهر جوان فهمتني لا يعملوا يدوروا في في في, في, في, في الحي في الاحياء الكل فهمتني لا وعندهم عتروس يربوا عتروس خصيصا العتروس هو يعني الماعز
3: المتقدم في السن نسبيا
7: العتروس حيد فهمتني لا يدوروا به فهمتني يزينوه ويدوروا به فهمتني لا والاهالي يعني يعطوهم شويه قبل كان يعطوا التمر تو اللي يعطوهم فلوس الى غير ذلك وفي اخر اللي عندي الدور تاعهم يعملوا احتفال
3: يعملوا بنقة
7: يعملوا احتفال بنقة فهمتني لا ويطيبوا فيه الاكله هذه هي عصيده بالملوخيه
6: اللي هو اسمها شفت الملعب
3: شفت كيفاش كل بلاد
7: وركاها عصيده
3: كيفاش قلت لي سمعنا
6: هو في الاختتام تاع هذاك كل مهرجان يتوج بلقاء في الليل هو اسمها الملعب
7: يسموه الملعب
3: يعني مكان تاع لعب ملعب
7: انت على حب انت فما نخلات في توزر كانوا معروفين يسموهم نخلات سيدي مرزوق لان الولي صالح نتاعهم هما سيدي مرزوق والملعب يعملوا في البقعة هذيك يسموها نخل سيدي مرزوق فهمتني لا اللي اندثرت تو فهمتني لا وفي الليل يطيبوا هاك الاكله هذه هي عصيده ويطيبوا بالملوخيه اللي هي يعني حاجه نادره شوي وحاجه يعني شاذه شوي على المألوف لكن يعملوها
6: باللحم تاع العتروس
7: باللحم العتروس
3: شفت كيفاش كل بلاد ورطالها
7: كل بلاد ورطالها
3: لا وحتى كلمه البنجا نحن نستعملوا فيها لحاجه اخرى
7: اي بالطبع
3: في المناطق هذه عندها معناها
6: وخاصه الهزيج نتاعهم ما نفهمهمش احنا
3: راه بطبيعه
6: يعني هم
3: كلمات صعبه ربما
6: لا مش صعبة
3: والحديث مسترسل بسرعه
6: ما نعرفش بالعجمي
7: هما اصلهم
3: هذوما توارق من
7: جنوب الصحراء هذوما وقت ما تعرف انا جديد في وقت من الاوقات كان ممر للعبيد كانت القوافل فهمتني لا العبيد يدخل شمال افريقيا وخاصه الافريقيه يمر عبر الجريد وكانت العبيد كان موجود هنالك وتكونت عائلات الى غير ذلك من وقت ذاك كان فهمتني لا وعندنا حتى عائلات نعرفوا ساخص اسمه سليغان
3: السنغال
7: هو سنغالي في الاصل
3: كما الان فرقه طغبنتن الموجوده بالجنوب الشرقي اللي عندها الان باع وذراع وتحمست حتى في فتره التحرير البلاد التونسيه ولا تزال الى اليوم والان اسمها اصبح ضمن قائمه التراث العالمي لليونسكو واللي وقت نسمعها في الغالب ما نجمش لكن وقت اللي تتمعن اكثر تفهم الكلمات وتندمج مع الرقصة ومع طريقة النقر التي يعيشون بها وهم
7: أيوه هذاك عاش اللهجة نتاعهم نقول لهجة عجمية احنا
3: صحيح حلو ياسر بالله مادامنا في الذكر احنا الرقص والغناء إلى غير ذلك نحب نتجه صوب الأستاذ الجامعي والصديق العزيز محمد ضيف الله اللي نعرف أنا لكن أنت صلح لي الأفكار نتاعي تبارك الله عليك أنت عريف في المجال هذا نعرف كنت قمت بأعمال في المجال هذا في بعض المناطق من من قبلي التي تثبت بأن صحيح هم الأعراس التقليدية كانت تقام بعد الصابة، يعني ربما تقام في نهاية الخريف أو بداية الشتاء إلى غير ذلك، ولكن يبدو أن في الدراسة هذه متاعك أنت أثبتت ربما الآن في الوقت الحاضر ربما أثبتت نتيجة غير ذلك، لا بأن الأفراح لا ترتبط وجوبا بالموسم الفلاحي، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
4: نعم، هو فيما مضى كانت بطبيعة الحال مثل ما هو الحال في بقية مناطق البلاد الأعراس تالي فترة الحصاد أو فترة
3: الصابة
4: بعد الصابة مباشرة.
3: نعم.
4: في نفزاوة أيضا كانت وفي الجريدة أعتقد أن ذلك كان يتم مثل هذه الطريقة، وقد قمت بدراسة سابقة على إحدى القرى في فترة من بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث وجدت أن أغلب الأعراس في بلدة الجرسين في إذن من 1887-1924.
3: تسمح لي له فيها الثقافة، ما معنى كلمة لا معنى كلمة الجرسين؟
4: الجرسين أعتقد أنها
3: هل تتعلق مثلا بشكل التضاريس الناتع هي لين زوز ربوات هي ولا؟
4: نعم، هي أعتقد كلمة من التوارق تعني منبع ما ما بين مرتفعين.
3: نعم.
4: تقريبا هذا هو المعنى. وبالفعل هي هناك توبوغرافيا هناك مكان مرتفعان إحداهما الشكرية والأخرى برجو. كذا
3: وبين معدش على قبورغو.
4: نعم. كانت هناك المنبع العين بينهما هكذا
3: برقره لأن الماء يبرق يخرج ينبع
4: وهي كانت زيرة بمعنى أنا كانت فيها عين أيضا
3: صحيح.
4: نعم. إذن في هذه البلدة وجدت أن في الفترة التي ذكرتها هناك أغلبية الأعراس كانت تتم بين شهر ديسمبر جانفي وفيفري وبقية الأعراس قليلة جدا في الصيف مثلا لأن المسألة يرتبط بالاقتصاد. لكن ما تحول تقريبا من أواخر الستينات تعرف إثر فترة التعاضد هناك موجات من الهجرة اتجهت إلى الخارج على الأقل من نفزاوة هنا سواء نحو ليبيا بفئات عريضة أو نحو فرنسا تحديدا، وأصبح هؤلاء لهم مصدر آخر من الدخل. نضيف إلى ذلك هناك الموظفون إذا تكثف عددهم في هذه المناطق وأصبحت الاقتصاد لا يرتكز على الواحة تحديدا، خاصة مع ضعف الماء في الثمانينات وتغيير الاقتصاد إذا فأصبح يعتمد على هذه المصادر، وأصبحت الأعراس تتم في الصيف. لماذا في الصيف؟ لأن هناك توفر الوقت أيضا خلال العطل. صحيح. ثم عودة عمالنا بالخارج في هذه الفترة
3: تغيرت الرسنة.
4: نعم. فأصبح هناك إن شاء الله نوع من المهرجانات إن شاء الله تلقاها في نفس البلدة، تلقاها عرسان أو ثلاثة أعراس متوازية في تلك الفترة، فهي مجال أيضا من مجالات تمضية الوقت لمختلف. هذه كانت مفتوحة للجميع، ليست هناك استدعاءات كما يتم في الوقت الحاضر، مفتوحة للجميع كل عرس إذا سواء تعرف صاحبه ولا تعرف صاحبه تحضر، إذا هناك تشارك بالأكل وبال حضور مختلف الفقرات.
3: تصديق قولك أستاذي محمد أستاذي العزيز وسمحني قطعتك، توما تعرفني لما ندور في عدة مناطق من البلاد التونسية توما مثلا في سيدي بوزيد يقال لي بأنه يكفي أن نقضي 3-4 أعراس في الصيف، راه تعوضنا 4-5 مهرجانات على المنطقة الساحلية، لأنه في العرس هي حفلة جماعية ترقص الرجال والنساء وتمضية الوقت لمدة أسبوع إلى غير ذلك. تصديق لما ذكرتم يعني.
4: نعم، هو قبل يكون العرس المثالي وكان يقول لك عرس عمره سبع أيام وسبع ليالي بمعنى أنه يطول العرس.
3: صحيح.
7: عرس علي بالسلطان.
4: نعم.
3: وجانا أصحابنا واللي عادانا
4: وهو
3: واللي كان مش معانا
4: ويشارك من بعيد، يأتون كل أقاربهم تقريبا تلقى حتى في قرى أخرى أو في مناطق أخرى يأتون للمشاركة في ذلك.
3: نعم.
4: والبلدة في حد ذاتها والقرية يشارك فيها الجميع، كان مفتوحة للجميع هذه الأعراس بحيث معنى نشاط جماعي بأتم معنى الكلمة. هذا يشارك
3: العرس هو مهرجان الشعب.
4: أنت لو كان
3: مهرجان الشعب.
4: نعم، لو كان أنا أذكر لو كان تركز على الأطفال مثلا الأطفال تلقى بجوهم الخاص إن شاء الله.
3: أيوة.
4: جوم الخاص أنا أذكره ربما لست أدري الجريد هل كان يتم ذلك أم لا، الأطفال يعملون مشاريع صغيرة ما هي المشاريع الصغيرة؟ يبيعوا الفول ما يسمى القرماشي، احنا عندنا القرماشي، يبيعوا الزريعة أو القليبات كما يسمى عباد الشمس، يبيعوا الحمص أيضا، حمسوه هما
3: خدمة معينة عندهم،
4: يبيعوا نوع من هذاك الشروب والعصير
3: هو كيشربوا قداش ربي نبيه

0: إلى آخره، طيلة العرس، وحيث العرس يشارك فيه كل القرية تقريبا، رغم أنه يهم شخص أو عائلة معينة. فهذا أيضا
1: جميل
0: نعم
1: جميل جدا. أستاذ العيد،
2: هو بالنسبة إلى الأعراس، بحكم أن الفترة ما نعرفش الستينيات السبعينيات حتى الثمانينات،
1: نعم.
2: المناطق الداخلية ما كانش عندهم مهرجانات.
1: أيوة
2: نعطيك إشكال، مثلا في توزر، مثال
1: نعم.
2: مثلا نعطي على توزر مثال، المهرجان نتاعها راه مش في الصيف، مهرجان هو المهرجان في الشتاء، مهرجان الواحات
1: بعد الصبا،
2: اي مهرجان الواحات
1: نعم.
2: كما حتى في قبلي هو في الاصل الكبير، هو في الـ هو في الـ في فصل الشتاء، في العطله بتاع
1: ديسمبر،
2: ديسمبر.
1: حتى الان الفصحى
2: اي
1: الفصحى السياحيه، فصل السياحه،
2: اي السياحه هو الفصل.
1: في
2: ولكن في فتره الصيف الاعراس هي التي تمثل المهرجانات،
1: نعم،
2: كما فيها الجحفه، فيها الطبال، فيها اللي موجود في الـ في الـ في المهرجانات، هو موجود في الاعراس، ولكن بشكل شكل بصرا. هذاك ليش هو في الصيف كانت الاعراس متنفس للنساء لانهم يخرجوش باش يخرجوا، للرجال باش تلموا، للفتيات باش تتخطب، حتى في المهرجانات هذيك ما يعبر بالاعراس باش يشوفوها في ان هي مقدوده ولا مش مقدوده،
1: صحيح.
2: ان هي معناها تنجم تكون في يوم من
1: الخطابات تجي تشوف
2: في هذه المهرجانات اللي عبرت عليها انت حضرتك بالمهرجانات الشعبيه
1: في الواحه الجميله. الواحه ديما ذكرنا بالعمل الفلاحي. سيدي رضوان، شنو رايك لو كان نسمع هاك الاغنيه محلاه عيشه الفلاح؟
3: يا سلام،
1: كل شيء قائم على الفلاحه وكل شيء قائم على الواحه.
3: يا سلام،
1: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نحب نرجع بعد هذا اللحن الجميل أستاذ رضوان صبري، وما ذكره أستاذ محمد ضيف الله هو اليوم تبدلت الأحوال، ولكن قبل ذلك الأعراس كانت أعراس، وهذه ما سميناه مهرجان الشعب كان بعد الصابة قبل،
1: أي قديما كان مرتبط بالصابة. توفى الجليد وحتى في نفزاوة نتأكد أن الصابة هي المدخول الرئيسي للعائلات. أيوة. فكل شيء كان مربوط بالصابة، اللي باش يبني يقول حتى حتى حتى بعد الخريف، والباش يعرس يقول حتى بعد الخريف، لان توفر الماديات. أيوة. وثم حاجه اخرى كذلك، الناس كانت تتفادى شوي الاعراس الصيفيه. نعم. نظرا لوجود الحراره. نعم. حراره كانت تخلق شوي في الاعراس متينا، وذاك علاش كانت اغلب الاعراس توقع مباشره بعد الصابه تاع الخريف.
0: نعم. هو في حديث في الكواليس مع استاذ عزيز سي محمد ضيف الله، وقلت لي مثالش حتى قبل الصابه، لانه الان اصبح الانسان حتى لو كان ما عندوش ما من الصرف ما لا يتوفر، قلت ينجم راه يسلف عليه، لان الصابه هي تستنى والاموال متوفره هيك ولا؟
2: نعم. هذا فيما يتعلق بذوي الدخل من الواحه. ولكن يمكن ان نتحدث ايضا عن موظفين، والموظفين اصبح عددهم كبيرا، وكذلك العائدين من العمال من الخارج ايضا، واصبح مناسبه في الصيف ما اعتقد. ولكن هنا اشاره فيما يتعلق بالمهرجانات بصفة عامة.
0: نعم تفضل.
2: أحسن الطقس فيما يتعلق بما هذه المناطق الواحية أعتقد أنه الخريف، لأن بقية فصول السنة، الصيف نقول حرارة مثلا، الربيع نقول الرياح.
1: نعم. العجاج.
2: العجاج نعم، تعرف أنك باللي فيها سنوين 120 يوم ريح. في الشتاء بارد جدا، وبالتالي أحسن الفصول وفصل الخريف يجتمع ذلك مع إنتاج التمور. لكن
0: في حتى في وقت من الأوقات سي محمد، الفريق القومي التونسي بتاع كرة القدم، وانت تعرف هذه الأشياء هذه، التربصات بتاعه في الخريف كان يمشي فيها لجنة التوزر والوحيد.
2: وحتى الزيارات والرحلات إذا تكفي. هو مهرجانات، احنا تحدثنا عن مهرجان الواحات بتوزر، مهرجان جنة التمور بقبلي، مهرجان الصحراء بدوز،
0: بحيث مهرجان الجمل الذي كان جمل ولكن اصبح مهرجان.
2: نعم, نعم. هو راه الجمل اعتقد هو عنده اكثر من قرن مهرجان.
0: اي صحيح.
2: هو كان يسموه
0: 1921 20 هذاك
2: عيد الجمل.
0: صحيح.
2: يقول هو عيد الجمل يا سادة، عيد الجمل في دوز ولا عادة. لأن في البداية كان في قبلي أعتقد. نعم. هو المهرجان في بدايته. نعم. ثم انتقل إلى دوز. إذن كان في فترة التزاوج في ديسمبر، هو لذلك جعل هذا المهرجان في ديسمبر منذ إنشائه. ثم انتقل فترة ما في مارس ليعود إلى ديسمبر من جديد. أعود إلى الأعراس. إذن الأعراس طبقا لتنوع المدخول للعائلات، اذا اصبح الصيف اذا هو اعتقد فصل اكثر،
0: فصل مميز اكثر
2: قبل الاعراس. نعم نعم.
0: خلينا نقف ديما في هالتغيرات الاجتماعيه، وهي تغيرات طبيعيه ومعروفه، انه الان هنالك فئه من المجتمع الواحي في الجنوب الغربي رغم بعدها على السواحل إلى غير ذلك، أصبحت ربما لتمضية الصيف تختار المدن الساحلية. سي محمد أليس كذلك؟
2: نعم نعم، هناك عدد كبير أعتقد، هنا أتحدث عن نفزاوة، يستعدون لقضاء أسبوع أو أسبوعين أو أكثر في المدن الساحلية، بمعنى على الشواطئ البحر، سواء كانت قريبة في جربة أو جرجيس أو أبعد نوعا ما في مناطق الساحل، وخاصة فيما يتعلق بقبلي المهدية رجيش إذن والمستير، بحيث يقضون هناك الكثير فئات متوسطة. وأعتقد أن هذه التقاليد ربما أربطها شخصيا فيما تعود عليها هؤلاء أنفسهم في السبعينات وفي الثمانينات، عندما كانوا يذهبون مع الكشافة ومع المصايف ليقضوا فترة من السنة، فأصبح ذلك في تقليدهم، وأصبحت عائلات في الوقت الحاضر. إذن عندما تذهب في الصيف في مثل هذا في جويليا أو في أوت، تجدوا كثير من القبلاوية وليس القبلاوية فقط، من ولاية القبلاوية بصفة عامة يقضون صيفه هناك.
0: أتفضل أستاذ العيد. عندك
3: هو رثمة تغييرات ثقافية. تغييرات ثقافية حكى عليها سي محمد، ربما جيلي مثلا، جيلي اللي عاش مع الكشافة في الثمانينات
0: هيك
3: والتسعينات، انا كنت في الكشاف.
0: نعم.
3: تغيرت.
0: ايوه
3: ثم اشياء ثقافيه اصلا تغيرت، كما العرس كان في فصل معين ولا على العام كامل ولا في الصيف. حتى الاوكلات، حتى الاوكلات اللي تو كان نحكي عليها سيدي صبري موجود، ولكن يعرف سيدي صبري مثلا ان الكسكسي او العيش في الجريد ابيض، نسقوه من فوق بركة، سقوه كما فوق، تولى أحمر، لا لا بالمرقة متاعه، تولى أحمر. أليس ثم اللي مشى قرأ في تونس أو قرأ في الساحل وكذا، تغيرت العادات، تغيرت العادات معها تغير. شوف بالنسبة إلى البحر، ربما حتى المصاهرة أن أخذها من الساحل ولا ولا ولا يخرج، ولا ثم نوع متاع ما عرفش باللغة العربية باللهجة متاعنا اللي معاندة، فلان خرج حتينا لازم نخرج.
0: إيه؟
3: لأن ثم تأثر وتأثير، ثم شكون اللي حكاه قالها وشطوطه ذيك باهي، نخرج على الأقل لأنك أنت باش تقضي ربما قربت ما نعرفش 360 يوم حاجة هكا ولا 350 يوم باش تقضيه في المنطقة نتاعك. أكل خروج إلى البحر ومشاهدة مناظر أخرى هي تعطيك شارج وحيوية أنك أنت باش ترجع إلى المدينة نتاعك وتشتغل قرابة أكثر من 350 يوم، مع تفكيرك أنك أنت متحضر ماديا إلى رحلة أخرى ومكان أخر في البحر.
0: صحيح أستاذ العيد، العيد غزالة، أنا نتذكر أنه في مرة من المرات إثر حديثك عفوي بيني وبينك قلت لي فما حتى ناس ربما عملية الاصطياف على أمواج البحر بالقرب من الساحل قد يتم التداول ربما على المسكن الواحد، جماعة تأتي بعد هذا الأسبوع والأخرى في الأسبوع الذي بعده إلى غير نفس العائلة، ربما
3: نفس العائلة حتى الأصدقاء ينجموا واحد كراء ينجم كراء، ولكن ثم تو موجة خارجة وجديدة وهو الشراء.
0: اشتراء
3: أنا نعرف مثلا نرجيش عشت فيها في 82 كان البحر كله
0: الرجيش هي الرجيش ومعنى الرواء الجيش، لأنها كانت ملحق للمدينة الأميرية المهدية. نعم تفضل.
3: ما كانوش يسكنوا فيه، كانت ما كانش الناس كيما تمشي المهدية تمشي المستير، ولكن بروز مثلا جماعة سيدي بوزيد، جماعة القصريين، برشا جماعة ولوا يشروا في أراضي موجودين غاديك
0: ويبنوا
3: تو حاليا الموجة تو اللي ماشية
0: هذه كانت من ميزة الصفاقسية، هذه اللي كانت أصبحت الآن لميزة من
3: الميزة. علاش؟ لأن البحر نتاع صفاقس ما يعاومش، كانوا يخرجوا سرقطة.
0: أيوة.
3: كانوا يخرجوا للبلايصري
0: والشابة، لكن توصلوا حتى الهورية
3: تو ثم الموجة، موجة تو الهورية. الموجة تو مشي لإقليبيا، ربما نلعب في إشهار بليش. شو اسمه ذاك شو اسمه علوش ولا
0: درعلوش وعند تكردوش،
3: كل هذه مناطق جميلة جدا.
0: صحيح.
3: وكانت قبل بحكم أنه أراضي ذو صبغة في العية،
0: كانت أراضي بكر كانت
3: كانت معناها الثمن نتاعها رخيص برشا، اللي تفطن في الوقت ذاك شراء
0: دبرها.
3: تو حاليا ولات اثمان شو اسمه، ولات ينجموا زوج اخوه ينجموا يتشاركوا في دار واحده
0: المضاربه
3: ويتقسموا.
0: طيب شكرا بارك الله فيك سيدي رضوان.
1: بالنسبه للفسحه
0: صبري تفضل.
1: بالنسبه للفسحه كانت قليل من العائلات، بل يعني ديما قبل كانت قليل من العائلات اللي تمشي تخرج برا، ويمشوا خاصه لتونس، كان حمام الانف كان يمشوا له برشا. ونتذكر أنا صغير كان النص بتاع سيدي بشير خريف يوصف فيه حمام الأنف
0: هيك،
1: وش يقول؟ يقول والغريب في الأمر أنه يسمونه حمام الأنف، وهو حمام الأفخاذ والنهود وبقية أعضاء الجسم الأخرى.
0: هو مش عربت من
1: بحر. هو يعني فهمتني. الفسحة كانت في جريد قبل، كانت توقع في فصل في وقت أوسو معروف في تونس الكل، فهمتني. لا في أوسو عندنا زوز فسحات تقريبا.
0: نعم.
1: الجريدية كانوا يمشوا للحامة، رغم هي حامة والمسخون،
0: حامة جريد
1: رغم المسخون، لكن العائلات اللي نتاع الفلاح الكبار إلى غير ذلك يمشوا يكروا ثم منازل نسموهم البرج، نسموش المنزل، يقول لك شال الحامة كرا برج. وأنا ربما خاطر وقت اللي غرسوا الواحة الكبيرة نتاع الوزيس، اللي غرسوها الفرنسيس أنذاك، عملوا فيها برج فرنسيس للضيافة، ربما أخذوا الاسم هذا من برج هذاك اللي يقولوا الأبراج. ويمشوا الناس رغم المسخون لكن للتداوي. أوس هو معروف في البلاد التونسية، هو معروف بالبحر.
0: نعم.
1: الناس تمشي للبحر. احنا نمشوا للحام.
0: ايوه.
1: اش بقى لنا في جريد؟ بقى لنا الواحة. على ذكر الواحة، فما دراسة عملها معمر. أيوة. مش معمر يعني اشتغل مراقب مدني وكان في إجري اشتغل اسمه باتي دو كلام ربما الأستاذ تسمع به في امتلاء. عمل دراسة جديد في أواخر القرن التاسع عشر.
0: أيوة.
1: ويذكر حاجة طريفة جدا أنا مخلطش عليها وما سمعتش الناس يحكوا عليها قبل لكن مش تألف الدراسة هذه أن في أو في أوسو هو نوع من الاحتفال والاحتفال هذا يشبه احتفالات أخرى ما كانت موجودة هي احتفالات وثنية موجودة في عهد الرومان وموجودة في مصر في
0: صحيح
1: شنو الاحتفال هذا فيه يخرج فيه إجريدية يسمح لهم نساء ورجالا أنهم يشيلوا الواحة في الليل
0: والحال لا يكون كذلك
1: ولا يكون كذلك علاش لأن في العادة الوثنية هذه في وقت الرومان كانوا يسموها يعني لساتيورنال نسبة إلى الإله ساتيورن أش فيها العادة هذه تتعمل في آخر ديسمبر في أواخر ديسمبر أن المفاهيم الاجتماعية تتقلب معاش تاخذ على المفاهيم العادية من ضمن من أشياء مثلا تقلب أنه يقول له الأسياد يخدموا العبيد
0: هيك
1: في الفترة هذيك يعني حاجة غريبة جدا اللي عندنا احنا في جديد هو الغريب جدا أنه نساء تخرج في الليل ويمشوا للواح أما العادة نساء تعالى ما يخرجوش لا في الليل لا في النهار
0: للرجال فقط
1: للرجال أش يقول بالضبط ترجمت يعني ما يقول في المساء ينتشر الرجال والنساء تحت النخيل في الواحة مطلقين العنانة لأجواء احتفالية تشبه احتفالات ساتيرن المشهور والأجواء هذه عادة المعروفة هي أجواء فيها يعني نوع من الانسياب نوع من التفسخ نوع من يعني نسيان العادة الاجتماعية التقليدية المكبلة
0: على غير العادة
1: على غير يتم
0: العادة الاحتفال بطريقة أخرى
1: هذه العادة ما خلطش عليها ما سمعت لكن لقيتها موجودة في الدراسة هذه وحتى الجديد ما تحث حتى الكبار ما سمعت مش حثوا عليها قبل هذه يعني نوع من الفسحة هذاك والصيف نتاعنا البحر نتاعنا هو الحام حام تجري
0: بارك الله فيك سؤال لمن يريد الإجابة هي الواحة معروفة بالنخيل والنخيل معروف بذاك المنتوج الهام باللاجمي هل اللاجمي يلعب دور أيضا ملطف للحرارة ربما في وقت من الأوقات أو ربما يمزج في بعض الأطعمة ربما ليساعد على ذلك
1: شوف هو اللاجمي مرتبط بفصل الربيع الربيع
0: وقت في الصيف حتى في الصيف متداول في جابس
1: موجود لا موجود موجود لكن شوف بدافع
2: أحسن أنواع
1: أحسن أنواع اللاجمي في فصل الربيع علاش الصيف يقل يتوجد هو خاصة في شهر رمضان يعتنوا به في شهر رمضان لأن فهمتي لا يبرد شوية ويلطف العطش علاش في الصيف ينقص شوية قيمته شوية لأن الحرارة تخليه ما, ما, ما, ما, ما يحفظش على اللذة نتاعها
0: اللذة والحموضة شوية
1: يولي نقولوا احنا يقراص فهمت لا
0: يولي يستعملوا الحاجة
1: أخرى يولي يستعملوا الحاجة أخرى بل حبيت نضيف حاجة أخرى فقط اللي كنت أذكر فيها على على أوسو أوسو هو شهر الحواسة
0: شهر
1: الحواسة اللي حوسوا فيه
0: الحواسة
1: علاش باتي دو كلام هو كان خدم في الجريد ويدخل العربية أكيد يدخل العربية وكتب أوسو يعني كتبها في الدراسة كتبها هاوسو بالهاش ويبدو أن اشتقها من كلمة الحواسة هذاك عش كتبها هاوسو لأن احنا عادة أوسو نكتبها بحرف الآن نبدأ بحرف الآن
0: بالألف
1: أوسو بالفرنسا وكتب هاوسو بالهاش ويقصد بها الحواسة في الواحة اللي كنت أحكيكم عليها قبل الساعة بشوي
2: هو فيما يتعلق باللاجمي سيلمونجي
0: تفضل
2: هو كما قال الأستاذ رضوان هو يرتبط بالربيع أساسا ولكن الإشارة هنا الليجمي لو كان يباع لقال في قبلي كان يباع في الصباح وفي المساء حيث تجد المنتج أو البائع يدور في الأحياء ويبيعه دقمة لاجمي إلى آخره ويبيع ويتناول اللاجمي مع فطور الصباح إن شاء الله أو أيضا مع العشاء كما اللاجمي مع الكسكسي مثلا يوكل ويتناول هكذا واللاجمي أيضا يستعمل لها أشياء أخرى من بينها أيضا يستعمل لتخمير العجين بحيث لتسريع التخمير.
0: نعم.
2: المرأة تستعمل وتلقاها تشتري كمية تتركها حتى وإن تخمرت هي في حد ذاتها تلك الكمية، إذا لا بأس من ذلك بحيث يقع تخمير بالعجين. نعم. واللاجم أيضا سلمونجي يختلف نوعيته من نخلة، من نوع نخلة إلى نوع الآخر، تعرف العديد من أنواع.
0: رغم أنه هو يسيء نوعا ما شوية اللاجم، يسيء نوعا ما للشجرة، يعني الشجرة التي تم تحجيمها.
2: هناك طريقتان، هناك طريقتان للقتل، هكذا يقال قتل النخلة، قتل هناك عملية تقضي على النخلة تماما. ربما لأن صاحبها ينوي ذلك لأنها قد تخلى عنها لكبر سنها، أو لأن نوعية التمر غير جيدة إلى آخره. ولكن هناك من
0: يمكن بطريقة
2: أنها يمكن تتجدد.
1: بعد عام أو عام تخلف. تعود تخلف من جديد.
2: نعم. هناك طريقة
0: طريقة الحجام،
3: هي طريقة ثانية، هي طريقة الحجام.
0: أيوة.
3: ثم المختصين اللي ما يقتلهاش، يخرج منها الليجمي.
0: أيوة.
3: اللي هو اسمه
0: من
3: ليغروم غومي.
0: أيوة.
3: باللغة الفرنسية، جاي من القومي، من القطرة بتاع
0: العيون،
3: تاع تاع تاع تاع تاع
2: الدمع.
3: الدمع. الدمع هو في السيف راهو صعيب شوي، بحكم انه حتى كي يهبط ما يوصل للقلة ولا يوصل كان جراس. بالنسبة للإنسان
0: هو في الغالب يستهلك في الفجر يعني صباحا.
3: إيه، ولكن صباح ولكن ولكن ولكن كما كيف شفنا في الحلقة الأولى أنها رو ساعات إلى نص الليل معناها تحس أن الشمس زرق. كفت سخانة. ساعات إحنا معنا شوية كالبداها وقت فديك ونقول وش بيها نص الليل الشمس زرق، هي قمرة.
0: إيه، من حرارة الشمس قاعدة.
3: إيه، مكنت خانة. أنا ساعات في تونس يقولوا الدنيا سخونة، ونقول شوف تحبوا تعرف سخانة، أهبطوا الجليد معناها تخلي شلاكة متاعك في الزفت.
0: تلصق.
3: هذاك ايش معناها سخان؟ كل هذه كلها عاديه. سخان نشوفوا فيها
0: نفحات قليله.
3: هو احنا اعز ليجمي، هو ليجمي البسر، هو تاع البسر حلو، هو من اعز من ثم ليجمي تاع الاخوات، هذا من اعز
2: الاخوات، نوع من نوع النخيل.
3: نوع من نوع النخيل. هذا من اعز
0: البسر. هذا موجود في الجنوب الشرقي،
3: يختلفوا. احنا عندنا البسر حلو، انتم في البسر بالنسبه للجابس بعدين
2: نفس
3: النوعيه.
0: ايوه سيدي صبري،
1: هو على ذكر اللاجمي فقط حبيت نقول نضيف ان حلاوه اللاجمي مرتبطه بحلاوه التمره، انت نوع التمره، وين ما تكون التمره احلى، وين ما يكون اللاجمي تاع النخله هذيك احلى. هذا يا قوس. بالنسبه للسخانه فقط حبيت نضيف حاجه اخرى، عندنا احنا عندنا سخانه في القايله، سموها القايلة السنغرية.
0: سنغرية.
1: سنغرية.
0: شنو؟
1: إيش معنى سنغرية؟
0: إيه؟
1: هي قايلة صندوقري.
0: وهي بيا بيا سنغرية.
1: وقبل إحنا صغار يقولون ما تخرجش في القايلة السنغرية، فهمت هنا؟ أروى ثم السمام. السمام شنو هو؟ كما يخوفوا لك الصغار.
0: سراب الحرارة.
1: لا، يخوفوا الصغار، يخوفوا بالغول. احنا يخوفونا بالسمام، هو شخص يعني يعني كيما الغول يخوف بالصغار باش ما نخرجوش في القايله. ويبدو لي ان يبدو لي انا شخصيا انها مشتق من لفظ السموم، لان ريح الشهيلي عندها برشا اسماء حسب الجهات، ومن ضمن الاسماء ريح السموم، وهذاك يسموه السمام. عملناه فقط تحب تضيف حاجه اخرى على الحراره، يعني مهبط واحد سيكونس في دقايش، يعني في قايله سنغريه كنا نقولوها هكا في الكياس، مطيب عظمتين، كسر كعبتين عظام في الكاس وصورهم تعبوا، فهمتني ولا لا؟ تل المواد الدنيا سخونه
0: بحال سحيره. ثم نسبه المئوي وثم نسبه فارنايت.
1: فارنايت
0: ديما يدوب تنجم دخلت المياء السنغريه.
1: انا افكر تنجم تكون رايك، تنجم تكون.
0: جميل جدا. مع الاسف داهمنا الوقت، وباش نطلب منكم تويك كلمه الختام لكل واحد منكم لانه داهمنا الوقت في النهايه. نبدا بسيد لسيد، سي الأستاذ الجامعي، أستاذ الأجيال، سيدي محمد ليفلا، تفضل سيدي محمد.
2: شكرا جزيلا سيدي المنجي على هذه الدعوة التي ضعنا فيها تقريب مع بعضنا
0: طبعا
2: جوانب من ماضي هذه المنطقة ومن حاضرها أيضا، وهناك تحولات شهدتها هذه المنطقة بين ماض أعتقد تعامل فيه الإنسان وتكيف مع الطبيعة بطريقته حتى يستطيع أن يتجاوز الصعوبات الطبيعية والطقس إلى آخره. وهذه التحولات في الوقت الحاضر أعتقد تبدلت كثيرا، نمط الحياة في حد ذاته، الاقتصاد الذي كان يعتمد على الواحة تحديدا تبدل في هذه الوضعية، وأعتقد ألقى جماعة نظرة جيدة على ما كان عليه الوضع وما أصبح عليه في الوقت الحاضر. وشكرا لكم سيد المنجي على هذه المناسبة الطيبة.
0: يعطيك الصحة. أنا تعلمت برشا أشياء، ونتصور أن السيدات والسادة أوفياء الثقافية تعلموا كذلك. أستاذي العزيز سيدي رضوان صبري، تفضل.
1: شكرا. فقط إن شاء الله نكون للسيدات والسادة المستمعين استنفعوا شوية بالحسين هذوما في الترحال في المجال في الجريد. يبقى ما ذكرناه عن جريد المزاوة وصيفة وحرارتها، تبقى ديما بلاد مضيافة، فماذا بكم زوروا جريد وزوروا المزاوة في الصيف، راهي تجربة فريدة من نوعها، حتى كان مع السخانة راكم تنجموا يعني تلقوا فيها الاستقبال الباهي. وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم. مازال احنا ماذا بينا وباش نرجع لك، ما نجوش نخرجوا من غير ما تقول لنا نكتة انت سيدي رضوان، وباش نرجع لك. بارك الله فيك. تفضل استاذ العيد.
3: اول حاجة انا سعيد برشا بوجود اساتذتي معايا، تعلمنا برشا، وفي نفس الوقت هنالك تغيرات كبيرة بين بلاد نفسها وبلاد الجريد في المشهد، خاصة في فصل الصيف، تغيرات ثقافية تغيرت برشا، هنالك نسينا برشا عادات كانت حلوة برشا، ربما أنا قلت آخر جيل خلطت عليها، ثم أجيال أخرين الحكاية اللي نحكوا فيها وكأنها يسمع فيها من الخيال، معناها وكأنها قصص. صحيح. ولكن إحنا عشنا. شكرا على الاستضافة سيدي مونج.
0: بارك الله فيك. مسك الختام سيدي رضوان.
1: شكرا. باغتني سي بونشي على كل حال انا ما النقطه مش موجوده، النقطه دائما لا موجوده
0: في فمه دائما حاضره،
1: فقط نحب نبين بركه انه راهي النقطه في الجديد عندنا راهي تلقائيه.
0: صحيح.
1: من تلقائيه ونقطه معاشه يعني من من اشخاص في جيبها. فما امراه عزوز كبيره هي توفت الله يرحمها عاد، وعندها ولد واحد وعرسه في حي، وبعد كي عرس مشات الحي اخر يعني زنقه اخرى نجم نقول. إيه؟ عاد كي قربت ايامها تولد قالت لوليدي انا وصيك وصيه، فهمتني لا؟
0: كيفاش؟
1: انا وصيك وصيه.
0: وصيه ايوه.
1: وصيه فهمتني. إيه؟ لا. قالت لوليدي ماذا بيا كي نموت ادفنوا لي حذم لي. إيه؟ في جبانه فلانيه.
0: في الزنقه الاخرى.
1: لا في الزنقه اللي هي بدا. إيه؟ إيه؟ ام بنتي قال لها كيفاش انت مازال عمرك طويل؟ قالت لها لا انا حاسه بروحي هذاك هو. تنقلها فهمتي لا امي انت تو انت عارفه احنا الميت في جريد نهزو على الكتاف
0: هيك
1: ما نهزوش في الكراهب
0: اي الناس
1: على النعشة صحيت كنت قالها امي وين هي الرجال اللي ما زلت تقد تهز فهمتي لا ميت من الزنقه هذه الزنقه الاخرى ونهم كلاش نهزو في كراهب امي امتي على الميت في كراهب عباره على عيب فهمتي قالت حليل ولدي ماك تعرفني من بكري ندوخ في الكراهب
0: يوفى الحديث السيدات والسادة لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية على التوالي في مجال أفراح الصيف بجهة نفزاوة والجريد بالبلاد التونسية، وكانت معنا الرفقة الطيبة أولها الأستاذ الجامع الفاضل سي محمد ضيف الله، وأستاذ التاريخ والجغرافيا وسميناه سيدي رضوان صبري، والضيف الثالث المبجل الأستاذ العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وسوني الهدياوي في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول تونس مهما عشقت ومهما تبدلت لن أتخير عنك بديلا، أيا تونس الحب نحن نناديك، فهل سمعت نداء طويلا؟ شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
4: ترحال في المجال.
5: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
4: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

هواه ولا فكروني أحسن؟ فكروني. مندق اثنين، معلش نقول اثنين. لا لا صباح فكروني. طيب طيب سواح سواح سواح. وبناء على طلب الجمهور نعزف لكم أغنية سواح.

هقول لكم على حاجة مهمة خالص خالص خالص. أنا أمام القضاء التونسي رفعت قضية على فهد بلال، قولوا لي واسألوني ليه. أولا كان لي فيلم إذا كنتوا فاكرينه اسمه لحن حبي، فاكرين؟ وكنت بغني فيه. انا هقول لكم دلوقتي المقطع اللي كنت انا بغني فيه، واوريكم ازاي فهد بلال والملحن بتاعه سرقوا لحن مني انا. وانا مستعد اني اقبل محكمة الشعب، لاني انا طالبت فهد بلال من 6 سنين لحد دلوقتي بريع وكل حفلات اللي بيعملها كلها اخدها انا. هقول لكم بعد دلوقتي اللحن. بقول فيه فردت حزمة تعمل أزمة من غير لزمة، هو هو هو هو. خد اللحن مني بتاعت هو هو هو هو من دلوقتي في كل أغانيه. وبعدين لما قابلته هنا في تونس قلت له اتفضل تعال اشرب فنجان قهوة عندي، اتفضل. فقال لي انا والله مشغول لكن هو حاسس خايف مني. فضلت ادحلمه لغايه ما جاي عندي في الاوضه، رحت قافل عليه الباب هو والملحن بتاعه، وقلت له انا القضيه شيء والحفله اللي هنعملها لليلادي شيء ثاني، فانا باسم الجمهور التونسي عاوز منك اغاني جديده في هذه الوصله. بصيت لقيت من الخوف بتاعه مني انا قام مسكين ركع وبالدموع مليانه عيني، وقال لي حاضر تحت امرك. هتسمعوا فهد بلان في اغاني جديده اللي حبيتوه وسقفتوا له كتير وهتحبوه كمان.

الهوى وابو الهوى نار الهوى من سمعتي، انا الهوى وابو الهوى.

حبيبتي هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي هي سمرتي هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي أنا الهوى هو أبو الهوى ونار الهوى من شمعتي.

العرب اسمك كتبته بالذهب وعملت حبي هو غايتي لا ترمي قلبي باللهب يا أحلى زينات العرب اسمك كتبته بالذهب وعملت حبي هو غايتي هو أنا الهوى وابو الهوى

ويا

0: عيني انا شفت البني يا سرحة
1: فظيع.
0: عيني انا شفت البني يا سرحة.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير للجميع مستمعينا مستمعاتنا اللي تابعوا فينا في هذا المشوار المباشر من ياسمين على ليل تونس. الياسمين كله للمرأة التونسية في عيدها، طبعا 13 من أوت هو تاريخ لا ينسى في تاريخ تونس، هو ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 من أوت من سنة 56 وتسعمائة ألف. هذه المجلة التي أقرت إصلاحات تشريعية كبرى ضمنت حقوق المرأة وداخل الأسرة والمجتمع. طبعا لا يكفي يوم واحد للاحتفال بعيد المرأة، لأن المرأة مثلها مثل الرجل، هي جزء من المجتمع، وقد يكون الاحتفاء بها من خلال احترام المرأة، سواء كانت الأم، الزوجة، الابنة، الأخت، الزميلة في العمل، أيضا من خلال الحفاظ على حقوقها، وطبعا في المقابل لديها واجبات عليها القيام بها والإيمان بقدراتها بأن تكون في مواقع صنع القرار. في هذه السهرة من ياسمين على ليل تونس يرافقكم مروان البدوي في الهندسة التقنية ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. ستكون نقل لحفل الفنانة التونسية نبيها كراولي في إطار فعاليات مهرجان قرطاج، ومباشرة ننقل هذا الحفل على موجة إذاعة تونس الثقافية. نستمع.

طبعا في انتظار انه تنطلق الحفله، حفله نبيها كراولي. نبيها كراولي اللي باش تحاول تقدم طبعا من اغانيها القديمه، وكذلك عندها اغاني جديده. نذكروا انه نبيها كراولي هي ابنه مدينه قفصه، اطلقت عليها عده القاب مثل سفيره الاغنيه التونسيه، فردوس الطرب المفقود، والكروان. غنت في عديد المهرجانات العربيه والعالميه على غرار ليالي دبي، مسرح المدينه ببيروت والكثير، ومهرجان جميل العربي، ومهرجان بيت الدين، ومراكش، ودار الأوبرا المصرية، وأولمبيا باريس، وعدة حفلات في الكويت والإمارات ولبنان ومصر والمغرب وليبيا والجزائر وأمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وكندا. طبعا نبيها كراولي حاولت أنها تحافظ على الأغنية التونسية، سواء الأغاني الخاصة وإلا الأغاني اللي عندها علاقة بالتراث، سواء كلمات وإلا لحنا. وذكروا أنها كذلك أنجت أغاني أو غنيت أغاني خليجية سنة 2008، وتعاملت مع الملحن المصري محمد يحيى في 2009، والملحن الجزائري فاضل النوبلي عام 2014. وكذلك حاولت أنه تنوع في مشوارها. نذكر كذلك أنها أنجت أغاني النجع بداية من 2002. نبيها كراولي أشاد بصوتها عدد من الفنانين على غرار الشيخ إمام، هيام يونس، الملحن الكبير محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام، مارسيل خليفة، نصير شمة، كذلك سيمون أسمر الفنان اللبناني، الإعلامي الكبير نجيب الخطاب اللي قدم نبيها كراولي في عدة مناسبات، كما تقاسمت الركح مع عدة فنانين عرب وعالميين على غرار الشاب خالد وإلي شويري وحكيم وإيهاب توفيق والعمرو دياب وغيرهم، لتمثيل تونس والراية التونسية في عدة بلدان مغربية مشرقية وأخرى عربية. نذكر أنه نبيها كراولي درست الآداب لمدة عامين، ثم تحولت إلى دراسة الموسيقى ونالت الأستاذية من المعهد العالي للموسيقى، أتقنت اللون الغنائي والمقامات التونسية وتخصصت في غنائها، واشتهرت بها في المغرب العربي والمشرق العربي. إذا كان فما إمكانية نسمعوا حاجة نبيها كراولي، في انتظار أنه نبداو مع نبيها كراولي، نشوفوا حاجة لنبيها كراولي في انتظار أنه تبدأ الحفلة. نذكروا أنه رغم أنه تكوينها الأول كان على أسس المدرسة الشرقية، إلا أنها سعت جديا للتعريف بالهوية الفنية التونسية، ومن أمانيها تحقيق انتشار عربي أوسع بالجمع في أدائها بين اللون التونسي والمدرسة الشرقية، سواء على صعيد اللحن أو الكلمات. كما وتشارك كراولي بشكل متواصل في عدد من المهرجانات الموسيقية والجهوية والعربية. احنا نرجع بعد ما تنطلق الحفلة على عدد من مسيرتها. هي مش أول مرة تعمل افتتاح قرطاج، مش افتتاح يعني تشارك وتغني في قرطاج. نذكروا أول مرة كان عام 1988، وقت افتتحت مهرجان قرطاج بعمل ليلة الطائر من ألحان أنور إبراهيم وأشعار علي الواتي ومشاركة لطفي بوشناق في الغناء. نسمع حاجة نبيها كراولي ثم نعود.

أنا الباهية النوارة اللي ما زالت عاشقة، أنا الزين وأنا الجد وأنا العين وأنا الخد، أنا المرأة التونسية، أنا نبيها كراوي.

0: طبعا متشوقة هي من الأغاني اللي غنيتهم
1: مرحبا
0: نبيحة
1: بيكم،
0: كراولي لقدم، ونذكروا أنه
1: شرفتموني
0: غنتها برشا
1: بالقدوم.
0: مرات كافتتاحية في العديد من
1: مرحبا
0: حفلات
1: جمهورك،
0: والمهرجانات الكبرى
1: افتتحتها شيء مميز.
0: التونسية، وكذلك نذكروا
1: نشوف في
0: أنه
1: برشا وجوه ما شاء الله،
0: اعتادت
1: إعلامية
0: أنه تفتتح
1: فنية
0: بها
1: في
0: عروضها كيف ما
1: مختلف
0: صار في
1: المجالات.
0: العرض عام
1: مرحبا
0: 2023
1: السيدة الوزيرة،
0: في المسرح
1: شرفتيني
0: الأثري
1: بهذا القدوم.
0: بدقة، وكذلك افتتحت بها بعض الحفلات كيف
1: والسيد
0: المسرح
1: رئيس
0: البلدي
1: مجلس
0: ومهرجان
1: النواب
0: صفاقس
1: السيد
0: الدولي.
1: الرئيس
0: طبعا
1: الوطني
0: الأغنية هذه
1: وأغنية مسؤولية،
0: كيف ما قلنا
1: إن
0: تقريبا
1: شاء الله
0: نبيها كراولي ديما
1: حضرنا لكم برنامج من القديم
0: تغنيها
1: ومن
0: في
1: الجديد، إن شاء الله
0: افتتاحيات
1: نعدوا سهرية
0: عروضها
1: جميلة ممتعة
0: والمهرجانات اللي
1: وسهرة، وإن شاء
0: تشارك
1: الله
0: فيها.
1: ينال إعجابكم
0: أكيد برشا
1: بالقدوم إن شاء
0: أغاني
1: الله. شكرا.
0: تونسية باش نسمعوهم بصوت نبيها كراولي الليلة. ذكروا أنكم في متابعة لنقل مباشر لحفلة الفنانة التونسية نبيها كراولي ضمن الدورة الجديدة لمهرجان قرنة. نسمعوا نبيها كراولي.

و992 من 90 قد ما تقبل الالبوم هذايا سيريا قلم والا كان قلبي تواني. البوم طريق السلامه الحان سليم دمق، كلمات لحبيب محنوش واحسن محنوش. كذلك عام 1994 قدمت او شاركت في مسرحيه قرطاج لماذا، اخراج رؤوف كوكا ونص لعز الدين المدني على ركح مهرجان قرطاج الدولي. عام 1997 قدمت عرض زخارف تونسيه على ركح مهرجان قرطاج الدولي للموسيقي محمد القرفي. مازلنا مواصلين معنا بها كراولي دائما ضمن ليالي ايام قرطاج المسرحيه او مهرجان قرطاج المسرحيه، عفوا مهرجان قرطاج الدولي.

محلاها كحلة الأنذار، كذلك من الأغاني اللي غنيتهم نبيها كراولي، والأغاني اللي ارتبط كذلك بسليم دمق، اللي هي من الألحان، ومحلاها كحلة الأنذار. الغنية هذه كيف كيف معناها من الأغاني اللي نسمعوهم برشا، تغنيهم نبيها كراولي في المهرجانات، وأيضا من الأغاني اللي تعرفت بيهم نبيها كراولي، ومن الأغاني كذلك هي التراثية. احنا ما زلنا مواصلين لقاءنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أغنية محلاها كحلة الأنظار تعود للتسعينات، وكيف ما قلت هي من أجمل ما أبدع سليم دمق في الألحان. نواصل معنا بها كراولي. مهرجان قرطاج الدولي، سهرة 13 أوت، العيد الوطني للمرأة التونسية.

لتونس الحبيبة قلت بلادي يا قلعة وبراج، باش نغنوها ويرفقني في الغناء كورال سيدي سامي.

محلاكم محلاكم مش محلاهم؟ يستاهلوا تحية. أجيال تونس السعادة.

العشرة وخمسة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، في نقل مباشر لسهرة المرأة التونسية في عيدها 13 من أوت، مباشرة في نقل لحفل نبيها كراولي على ركح مسرح قرطاج الأثري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي. ونبيها كراولي تقريبا بدأت بالأغاني القديمة، كان قلبي توعني، متشوقة، وبعض الأغاني الأخرى كيف كيف مازلنا نسمع فيها، مواصلين مع نبيها كراولي.

كانت هذه نبيها كراولي في شفتك مره متعديه، النغم اللي يرجعنا البدايات تقريبا. نبيها كراولي بدايات، يعني البدايات قدمته الغنية هذه مثلا في 1989 في عرض القنطرة، هي كذلك أغنية ترجع للعشرينات من القرن الماضي ومن التراث الغنائي التونسي المزيان اللي نجحت فيه نبيها كراولي، وتعاودوا تقريبا برشا مرات غنيتوا في عروضها الدولية وحتى في طبعا المهرجان.

حز عيونك راهم شبوا فيها. طبعا الأغنية من التراث الغنائي التونسي، إيقاعها الموسيقي بونورة، اللحن يتكون من الدرجات الثلاثة الأولى لسلم طبعا محير سيكا كما جاء في صفحة النجمة الزهراء، والنغم كذلك يرجع للتراث الكافي، تراث الغناء لجهة الشمال الغربي وبالتحديد لجهة الكاف. هذايا اللي لقيته في موقع النجمة الزهراء وكذلك في عديد من المصادر، لأن هناك مصادر تقول أنها للتراث الجنوب التونسي، إلا أنه حسب النجمة الزهراء هو للتراث الغنائي الكافي. كيف ما قلنا على إيقاع موسيقي شعبي يعرف باسم بونوارة. الفنانة نبيها كراولي مش هي الوحيدة اللي غنت هز عيونك راهم شابوا فيها، فنانين أخرين غناوهم، سواء اللي فنانين العرف اللي تعرفوا بطبعهم الشعبي ولا حتى الفنانين الأخرين. مازلنا مواصلين مع نبيها كراولي دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية.

أغنية جديدة ونغنوها زي لأول مرة لايف. هكا هذا اللي بيك نبعد نمشي نخليك، إذا قلبك يعطيك برك ما نخشش. اللي حافظها يغنيها معانا يسعدني.

0: كانت هذه الأغنية الجديدة، هذا اللي بيك تقريبا عندها مجموعة من الأسابيع، تقريبا شهر من اللي نزلتها نبيها كراولي، هذاك علاش هي قالت اللي هي الأغنية جديدة، ومجموعة أخرى من الأغاني اللي قدمتهم نبيها كراولي، مثلا كيف أشخاص عندها 6 أشهر، كذلك ليام من الحاجات اللي قدمتهم نبيها كراولي الجديدة. أما ما هنا مازلنا نسمعوا إذا كان باش تغني من الجديد، جديد معناها الأغاني اللي تعملوا السنة هذه. يبدو أن هناك طلبات من الجمهور
1: لي
0: عدد من الأغاني القديمة اللي تعرفت بها نبيها كراولي، وتقريبا هما بيدهم الأغاني اللي موجودين، وهذا طبعا صوت فوزي بن جمرة معها في هذه الحفلة. خلينا نسمع.
1: أنا وليت عندي برشا أحقاب في لبستي، بين لبستي وما بين المربحة واللبسة، بين عليسة و وانت نحط ما زلت ماشي حاضرة، ما زلت ميسر.
0: في انتظار أنه نسمع أغاني نبيها كراولي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نذكر كذلك أنه الليلة هو اختتام مهرجان الحمامات الدولي مع الفنانة صوفيا الصادق. نذكر أنه نبيها كراولي كذلك غنيت أغاني النجع عام 2002، بديته هو ألبوم كلمات الشاعر الليبي علي الكيلاني والألحان من التراث الليبي. كذلك واش عجب فيها مثلا هو في فيديو كليب صورته في لندن من كلمات جليدي العويني وألحان سليم دمق اللي لحن لها مجموعة من الأغاني. كذلك نذكر أن نبيها كراولي كانت شاركت في عدد من المهرجانات الموسيقية، كيف مثلا مثلت تونس في لجنة تحكيم مهرجان الأغنية العربية بالدار البيضاء 2005. خلينا نسمع نبيها كراولي.

هي طلت، هي من الأغاني اللي نقولوا جديدة نبيها كراولي، الأغنية اللي تقدمت فيديو كليب في 13 ماي 2023. هي نغم من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين الجلسي، وإخراج ياسين طبقة. بالنسبة للفيديو كليب تقريبا هو الطابع اللي تعودنا بيه مع نبيها كراولي. ما زلنا مواصلين في نقل حفل نبيها كراولي في ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي. دائما أنتم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الايام والمكتوب لسنين بيا غرو. والغنية هذه اكيد اشتهرت بها الفنانة نبيهة كراولي، وتقول الروايات المختلفة ان كلماتها تعود لسجين كان يقضي عقوبة في سجن الناظور، والسجين كان يقال انه محكوم مدى الحياة. الاغنية اللي اتكتبت داخل السجن تعبيرا عن معاناته وقسوته، اللي خرجت كلماتها من اسوار السجن لتبصر النور. وما زلنا مواصلين معنا بها كراوي.
1: مش نذكرها في هالليل.

أغنية تناديني وناديك، طبعا الأغنية من ألحان الموسيقار أنور إبراهام، كلمات الشاعر علي اللواتي، وأداء الفنانة نبيهة كراولي. مازلنا احنا طبعا مواصلين نقل حفل الفنانة نبيهة كراولي.

واش عجبه فيها؟ هو نغم طبعا بإمذان بها كراولي، كلمات جليدي العويني وألحان سليم دمق، وتصور فيديو كليب عام 1998.

0: واش عجبة فيها 11:35 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل نقل حفلة الفنانة نبيها كراولي.
1: ونزادتنا أغنية أخرى اسمها ليام، ما زلت يا ليام، أغنية جديدة أنا شخصيا عزيزة عليا ياسر، وهي أيضا باش تتغنى لأول مرة لايف، إن شاء الله تعجبكم لأنه حسب لي ريزو سوسيو عجبتهم. تبقى هذاك الفيرتوال، هذا الواقع.

كانت هذه أغنية الأيام لنبيها كراولي، هي من أحدث الأعمال الفنية لها واللي أصدرتها في 2026، تقريبا عندها 3 أشهر وتقريبا تجاوزت 1 مليون مشاهدة. هي من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.

طبعا مبروكة تتبرع، وقالت ما عينيش هو عمل تراثي غنائي تونسي، غناه الفنان حسن البقلوتي عام 1969 وعادت أحياءنا بها كراولي، وتحولت الأغنية إلى رمز فني واجتماعي يعبر عن رفض العنف والتمرد على القيود. وتحكي الغنية قصة امرأة مبروكة يضغط عليها أهلها وأعمامها ويجبروها على الزواج من رجل لا تحبه، وتقرر مبروكة مواجهة هذا الإكراه برفع قاطع قائلة ما عينيش. أنا مواصلين معنا بها كراولي.

احنا باش نكتفيو بهذا القدر في نقل حفل الفنانة نبيها كراولي، لان وصلنا ختام هذا المشوار المباشر من ياسمين على ليلي تونس. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا على موجة إذاعة تونس الثقافية. اجمل تحيات مروان البدوي ونزيها الزارعي، تصبحون على خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: بعد قليل تستمعون لإعادة لبرنامج عيون الكلام.
4: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون

وجود الأوركسترا بهذا الظرف مع بعض هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا، هي أحد طرق المقاومة. الموسيقى هي نوع من أنواع الثقافة. الاحتلال بيحاول بأي طريقة يمحي الثقافة الفلسطينية، يمحي الهوية الفلسطينية، فإحنا هذا أصغر ما ممكن نقدم، إنه نخلي الثقافة والهوية الفلسطينية عايشة.

موسيقى بتحرك شعوب، بتحرك ثورات، شفناها بالانتفاضة. فاليوم دورها مهم جدا لنجمع بعض، وإحنا أوركسترا بتوحد جغرافية فلسطين من الشمال للجنوب للشتات.

جميع قطع العرض هاي السنة كانت باسم الصمود والمقاومة، حتى القطع الكلاسيكية الغربية دورنا أنها تكون مقطوعات بتتحدث عن إنهاء الاحتلال ضد الظالم والسجان والقاتل.

قيامنا بهذه الأوركسترا عم نساهم ولو بقليل، لو يعني لو بتزيد ذرة على هذا البناء نحو التحرر ونحو فلسطين حرة ونحو حرية الإنسان بفلسطين، فهذه مساهمة. واليوم الموسيقى جزء رئيسي من من من المعركة، زي ما هو الإعلام جزء رئيسي من هذه المعركة. في المعركة بتأخذ أشكال مختلفة.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. استمعنا في البداية إلى فرقة بنات القدس تغني سلام لغزة أثناء تواجدها في مطار عمان الدولي لإقامة حفل باسم غزة الأبية. فرقة بنات القدس الفلسطينية محور حلقتنا اليوم، وهي فرقة مقدسية أسسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس لتشكل مساحة داعمة ورافعة للطاقات النسائية الشابة في المعهد وفي القدس. نواصل الآن الاستماع إلى نشيد سلام لغزة، سلام لكل العيون الحزينة.

وجود الأوركسترا بهذا الظرف مع بعض هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا، هي أحد طرق المقاومة. الموسيقى هي نوع من أنواع الثقافة. الاحتلال بيحاول بأي طريقة يمحي الثقافة الفلسطينية، يمحي الهوية الفلسطينية، فإحنا هذا أصغر ما ممكن نقدم، إنه نخلي الثقافة والهوية الفلسطينية عايشة.

موسيقى بتحرك شعوب، بتحرك ثورات، شفناها بالانتفاضة، فاليوم دورها مهم جدا لنجمع بعض. وإحنا أوركسترا بتوحد جغرافية فلسطين من الشمال للجنوب للشتات.

جميع قطع العرض هاي السنة كانت باسم الصمود والمقاومة. حتى القطع الكلاسيكية الغربية دورنا أنها تكون مقطوعات بتتحدث عن إنهاء الاحتلال ضد الظالم والسجان والقاتل.

قيامنا بهاي الأوركسترا عم نساهم ولو بقليل، لو ب يعني لو بتزيد ذرة على هذا البناء نحو التحرر ونحو فلسطين حرة ونحو حرية الإنسان بفلسطين، فهذه مساهمة. واليوم الموسيقى جزء رئيسي من من من المعركة، زي ما هو الإعلام جزء رئيسي من هاي المعركة، في المعركة بتأخذ أشكال مختلفة.

حرس المعهد الوطني الفلسطيني إدوارد سعيد للموسيقى منذ تأسيسه في العام 1993 على أحداث نهضة موسيقية في أوساط الصغار والأجيال الشابة عن طريق رفع مستوى طالباته بشكل خاص، وقد انعكس هذا الاهتمام على مستوى العزف لديهن على الآلات الموسيقية العربية والغربية، وعلى مستوى تطوير معرفتهن الموسيقية ومساهمتهن في إثراء وأحياء وتنشيط الموسيقى العربية الأصيلة في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، وإدراكا لمستوى الإبداع والتميز بين طالباته المقدسيات، ولدت الفكرة لتأسيس فرقة بنات القدس في العام 11 و2000. في مالي فرقة بنات القدس تغني يما مويل الهواء، مساندة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. كان ذلك في شهر ماي من سنة 17 و2000. كلمات الأغنية أحمد دحبور، ألحان حسين نازك، عن لحن فولكلوري بقيادة وتوزيع سهيل الخوري.

بعد التليبات في معهد إدوارد سعيد للموسيقى أظهرنا قدرا كبيرا من التميز في العزف على الآلات الموسيقية العربية كالعود والقانون والإيقاع أو الآلات الغربية كالكمان والتشيلو والكونترباس والفلوت والكلارينات التي يتم تطويعها لدمجها في سياق الموسيقى العربية. حجم هذا التميز برز أيضا من خلال نسبة المشاركة العالية للطالبات في المجموعات الموسيقية المختلفة من أوركسترات موسيقية وجوقات، ويعود هذا لدور معهد إدوارد سعيد للموسيقى الإيجابي لخلق بيئة تعليمية وتنظيمية مناسبة لمشاركة الطالبات في العزف والتعلم والتعليم الموسيقي. النغم التالي يحمل عنوان غزة في الميلاد، كلمات وترجمة الشاعر مجدي الشوملي، مراجعة الترجمة ريما نصر تارزي، موسيقى سهيل خوري. كتب الشاعر الأغنية مستلهما الأمر الذي صدر منذ 2000 عام من الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر، وهو أمر الكتابة أو التعداد السكاني الذي فرضه على جميع سكان الإمبراطورية الرومانية بهدف تسجيل أسماء الأفراد في مناطقهم الأصلية والعودة إليها. اليوم ما زالت مدن الفلسطينيين وقراهم تسلب، وفي مقدمتهم غزة المحاطة بالأسوار والنار. أغنية أهدتها فرقة بنات القدس إلى النازحين والمهجرين والشتات، إن العودة حتمية ولا تراجع عنها.

تتكون فرقة بنات القدس من 25 عازفة ومغنية من طلبة المعهد، معهد إدوارد سعيد للموسيقى، ويشرف على تدريبها سهيل الخوري في الغناء ولؤي عباسي في العزف. العازفات هن لينا كمال فلوت، أميرة إمام كلارينات، ياسمين أبو شلبية إيقاع، ريم عبيدي قانون، سلمى عباسي وانتصار أبو شلبية عود، مريم عفيفي كونترباس، راما بدرانة قانون، رند خوري تشيلو، لما إلياس وكارول إبراهيم وإيلين مسعود على آلة الكمان. نستمع الآن إلى أغنية تبقى شيرين، تخليدا لذكرى الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. الكلمات لفداء فايز القطب والألحان لسهيل خوري.

تدربت فتيات فرقة بنات القدس في معهد إدوارد سعيد للموسيقى فرع مدينة القدس، وتضم الفرقة 25 عازفة ومغنية تتراوح أعمارهن بين 14 و22. والمغنيات في الفرقة هن مارجو حنة مصلح، هيفا متولي، وسارة مشعشع، وعايدة قنبر، وسهاء أبو عكر، ونور جمال علوي، ويارا قاسم، وريم الشريف، وسهيد عزة، وشاد المكاوي، وعرين شامي. من كلمات رام السعادة والحان إيميل عشراوي وتوزيع سهيل خوري، فرقة بنات القدس تغني لا يا ناس مش هيك.

شاركت فرقة بنات القدس منذ تأسيسها بعروض موسيقية وحفلات ومهرجانات عدة في فلسطين وخارجها، وتقدم الفرقة خلال حفلاتها أغاني من التراث العربي وبعض الأغاني القديمة لسيد درويش والشيخ إمام والأخوين رحباني وأحمد قعبور ومرسيل خليفة. كما قدمت الفرقة خلال عروضها المنوعة عديد الانتاجات الموسيقية والغنائية الجديدة لموسيقيين فلسطينيين وعرب بروح وتوزيعات موسيقية جديدة، وذلك لإبراز جماليات الموسيقى العربية. النغم الآتي قصيد يا نسيم الريح، كلمات الحسين بن منصور الحلاج، ألحان مرسيل خليفة، بقيادة أنس النجار، غناء نجلة حميد.

كتب فايد بدرانة في مقال حمل عنوان فرقة بنات القدس موسيقى تحت الحصار وجائزة إقليمية، كتب: تصدح الأصوات متداخلة بأنغام يا نبض الضفة في تدريبات متواصلة مركبة ومعقدة للمشاركة في مهرجان الجوقات المقام في دبي، هذه بجواز سفر 48 وتلك بجواز أردني وأخرى بجواز فلسطيني، كلهن فلسطينيات تشتتهن الأوراق والحواجز والكتل الإسمنتية الوحشية وتجمعهن الهوية الفلسطينية المتجذرة عميقا في اللغة، في اللحن، في القصيدة وفي الهم الوطني. الأغنية الموالية كلمتي حرة، كلمات أمين الغوزي وألحان التونسية أمال المثلوثي، توزيع سهيل الخوري.

فرقة بنات القدس تتنقل حاملة قصص المدن، القرى والمخيمات المتألمة، مثقلة بتعقيدات السفر الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، ذائقة أوجاع المعابر وقساوتها البليدة. وصلت الفرقة إلى مكان مشاركتها الدولية الأولى في مسابقة الجوقات الكورال التي أقيمت في دبي، وقد شاركت فيها فرق من عدة بلدان مثل لبنان، الأردن، العراق، إيران والسعودية. وقد كانت الفرقة المقدسية الفلسطينية الأصغر سناً من بين كل الفرق المشاركة. الآن فرقة بنات القدس تستعيد قصيد الشاعر الفلسطيني توفيق زياد فلتسمع كل الدنيا، الذي لحنه حسين نازك وغنته فرقة العاشقين الفلسطينية.

كتب مهند حامد مقالا في القدس العربي تحت عنوان فرقة بنات القدس لحن المدينة الثائر، ومما جاء فيه: ثمة أشياء كثيرة في القدس لا يرغب الاحتلال بأن تبقى مزهوة بالفرح، وثمة أشياء لا يريد سماع صداها يتردد في أزقة القدس العتيقة. كانت تغني 25 فتاة للثورة والحرية باسم المدينة. الآن نغم نور، كلمات كتبها الأسير أحمد العارضة لأخيه الشهيد نور الذي ارتقى مقاوما في نابلس. موسيقى سهيل خوري، أدى فرقة بنات القدس.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، ننهي حلقة اليوم بقصيد ما دامت لي أشعار، كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم وألحان الفنان المصري عدلي فخري، وهي الحلقة الأولى من حلقتين عن تجربة فرقة بنات القدس الفلسطينية. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم من جد طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسنى الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
3: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة سيأخذنا إلى أقصى الشمال في تلك الربوع الجميلة، ربوع الكاث، ربوع بلاريتشيا، ربوع ذاك الفضاء الذي لا يمنح إلا الفن، لذلك الكاف حقل وفنون منذ أن نشأت، سواء كان في الحضارات القديمة أو في الحضارات الحديثة. ضيفتي هذا اليوم شاعرة روائية تكتب للأطفال أيضا، كما أن لها في فن المذكرات كتاب صغير ولكنه كبير بمحتوياته. ضيفتي هي الشاعرة محبوبة خمس. مرحبا بك محبوبة.
4: أهلا وسهلا.
3: يبدو أنه من لك من اسمك الكثير، فالذين سألتهم عن محبوبة الخماسي كلهم يمدحون في هذه الشاعرة وفي نثرها أيضا، فقلت لها من اسمها نصيب قبل أن أتصل بك لدعوتك بيننا، وأشكر لك قبول دعوتنا.
4: العفو. شكرا لكم، شكرا لإذاعة تونس الثقافية، شكرا للإكيب التقني اللي معاكم، شكرا أيضا للأصدقاء الذين ذكروني بخير، وها أنا ألبي طلبكم بكل سرور.
3: يعيشك كتر خيرك. مدح لي الشاعر التونسي خالد الرداوي هذه التجربة.
4: نعم.
3: وقال إنها، وهذه عبارته، تجربة يعتد بها، تجربة واعية بما تفعل، ليست شعيرة صدفة أو شعيرة مناسبات، بل شعيرة تفكير فيما تكتب. وهذا ما شجعني في الحقيقة للاطلاع على بعض كتاباتك. تبارك الله، اليوم فوجئت بهذا الكم الذي أصدرت من كتب، وهذا يدعم رأي صديقنا خالد الرداوي في هذه التجربة. لك كتابان في الشعر وكلاهما يحمل المرفأ في غلافه، في عنوانه، الأول على مرفأ الانتظار والثاني صمت المرافق.
4: نعم.
3: على مرفأ الانتظار قدمه الروائي والقصاص التونسي إبراهيم الدرغوثي.
4: نعم.
3: بنص يلفت النظر إليه وهو بعنوانه السكر المر.
4: نعم.
3: السكر المر، تقديم بقلم إبراهيم درغوثي. حينما كنت قادمة على مهل، يقول إبراهيم الدرغوثي، لكن الآن وصلت إلى منبع الشعر.
4: نعم.
3: ومنبع الأدب، وها أنت تصدرين بدل الكتاب
4: كتبا
3: عديدة، كما لك في الرواية فوضى الفصول، وهو الجزء الأول، يبدو لي من ثلاثية
4: ثنائية،
3: ثنائية روائية، فوضى الفصول وامرأة
4: من جراح،
3: ولك رواية أخرى تحمل عنوان بانوراما الوجع، وهي صادرة عن دار الوطن العربي للنشر والتوزيع.
4: نعم.
3: أليس كذلك؟
4: نعم.
3: كما أنه أمامي الآن مجموعة من كتب الأطفال في سلسلة دروب الإبداع، هذه السلسلة التي صدر منها اللقالق لا تهاجر،
4: نعم.
3: أمل، أطفال الحي والجدة، كلبي، ريكس، فيض من الحنان، وكذلك لك مجموعة شعرية للأطفال.
4: نعم.
3: يعني هناك توزع محمود في الحقيقة على أنماط عديدة من الكتاب. لو نعرف السادة المستمعين بشاعرتنا اليوم، بضيفتنا محبوبة الخماسي، من هي محبوبة الخماسي؟
4: محبوبة الخماسي هي أستاذ تعليم ابتدائي ترشيحية. ترشيحيين اللي لم يبقى منهم إلى في المدارس إلى حد الساعة الكثيرين، ولكن
3: يعد على أصابع اليدين.
4: للأمانة كنا تكوننا بتكوين خاص جدا وتكوين عميق جدا، لأنه المدرسة الابتدائية كما نقول سابقا ليس الأساسية، هي الأساس. فالشغف بالقراءة والكتابة هو منذ الصغر.
3: نعم. من شجعك في البدايات؟
4: في البدايات شجعني